مراد راجح شلي كتب وقال: يشجع العليمي من فندق بالرياض مرتزق التعز بقوله إنها حرب للدفاع عن اليمن. الحزمي يحرض من فندق بإسطنبول مرتزقة مأرب للقتال باعتبارها حرب على الدين والعقيدة. أبو أو صاحب ثلاث وزارات معمر الإرياني يحفز من فندق بالقاهرة مرتزقة عدن بأنها حرب ضد الكهنوت المتوحشين. يلهم أحمد عفاش من فندق بدبي مرتزقة المخا بالصمود دفاعا عن الجمهورية والعطاشية. الأمر أشبه بالنكتة فيما هم يرعدون ويزبدون من مساكنهم الفاخرة خارج الوطن والتي نالوها من دماء المخدوعين بهم داخل الوطن في مفارقة عجيبة أشبه بالكوميديا السوداء. يتوالى سقوط ضحاياهم يوما بعد آخر في الجبهات لأجل ماذا؟ لكي يتنعم قادتهم المرتزقة في خارج اليمن. أي جنون هذا وأي تراجيديا ساخرة هذه. في فيلم السفارة في العمارة انقض ثلاث من المطاوعة على عاد الإمام يضغط عليه ليحمل حزام ناسف ويفجر نفسه. كان يقول لأحدهم وهو يشبه بالمناسبة الحزمي: انت مكانك فوق عند الحور العين. سألهم بغرابة: وانتو مكانكم فين؟ اجابوا: احنا مكاننا تحت. هذا يصير يفجر نفسه. قالوا: لا، انت مكانك فوق واحنا تحت. فاجابهم بكل براءة: ما تيجوا نطلع كلنا فوق. يحدث أن يشاهد أحد المغرر بهم أن يشاهد أحد المغرر بهم حديث الحزمي فيجيبه بكل حرقة: ما تيجوا نطلع فوق كلنا. بل من لي مراد راجح شليل.

منشورات مرتزقة السعودية مثل أيام فتنة ديسمبر. كان ينشروا إن جثث الحوثيين بيغرفوها بالشيولات، وقد أخذوا التلفزيون ونقم والوزارات والهيئات في فتنة ديسمبر، وبعدها الكل مبسروا له البطانية. الدنيا وفيها العجائب.

نأتي لكم نبدا عن ردات فعل ابواق الارتزاق السعودي. اذا هاجمناهم قالوا باغتناهم وغدرناهم. واذا سيطرنا قالوا بلعنا الطعم ويغمز. واذا قصفناهم قالوا قصفنا مدنيين. واذا تمركزوا داخل منشات مدنيه قالوا ان احنا بنقصف المنشات المدنيه. واذا نزح الناس وهذا امر طبيعي قالوا ان احنا اجبرناهم على التهجير. واذا قطعنا عليهم الامداد والتعزيز ما يقولوا ان احنا بنحاصر السكان. واذا مسكوا اسير قالوا عد غير كثير. واذا قتلوا مجاهد قالوا الثلاجات اكوان. وبعدين لما نسيطر ونطهر ونمشط ونحط النقاط على الحروف يقولوا تعرضنا لخيانة وغدر. وحتى أن الرياح تخلت عنهم. تذكروا جلسوا يحشدوا في نهم 5 سنين وبعدها جت عملية البنيان المرصوص. وبعدها تصدقوا بالله ان كل ما تجيها كذا يعني من المراحل اتذكر نصر من الله. ما هو الذي بيجي على راسي ما انا داري. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. واحنا في حالة نصر من الله.

اصلا قد احنا حافظين لهم ولاكاذيبهم، قد عندنا خبره لاكثر من 12 سنه يكذبوا ويصدقوا الكذب حقهم، فضل من الله.

من جاي الكدحة؟ الكدحة وينه؟ شلوني الحوزة، شلوني شرقعوني انتم اخوة، شرقعوني انتم متفقين، شرقعوني. شوفوا ما في الشماتة، انتم حامين بالمليون يا عقل انتقالي، انزادوا ونقصوا ورا المنصة خلف المنصة، ولا عرفتوا الا بالرهزة، عقل حوتي. الحوتي رهزة. ما اظن ان يعني تسقط هذا السهولة. ما الشماتة انتم فيكم خيانة، الخيانة تجري بعروقكم. شلوني رجعني، شلوني يرديه

0: حزب الله رضا.
1: الأستاذ علي القحوم كتب وقال: ليس غريبا الضجيج المفتعل والبهرجة الإعلامية في السوشيال ميديا التي تقدمها أبواق الظلام في تسويق الأباطيل والتضليل وممارسة سياسة الأكاذيب المفضوحة مع محاولات بائسة للفت النظر للكفيل والراعي والممول والمحرك والمشغل للخونة والعملاء ولفيف القاعدة وداعش. علي القحوم.

0: من قناة الجزيرة. من قناة الجزيرة يقول لك مواجهات تقرير. مواجهات هي الأعنف منذ سنوات. ماذا يجري في اليمن؟ فعلوا تقرير. سمعوا أمام سمعوا من قناة الجزيرة.
1: أكثر من 120 قتيلا في اليمن خلال يومين.
0: يا لطيف الضف.
1: يجري في البلاد.
0: ومشاهد في التقرير من قناة الجزيرة المنافقة. الفضيحة الجديدة لقناة الجزيرة المنافقة في بداية التقرير مقطع مصور لقصف قصف قصف على بابل العراقية عام 2024 للميلاد، لكنها حاولت عرضه على أنه لقصف طيران مرتزقة السعودية المزعوم. استمعوا إلى الصوت المرافق للقصف بلهجة غير يمنية، عم يقصفوا عنا. أما قناة الجزيرة وحكها الفضائح يا أخي، حتى في صور حكها المحل حلين ما قال طائرات برية شل منه.

لمحبي ضبط الوقت ساعتنا تشير إلى 23 دقيقة. والله ما درينا بالوقت هذا كيف مر علينا الليلة، تصدقوا بالله. وما زال في جعبتنا

اتحاد قبائل الجنوب يرفض الزج بقوات جنوبية في جبهات المحافظات الشمالية. أعلن الاتحاد العام لقبائل الجنوب عن رفضه الزج بالقوات الجنوبية في أي توغل عسكري داخل المحافظات الشمالية، وذلك بعد معلومات تتحدث عن أوامر سعودية لتلك القوات بالانخراط في معارك الساحل الغربي. الاتحاد العام لقبائل الجنوب في التسريبات قال في بيان له: حماية الجنوب وتأمين حدوده والحفاظ على قواته ومقدراته يجب أن تتصدر الأولويات، مطالبا القيادات العسكرية الجنوبية بتحمل مسؤولياتها وعدم الدفع بالقوات الجنوبية إلى ما أسماها بمعارك خارج حدود الجنوب، في إشارة إلى المعارك التي تدور كما تقول التسريبات في الساحل الغربي لمحافظة تعز. أضاف البيان: أبناء وقبائل المحافظات الشمالية أولى بتحرير مناطقهم ومواجهة الحوثيين واستعادة أراضيهم. وجاء بيان اتحاد القبائل بالتزامن مع معلومات عن توجيه السعودية لفصائل جنوبية بالتحرك لتعزيز قواتها في الساحل الغربي وريف تعز بعد تقهقر تلك القوات أمام ضربات تقول التسريبات قوات صنعاء. ويعارض طيف واسع من القبائل والمجندين والناشطين في المحافظات الجنوبية المحتلة ضغوطات السعودية بالزج بأبناء تلك المحافظات بمعارك الساحل والشمال، خصوصا بعد أحداث حضرموت التي نكلت فيها القوات السعودية بتلك الفصائل وطوت صفحة المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل السياسي لها من المشهد. تسغيبات

يقول لك تعيين قائد جديد لجبهة الساحل الغربي يثير الشكوك حول مصير وصلاحيات طارق عفاش. مكتوب هكذا في الدية بالتسريبات. أثار خبر تعيين السعودي للقيادي السلفي حمدي شكري الصبيحي قائدا لجبهة الساحل الغربية شكوك حول مصير وصلاحيات طارق عفاش ومكان تواجده. إنه مكتوب فيه تاريخ الصلاحية ولا كيف؟ عجيب. ناشطون في التسريبات، جاء في التسريبات أن ناشطين قالوا أن طارق عفاش غادر إلى الإمارات بعد ضغوط إماراتية لمغادرته. عجبتني هذا، بعد ضغوط إماراتية لمغادرته، غادر بعد ضغوط إماراتية لمغادرته. يا أخي هم قالوا الناشطين، لا تخليش يعني محكومة وصدق. حيث تحتجز الإمارات نجلة، إن نجل طارق عفاش وعددا من أفراد أسرته، فيما رجح آخرون أن السعودية قامت بإبعاد من الواجهة بعد سحب قواته من جبهات مهمة. إنها مهمة مهمة إمبورتانت. عجيب. وأفادت صفحات إعلامية تابعة للفندم طارق، أفادت أن قواتهم أعادت التموضع وعليها

0: تسريبات، بالفرنسي تصغيبات. ما قصدك؟ بالفرنسي بل مشتيت. إصابة قائد العسكرية الرابعة. قائد العسكرية الرابعة ضربوا واحدة مسرع. يلعبوا لنا بالأمور هكذا، مسرع قد أصيب. يجي لك وفحط. يلا ما بش فحط.
1: المخانار حمرا من دخل فيه راح، ذباب المنايا والرجال الشدا.
0: يقول لك إصابة قائد العسكرية الرابعة. من الرابعة فجرا ولا ما عادي؟ ثلاث ونص يا زعم، مسرع.
1: المخانار حمرا من دخل فيه راح.
0: باقي يقولوا إصابة قائد العسكرية الرابعة عصرا.
1: المخانار حمرا من دخل
0: يجي ما يضحكني.

يقول لك التصغيبات بالفرنسي تصغيبات. أصيب قائد المنطقة العسكرية الرابعة أيوه عصران السبت بهجوم استهدف موكبه بالساحل الغربي باليمن مسرع. طارق قال إعادة التموضع وهذا دباء أصيب مسرع.

التسريبات. التسريبات هنتظر من هنا من قناة الجزيرة. المنافقة. الجزيرة تؤكد سقوط قتلى وجرحى بكمين لقوات سعودية جنوب اليمن. أن أن أن تقول التسريبات أنه أكدت قناة الجزيرة القطرية السبت سقوط قتلى وجرحى بصفوف فصائل عسكري موالي للسعودي غرب اليمن. إنها موالي للسعودية وسقطت. المفروض ما بالله نرد تعلاما عاقنة الجزيرة أو ما يجي ما يضحكني.

0: في عنوان الخبر يقول لك الجزيرة تؤكد سقوط قتلى وجرحى بكمين لقوات سعودية جنوب اليمن. وبعدها رجع قال أكدت قناة الجزيرة القطرية السبت سقوط قتلى وجرحى بصفوف فصائل عسكري موالي للسعودية غرب اليمن. هكذا الذي يعتمد على أحمد الشلفي في قناة الجزيرة يرجع يقول لك طائرات برية. علم الله كيف شكل هذا الطائرات البرية إنها تجي ساعة الجمال هكذا جمل الصحراء هم يقولوا سفينة الصحراء الجمال تجي الطائرة على شكل جمل بيقول لك طائرات برية إن أنتوا بتستوعبون لما بتستوعبوش شكلي أنا الذي ما بين استوعبش بالخالص قال لك طائرة على شكل جمل سفينة الصحراء أعصد لك أعصد
1: نصر اليمن فوق ماربها لمع
2: برقه
0: برقه
1: أصلح بالسواحل اليوم
2: نتلاقي
1: هاتوا لنا مغرب الكوكب مع
0: شرقه.

يعني قناة الجزيرة كانت فيها ارتباك غير طبيعي، بس ان الزميل المخرج حفظ الله يدخل في حالة الارتباك التي تعيشها قناة الجزيرة، هذا غريب. بيقول لك جنوب اليمن غرب اليمن قوات موالية للسعودية وحفظ الله هبي تبي لا مارب، ارتباك فضيح.

بالفرنسي تصغيبات. أصابت أبرز مساعدي القذافي نقول لك حالة ارتباك في قناة الجزيرة مالكند، حالة ميطام حالة. أصابت أبرز مساعدي طارق في المخاء، إنها أصيب بالكوليرا ولا بعيش. يقول لك تلقى طارق عفاش قائد الفصائل الإماراتية بالساحل الغربي، ها ما عادش تابع للسعودية، لأنه تابع للسعودية ولا الإمارات طارق، خي مش محد تاري لمن تابع. بالساحل الغربي السبت ضربة عسكري قوية مع سقوط أبرز مساعدي، وأفادت مصادر طبية بالمخاء بإصابة العميد الركان، العميد الركان أوف، وليد زياد رئيس عمليات والفرقة الثانية مقاومة وطنية. مشو سابر، عيب عيب عيب عيب عيب قوي. طارق عفاشي فلت أبرز مساعدي العميد الركان، يفلته يا أخي، قد فلت عمه، قال لك أبرز مساعدي.

يقول لك وزير بحكومة عدن، حكومة المرتزقة، أيوة مالها، يقر بخسارة الساحل وزعز ويكشف أبعادها. إن كشف أبعادها أكشف الله حاله، حد يكشف أبعادها عبش حياة ولا بقى. أقر وزير بحكومة عدن حكومة المرتزقة السبت بخسارة معركة الساحل الغربي، إنا لله وإنا إليه راجعون. وانتقد عبد الرقيب فتح الذي يشغل منصب وزير الإدارة المحلية في حكومة المرتزقة سقوط المواقع العسكرية. أنا داري مكتوب هكذا في الخبر. وألقى فتح باللوم على فصائل التحالف التي اتهمها بالغفلة، وهذا لو ما يقولوا عريس الغفلة. لا لا، هذا وزير الغفلة، قال لك عريس الغفلة، قصدك من وزير. في المخ نار تولع، من جرام المضلع، والشرجة موزع، مقبرة للتحالف. وكانت فصائل الإصلاح وطارق عفاش تبادلت الاتهامات، تبادلات والاتهامات. لا، ما هو هذا، ما هو هذا عين السعودية تحكم سوقها. والتراشق، تبادل والتامات والتراشق، كيف قد حالتهم؟ لا حول من ذا الحول.

0: السعودية. هيا ما قد معاه. تقر الإطاحة بالرئاسي. نحك العليمي وكيف أطاحوا مع خسارة الساحل وتعز
1: عليها.
0: وتبدأ ترتيبات لسلطة عسكرية جديدة. إن يفعلوا سلطة جديدة عجيب. يقول لك بدأت السعودية تقول التسغيبات بدأت السعودية هسه ترتيبات جديدة تتعلق بمستقبل السلطة السلطة عفوا ما بش سكون السلطة الموالي لها والمعروفة بالمجلس الرئاسي بقيادة العليمي. يتزامن ذلك مع تطورات جديدة في الساحل وتعز. وأفادت مصادر مطلعة في حكومة عدن حق المرتزقة أن اللجنة الخاصة السعودية اللي أوشكت على إعلان سلطة جديدة بديلة للرئاسي العدن.

ري الدفاع والداخلية عيدمجوهم، الدفاع والداخلية يخلوا واحد بدل ما هم اثنين يخلوا واحد. الحوالة مع دمج كافة التشكيلات العسكرية الأخرى تحت قيادة بما فيها الفصائل الإماراتية. يا عجينة. وسيتولى الفريق مسؤولية كافة القرارات الأمنية والعسكرية بإشراف اللجنة الخاصة. توقع من السعودية أي حاجة، كالتفن والشرعية، التفن والتنبوع في السعودية مالك أنت. خلوا التنبوع يطلع ويعلن إقالته وبعد نفسه ونائب علي محسن، مالك أنت توقع من السعودية أي شيء.

تقول التسريبات أنه لم تتضح بعد دوافع الخطوة السعودية ومصير الرئاسي حق رشاد العليمي، لكن التوقيت يشير إلى أنها جاءت على خلفية خسارة مناطق استراتيجية وسط تبادل الاتهامات بالانسحاب وإبرام صفقات. والخطوة السعودية قد تؤكد التقارير عن محاولة كل طرف ترتيب وضعه لمرحلة ما بعد إقصاء العليمي حق الرئاسي وتسليم مقاليد القرار، أي سلموا مقاليد القرار للصبيحي. يذكر أن السعودية بدأت بالفعل تمكين الصبيحي في مناطق طارق والأصلاح غرب اليمن، حيث تم إرسال أبرز مساعديه والمعين قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة عشاء إلى المخا لتولي ملف تلك المناطق بدلا من الإصلاح وطارق وسط تراجع تلك القيادات. إن تراجعوا لهم يتراجعوا هذا الساعة.

تسغيبات. إن بلغين ولا برا يا أخ عبد الله؟ يا أخي بالفرنسي. يقول لك على واقع تطورات الساحل، السعودية تجدد اتهامها للإمارات بتمويل معركة ضدها في اليمن. كذاب التاع حسين ساعة طباين، السعودية والإمارات عليها. جددت السعودية السبت اتهامها للإمارات بإدارة معركة ضدها في اليمن. يأتي ذلك وسط تطورات متسارعة في الساحل الغربي. أقول لكم بحاجة ولا ما يحرش؟ ادعوا للمجاهدين، ادعوا للمجاهدين، حفظهم الله، أعانهم الله، نصرهم الله. ولن أكون أسرع من سريع.

0: حين تقف السعودية حائط صد لخدمة اليهود. يعتقد البعض أن شقاء اليمن ومتاعبه والتدخلات السعودية هي وليدة اللحظة، لكن الواقع أن نكبة اليمن متواصلة منذ عقود بفعل هذه التدخلات السافرة. واليوم لا تزال السعودية مستمرة في عدوانها وحصارها الظالم على بلادنا منذ 26 من مارس 2015، فهي تخشى استقلال واستقرار اليمن ونهضته. فاليمن بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يمتلك المشروع القرآني الذي تخشاه الصهيونية العالمية وكيان العدو الإسرائيلي، ولهذا تقف السعودية حائض صد لهذا المشروع خدمة لليهود. والمتتبع لسلوكيات السعودية وأفعالها يجد أنها تقف في الخندق الأمريكي الصهيوني تدور في فلكه، وهي مع أمريكا وعدد من الدول في المنطقة يعملون ضمن مشروع واحد هو محاربة القضايا المقدسة للأمة الإسلامية، في مقدمتها فلسطين. كما أن المملكة لا تريد للدول العربية المجاورة لها أن تنعم بالأمن والحرية والاستقلال والاستقرار، فكانت رأس الحرب في دعم العدوان الأمريكي على العراق وفي إفشال ثورة البحرين. السعودية هي قائدة العدوان الأمريكي الغاشم على بلادنا. كانت الأجدر بالسعودية كان الأجدر بالسعودية وهي بثقلها الديني أن تكون رأس الحرب ضد الاستكبار الأمريكي الصهيوني، لكنها على العكس من ذلك تماما. فترامب يأتي إلى الرياض ليجلب تريليونات الدولارات برضاء سعودي مبين وفرحة عارمة تجبر حتى الملك سلمان النهوض وهو منحني الظهر للرقص طربا وفرحا بالمجرم ترامب. بالنسبة لليمن فقد عزم الأمر لقطع يد التدخلات السعودية إلى الأبد، فانتهاك السيادة لليمن سيقابل بضربات صاروخية حيدرية تدك معاقل النفط السعودي، ودعم التحشيدات التابعة للعدو السعودي لن يمر بسلام، والحصار لن يكون إلى ما لا نهاية. واليمن اليوم بقيادته الثورية والسياسية والعسكرية غير اليمن الأمس، فالمتغيرات تصنع الفارق الكبير، وحرية اليمن تولد من رحم الثورة والمعاناة. والأيام كفيلة بتأديب السعودي وإيقاف علوه واستكباره، ليس في اليمن فحسب، إنما في المنطقة كلها. يحيى صالح الحمامي.
1: في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود به الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي. كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي، وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي مع الأمريكي. وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

بل الحين ضلع مرازل قناة الجزيرة الآن في الخبر العاجل. بعد شي مننا قناة الجزيرة يا أخي. يقول لك مرازل الجزيرة انفجارات تهز عليها الشرعي والفعل الهز، وهذا الذي هزهم

بعيدا عن التسريبات قبل أن نغادركم. وزارة الداخلية تصنع النموذج في إدارة الحشود المليونية. لا شك أن المشهد الاحتفالي المهيب بذكرى المولد النبوي الشريف بتدفقاته المليونية التي اعتمرت بها ساحة الرسول الأعظم بميدان السبعين في العاصمة صنعاء وساحات عواصم المحافظات قد فرض على كاهل المؤسسة الأمنية مسؤوليات استثنائية وتحديات ميدانية وجسيمة تتجاوز قدرات العديد من الأجهزة الأمنية التقليدية، لا سيما في ظل ما تشهده البلاد من تحديات تقف وراءها منظومة الشر بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني. شحذت وزارة الداخلية همتها وإمكاناتها المتاحة، خاضت التحدي لخدمة ضيوف رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإيمان وحب، فجاء النجاح المذهل بقدر أهل العزم، لافتا للأنظار باعثا للفخر. نهضت بمختلف قطاعاتها وتشكيلاتها وإداراتها العامة بمسؤوليتها التاريخية والدينية، سجلت حضورا استثنائيا ونجاحا أمنيا باهرا كفل تأمين الساحات وتسهيل حركة الملايين من ضيوف رسول الله من لحظة تحركهم إلى الفعالية المركزية وحتى مغادرتهم الآمنة. هذا النجاح عالي المستوى وعالي الجودة لم يكن وليد الصدفة، إنما ثمرة لجهود جبارة واستعداد مكثف وعمليات ميدانية دؤوبة واصل فيها رجال الأمن السهر والتناوب دون كلل ليقدموا النموذج الراقي لرجل الأمن المشبع بالثقافة القرآنية والانضباط الدقيق. وديع العبسي.

تحية للعيون الساهرة التي حضرت وخططت استراتيجيا، تحية للعيون الساهرة التي انتشرت بانتشار استباقي ومواكبة للفعاليات التحضيرية، تحية للعيون الساهرة التي أمنت خطوط السير، تحية للعيون الساهرة التي بادرت بإسناد متطور لقطاع الموارد وانتشار مكثف وتأمين الساحات المليونية.

بعيدا عن التسريبات، رادار الأخبار. أكد موقع جي كابتن الأمريكي المتخصص بالشؤون البحرية أن مطالبات التأمين ضد مخاطر الحرب في منطقة غرب آسيا تجاوزت 2 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، مع تسجيل أكثر من 70 مطالبة في وقت أدى اتساع نطاق الهجمات البحرية إلى ارتفاع حاد في أقصاد التأمين وامتداد مناطق تصنيف مخاطر الحرب إلى مسافات جديدة على الساحل الغربي للسعودية، وسط مخاوف من تحمل شركات التأمين التزامات إضافية بمليارات الدولارات إذا استمرت الأزمة في مضيق هرمز والبحر الأحمر. وتنقل جي كابتن عن المنظمة البحرية الدولية أنها أحصت أكثر من 72 هجوما على السفن منذ مارس، فيما تحذر شركات التأمين من إمكانية ارتفاع الالتزامات إلى مليارات الدولارات نتيجة مطالبات الخسارة الكلية للسفن إذا استمرت الأزمة في مضيق هرمز. وبحسب تغطية الويدز ليست، ارتفعت أقصاد التأمين ضد مخاطر الحرب في المضيق إلى ما بين 40 و60 ضعف مستويات ما قبل الأزمة. ويرتبط بين ارتفاع تكاليف التأمين وأسعار النفط موضحا أن نحو 7 إلى 8 دولارات من سعر برميل النفط، هذا الحين بيقول لك ندري ما هو مارب، كان قبلها أول حاجة المغه، وذا الحين ندري ما في مارب، يعلم الله ما قال لي أخي، ندري ما خرجناه من التسريبات النهي بالغين والله برا يا أخي بالفرنسي، الله يسمعنا خير. دعوا للمجاهدين، دعوا للمجاهدين، وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. المهم انه قال اسعار النفط موضحا ان نحو 7 إلى 8 دولارات من سعر برميل النفط الخام اصبحت مرتبطة حاليا بالتأمين ضد مخاطر الحرب، مشيرا الى ان الوضع ازداد سوءا خلال الاسابيع الاخيرة عقب إعلان اليمنيين فرض حظر على مرور السفن السعودية عبر باب المندب. هيا مالها قناة العربية بتغور ذا الحين، كان قبلها قناة الجزيرة، ذا الحين قدي العربية والحدد مواقع سعودية، عيال الكلب يعلم الله ماذا عندهم.

0: في رادار الأخبار، في رادار الأخبار. في سياق انعكاسات ذلك على صادرات النفط السعودية، يبين الموقع أن الرياض سعت منذ بداية الحرب إلى إيجاد بدائل لنقل نفطها، بعدما كانت قد وسعت قبل الهجمات طاقة خط أنابيب شرق غرب، ما أتاح تحويل نحو 75% من صادراتها النفطية بعيدا عن مضيق هرمز. ويا هاربي من هرمز يا ملاقي في باب المندب، هو أباءها يقولوا يا هاربي من الموت يا ملاقي، وهذا النفط السعودي قال يا هاربي من مضيق هرمز يا ملاقي في باب المندب. ولا يغفل التقرير عن تأثير اتساع نطاق الهجمات في إعادة رسم خريطة مخاطر التأمين البحري، إذ دفعت التطورات شركات التأمين إلى توسيع قائمة مناطق مخاطر الحرب لديها بنحو 800 كيلو متر إضافية شمالا على طول الساحل الغربي للسعودية على البحر الأحمر، يعني من ضالع لا نازل، ما لك لا البحر العربي، من ينبع ضالع مرورا باب المندب مرورا بخليج عدن البحر العربي، ولا عاد يصفن السعودي يشكع، ما لك أنت ما عاد معاك.
1: قد نغمش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم والحنبه بحجم المحنة.

المهم رادار الأخبار يقول لك إنه تتبع إنه الموقع المتخصص أيوة ذي جي كابتن موقع جي كابتن جيب حين ولا جرك. قال الموقع المتخصص في تتبع بيانات الملاحة الدولية إن تصاعد الحظر الذي يفرضه اليمنيون على حركة ناقلات النفط من وإلى الموانئ السعودية تظهر آثاره سريعا في بيانات ومؤشرات حركة التصدير. وأوضح أن السبب الرئيسي في تراجع صادرات الرياض النفطية يرتبط بتداعيات ذلك الحظر، حيث تتردد الكثير من شركات الشحن ومشغلي ناقلات النفط الدوليين في استخدام الموانئ السعودية على البحر الأحمر. قال لك ما عاد يشتاج نفط سعودي يا أخي، بسروا لكم أنتوا نفط ثاني سعودي حانب بروحها.

0: السعودي حان بطنفطه وحقها المنفلوضيين التحشيدات. لم يحان بحنبت تذكروا المنفلوضي نحن معها المنفلوضي من التحشيدات حان بروحة
1: يا مفعول مطلق منصوب يا الجيش الذي لا يغلب يا ابن نظام معارك وحروب.
0: المهم انه قال هذا الموقع جيب حين جي كابتن قال إن الانخفاض في تصدير النفط السعودي سرعان ما تظهر نتائجه في ارتفاع أسعار النفط التي ترفع بدورها حجم التضخم في سوق الاحتياج النفطي العالمي والذي ستنعكس آثاره بصورة مدمرة على الاقتصاد العالمي إن لم يتم معالجة أسبابه. يصيروا يتعالجوا في الإمارات يا أخي السعودية، ما لك أنت تخليها محلقة وصدق.
1: يحسب للقيادة محسب كم في كل وطن له متراب كم من بحر داخل مضرب.
0: محافظ الحديدة يدعو المغرر بهم إلى مراجعة حساباتهم وحقن دمائهم والعودة إلى أهاليهم ومناطقهم. أي أحمد والله على محافظ الحديدة والله ما يلقوا. وقفة مسلحة في مديرية الزاهر بالبيضاء استنكارا لجرائم مرتزقة العدو السعودي. حزب الله استمرار العدوان الصهيوني نتيجة مسار تفاوضي فاشل وندعو لموقف وطني موحد. القائم بأعمال محافظ تعز يدعو أبناء المديريات الغربية المغرر بهم للعودة إلى أهاليهم. أي أحمد والله والله ما يلقونه والله ما يلقونه. بالحين ما بلاقون يفعلوا عرض الطائرات المسيرة للمغرر بهم. لا تسرع يا بابا نحن في انتظارك.

أخي بيغوروا ما عالش ظاهر لي من بتي الغوائر الصوتكم. الله يسمعنا خير. المجاهدون بيواصلوا الليل بالنهار، لا تنسوهم من دعائكم، ثبتهم الله، أعانهم الله، نصرهم الله، حفظهم الله أينما كانوا. وحفظ الله لنا السيد القائد، أسأل من الله أن يجعلنا فداء له. أي تحركات لل أخي، أي تحركات مشبوهة هذه يشتين ثراء، ها بلغ على 100 أو 199. وما بدأ عليها العمد، يا سريع بدأنا عليه، ما عاد اشتوا والله ما تلقوني.

آخر الكلام، آخر الكلام يا سادة يا كرام. في الحرب إذا حمي وطيسها فلا يملك حتى الجنرال صلاحية إخبارك بالذي سيحدث في الساعات القادمة، لأن القول للميدان. وعندما يعدك ناشط بتغريدة، بالتالي بأنه سيعد لك أخبارا طيبة في الساعة القادمة، فهذا يعني أولا بأنه تحول من ناقل خبر إلى صانع خبر، وهذا لا يحدث إلا في حالة ما إذا كان يستقي أخباره من بطنه، وكقالوا المعنى في بطن الشاعر، كصي في معنى الناجط مدري في بطنه، ويا لها من بطن الخراط. بالطبع إن قرقرت البطن إذا قرقرت من الجوع، مثل حالتي الآن شاقوم أصطبح وأتعشى، بس الناشط إذا قرقرت بطنه فهو من الخرط والبرد. مع الله يا مؤمنين، مع الله.

الله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. حي على

إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت. لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء.

0: اعف عنا، ادحر عنه مكر عنا مكره، ادرع عنا شره، رد كيده في نحره، اجعل بين يديه سدا حتى تعمي عنا بصره، وتصم عنا ذكرى سمعه، تقفل دون اخطارنا قلبه، تخرس عنه لسانه. يا رب يا رب.
1: لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله تعبدا ورقاء، لا اله الا الله قبل الموت، لا اله الا الله قبل الفوت، لا اله الا الله قبل انقطاع الصوت، لا اله الا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا اله الا الله نحملها عن الجاحدين، لا اله الا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المنصوبة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثوا اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، أمسينا وأمسى الملك لك، وأصبحنا وأصبح الملك لك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا.

تروها، وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نبدأ اليوم في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وهي محاضرة في إطار سلسلة معرفة الله 15 درسا، ألقيت هذه المحاضرة بتاريخ 9 ذي القعدة 1422 للهجرة. ألقاها السيد حسين ابن بدر الدين رضوان الله تعالى عليه. يقول في بداية هذه الملزمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق الذي هو الدرس الرابع من نعم الله، وهذه هي الدرس الخامس من نعم الله، من معرفة الله نعم الله. في الدرس السابق عرفنا من جملة آيات أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. وفي الوقت نفسه هو سبحانه وتعالى ذكر بأسلوب آخر أولئك الذين يرون أن كل ما في أيديهم ينظرون إليه كنظرة قارون، عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، عندما قال له بعض قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض، كان جوابه إنما أوتيته على علم عندي، أنا ذكي وشاطر وعندي خبرة في البيع والشراء وعندي خبرة في الزراعة وعندي خبرة في كذا، فهذا هو نتاج شطارتي ونتاج حنكتي وذكائي. هكذا ينظر الناس، أو ربما أكثر الناس ينظرون إلى ما بين أيديهم. ففي سورة الواقعة بأسلوب آخر يقول لأولئك الذين ينظرون هذه النظرة إلى ما بين أيديهم: أفرأيتم ما تحرثون، هذه الأموال التي تحرثونها، هذه الأموال التي تجنون منها مختلف الثمار فتحصلون من ورائها على أموال كثيرة، هذه الأرض التي تحرثونها وهذا الزرع الذي ينبت بعد حرثكم، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أليس هذا سؤالا؟ نقول لك: تذكر النعم العظيمة عليك، تذكر، إذا أنت لم تتذكر فسنذكرك نحن. فيأتي على هذا النحو من الاستفهام: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كيف سيكون جواب كل واحد منا؟ الله هو الزارع. إذن هذه واحدة. طبعا هنا بدأ الحديث عن نعم الله في الدرس الخامس بالأسلوب الذي ذكره الله في سورة الواقعة، والذي هو أسلوب التذكير بالنعم بصيغة الاستفهام، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سيكون جواب كل واحد منا الله هو الزارع. إذن هذه واحدة. الزراعة تشمل مختلف الأصناف التي بين أيدي الناس، سواء زراعة الزرع، زراعة القات، زراعة البن، زراعة الفواكه، زراعة الحبوب، تسمى كلها زراعة. بعد أن تعترف أنت بأن الله هو الزارع، الله هو الذي خلق هذه الأرض التي تحرثها، هو الذي خلق لك هذه الآلة التي تحرث عليها، أو هذا الحيوان الذي تحرث عليه، هو الذي خلق لك تلك الأيدي التي تقبض بها المحراث أو تقبض بها عجلة القيادة في الحراثة، والأعين التي تبصر بها، أليست من الله؟ هل يستطيع الأعمى أن يحرث؟ لا يستطيع. لو تعطيه أرضا واسعة جدا وتقول له هذه لك وتحرثها أنت، لا يستطيع أن يحرثها. أرضية كبيرة تعطيه، أرضية صالحة للزراعة، وتقول له لكن نريد أن تكون أنت الذي تحرثها، أنت بيدك. حتى لو كان صحيح الجسم لكن فاقد البصر، هل يستطيع؟ لو كان صحيح الجسم ولكنه إذا لم يكن يبصر لن يستطيع أن يحرثها. ثم هذه التربة التي تحرث فيها، هل هي سواء هي والرماد أو الدقيق أو أي شيء آخر؟ من الذي أودع فيها هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ لاحظ مساحة الأسئلة كثيرة داخل هذه الآية، أسئلة كثيرة. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ داخلها أسئلة كثيرة جدا، بدءا من الأرض وانتهاءا بالثمرة التي تجنيها، داخلها أسئلة كثيرة. فإذا كنت معترفا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع، هو الذي أنبت، إن الله فالق الحب والنوى، أنت فقط تلقي الحبة في باطن التربة، من الذي يفلق الحب والنوى؟ هو الله، إن الله فالق الحب والنوى، إذن فهو الزارع، أليس كذلك؟ فإذا كنت معترفا بأن هذه الأرض منه، والقوة التي أنا عليها أتمكن بها من الزراعة، من الحراثة، هي منه، وهذا الزرع هو الذي فلق حبه ونواه، هو الذي أنبت هذه الأشجار التي نجني منها الأموال الكثيرة، فما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي منه تعالى أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح بالنسبة لي أمام ما أعطاني؟ ما هو الموقف الصحيح؟ هل أرضى لنفسي أن أكون ممن قال الله عنهم إن الإنسان لظلوم كفار؟ أخرج من طرف السوق بعدما بعت منقاتي أو بني أو أي محصول زراعي بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف السوق بكمية كبيرة من المال، أخرج من طرف المزرعة وأنا محمل بما جنيته من تلك الأشجار التي زرعها الله سبحانه وتعالى، وأنا مدبر عن الله، ظلوم كفار. هل هذه من الناحية الإنسانية تليق بالإنسان؟ هل يليق بك أن تولي بوجهك عن الله وتصم آذانك عن الله وتعرض عن الله فتكون ظلوما كفارا؟ هل ترضى؟ هل هذا هو ما يمليه عليك ضميرك؟ أليس هذا من الجفاء؟ أليس هذا من السوء؟ أليس هذا من الحماقة؟ أليس هذا من الكفر؟ أم أن الذي ينبغي لك بعد أن تكون قد أجبت الإجابة الصحيحة على قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فقلت بل أنت يا الله أنت الزارع، فانطلقت أنت لتقدر نعمته العظيمة عليك وتعترف بإحسانه الكبير إليك، فيخشع قلبك ويمتلئ قلبك حبا له سبحانه وتعالى، وتشعر كم أنت مدين له بإحسانه العظيم إليك، فتكون نفسك منكسرة أمامه سبحانه وتعالى، منشدة نحوه انشدادا عاطفيا، وانشداد من يشعر بعظم وقع الإحسان عليه. أي الموقفين هو الأليق بالإنسان من هذين؟ أليس هو الموقف الثاني؟ أليس هو الموقف الثاني؟ لأننا إذا وقفنا الموقف الأول، موقف الظلوم الكفار، بعد أن كنا قد شهدنا على أنفسنا وأقررنا في إجابتنا على هذا التساؤل الإلهي، فقلنا بل أنت يا الله أنت الزراع، أليست هذه جريمة كبيرة؟ أعترف وأشهد وأقر بأنك أنت الزارع، ثم أتعامل معك معاملة الظلوم الكفار، أليست هذه جريمة كبيرة؟ جريمة كبيرة فعلا أن تقر في داخلك بأن الله هو من زرع هذه الأرض، هو من فلق الحبة والنوى، هو من جعلها تثمر، هو من سقاها بالماء الذي خلقه، هو الذي جعل في هذه التربة هذه الخاصية فجعلها قابلة للإنبات، ثم أقطف الثمرة وأولي بوجهي عن الله وأدبر عن الله، لا يليق بالإنسان هذا الموقف. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء، حتى تتأكدوا أننا نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما. تأتي له ضربة أو عاصف أو تنعدم الأمطار فتسقط الأوراق وتذبل الغصون وتجف السيقان فيتحول إلى حطام، فظلتم تفكهون تتعجبون من سوء حاله، كيف أصبحت مزرعتي هذا بعد أن كانت خضراء ومنظرها جميلا أصبحت هكذا منظرا موحشا، أصبحت حطاما. هل كل واحد منا يعترف بأن الله يستطيع فعل هذا؟ أن الله بإمكانه أن يحول مزرعتي إلى حطام؟ إذن هذا إقرار آخر، إذن فهو الذي رعى هذه الشجرة حتى استطعت أن تحصل منها على هذا المحصول الكبير، هو الذي رعى هذه الشجرة حتى جنيت أنت ثمارها. أم تظن أنه الغاز والبودرة وهذه الكيماويات هي نفسها التي أعطتها الرعاية؟ هي أيضا مما خلقه الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت نفسه تذكر أنه لو نشاء لجعلناه حطاما. ولاحظ عندما يكون الوقت مجدبا لا يوجد أمطار والماء قليل، حتى وصل الناس إلى درجة أن كل واحد احتفظ بما لديه من ماء لبيته وحاجته، والقات أو البن أو أي أنواع الأشجار التي لها أهمية كبيرة في حياة الناس قد أصبحت ضامئة، أصبحت جافة. هل هو وقت البودرة والغاز؟ هل سينفع؟ لم تعد تنفع. إذن لو نشاء لجعلناه حطاما. تذهب تغز بالمكينة وتضخ بالكيماويات فلا يطلع شيئا، فلا يطلع شيئا، أعواد جافة. تغز بالكيماويات المخصصة للنبات ولكن الأشجار ضامئة، لا يوجد ماء. إذا عدم الماء، هل ستقوم البودرة والغاز بدور الماء؟ أبدا لا ينفع. لكن من أين ترسخ في أنفسنا؟ إذن من خلال هذا الكلام من بداية الملزمة إلى هذا المقطع الذي وصلنا إليه يؤكد والإنسان يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو من خلق التربة وأودع فيها خاصية الإنبات، وهو من يفلق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، هو الذي أيضا خلق الماء الذي نسقي به الزرع، هو هو هو هو. إذن بعد هذا كله وبعد معرفتنا لهذا كله وبعد إقرارنا بأن الله هو من خلق، هو من رزق، هو من أودع في التربة خاصية الإنبات، هو من فلق الحب والنوى، لكن من أين ترسخ في أنفسنا ونحن نتقلب في أموالنا أن هذه هي لنا ونحن من نقوم بالعمل فيها ونحن من غرسنا أشجارها ونحن من نجني ثمارها ونحن ونحن إلى آخره، مع نسياننا لله سبحانه وتعالى؟ من أين ترسخ؟ كل واحد بينظر إلى مزرعته وكأنها له، هو من له الحق أن يبيعها ومن له الحق أن يتصرف في ما جناه منها كيفما يشاء. من أين ترسخ هذا؟ لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا، نعمة الله العظيمة علينا، وأن نتذكر قوله تعالى: وما

وحنكته وتعبه يترسخ في نفسية الإنسان هذا عندما لا يتذكر دائما نعمة الله عليه، عندما ينسى أن الله هو المنعم عليه بهذه المزرعة، بالماء الذي يسقي، بالتربة الذي يزرع فيها، بالأيدي، بالبصر الذي به التي بها يعمل فيزرع لكي يحصل له ما يحصل من ثمار ويجني ما يجني من أموال. إذن من أجل ألا تصبح ظلوما كفارا تذكر نعمة الله عليك، تذكر الله أنعم عليك بالأيدي التي تعمل بها، أنعم عليك بالأعين التي تبصر بها وأنت تعمل. الأعمى لا يستطيع أن يزرع ولا أن يقوم بواجب بالواجب تجاه المزرعة، الله هو الذي أنعم عليك بالتربة والشجرة والثمرة، فتذكر. إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن، من الذي يستطيع أن يقول نحن؟ لا يستطيع أحد، ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته. لو يقول نحن يجيب على هذا السؤال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فيقول: لا، نحن من نزرع. لا أحد يمكن أن ينطق بهذه الكلمة إلا وهو يتوقع عقوبة لزراعته. فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع، الله هو الزارع. إذن فتذكر، سواء بالأسلوب الأول أسلوب تعداد النعم، أو عن طريق الإجابة عن هذه على هذه الأسئلة التي وجهت إليك وإلى أمثالك من بني آدم: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. ثم في الأخير، ماذا تملك أن تعمل؟ لا شيء. تصبح كصاحب الجنة التي ذكر الله قصته في سورة الكهف، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. هل تملك في الأخير شيئا بعد أن يجعلها الله حطاما تعطش حتى تجف سيقانها وتتحطم؟ ماذا يمكن أن تعمل؟ ربما آخر فكرة هو أنك تقتلع القات وتجعل بناتك ونساءك يجمعنه ليكون في الأخير كوما من الحطب، أليس كذلك؟ إنا لمغرمون، غرامة، خسارة، لا تملك شيئا، لا تملك أن تضع بدائل لنفسك. الناس الآن مثلا في هذه البلدان، في الأرياف، في معظم أرياف اليمن، يعيشون على القات وبشكل كبير. لو نسألهم: ما هو البديل الذي أنتم تتصورون بأنه يمكن أن يكون بديلا فيما لو أصبحت هذه الشجرة لا قيمة لإنتاجها؟ مثلا تقفل السعودية فلا يستقبل القات فيبقى متراكما، فتضطرون إلى قلع هذه الأشجار عندما تصبح لا قيمة لمحصولها. ما هو البديل في أذهانكم؟ هل هناك بديل؟ نحن نقول في بعض الأحيان إن الناس يحاولون أن يفكروا في بديل إذا أمكن، يجربوا في هذه المناطق إذا كان بالإمكان زراعة بعض أنواع الأشجار الأخرى التي يمكن أن تكون بديلة عن القات، ربما مع تغير الظروف والمناخ من عام إلى عام قد يتحول المناخ في هذه المناطق إلى مناخ بارد جدا قد لا يصلح للقات. ربما السعودية يتغير وضعها الاقتصادي فتصبح هذه الشجرة لا قيمة لها، لأن المعلوم هو أن ما جعل للقات قيمة كبيرة هو أنه يسطر إلى السعودية، أليس كذلك؟ الذي جعل للقات قيمة كبيرة هو أنه يسطر إلى السعودية. التخازين في البلاد قليل، أليس معظم الناس يخزنون مجانا؟ الناس يحاولون أن يفكروا، أن يبحثوا عن أنواع أخرى، وليس من منطلق أنهم فيما إذا ضرب الله هذه الشجرة نحن لسنا بحاجة إلى

0: إليها سنفكر في نوع آخر وعندنا بديل آخر، لا، أعتقد بأنها من جهة الله، أعتقد بأنها من جهة، والله أعلم. هذه الشجرة قد تكون نعمة كبيرة للناس في هذه الظروف فقط، في هذه الظروف فقط، في هذه الظروف الخاصة، في حالة قلة الأمطار، في حالة عدم تمكن الناس من زراعة أشياء كثيرة، حيث لا دعم من جانب الدولة للمزارعين. هذه الشجرة التي تعيش في مختلف أنواع التربة وتتحمل العطش بنسبة كبيرة وتأتي في السنة بأكثر من محصول، تعتبر نعمة كبيرة على الناس، والناس يفهمون هذا أنها نعمة كبيرة، حتى كثير يقول، كثير من الناس يقول: لولا نعمة الله علينا بهذه الشجرة لكانت وضعية الناس سيئة. إذن فهي نعمة، ولكن نعمة مؤقتة في ظروف معينة فقط، ويجب على الناس أن يفكروا في البديل. واليوم في ظل مواجهة العدوان وفي ظل الحصار، يجب على شعبنا، على جميع المزارعين، أن يعملوا على أن يقفوا في وجه هذا العدو من خلال العمل على الاكتفاء الذاتي، من خلال زراعة القمح وزراعة الأشياء التي نحتاج إليها، فلا نحتاج إلى الخارج أبدا لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا. لا ينفع أن نزرع القات ثم نبحث عن حبة القمح من الخارج، من عند الأعداء، والأعداء يعملون على أن يحاصرونا، على أن يمنعونا حتى من الأشياء البسيطة التي نحتاج إليها، الغذاء والدواء وأشياء كثيرة جدا. إذن نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يتذكر نعمه فيشكرها، فلا يصبح ظلوما كفارا. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الظلومين الكفارين، ممن يدبر بوجهه عنك بعد أن تنعم عليه. نعوذ بك أن نكون من هذه النوعية. اللهم اجعلنا ممن يتذكر نعمتك فينطلق في شكرك، فيبادر إلى كل عمل فيه لك رضا. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك وأعزنا بعزك وأيدنا بتأييدك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 47 و48 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تذكر بني إسرائيل بنعمة الله التي أنعم بها عليهم، وتحذرهم اليوم الآخر. والتذكير هنا والتحذير إنما يؤكد انحرافهم وإعراضهم في كل حين. أما النعمة التي أنعم الله بها عليهم فهي إرسال الرسل إليهم يبلغونهم رسالة التوحيد: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كما أنهم أيضا قد كلفهم الله بحمل رسالة التوحيد وعاهدهم على ذلك فقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، أخذ الله ميثاقهم على ذلك وأنعم عليهم وفضلهم بذلك. وأي نعمة وأي تفضيل أعظم من أن يكون الإنسان عبدا لله وأن يعمل بما يستتبعه حق العبادة وواجب العبودية من طاعة وإذعان لله. فماذا حدث بعد هذه النعمة؟ ها هو الله يخبرنا وهو يخاطبهم فيقول: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ها هم يتخذون العجل إلها عقب آية فرق البحر بهم وإغراق آل فرعون وهم ينظرون. ها هم يؤذون موسى ويثقلون كاهله بمطالب ومواقف عجيبة لا تليق بقوم اختارهم الله لحمل رسالة التوحيد. من ذلك ما يذكرهم الله به فيقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ثم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إنهم يفضلون حياة الذل والدعة على حياة الجهاد والعز. لقد أنسوا كالسوائم بمن يسومهم سوء العذاب. وهنا يرد عليهم موسى قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهنا يحكم الله عليهم بقوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وعصيانهم ثابت متوارث. من ذلك قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وحينما يؤمروا بذبح بقرة يعسروها على أنفسهم فيعسرها الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهنا يوضح الله لهم الهدف من ذبحها فيقول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهل عقلوا؟ كلا، بل كانوا بعد كل آية ومعجزة أكثر إعراضا وعصيانا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولقد استمر عناد بني إسرائيل وكفرهم، لا يعجبهم هدى ولا يستجيبون لإيمان رغم توالي الرسل وتتابع الأنبياء. ومع ذلك فقد ادعوا لأنفسهم وتمنوا على الله ما ليس لهم. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وكأنهم بغرورهم هذا قد اتخذوا على الله عهدا بذلك وامتازوا عنده على الناس، وبكل جرأة ووقاحة يقولون على الله ما لا يعلمون. ولكن الله يرد عليهم بقوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستمر كذبهم على الله والتحريف لآياته بما يتفق مع مصالحهم وأهوائهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد كان هذا السلوك أكثر وضوحا في مواجهة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ولقي منهم ما هو أشد وأنكى، وقالوا: قلوبنا غلف، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا فالله يخبر رسوله محمدا وأصحابه أن إيمان بني إسرائيل لا مطمع فيه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ هكذا يسخرون النصوص لشهواتهم ويطوعون الآيات لأهوائهم كبرا وطمعا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أرأيتم أيها الإخوة كيف يفضح القرآن الكريم تأريخ ومواقف بني إسرائيل؟ ولا عجب، فهو العليم الخبير. وهذا قليل من كثير مما جاء في سورة البقرة ومما جاء في غيرها. ولهذا فإن الآيات التي نحن بصددها إنما تذكرهم بنعمة الله وتذكرهم بفضله وتفضيله، لتشعرهم أنهم قد استحقوا أن تنزع عنهم نعمة الله وأن يسلبوا هذا التفضيل، لأنهم لم يفوا بالوعد ولم يأخذوا بالميثاق، واختاروا المطامع والأهواء على طاعة الله وتقوى. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وبعد، فإن هذا الإيثار للحياة الدنيا ولهوها وأهوائها لدى بني إسرائيل قد جعلهم أحرص الناس على حياة، أي حياة مهما كانت رديئة ذليلة ملوثة خسيسة، يطلبون عيشها بمختلف الوسائل والطرق، يتسلقون بحبال من الناس وبالوساطات وذوي الجاه لنيل مآربهم، ويتخذون الرشوة والدسائس والحيل مطية إلى المصائلح والأرباح الحرام، ولا يتورعون من أن يثيروا النعرات العرقية والقبلية والانقسامات المذهبية والقطرية واللونية والاختلافات النظرية، ليشعلوا بين الأمم نيران الحروب يتسربون من خلالها إلى أطماعهم، ويتمكنون من استغلال الأمم ونهب ثرواتها وامتصاص جهودها وخيراتها لصالحهم، ويستميلون صغار النفوس من الناس في مختلف الأمم والبلدان لتمرير مصالحهم والتسلل إلى مفاصل الإنتاج والاستثمار، ولزرع أوبئة الربا وجراثيم الاحتكار في جسم الأمة، فيغرقون الأمم في مستنقع من قروض الأموال الربوية باسم التنمية وبناء الأوطان، وهي في الواقع تذيقها لباس الجوع والخوف، وتحيطها بمخاوف الاضطراب والاختلال، وتسوقها إلى زريبة الكسل والبطالة والاستهلاك. ولهذا فإن الآية الثانية مما نحن بصدده تحذرهم من يوم عصيب، فيقول الله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. إن نظام ذلك اليوم تبطل فيه كل ما اعتاد عليه بنو إسرائيل من وسائل للنجاح والفلاح، لا ينفع في ذلك اليوم ما اعتمدوا عليه في هذه الدنيا من الوساطات والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. ألا فليعتبر كل من أحب الدنيا وكل من اتخذ سبيله للنجاح فيها ذلك السبيل أنهم سيلاقون يوما تنعدم فيه كل هذه الوسائل والحيل، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وآمن بما أنزلت، والسلام عليكم ورحمة الله.

أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسين.

وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

وإخلاص التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.

0: تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت،
1: شاعر الرسول. حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعدوه للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: يا حسان، يا حسان،
3: ماذا تريد يا عروة؟
2: هلم أسرع.
3: ماذا هناك يا عروة؟
2: أعلمت خبر هوازن؟
3: هوازن؟ أجاءوا يبرمون عهدا مع رسول الله،
2: بل نزلوا بحنين يريدون حربنا.
3: أحقا تقول؟
2: أجل، فقد غاضهم ما كان من فتح مكة، فهبوا يدفعون عن أنفسهم يريدون الانتقام.
3: ويل لهم، ألم يتعظوا بفتح مكة واندحار قريش وخذلانها؟
2: الشرك يتخبط في دياجير الظلام يا حسان، إنه يأبى أن يرى النور، ولكن الله متم النور ولو كره المشركون.
3: كيف العدد في هوازن وحلفائها يا عروة؟
2: هم كثيرون، ساقوا النساء والصبية والماشية معهم.
3: ويحهم، لم فعلوا ذلك؟
2: ليقاتلوا عنهم، فينتصروا أو يموتوا دونهم.
3: إنهم غنيمة للمسلمين إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
3: ولكن ماذا سيفعل رسول الله؟
2: ألا ترى أنه يجهز الجيش الآن للسير إليهم؟
3: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك يا رب العالمين.

0: يا ابن عوف
1: ويحك ما شاء.
0: خذوا حذركم، لقد داهمكم القوم، إني رأيت رجالا بيضا على خيل بلق.
1: أين هم؟
0: إنهم هناك، قد استقبل الوادي.
1: جيش محمد.
2: يا معشر هوازن، يا معاشر ثقيف وجشم، هذا محمد قد قدم إليكم بجنده فقاتلوه، إنه ما قاتل أحدكم فمات.

0: عروة، لقد ابتعد الناس عن رسول الله، ويل لهم، لقد تمكنوا منا في مضيق الوادي. اثبتوا يا جند الله، اثبتوا يا جند الله.
1: والله ما أرى الرجل يلتفت وراءه،
0: إنه من هول المفاجأة يا حسان. تعال لينحاز ناحية رسول الله فنذود عنه.
1: هذا رسول الله ينادي.
0: نعم، إنه يقول: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله.
1: لم يسمع الناس نداء رسول الله يا عروة. الحمد لله، لقد استجاب الناس للنداء، ها هم يقتحمون عن إبلهم وخيلهم يؤمون الصوت.
0: يا معشر الخزرج، يا معشر أصحاب محمد، هذا رسول الله بين أظهركم، هلموا إليه. هيا يا مسلمون، مروا على أعدائكم واهزموهم، والنصر لكم.
1: الحمد لله، لقد التأم شمل المسلمين. هذا رسول الله يقول: الآن حمي الوطيس.
0: الله أكبر، الله.

0: أرأيت غدر المشركين يا حسان؟
1: أجل يا عروة، ولكن الله أفشلهم ورد كيدهم إلى نحورهم.
0: نعم، بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين.
1: الله مع رسوله وجنده دائما يا عروة، ولن يفلح الشرك أبدا.
0: إن هذا يوم من أيام الله يا حسان.
1: أجل، يوم يفخر فيه بنصر الله.
0: ألا تقول فيه شيئا يا أبا الوليد؟
1: فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطن، جياد الخيول بأجنابهم وقد جللوها ثخان الأدم، فما راعهم غير معج الخيول والزحف من خلفهم قدهم، فطاروا شلالا وقد أفزعوا وطرنا إليهم كأسد الأجم، على كل سلهبة في الصيان لا تستكين لطول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عاودوا قراع الكمات وضرب البهم، ليوث إذا غضبوا في الحروب لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بسادتهم والنساء قصرا وأموالهم تقتسم.
0: صدقت والله يا حسان، فقد أبنى بسادتهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم.
1: هذا فضل من الله يا عروة.
0: أجل، ولكن أتراهم يكفون عن الكيد لرسول الله؟
1: لن يكفوا حتى يعلموا أن الله هو حق وأن ما أنزله على رسوله صدق.
0: ويحهم، ألا يرعون؟
1: لا الرعواء مع الكفر يا عروة.
0: أجل، قل الآن يا حسان، ألا نغدو إلى رسول الله؟
1: هلم، إنه يوزع غنائم حنين على المسلمين.

0: إن رسول الله لم يخص الأنصار بشيء من الغنائم. أتدري لماذا؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، لما حرمت الأنصار وهم الذين رفعوا راية الله في كل موقعة ومكان؟
1: مهلا يا حسان، لعل لرسول الله غاية في هذا.
0: لا بد من عتاب رسول الله على هذا يا عروة. زادت هموم فماء العين ينحدر سحا إذا أغرقته عبرة درر. وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر. علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا. سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر. وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا ولا ضجروا. والناس ألب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا. وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر. ونحن جندك يوما نعفي من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا.
1: ما هذا يا حسان؟ أتعاتب رسول الله على شيء فعله وهو أعلم به؟
0: أجل، هي نفسي جاشت بهذا، وليس لنا والله سندا إلا رسول الله بعد الله.
1: ما دمت مؤمنا بهذا فلما الوجد؟
0: معاذ الله أن نجد على رسول الله، ولكن هي النفس يا عروة.
1: أترى يا حسان؟ أليس ذلك سعد بن عبادة؟
0: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء. قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك.
4: وغدا نلتقي.
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
5: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
6: خبر
5: وعلم. خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
7: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة خبر وعلم نقدمه لكم في كل الظروف، حربا أو سلم، فحياكم الله يا أهل الكرم والجود والحلم.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: المفارقة التي لا تحتاج إلى شرح طويل. أمس كانوا يفتشون عن البدعة في الاحتفال بمولد محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، واليوم يفتحون دفاتر التهاني والاحتفالات بميلاد محمد بن سلمان.
1: المشكلة إذن لم تكن في الاحتفال كما زعموا، بل في من يحتفلون بميلاده.
2: حين يكون المولود محمدا بن عبد الله تصبح المناسبة عندهم بدعة تستحق الإنكار، وحين يكون محمد بن سلمان تتحول المناسبة إلى تهان وأهازيج واحتفاء.
1: كانت حساباتهم وكلماتهم مستنفرة ضد الاحتفال بمولد رسول الله محمد عليه وآله أزكى صلوات الله، قائلين عنه بدعة.
2: ومرت 5 أيام فقط حتى أتى مولد المحفوف محمد بن سلمان 41، فأنشأوا الأغاني في مدحه، ونشرت المنشورات والتهاني من كل الفئات الدينية والإعلامية والسياسية وحتى الرياضية.
1: يا جماعة، حتى التناقض صار عنده موعد سنوي في التقويم.
2: المصيبة ليست أن يحتفلوا أو لا يحتفلوا، فهذه خياراتهم. المصيبة أن يجعلوا الدين ميزانا عندما يريدون المنع، ثم يضعونه في إجازة عندما يتعلق الأمر بالسلطة.
1: هنا يسقط القناع وحده، فأين علماء البدعة الآن؟
3: اللهم صل

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: شاهدت بالأمس مشهدا من إحدى حلقات برنامج الدحيح، والتي قدمت فيها فكرة تظهر أن العالم ليس ساحة لصراع الحق ضد الباطل فقط، بل مسرح كبير لصراع الروايات والحكايات. وهنا تبادر إلى ذهني معركة السرد، وكيف تنتصر الحكاية على الحقيقة.
1: ينتصر الشر لأنه يعرف كيف يسرد حكايته أفضل منك. ليس بالضرورة أن تكون مسنودا بالحق لتنتصر، فالباطل يكسب أي جولة لأنه قدم سردية أفضل منك.
2: القرآن الكريم قدم لنا شواهد عديدة في هذه القضية، فحكاية الشر الجذابة جسدها إبليس حين قال: ولأضلنهم ولأمنينهم، وروج لأوهام جميلة تلمع من الخارج رغم خوائها وباطلها الحقيقي.
1: سيدنا يوسف عليه السلام أعطانا الدرس الأروع، لم ينتصر فقط لأنه بريء، بل لأنه قدم حكايته بطريقة أفضل، محولا القضية من فضيحة إلى درس في التقوى ومراقبة الله.
2: معركة السرد أمست معركة وجودية، فالسلاح يقهر الجسد، لكن الحكاية تقهر الإرادة والعقل.
1: السلاح يهزم عدوك في معركة، أما الحكاية فتستعبد عقله وقلبه لقرون.
2: الحق لا يظهر من تلقاء نفسه، إنه كنز ثمين يحتاج إلى من ينقب عنه ويعرضه في أفضل صورة.
1: معركة عصرنا هي معركة سرد، والفائز فيها ليس من يملك الحقيقة فقط، بل من يجيد سردها.
2: فكن أنت الراوي الماهر لحكاية الحق، راويا يجمع بين ثبات المبدأ وبراعة العرض، وبين أصالة الرسالة وعظمة الإيصال.
1: هذا ما نحتاجه في الوقت الحالي، تكثيف العمل الثقافي والإعلامي الذي يقدم الحقيقة بسرديات متنوعة العرض عصرية تواكب المرحلة. الحل ليس في تغيير مبادئك، بل في تغيير عرضك لحكايتك.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: وجهوا سهامكم ونصالكم نحو العدو،
1: اجعلوا من أقلامكم خناجر تشق صدور أوهامهم،
2: ومن كلماتكم حمما تحرق عروش خداعهم.
1: لا تستنزفوا طاقاتكم في المعارك الجانبية،
2: ولا تهدروا رصاص البيان في الهواء،
1: بل صبوا جام غضبكم وسددوا رميكم بنشاب الحقيقة إلى قلب الباطل مباشرة.
2: كونوا الصخرة التي تتكسر عليها أكاذيبهم، والصوت الذي يقض مضاجعهم في عقر دارهم.
1: إن كلمتكم اليوم ليست مجرد حروف تقرأ، بل هي موقف وشدة وقطع لألسنة الباطل.
2: اكتبوا بحبر من نار، واجعلوا من كل حرف صدرا من نور ونار، نورا يضيء دروب الأحرار، ونارا تصلى بها أفئدة الخونة والمستكبرين.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: الإنسان الذي لا يخاف الله ولا يراعي حساسيات المرحلة ولا توقيت الأحداث، ويفقد معاييره الأخلاقية والإنسانية في الأوقات الصعبة، لا خير فيه لدينه ولا لوطنه ولا لنفسه، وليس منه خير ترجوه.
2: بدلا من الوقوف في الصف الواحد لمواجهة سهام الأعداء وأدواتهم، يتحول إلى بوق رخيص يوجه سهامه مع العداء بغرض الابتزاز ولفت الأنظار وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب الموقف العام.
1: إن هذه النفوس المريضة مهما بلغت صوابيتها لا تظهر على حقيقتها إلا في اللحظات الحرجة، حيث تعميها الأنا الضيقة والانتهازية المصلحية عن رؤية الصورة الأكبر.
2: إنهم يقتنصون انشغال الجميع بالتحديات والمخاطر الجسام، ليطعنوا في ظهر إخوتهم ورفاقهم بخلق المشاكل والفتن، ظنا منهم أن الأزمات فرصة للمساومة وفرض الوجود.
1: هذا السلوك لا يعكس مجرد ضعف في التقدير، بل يكشف عن خواء إيماني وأخلاقي وفقدان تام للشعور بالمسؤوليات الوطنية والدينية، إذ يتحول صاحب هذا الأسلوب إلى خادم مجاني لأجندات الخصوم، محاولا وهن الصفوف من الداخل وهدم جدار الثقة في أحلك الأوقات، ليبقى مجرد أداة هدم لا يستفيد منها إلا كل من يتربص بالوطن وأهله.
2: نفسيات مهزومة ومنحطة تعيش على الفوضى وتقتات على وميض القدرات.
1: عموما سقوط الأقنعة لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، وهناك نوعية من البشر تتكشف خساستها بوضوح تام حين تشتد النوازل.

0: سلامة.
1: خبر
0: خبر
1: وعل.
2: بعد مشاهد الإعلام الحربي الذي تم بثها، خرجت لنا بعض الأصوات بالحديث أن الضحايا يحملون دماء يمنية.
0: أين هذه الأصوات من دماء رجال أبطال جيشنا الذين لهم في قلوبنا وعقولنا المنزلة الأسمى التي لا تقاس بأي ثمن، وهم من يدافعوا عن شعب وسيادة وطن؟
2: يا هؤلاء، إن من يجري في عروقه الدم اليمني الحر وتربى على قيم الكرامة لا يمكن أن يرتضي لنفسه أن يكون أداة في يد السعودي ضد أبناء جلده ووطنه، والذي عاث بدماء اليمنيين وأرضهم الدمار.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: تلك التي تلقب نفسها بالعظمى طافت أصقاع الأرض مستجدية ود الدول لتخوض عنها المعارك، وأفرغت خزائنها لشراء كل ما أنتجته مصانع الغرب والشرق من سلاح ومسيرات ومنظومات دفاع، وقرعت بال بنوكها لصناعة حلفاء في كل محفل وباب.
2: أرسلت العالمي ليستجدي إسرائيل لخوض الحرب معها، توسلت الأمريكان وذهبت التركمان ونهبت دفاعات اليونان.
1: ومع هذا الركام الهائل من الحديد ودبلوماسية المراجيج، لا تزال فرائصها ترتعد ذعرا من مواجهتنا. حاوية جحيمنا تلقف جسارتها ومن معها، ويقينهم بأن الاقتراب من أتون معركتنا يعني المحو والدمار الصارم.
2: منكوصين رعبا ولا زالوا يتحسسوا رؤوسهم، يطلقون الترهات وكأنهم يمتلكون زمام الأمور، تارة يقولون إن قرار القضاء علينا قد قرر، وتارة يتوعدون بالهلاك، وهم أوهن منها وصديقتها ملاك.
1: أخبروهم أن الترس المشترى بالمال لا يصنع قلبا جسورا، والدروع مهما بلغت لا تحمي العديد من أولي البأس الشديد وأصحاب العزم العتيد، والله هو الناصر وهو الحميد المجيد.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: إذا كشف الخصم كل أهدافه وأوراقه دفعة واحدة فذاك ليس استعراض قوة، بل انتحار تكتيكي وسقوط في فخ تجريد الكامل من الغموض. وبالمناسبة لهم فقد كشفوا كل شيء،
1: فالحمد لله على نعمة غبائهم. فبينما يستهلكون سقفهم القتالي بالكامل استعراضا، نكتفي نحن بعرض ما هو معروف لديهم لنبقي القوة الحقيقية خلف ساتر المجهول.
2: وفي قانون الحروب، من يفرغ جفيره أولا يمنح خصمه أمان المعرفة، ومن يحتفظ بعنصر المفاجأة يملك دائما عناصر السيطرة ويكون هو صاحب الكلمة الأخيرة.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
1: الانسحاب اليومي للمئات من مجند السعودية في اليمن من الجبهات هو موقف شجاع ينم عن صحوة وطنية وتكفير عن خطأ تاريخي يستحق الإشادة.
2: 12 سنة من الخراب والمتاجرة بالدماء كانت كافية لتسقط كافة الأوهام.
1: لم تكن الغاية يوما مصلحة هذا البلد ولا رفاهية أهله، بل إخضاعه ومصادرة

0: قراره السيادي وإبقائه مكبلا تحت عباءة الوصايا والهوان.
1: لقد انتهى زمن الارتهان وسقطت أقنعة التضليل، فهذه الأرض ولادة للأحرار.
0: هذا الشعب عصي على الاندحار ولن يقبل بأقل من الحرية الكاملة والسيادة الناجزة ولو كلف ذلك ما كلف.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في بدء العدوان على بلادنا تفاخر أحد غلمانهم بأن ميزانية بلاده فلكية.
1: بعدها بدأت السعودية تعترض، ما كان يحلو لها تسميته بالمقذوفات التي أصبحت صواريخ فيما بعد.
2: وصلت مقذوفاتنا الصاروخية حتى رأس تنورة السعودية وفقدت المستورة بهذا تنورتها.
1: السعودية الآن لا تعترض، إنها تقترض، أو لعلنا في المدى القريب سنشاهد معا كيف أن السعودية تنقرض. ولا دائم إلا وجه الله.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يقدر بأن إيران تملك 200,000 صاروخ استراتيجي. بوسع إيران محو القواعد الأمريكية وإخراجها من المنطقة بشكل نهائي في غضون أيام، لكن يمنعها عن فعل ذلك التبعات.
1: نعرف جميعا أن خروج الأمريكي من المنزل يعني سقوط وخروج الأنظمة التي ابتدعها معه، ونحن نتحدث هنا عن ربع احتياج العالم من الطاقة الذي يذهب كله إلى دول شرق آسيا، وعلى رأسهم الصين بالمناسبة. يعني
2: كذلك مقدسات ومشاعر ملياري مسلم، أشياء في غاية الأهمية ينوي الأمريكي تسليمها للفوضى والعصابات التكفيرية في حال رحيله.
1: الأمر الذي بات حدوثه مجرد مسألة وقت محتوم لا يمكن تفاديه. ترى ذلك في التدابير الوقائية التي أجراها مؤخرا، الاستيلاء على فنزويلا أكبر احتياطي للنفط،
2: سعيه لضم غرينلاند وكندا وإحكام السيطرة على القارة الأمريكية الجنوبية،
1: إبقاء الحرب الأوكرانية الروسية مشتعلة في أوروبا،
2: الانكفاء على الذات في النصف الشمالي الغربي للخريطة،
1: الولايات المتحدة الأمريكية تعيد التمركز والتموضع كقلعة قارية في أقصى الرقعة، والاستمرار في ممارسة نفوذها على عالم تعم الفوضى والحروب.
2: علينا تهيئة أنفسنا للمعمعة القادمة والتحضر لها جيدا.
1: الخليج لن يعود كما كان عليه،
2: وأبناؤنا سيدرسون جغرافيا وخرائط جديدة.
1: سنكون نحن من يرسمها، أو سيفعلها شخص آخر.
3: كنتم مع خبر وعلم مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
15: فالحين ما قال مجلس الأمن.
16: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
15: وأمريكا
16: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء.
6: سلام الله على كل المستمعين والمتابعين، وتحية لصناع الإعلام الراحلين والحاليين والقادمين في مسيرة العطاء والتألق والإبداع.
7: سلام وأمن وبركة،
8: ساقه الله هدية مرضية
7: نشيعها بين الجميع أمنية.
8: تلكم تحية الإسلام، السلام.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: في مسيرة العطاء الفكري والثقافي قدمت إذاعة صنعاء الكثير والكثير من البرامج المتنوعة التي ترجمت من خلالها الواقع الثقافي للمجتمع اليمني، وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين. ومن الإرشيف اخترنا لكم
7: من كل معنى. إعداد وإخراج عبد الله علي السرحي، تقديم عبد الكريم الشيباني وسعاد الويسي.
9: اللقاء
10: ألد ما في الحب.
9: الإخوة والأخوات،
10: مرحبا بكم إلى هذه الحلقة،
9: وفي هذا اللقاء
10: نقول لكم
9: أهلا
10: ومرحبا.
9: الغنى
10: والفقر
9: ومفارقات
10: في أقوالهم
9: عن الغنى
10: والفقر.

0: الأعزاء والعزيزات،
1: قيل
0: الفقر رأس كل بلاء
1: وداعية إلى مقت الناس،
0: وهو مع ذلك مسلبة للمروءة، مذهبة للحياة. فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا
1: من ترك الحياة،
0: ومن فقد حياءه
1: فقد مروءته ومقت،
0: ومن مقت
1: ازدري به،
0: ومن صار كذلك
1: كان كلامه عليه لا له. أما المحققون فيرون الغنى والفقر هو من قبل النفس لا في المال،
0: وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون الفقر فضيلة.
1: قال الحسن رضي الله عنه:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما.
0: وقال جليس للحسن:
3: أمن الأغنياء أنا أم من الفقراء؟
1: فقال:
2: هل تغديت اليوم؟
3: نعم.
2: فهل عندك ما تتعشى به؟
3: نعم.
0: فقال له الحسن:
2: إذن أنت من الأغنياء.

0: قال لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وذقت الصبر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله. فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه، أو دعاه فلم يجبه، أو تضرع إليه فلم يكشف ما به؟
1: قال عون بن عبد الله:
2: صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أكثر مني هما، لأني كنت أرى ثيابا أحسن من ثيابي، ودابة أحسن من دابتي. ثم صحبت الفقراء بعد ذلك فاسترحت.
3: وقال بعضهم:
0: وقد يهلك الإنسان كثرة ماله، كما يذبح الطاووس من أجل ريشه.
3: وقال آخر:
2: ألم ترى أن الدهر يهدم ما بنى، ويأخذ ما أعطى، ويفسد ما أسدى؟ فمن سره أن لا يرى ما يسوءه، فلا يتخذ شيئا ينال به فقدا.
1: قال عبد الله بن طاهر:
3: كان من دعاء السلف رضي الله عنهم: اللهم إني أعوذ بك من ذل الفقر وبطر الغنى.
1: وقيل:
3: مكتوب على باب مدينة الرقة:
1: ويل لمن جمع المال من غير حقه،
3: وويل لمن ورثه لمن لا يحمده،
1: وقدم على من لا يعذره.
3: وقال الشاعر:
0: ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل حزينا على الدنيا رهين غبونها. إذا شئت أن تحيا سعيدا فلا تكن على حالة إلا رضيت بدونها.
3: وقال آخر:
4: ولا ترهبن الفقر باعشت في غد، لكل غد رزق من الله وارد.
0: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس، وهو عندهم أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد وأزكى من الورد. خطأه صواب وسيئاته حسنات، وقوله مقبول يرفع من مجلسه ولا يمل حديثه.
1: ثم قال العباس رضي الله عنه عن حال المفلس بين الناس:
0: أما المفلس فحاله عند الناس أكذب من لمعان السراب، وأثقل من الرصاص، لا يسلم عليه إن قدم، ولا يسأل عنه إن غاب. إن حضر ازدروه، وإن غاب شتموه، وإن غضب صفعوه. مصافحته تنقض الوضوء، وقراءته تقطع الصلاة.

0: الأعزاء والعزيزات،
1: قال بعضهم وهو يطلب الراحة لنفسه:
2: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيها، وتوحشت في البرية فلم أرى وحشة أقر من قرين السوء، ونظرت إلى كل ما يذل القوي ويكسره فلم أرى شيئا أذل له ولا أكثر من الفاقة.
0: وقال الشاعر:
3: وكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل ما يلقى من الناس مذنب، وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معدما مات مرحب.
1: وقال آخر:
4: المال يرفع سقفا لا عماد له، والفقر يهدم بيت العز والشرف.
0: الأعزاء والعزيزات،
1: كلنا ولا شك
0: يعلم أن الغنى
1: غنى النفس
0: والقناعة
1: كنز لا ينفد،
0: وها هو هارون بن جعفر الطالبي بيننا يؤكد لنا ذلك بقوله:
4: بوعدت همتي وقورب مالي، ففعالي مقصر عن مقالي، ما اكتسى الناس مثل ثوب اكتناعي، وهو من بين ما اكتسوا سربالي، ولقد تعلم الحوادث أني ذو اصطبار على صروف الليالي.
0: أيها الأعزاء، تعالوا معنا
1: مع العلم وفضل العالم والمتعلم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
0: وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم.
1: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال:
4: قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والدليل على السراء والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء. وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلا، ومجالسة الملوك في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة. والفكر في العلم يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيام. وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد.
1: وقيل:
2: العلم إدراك لحقائق الأشياء مسموعا ومعقولا.
3: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدنيا والآخرة مع العلم، وشر الدنيا والآخرة مع الجهل.
4: وعنه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة، فلا يفضل أحدهما على الآخر.
3: وقال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه: أقل الناس قيمة أقلهم علما.

0: اللهم ارزقنا العلم يا وهاب،
1: واهدنا للعلم يا كريم الفضل.
0: سئل الشعبي عن مسألة فقال:
1: لا علم لي بها.
0: وقد قيل: من قال لا أدري فقد أفتى. وقيل:
2: مؤدب نفسه ومعلمها أحق بالإجلال من مؤدب الناس ومعلمهم.
0: وأنشدوا:
3: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. نصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم.
1: وقال بعضهم:
2: إني رأيت الناس في عصرنا لا يطلبون العلم للعلم، إلا مباهاة لأصحابه وعدة للغش والظلم.
0: حكاية
1: ظريفة
0: ولكنها
1: ذكية.
0: تقول الحكاية:
2: نظر رجل إلى امرأته وهي صاعدة في السلم فقال لها:
4: اسمعي يا امرأة، أنت طالق إن صعدت، وطالق إن نزلت، وطالق إن وقفت.
2: فرمت نفسها إلى الأرض فقال لها:
4: فداك أبي وأمي، إن مات الإمام مالك احتاج إليك أهل المدينة في أحكامهم.

0: أيها الأعزاء والعزيزات، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلاك أمتي في شيئين، ترك العلم وجمع المال.
1: وعن الفضيل رحمه الله تعالى أنه قال:
2: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وأعزوا هذا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله، إذن لخضعت رقاب الجبابرة وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعا، ولكنهم أذلوا أنفسهم وبدلوا علمهم لأبناء الدنيا فهانوا وذلوا.
1: وللقاضي العلامة أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني:
3: ولم أقضي حق العلم إن كنت كلما بدا طمعا صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما. فإن قلت زند العلم كاب فإنما كبى حين لم نحرس حماه وأظلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، لكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمًا.

0: وقيل أيها الأعزاء والعزيزات، من لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره.
1: وقيل خير الأمراء من يجالس العلماء.
2: وقال لقمان: جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بماء السماء.
1: وقيل من عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار.
3: العلم أنفس شيء أنت داخله، من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. أقبل على العلم واستقبل مقاصده، فأول العلم إقبال وآخره.
0: وقال آخر:
4: تعلم إذا ما كنت لست بعالم، فما العلم إلا عند أهل التعلم. تعلم فإن العلم أزين للفتى من الحلة الحسناء عند التكلم.

0: وأخيرا أيها الإخوة والأخوات،
1: وقبل الوداع
0: نستمع إلى هذا الدعاء.
1: يا حي يا قيوم، يا رب موسى وهارون، ويا رب إبراهيم، ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، ألزمني الفهم وارزقني العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: الإخوة والأخوات، وداعا وإلى لقاء.
2: من كل معنى. إعداد وإخراج عبد الله علي السرحي. تقديم عبد الكريم الشيباني وسعاد الويسي. من كل معنى، تنفيذ سند القميم.
3: من الارشيف،
4: اذاعه صنعاء مناره للوعي، والاثير الحي في قلوب اوفى المتابعين واغلى المستمعين.
3: اذاعه صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والابداع.
5: تنبتين اينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
3: من الإرشيف،
6: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. الذيل السعودي للأفعى الصهيونية الأمريكية يكثف حركته الهدامة في اليمن بعد 12 عاما من الهدم والتخريب والعدوان والحصار والمؤامرات ونفث السموم لصالح مشغله العدو الأكبر للإنسانية ولهذا العالم بكل شعوبه وأممه ومجتمعاته. نعم، نظام الإجرام والخيانة السعودي الخادم لأجندة ومشروع الشر الصهيوني في هذه المنطقة المبتلاة بشره وشر أسياده، منطقتنا العربية والإسلامية. هذا النظام الوظيفي الدموي السفاح الملبس زورا بالإسلام وخدمة الحرمين الشريفين يدرك وظيفته ويعي دوره جيدا في خدمة سيده الأمريكي الصهيوني المنشئ والداعم، وهذا ما فعله ويفعله في اليمن عن طريق عملائه المنافقين المجرمين خونة الوطن والدين والأهل. وهذا التصعيد الذي يلاحظ اليوم من قبل هذه الأطراف المجرمة، العدوان وأدواته وأذنابه ضد الشعب اليمني الذي صبر طويلا على شرورهم وأذاهم وعدوانهم وحصارهم وكل أنواع البلاء التي يعانيها جراء أيادي الشر التي تمتد إليه من هؤلاء. اليوم يشاهد هذا التصعيد وهو نتيجة ظن العدو وأدواته بأنه سيفيدهم وسيوصلهم إلى ما عجزوا عن الوصول إليه طيلة هذه السنوات الطويلة التي ذاق فيها الشعب اليمني الصابر المظلوم أنواع البلاء والتجويع ومحاولات إماتته بكل الأشكال والهيئات والصور، ولكنه بإيمانه وصبره وجهاده ومثابرته وبقيادته ومشروعه القرآني بقي صامدا حيا يستمد من علاقته بربه وانتمائه الإيماني أقوى عوامل القوة والصمود والثبات في وجه هؤلاء، وهم بدون أدنى ريب يدركون هذا الواقع جيدا، ولذلك يكثفون من حملاتهم العدوانية ويصعدون مشروعهم المستهدف لهذا الوطن في وجوده وفي وحدته، وأيضا المستهدف لمقدراته وثرواته التي حباه الله إياها. ما يلاحظ أنه حراك اللحظة الأخيرة قبل السقوط النهائي لهذا العدو، العدو الصهيوني الأمريكي المنافق المستكبر وأدواته، هو حراك اللحظة الأخيرة قبل سقوط مشروعهم ومخططهم العدواني الذي يستهدف هذا الشعب ضمن الاستهداف الأكبر من قبل مخططي المشاريع الإجرامية والهدامة للعالم بكله. هذا المشروع الذي نلاحظ حراكه الأخير بأكبر قدر من الوضوح من ثنايا الأحداث وسياقاتها الحاملة لأقصى الضربات المنهالة على رأس الشر والإجرام، وهذا يشير تحديدا إلى ما سيؤول إليه هذا الحراك العدواني الإجرامي ضد الشعب اليمني وخياراته المشروعة في الحرية والاستقلال وفي التمتع بما حباه الله من ثروات ومقدرات. إنه السقوط النهائي الثمرة الوحيدة لهذا الحراك العدواني اليائس الذي يستهدف أبناء اليمن في المناطق المحتلة في الساحل الغربي

0: الجيش الأمريكي المعتدي في هذه المنطقة من نزيف وخسائر نتيجة صمود محور المقاومة والجهاد والجمهورية الإسلامية في إيران وما يتعرض له من ضربات، هذه المعاناة وهذا النزيف وهذا التخبط والشلل الذي يعانيه المعتدي الأمريكي وقواته وقواعده في المنطقة يشي بالكثير الذي يصيب رؤوسه وقادته بالهستيريا والجنون. وما كشفته مؤخرا صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول الأزمة اللوجستية والإمدادية المتفاقمة بعد الضربات الإيرانية المدمرة خصوصا لقاعدة الإمداد الرئيسية في البحرين، هذا كله يجلي لنا ويوضح بأعلى الدرجات الخلفيات التي تفسر ما يحدث. فالعدو المضروب المسعور المتخبط يحاول التعويض في أكثر من مكان، وفي هذا الإطار يأتي تحريك ذراعه الشيطاني السعودي لفلول أدواته من قوى النفاق والخيانة والعمالة في الساحل الغربي وفي تعز والضالع وفي غيرها من المناطق التي يعيثون فيها فسادا منذ سنوات وينطلقون منها في كل أشكال الأذى الذي يلحقونه بالشعب اليمني وفي قتل أبناء هذا الشعب. كل ذلك يأتي في ذلك الإطار، وحتما لن يكون حظ هؤلاء المجرمين اليوم أفضل منه فيما مضى، بل إن المؤشرات تشي بما هو أشد وأنكى وأفتك بهم وأنهى لشرهم وأقطع لدابرهم.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاوي.

0: إشراقة هذا الصباح نأخذكم في جولة سريعة بين أجواء الطقس في ربوع وطننا الحبيب، لنتعرف على درجات الحرارة وحركة الرياح وفرص هطول الأمطار وكل ما يهمكم في أخبار الأجواء. لذا سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف أستاذ مراد البصلاني. أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير.
1: السلام،
0: حياكم الله، تفضلوا.
1: لا الرحمن الرحيم، إلى 24 ساعة قد مشيت على منطقة جبل يابا، طالعت.
0: أستاذ لا نسمع صوتكم جيدا.
1: لا أحيانا غير أعداء عمران صنعاء ودمار.

المناطق الصحراوية تمسح إلى غامضية حار إلى شديد الحرارة والرياح شمالية شرقية. المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة تكسر غامضيا إلى غائب حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة.

0: قد يصبح الرعد أحيانا على أجزاء مسالتها، والرياح نشطة إلى السرعة حول أرخب السقطة، وعليه يحذر المركز الوطني لأرصاد ورندر البكر الأقوى. المواطن في المناطق لم تقع دون طلع عليها من التدفق المفاجئ للسجون الشعب والوديان، أيضا التدني في مدرب الأفقية مرتادي البحر والصيادين والرباب ينتسبون اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أركب السقطرة. في المناطق الصحراوية والساحلية من الأجواء الحارة وشديد الحرارة، درجات الحرارة المتوسطة المتوقعة لبعض المدن اليمنية صنعاء 31 و15 درجة، عدن 39 و29، تعز 33 و20، إب 33 و13 درجة، الحديدة 37 و22، المقلة 34 و28، صعدة 33 و18 درجة، مأرب 40 و28، المحوية 29 و17 درجة، عمران 30 و14 درجة، حجة 32 و22، وأخيرا في البيضاء 32 و18 درجة. هذا كل ما لدينا من تدريب الأرصاد. دمتم سالمين.
1: إذن هي التحية لكم من المركز الوطني أرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
0: والشكر أيضا موصول لكم.
1: في أمان الله.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سامعنا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين: إصابة طفل ومواطن بجروح بليغة بنيران ومدفعية مرتزقة العدو السعودي في تعز، وقصف لعدو السعودي على المناطق المأهولة بالسكان في صعدة. محافظة الحديدة يدعو المغرر بهم إلى مراجعة حساباتهم، ويؤكد أن الاستمرار مع العدوان هو انتحار. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته في فلسطين ولبنان وسوريا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات ونفط و3 سفن مرتبطة بأمريكا. أهلا بكم. طالب مجلس الشورى رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي باتخاذ موقف إسلامي حازم وموحد لمواجهة التجاوزات والمخططات الصهيونية التي تستهدف المقدسات الإسلامية وثوابت الأمة. وأكد رئيس المجلس محمد العيدروس في الرسائل التي بعثها إدانة اليمن قيادة وحكومة وشعبة للمؤامرات التي تمس الحرمات الإسلامية، مشيرا إلى أن ما كشفته الوثائق المتعلقة بالصهيوني جيفري أبستين بشأن تقديم كسوة الكعبة المشرفة كهدية لاستخدامها في طقوس صهيونية تنتهك حرمتها، ودعا الرابطة إلى التحرك العاجل لتبني موقف يخرج من نطاق البيانات إلى الإجراءات المؤسسية والقانونية، وإدراج قضية حماية المقدسات على جدول أعمال الفعاليات البرلمانية العربية والإسلامية. أصيب طفل ومواطن بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي لمديريتي تعزية ومقبنة في محافظة تعز. وأوضح مصدر محلي أن طفلا أصيب بقصف لمرتزقة العدو على منطقة حذران في مديرية التعزية، وأشار إلى أن مواطنا أصيب بجروح بليغة برصاص مرتزقة العدو السعودي في منطقة العبدلة في مديرية مقبنة. إلى ذلك أدانت شبكة تعز الحقوق والحريات بأشد العبارات والجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها مرتزقة العدو السعودي، أوضحت بأن هذه الجرائم تمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي محافظة صعدة واصل العدو السعودي اعتداءاته على المحافظة، وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية جيش العدو السعودي استهدفت عدة مناطق في مديرية الظاهرة. ولفتت المصادر إلى أن القصف المدفعي السعودي توسع إلى قرى سكنية ومناطق مأهولة بالسكان في مديرية شدة، مشيرة إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين. دعا محافظ الحديدة عبد الله طيفي المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مراجعة حسابات وسرعة العودة إلى أهاليهم ومناطقهم، معلنا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه، وحثا إياهم على الحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو التي تزج بهم في محارق الموت. وأوضح أن هذه الدعوة تنطلق من الحرص على حقن الدماء والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتغليب صوت الحكمة، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن قوى العدوان تضع المغرر بهم في مقدمة الصفوف للتصعيد وتتخلى عنهم فور تغيير حساباتها ومصالحها. استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف لقوات العدو الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أصيب 9 مواطنين بينهم طفلة في قصف طيران العدو محيط مفترق السنفور بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما صادفت مدفعية العدو شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وأطلقت زوارق العدو نيرانها في بحر خان يونس. في الضفة الغربية اقتحمت قوات العدو المستوطنون مناطق متفرقة في بيت لحم وطوباس وطول كرم ورام الله وجنين، تخللتها اعتداءات واحتجاز مزارعين وتدمير ممتلكاتهم. واعتدت قوات العدو على شاب واعتقلت آخر خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق رام الله، كما أصيب مواطنان جراء اعتداء المستوطنين الصهاينة عليها شرق بيت
بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وفي جنوب لبنان شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدف بلدتي المنصوري والنبطية الفوق ومنطقة الدبشة ووادي الزبقين، ونفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات في بلدات ميس الجبل والمنصوري وبني حيان وبيت ياحون. سياسيا دعا حزب الله السلطة في لبنان إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة ووضع العناد والمناكفات جانبا لما فيه مصلحة لبنان وشعبه، والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ قوة لبنان ومنعته وسيادته في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأشار إلى أن الجرائم الصهيونية اليومية والمستمرة تجري وسط غياب تام للسلطة اللبنانية عن تحمل مسؤولياتها وإصرار مخزن منها على الاستمرار في خياراتها الخاطئة ونهجها التنازلي والاستسلامي. توغلت قوات العدو الإسرائيلي في بلدة الرفيدة بريف القنيطرة الجنوبي في الجنوب السوري، كما توغلت قوة أخرى مؤلفة من 4 آليات عسكرية باتجاه قرية الرزانية بريف القنيطرة، حيث دخلت القوة إلى القرية وأقامت حاجزا عسكريا مؤقتا داخل أحد الأحياء السكنية. وفي وقت سابق توغلت قوة العدو مؤلفة من 4 سيارات عسكرية في وادي الرقاد قرب سيل أبو عمر بريف درعا الغربي وعاقت العاملين في الأراضي الزراعية، فيما قصفت مدفعية العدو تلباط الوردة على أطراف بلدة بيت أجن بريف دمشق الغربي. واستهدفت قوات العدو المتمركزة في ثكنة الجزيرة بالرشاشات الثقيلة للمنازل السكنية في قرية معرية بحوض اليرموك. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف 30 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن مرتبطة بأمريكا. وحسب وكالة تسنيم الإيرانية قالت القوات البحرية إن الجيش الأمريكي المعتدي والإرهابي أقدم وفي خطوة وحشية نابعة من العجز تجاه إغلاق مضيق هرمز على مهاجمة 3 سفن وناقلات نفط تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية. وأضاف أن القوات البحرية للحرس الثوري وردا على الهجوم استهدفت 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير قانوني في مضيق هرمز إلى جانب 3 سفن مرتبطة بأمريكا في مناطق أخرى. بدوره توعد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية باستهداف القطاع العسكري الأمريكية بصورة أشد من السابق في حال استمرار الحصار البحري المفروض على إيران. أفادت صحيفة فانشنال نايمز الأمريكية بأن حرب الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب على إيران دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود الذي يعد أساسيا للصناعة الأمريكية يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. وكانت قد سجلت أسعار وقود الدايزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا جديدا مع استمرار تداعيات الحرب على إيران في تقييد امتدادات الطاقة عالميا وزيادة الضغوط على الشركات الأمريكية التي تعتمد على الوقود في تشغيل مصانعها ومعداتها. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول هدنة محلية للحيز التنفيذ يوم أمس بعد وساطة نجحت في تأمين الظروف اللازمة لإصلاح البنى التحتية المتضررة وإعادة تزويد محطة زبريجيا النووية في أوكرانيا بالطاقة الخارجية. وقالت الوكالة إن احتياطات وقود الديزل في المحطة آخذة في النفاد وإنها توجه خطر انقطاع التيار الكهربائي بالكامل خلال أيام ما لم تتم استعادة إمدادات الطاقة الخارجية أو نقل كميات إضافية من الديزل إلى الموقع. وتقع محطة زبروجيا للطاقة النووية أكبر محطة نووية في أوروبا في مدينة أنهرودار بمقاطعة زبروجيا جنوب شرق أوكرانيا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ العام 2022.
سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. إصابة طفل ومواطن بجروح بليغة بنيران ومدفعية مرتزقة العدو السعودي في تعز، وقصف للعدو السعودي على مناطق مأهولة بالسكان في صعدة. محافظ الحديدة يدعو المغرر بهم إلى مراجعة حساباتهم، ويؤكد أن الاستمرار مع العدوان هو انتحار. العدو الإسرائيلي يصعد من اعتداءاته في فلسطين ولبنان وسوريا. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 30 ناقلات نفط وثلاث سفن مرتبطة بأمريكا. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى، وبعد فاصل قصير سنتابع إياكم الصحف المحلية.

أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا التجول السريع بين طيات صحيفة لا الورقية الصادرة هذا اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026 الموافق 24 ربيع الأول لسنة 1448 للهجرة.

أموال بن سلمان تخفق في جر أمريكا إلى حرب مباشرة مع اليمن. كهرباء صنعاء تكشف طيران العدو السعودي يقصف الصليف. موالون للرياض يؤكدون فرار القيادات العسكرية من حيث وانهيار عفاش. الجبال تعانق البحر خريف المخا. اللواء القادر يدعو المغرر بهم في الساحل الغربي للعودة إلى صف الوطن. والجزائرية تدين 150 متهما في قضية تزوير عقاري كبرى. والعثور على سائق متوفي داخل حافلته في عدن. وجي كابتن شركة التأمين توسع نطاق المخاطر على السواحل السعودية. السعودية تدفع بالتكفيريين للمحرقة بعد انهيار مرتزقة عفاش. احتدام المعارك في الساحل والقوات المسلحة على أبواب المخا. ناشطون موالون العدوان يكشفون عن فرار قيادات المرتزقة وأسرهم من حيث. وعلى ضفاف الخبر، مصدر عسكري: اعتداءات المرتزقة على المدنيين لن تمر دون رد. وفي تقرير عضوان أمريكي على 30 ناقلات نفط إيرانية، جنود أمريكيون يؤكدون تلقيهم أوامر بضرب منشآت مدنية إيرانية. وغلاء الوقود يغرق ترامب في أزمة انتخابات تجديد نصفي. وفي الزمن الجميل، هل كان جميلا حقا؟ الفزاز سيد الحرير ورواية الضوء لمروان ناصح. وفي هذه الصحيفة، صحيفة لا طبيعة جلسة الكونغرس الأمريكي ضد اليمن ودلالاتها لأنس القاضي.

وفي قلب المحور غزة 6 شهداء فلسطينيين و27 جريحا بنيران الاحتلال خلال 48 ساعة، استشهاد فتاة وإصابة 9 بتصعيد صهيوني جنوب لبنان. وكتب إيهاب زكي المستوطنون أداة الكيان لمشروع التهجير. وفي الشأن الرياضي، الهلال بطل لدوري الصمود الرياضي في شارع عيرونة. وردوري يترقب رقما مميزا مع برشلونة أمام فلنسيا. إبراهيم حمداني مدربا جديدا للمنتخب الجزائري. وهناك سائقون يشكون من بنزين مغشوش في صعدة. وأيضا حامد نترك هواري أبو مدين يقول: التاريخ لا يرحم الضعفاء والحرية تنتزع ولا تمنح. تلكم كانت هي الجولة السريعة بين طيات صحيفة لهم.

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان أتوجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
1: فان حاصر جواه حصر مطاري فان حاصر جواه كل السعودي فان حاصر بحره كل السعودي.

أهلا ومرحبا بكم إلى أثيرنا الصامد في شهر المنجزات سبتمبر العظيم. أهلا إلى تفاصيل الحياة في وطن مترع بالصمود والإنجاز.

إعدادا وتقديما سماح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

يا الله، يا من إليه ترفع الأرواح حاجاتها وإليه تنتهي كل الطرق، يا من لا تضيق خزائنه بسائل ولا يخذل بابه من أقبل عليه بقلب منكسر. اللهم إنا جئناك لا نحمل من الدنيا إلا قلوبا أتعبتها الأيام، وأمنيات أودعناها عندك، وأبوابا أغلقت في وجوهنا ونحن على يقين أن بابك لا يغلق.

يا رب إن ضاقت بنا الأرض فأنت أوسع من كل ضيق، وإن أثقلتنا الحياة فأنت أرحم بنا من كل رحيم، وإن عجزت ألسنتنا عن شرح ما في صدورنا فأنت تعلم السر وما أخفى. اللهم لا تجعل في قلوبنا مكانا لليأس، ولا في أرواحنا موضع للانكسار أمام غيرك. علمنا أن نطمئن حين تتأخر الإجابة، وأن نحسن الظن بك حين لا نفهم الحكمة، وأن نؤمن أن تدبيرك أجمل من كل ما نتمناه. يا الله أجبر خواطرنا جبرا يليق بكرمك، وافتح لنا أبوابا لم تخطر لنا على بال، واكتب لنا من الخير ما يجعلنا نسجد لك طويلا ونقول الحمد لله الذي لم يخذلنا حين ظننا أن كل شيء قد انتهى. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من كل ما يبعدنا عنك، وأنر بصائرنا بنورك، وارزقنا قلبا إذا أعطي شكر، وإذا منع صبر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ضاقت به الدنيا احتمى بك.

يا رب لا نريد من الدنيا إلا ما يقربنا إليك، ولا نطلب من الغد إلا أن يكون تحت رحمتك، ولا نرجو من الناس ما لا يملكونه، فقد علمتنا الأيام أن أعظم الأمان أن يكون الله معنا.

اللهم كلنا حين لا نجد من يكون، وأنسنا حين توحشنا الأيام، وقونا حين تضعف أرواحنا، وامسك بأيدينا حين لا نعرف أين نمضي، واجعلنا في كل خطوة نورا، وفي كل دعاء نورا، وفي كل تأخير حكمة، وفي كل ابتلاء لطف، وفي كل نهاية بداية أجمل مما ظننا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

نفسه وعرض فيك للمكروه بدنه وكاشف في الدعاء إليك حامته وحارب في رضاك أسرته وقطع في إحياء ديك رحمه

ضلالتك وأتعبها بالدعاء إلى ملتك وشغلها بالنصح لأهل دعوتك وهاجر إلى بلاد الغربة ومحل النأي عن موطن رحله وموضع رجله ومسقط رأسه ومأنس نفسه.

ولكل إنسان يزرع الطيبة في طريقه ولو لم يجد من يشكره. صباح يشبه النسمة حين تمر على نافذة مفتوحة، ويشبه قطرة الندى حين تستقر على وردة، ويشبه الدعاء حين يخرج من القلب مطمئنا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية للفرح وسترا للقلوب وتيسيرا لكل أمر ونورا يرافقنا حيثما اتجهنا.

ما أجمل أن نستقبل الصباح بحمد الله، وأن نترك في أول ساعاته أثرا من اللطف، ابتسامة لمن نحب، ودعوة بالخير لمن نعرف، ونية صافية تجعل يومنا أخف على أرواحنا وأرواح الآخرين. الصباح رسالة هادئة تقول أن الأشياء الجميلة قد تأتي بعد انتظار، أن القلب الذي أرهقته الأيام يستطيع أن يستعيد عافيته بكلمة طيبة ودعاء صادق ونظرة ممتنة إلى ما في حوله.

وفي هذا الصباح الجميل نحن ضيوفا على الحرف والصناعات التقليدية، هي ذاكرة تصنعها الأيادي اليمنية. هناك أشياء لا تصنع بالآلات بل تصنع بالروح، أشياء تحمل في تفاصيلها رائحة المكان ودفء الأيدي التي صنعتها، حكاية أجيال توارثت المهنة كما يتوارث الإنسان اسمه وذاكرته. في اليمن تبدو الحرف والصناعات التقليدية كأنها صفحات مفتوحة من كتاب قديم، كل قطعة فيها تحكي شيئا عن الإنسان اليمني، عن ذوقه، عن صبره، مهاراته وعلاقته بالأرض والتاريخ.

الخزف والفخار الذي تشكله الأيدي بالصبر إلى النسيج والتطريز الذي يحمل جمال الألوان والزخارف، ومن صناعة الفضة والحلي إلى المنتجات المصنوعة من سعف النخيل والجلود والخشب، تتعدد الحرف لكن يجمعها شيء واحد، إنها تحفظ ذاكرة المكان. الحرفي لا يصنع قطعة فحسب، إنه يحفظ مهارة من الاندثار، وينقل إلى الجيل الجديد شيئا تعلمه من أبيه وجده، وربما تعمله أو تعلمه هؤلاء بما سبقوهم بعشرات السنين. ولهذا فإن الحفاظ على الحرف التقليدية ليس مجرد حفاظ على مهنة قديمة، بل هو حفاظ على الهوية والذاكرة والاقتصاد المحلي.

حين نشتري منتجا يدويا من صانع محلي، نحن لا نشتري قطعة فقط، نحن نمنح مهارة فرصة للاستمرار، ونعطي صاحب حرفة سببا ليواصل ما تعلمه، ونقول بطريقة غير مباشرة إن ما تصنعه بأيديكم يستحق أن يبقى لأنه يحمل ذاكرة اليمن. وفي زمن أصبحت فيه المنتجات المتشابهة تملأ الأسواق، تبقى القطعة اليدوية مختلفة لأن وراءها إنسان، وقت، صبر وقصة. فما أجمل أن نحفظ لأطفالنا هذه القصص، وأن نقول لهم إن التراث ليس شيئا نعلقه على جدران الماضي، بل شيء نستطيع أن نحمله إلى المستقبل. فالحرفة التي يموت صاحبها دون أن يعلمها لغيره قد تنتهي معه، أما الحرفة التي تنتقل من يد إلى يد ومن جيل إلى جيل فإنها تصبح جزءا حيا من ذاكرة الوطن. نعم، ففي هذا الصباح ندعو تلك الأيادي الجميلة والماهرة إلى أن يحولون المادة البسيطة إلى جمال، ويمنحون الأشياء روحا لا تستطيع المصانع أن تقلدها.

هنا صنعاء، هنا اليمن، هنا مر المجد، ومن هنا بدأت الحكاية. هنا أرض سبأ، ممالك حمير، طرق البخور التي حملت عطر اليمني إلى أطراف الدنيا، بل حملته إلى أرواحنا وقلوبنا. هنا الجبال التي لا تنحني للريح، والوديان التي تحفظ أسرار السنين، والمدن التي ما زالت حجارتها تروي قصص الذين بنوا، زرعوا، وشقوا في الصخر طريق.

اليمن وطن يشبه القصيدة، حين تكون القصيدة وطنا وأرضا إذا عطشت أمطرت عليها الذاكرة، وإذا أوجعها الزمن ضهضت من بين أوجاعها أكثر إصرارا على الحياة، لأن أبناءها لحمة واحدة. في اليمن لجبال هيبالة تشرح، وللصبح رائحة مختلفة، وللقرى حكايات تروى على ضوء القمر، وللقهوة مذاق كأن فيه شيء من تاريخ البلاد.

0: التاسعة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وموجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب طفل ومواطن بجروح أثر قصف مرتزقة العدو السعودي لمديريتي التعزية ومقبنة في محافظة تعز. وفي محافظة صعدة واصل العدو السعودي اعتداءاته على المحافظة، وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية جيش العدو السعودي استهدفت عدة مناطق في مديرية الظاهرة. ولفتت إلى أن القصف المدفعي السعودي توسع إلى قرى سكنية ومناطق مأهولة بالسكان في مديرية شدة. دعا محافظ الحديدة عبد الله عطيفي المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صف تحشيدات العدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم وسرعة العودة إلى أهاليهم ومناطقهم، معلنا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وحثا إياهم على الحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو التي تزج بهم في محارق الموت. استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها في قصف لقوة العدو الإسرائيلي في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما أصيب 9 مواطنين بينهم طفلة في قصف طيران العدو محيط مفترق السنفور بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما استهدفت مدفعية العدو شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وأطلقت زوارق العدو نيرانها في بحر خان يونس. في جنوب لبنان شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدتي المنصوري والنبطية الفوقة ومنطقة الدبشة وادي زبقين، ونفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات في بلدات ميس الجبل والمنصوري وبني حيان وبيت يحون. دعا حزب الله السلطة في لبنان إلى إعادة حساباتها والتوقف عن المكابرة ووضع العناد والمناكفات جانبا لما فيه مصلحة لبنان وشعبه والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة التي تحمي سيادة لبنان، كما دعا جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفا واحدا خلف موقف وطني موحد يحفظ قوة لبنان ومنعته وسيادته في مواجهة العدو الإسرائيلي. النبأ الأخير. أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن مرتبطة بأمريكا. بدوره توعد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية باستهداف القطع العسكرية الأمريكية بصورة أشد من السابق في حال استمرار الحصار البحري المفروض على إيران. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الاسطوانة والبوتاجاز،
3: وهذا ما يقع به،
2: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص جل من لا يسهو،
2: السلامة تشتي الحرص،
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الاسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم، فتح نافذة المطبخ للإحتياط، عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: هيا ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
7: بينكتب رسالة حب واعتذار.
0: لمن؟
7: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
0: ما رأيك تغني لهن؟
7: وهذا يصبر، أشي اعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة على النفايات والمخلفات اللي برجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أشي اعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
0: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
7: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
0: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
7: كلام في محله.
8: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: بالاستثمار الصحيح يمكن للبلدان تعزيز نموها الاقتصادي وتحسين جودة حياة مواطنيها. معا لتشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبنها البحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مائده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: واش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

0: حصاركم لا لنستورد منكم وإنما لنصدر لكم.
1: ثورة 21 سبتمبر، من البحث عن القمح إلى الاكتفاء الذاتي.

ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي نقلتنا من مكان إلى مكان آخر، من الخضوع والخنوع إلى السيادة، إلى القرار الوطني الذي يبحث عن كرامة الإنسان اليمني. هذه الثورة لم تكن مجرد لحظة انتقال سلطة، بل كانت انفجارا على جدار التبعية الذي صنعته العقود الأربعة الماضية. إنها الثورة التي استعادت لليمن إرادتها المسلوبة، وأعادت تعريف معنى الدولة من كيان تحت الوصاية إلى قوة إقليمية مؤثرة تمتلك قرار الحرب والسلم، وتتحكم بثرواتها، وتصنع سياستها الخارجية وفق مصالحها الوطنية الصرفة، لا وفق أجندة السفراء الأجانب.

0: ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة التي علمتنا أن نكتفي ذاتيا وأن نمتلك قوتنا بأيدينا، وإلا امتلك الآخرون إرادتنا. ولطالما كان اليمن في عقود ما قبل الثورة مجرد نقطة في استراتيجية الآخرين، تفرض عليه قراراته وتصور له أعداؤه وتستنزف ثرواته تحت شعارات مكافحة الإرهاب وشراكة الدولية، حتى جاءت ثورة 21 من سبتمبر لتعلنها صريحة: لن نكون تابعين ولن نكون أداة بيد أحد. فكان الرفض العلني للوصاية الخليجية والخروج من عباءة المحور الذي كان يستخدم اليمن لتحقيق مصالح، والانعتاق من التبعية الأمريكية التي كانت تنظر لليمن كقاعدة عسكرية وليس كدولة ذات سيادة. هذا القرار السيادي هو ما دفع قوى الاستكبار العالمي إلى شن عدوانها الشرس، لأنها لم تكن تحارب تغيير حكومة، بل كانت تحارب نموذجا سياديا بيهدد مصالحها في المنطقة.
1: على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس بهذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة وعدم استهلاك ما بقي من المزارع في الجات، بل الحرص على زراعة المحاصيل الحبوب بشكل أكبر، والتفاعل مع كل ما من شأنه أن يساهم في زيادة المحصول الزراعي، التنسيق مع وزارة الزراعة مع اللجنة الزراعية أيضا، المبادرات الذاتية التعاونيات التي تنشط بهدف تحقيق نشاط كبير وعمل منظم للنهضة بالجانب الزراعي.
0: ثورة 21 من سبتمبر قيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحدث طفرة في الإنتاج الزراعي وتحقق السيادة الغذائية. في مشهد مهيب يجسد إرادة أمة رفضت الخضوع، تقف ثورة 21 من سبتمبر شامخة كعلامة فارقة من تاريخ اليمن، ليس فقط على الصعيد السياسي بل وقطاع الأكثر حساسية وارتباطا بحياة المواطن وكرامته، القطاع الزراعي. فبقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أيده الله، أولت القيادة الثورية جل اهتمامها بهذا الملف الحيوي، واضعة نصب عينيها تحقيق السيادة الغذائية وقطع دابر التبعية للخارج التي ظلت لعقود جاثمة على صدر اليمنيين.

0: كانت الحكاية تبدأ كل عام من الميناء. سفن تصل وحاويات تفرغ وشاحنات تحمل إلى الداخل كميات ضخمة من محصول تحتاج إليه صناعة كاملة، ثم تدفع فاتورة الاستيراد وتغادر معها ملايين الدولارات. نحو 200,000 طن من فول الصويا تستوردها اليمن سنوياً بفاتورة تقترب من 160 مليون دولار.
1: وهذا المبلغ كبير جداً يمكن أن نستفيد منه ونحوله إلى المزارعين المنتجين اليمنيين بدل ما يذهب إلى المزارعين المزارع الغربي.
0: لكن خلف هذا الرقم لم تكن الحكاية قد انتهت، فبينما كانت كميات فول الصويا تصل من الخارج، كان تحرك آخر قد بدأ من الداخل، من الأرض، حيث تقاس الجدوى بما تستطيع الأرض أن تنتجه. وهنا بدأت الحكاية تأخذ اتجاها مختلفا. محصول كانت اليمن تستورده بكميات كبيرة، بدأت بذوره تجد طريقها إلى التربة اليمنية.

0: بدأت زراعة الصويا التي كانت تأتي من الخارج في الأرض اليمنية. كانت تجربة تبحث عن إثبات أن النبات يستطيع أن ينمو ويعطي في البيئة اليمنية. لقد زرع ونمى وأثمر.
1: محصول الصويا يستخدم بنسبة كبيرة كأعلاف للدواجن. نسبة الزيوت الموجودة في فول الصويا تبلغ 20%، وكذلك يدخل في صناعة الأدوية كمصدر للبروتينات الذي تبلغ منها أكثر من 40% يعني كبروتين.
2: كما تشوفوا احنا الآن في حقل فول الصويا في مزرعة ياسين، وزراعته ناجحة 100%.
0: ثم جاء المزارعون وبدأت المساحات تكبر.

0: أرض زراعية خصبة وشاسعة ومياه جوفية متوفرة. شرق محافظة الجوف هو ما دفع مؤسسة أنعام اليمن إلى التوجه نحو زراعة الأراضي الواسعة في الصحراء، والتي تحولت هذه الأيام إلى واحات خضراء تزينها مزارع القمح البلدي.
1: نحن الآن في محافظة الجوف، بعد أن كانت خالية صحراء أصبحنا نزارعها ونستثمر من ثمارها، بعد أن كان كل حاجاتنا تأتي من الخارج.
2: ها أنتم ترون هذه الأرض بعد أن كانت صحراء قاحلة رمضاء لا يستجير بها الحيوان، ها هي اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى تصبح جنة خضراء بتكاتف الجهود وسواعد الرجال الذين يسعون إلى الاكتفاء الذاتي وزراعة أرضنا بدل أن تكون لقمة عيشنا بيد أعدائنا.
3: ما شاء الله العظيم، على مساحات كبيرة وواسعة لم نستطع أن نصل إلى طرف هذه المزارع. عدست الكاميرا ما اضطرنا الى ان تحلق عدسة المسيرة جوا لترصد هذه المساحات الشاسعة والواسعة والكبيرة للزراعة في محافظة الجوف لهذا العام الجديد 2023، فلنتابع نحن وانتم سويا.
0: والان على بعد 500 متر من الارض ستحلق عدسة المسيرة في الجو عاليا لترسل رسالة واضحة وتوضح المزارع وعلى علو منخفض ليرى العالم أجمع أن اليمن قادم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بإذن الله. نتابع نحن وأنتم سويا. 40 هكتارا من الأراضي الزراعية عملت مؤسسة أنعام اليمن على استصلاحها وزراعتها في صحراء الجوف كخطوة أولى بمنظومة الري المحوري، وأصبحت صحراء الجوف واعدة بالخير الوفير.
4: الري المحوري هو يعني ري نظام أحد أنظمة الري الحديث، وقد زرعنا على الري المحوري 40 هكتار.
5: أحد ثلاثة ملوك الفاكهة، النقوش التاريخية لأوراقه وعناقيده على معابد وقصور الحضارات اليمنية القديمة يدل على قدم زراعته وقداسته عند اليمنيين. ذكره المتعدد في القرآن الكريم في جملة من النعم التي أنعم الله بها على عباده بجنات من أعناب يبين أهميته التغذوية والعلاجية. تميز مذاقه وألوانه جعله المحصول الأول بين محاصيل الفاكهة سواء داخل اليمن أو خارجها، فهو أشهر وأجود أنواع العنب عالمياً. يزرع العنب في مناطق متفرقة من البلاد، لا سيما تلك المناطق المحيطة بمدينة صنعاء، بني الحارث، بني حشيش، خولان، همدان، وتستحوذ هذه المناطق على أعلى نسبة إنتاج يلي محافظة صعدة التي هي الأخرى تجود بزراعة وإنتاج كميات كبيرة من الأعناب الجيدة، إضافة إلى مديرية ديبين محافظة عمران وبعض المناطق في الجوف والبيضاء. عدد من الأصناف يصل أعدادها إلى 46 صنفاً مختلفة في الأشكال والأحجام والمميزات الاقتصادية والتجارية.
6: تتوزع مزارع الذرة الشامية على أودية وسهول منطقة الجعافرة بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت، والتي تتمتع بعدة مقومات تجعلها أرضاً قابلة لزراعة مختلف أصناف المحاصيل على مدار العام.
7: إنها أرض خصبة وجوها معتدل، لا صيفا وشتاء الجو معتدل، وأرض خصبة وتحطها الجبال من جميع الاتجاهات، وأرض وسيعة وهي هضبة تتكون هضبة تحطها الجبال من جميع الاتجاهات، وهي أرض صالح للزراعة لأي محصول زراعي.
6: إلى جانب زراعة الذرة الشامية التي بدأ الأهالي التوسع بزراعتها، فاتجه المزارعون إلى زراعة القمح في المنطقة كزراعة تجريبية، غير أنهم يواجهون معوقات وصعوبات منها تعرض مزارعهم للآفات الزراعية.
7: لكن احنا نعاني من أمراض في التربة في من العربة، الذي آتى العربة عندنا أكثر آتى، ولم نقدر نحصل على المبيدات يعني لا تخلص من هذه الأرضات، هي الآثة، هي ضد القمح وضد يوجد لنا معوقات. احنا ناشد الجهة المختصة إذا كانوا يهتموا بالمزارعين ويهتموا بالزراعة فأن ينظروا إلينا ويتساعدوا معنا حتى أن نكتفي اكتفاء ذاتي ونكتمل ونقدر نتحرك ونزرع بدون ما نحتاج لأي حل.

أيها الأفاضل، هذه هي نتائج ثورة 21 من سبتمبر من البحث عن لقمة العيش، البحث عن القمح، البحث عن كل ما تجود به الأرض اليمنية، وكانت قادرة على زراعة كل شيء إلى التصدير إلى الخارج والاكتفاء الذاتي وامتلاك قوتنا وقرارنا وسيادتنا، ذلك كله بسبب أن نهتم بالزراعة، وكذلك لحكمة القيادة السياسية بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، في أن ننهض بأنفسنا وأن نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع.

0: يجب أن نغطي أي فراغ تتركه المنظمات، وحتى يجب أن لا نركز أصلا على ما تقدمه المنظمات، وأن نتجه نحن لتقديم هذا الاحتياج، لتقديم هذه المساعدات. يجب مواصلة الاهتمام بالجانب الاقتصادي على مستوى الزراعة، وتنشيط الجانب الزراعي والاهتمام بالمحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها. على مستوى الإنتاج الداخلي، التجار بإمكانهم أن يستثمروا الكثير من أموالهم في الإنتاج الداخلي، وهذا سيوفر لهم ويوفر لشعبهم، ويخدمون به أنفسهم وأموالهم، ويخدمون به شعبهم. هذا سيمثل مصلحة استراتيجية ومهمة جدا لشعبنا اليمني.
1: أيها الأفاضل، ونحن في هذه الزاوية المضيئة بإنجازات لثورة 21 سبتمبر في الجانب الزراعي، نستضيف على الهواء الأستاذ عبد الدريس، باحث الإرشاد والتنمية الريفية بهيئة البحوث الزراعية. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
2: مرحبا على شكم
1: إذا حياكم الله أستاذ عبدو. اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، واليمن بعد هذه الثورة المباركة، ما الذي أنجزته اليمن في ظل الجانب الزراعي من منجزات يفرح القلب، يعني سواء كان في جانب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، أو حتى في جانب البحوثات الزراعية التي هي في صميم تخصصكم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. 21 سبتمبر كان ثورة بما تعني الكلمة بالجانب الزراعي، كان لها أثر كبير بالنسبة للجانب الزراعي، وتحقيق هدف عظيم جدا، وهو الاتجاه للحكومة والدولة في الانتاج الزراعي وتحقيق الاقتصاد المحلي المعتمد على الانتاج الزراعي المحلي. وكان هناك توجه كبير من قبل الحكومة والدولة والقيادة السياسية بالاتجاه إلى الأرض والإنسان، ومنها إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المديريات على المستمريات التي تهتم بالإنتاج الزراعي والمزارعين والإنتاج الزراعي وتسويقه وإيصال المنتجات الزراعية للأسواق التي تحتاج إليها وتنظيم التسويق بالنسبة للإنتاج الزراعي. فكان لثورة 21 سبتمبر أثر بالغ كبير جدا، وكما يلاحظه المواطنين والشعب اليمني من توفر المنتجات الزراعية مختلف أنواعها، سواء كانت الخضار أو الفاكهة أو الحبوب، على مستوى المناطق الزراعية المختلفة، وعلى مستوى العام الزراعي والدورة الزراعية بشكل عام.
1: نعم سيد الكريم، ونحن نتحدث ونناقش هذا الموضوع المهم، موضوع الزراعة، أهمية الزراعة وتقوية الاقتصاد الوطني، يعني الاهتمام القيادة السياسية بهذا الجانب، ما أهميته في أن يكون قرارك السيادي من وطنك؟
2: تكمن أهمية القرار السياسي بالنسبة للزراعة، لأنه لا دولة مستقلة ولا نظام سياسي مستقل ولا اقتصاد وطني صحيح مستقل إلا بالاعتماد على قطاع الزراعة. لا توجد دولة في العالم متقدمة كما نرى الآن في كل الدول المتقدمة، ويقول العالم الأول والعالم الثاني والعالم الثالث، هي في أساسها اعتمدت وخرجت من القطاع الزراعي، لأنه رأس المال لا يتراكم لا من الصناعة ولا من البترول، رأس المال التراكم رأس المال واتجاه نحو الصناعة يأتي وأساسه هو الزراعة. عندما تهتم بالزراعة لأنها تأتي من موارد طبيعية متجددة لا تنضب، وبالتالي كل الدول المتقدمة أو دول العالم الأول اللي تعتمد الآن تعتبر صناعية هي أساسها دول زراعية واعتمدت على الزراعة، وبالتالي الفائض من الاستثمار في الأرض الزراعية في الزراعة يستخدم بعدها في الإنتاج الصناعي والإنتاج الحربي والإنتاج وغيره من النواحي الاقتصادية الأخرى والسياحية وغيرها. فالزراعة هي أساس التنمية والاستقرار للاقتصاد الوطني في أي دولة من الدول، كما نرى مثلا في كثير من الدول التي الآن بدأت تسعى وتستقر. هناك كثير من الدول نعتبر على مثل الصومال التي قبل 3 سنوات اللي خرجت 30 سنة وهي في الحرب، خرجت بعد الحرب الأمم المتحدة تتعاقد بعد 5 مليار دولار بالإنتاج محاصيل البقوليات وتوزيعها في النظام الغذائي العالمي. واليمن هي الذاخرة بالإنتاج الزراعي وقائمة الحضارة اليمنية من قديم الزمان. كل الحضارات اللي في اليمن على الإنتاج الزراعي واستقرار الإنسان كان أساسه هو الإنتاج الزراعي، وبالتالي الاتجاه إلى بقية القطاعات سواء كانت صناعية أو تجارية أو غيرها تأتي من الاعتماد على الإنتاج الزراعي الذي هو أساس التنمية لأي مجتمع من المجتمعات وأي دولة من الدول التي تسعى فعلا للاستقرار والاستقلال السياسي والقرار السياسي والسيادي بالنسبة للوطن.
1: نعم أستاذ عبدو، كيف استطاع اليمن تحت وطأة حصار جائر وقصف متواصل أن يضاعف إنتاجه من الحبوب إلى معدلات تنافس دول أخرى؟
2: عندما تتوفر الإرادة السياسية، وهذه ما توفرت بالإرادة السياسية والقيادة السياسية بثورة 21 سبتمبر، توفرت الإرادة السياسية باتجاه نحو القرار الصائب وهو الاتجاه نحو الزراعة والاعتماد عليها وتوفير كل الإمكانيات جروب الحصار الجائر والقصف المتواصل على لكل المزارع، قصفت مزارع للدواجن، قصفت مزارع للثروة الحيوانية في دهامة في دمار في غيرها من كل المناطق، وهم بيعرفوا طبعا قائد العدوان يعرف أن اتجاه القيادة السياسية إلى الزراعة هو الأساس التي سينجي الوطن وسينجي هذه الثورة وسينجي يكتب لها النجاح، هو القطاع الزراعي الذي سيصمد أمام كل التحديات وكل العدوان وكل الحصار. فتجهت كل كانت العدوان والقصف والتدمير للبنية الأساسية من الطرقات والجسور والمزارع الثروة الحيوانية ومزارع إنتاج النباتي وغيرها والإنتاج الحيواني والدواجن إلى تدميرها، والمصانع التي تستخدم لتحويل المنتجات الزراعية إلى منتجات صناعية، وبالتالي حتى تكسر شوكة ثورة 20 سبتمبر والقيادة السياسية. ولكن بتضافر القيادة السياسية مع المجتمع ومع الشعب أبدت كثير من التوجه نحو القطاع الزراعي وإنتاج كثير من المحاصيل والوصول إلى اكتفاء ذاتي ببعض المحاصيل لو كانت صغيرة ولا تذكر على خلال الفترة الماضية. على سبيل المثال محصول الثوم الذي كنا نستورده بشكل كامل حوالي 90-95% نستورده من الخارج أصبح الآن بفضل ثورة 21 سبتمبر ينتج محليا مش 100%، وبدأ واستغنينا عن الاستيراد الثوم الخارجي. وكذلك هناك بعض المحاصيل التي بدأت فعلا تستثمر في الجانب هذا، منها مزارع أبقار الحليب في تهامة واستقبال منتجات الحليب من المزارعين، انشأت كثير أكثر من 8 أو 7 جمعيات لإنتاج محصول الحليب من الأبقار واستقبالهم قبل المصانع وتدويره وصناعة المنتجات التنوية من الحليب، وبلغ الإنتاج إلى شكل كبير جدا إلى نسبة كبيرة بدل ما كانت لا تنتج أكثر من 10,000 لتر الآن وصلت إلى 140-150,000 لتر يوميا، والتي يتم تحويله إلى منتجات تنوية من الزبادي واليورت والحقين والحليب وغيرها الطازج، وهذه بفضل الإرادة السياسية التي توفرت في قيادة ثورة 21 سبتمبر.
1: نعم، كيف تمكنت الثورة من تحويل مشاريع الري والحصاد المائي إلى عقيدة مجتمعية، حيث تجاوزت المبادرات المجتمعية في القطاع الزراعي 20,000 مبادرة بقيمة تجاوزت 60 مليار ريال؟ هل يعكس هذا الرقم هزيمة كاملة لمشروع التهميش والإفقار التي رسمته قوى العدوان؟
2: أكيد استطاعت القيادة السياسية بالتوجه إلى أهم معضلة كانت أو أهم سبب في الإحباط أو تثبيت النمو والتوسع في الإنتاج الزراعي سواء كان الأفقي أو الرأسي، هو استغلال حصاد مياه الأمطار والسيول وتوجيهها واستغلالها الاستغلال الأمثل بالإنتاج الزراعي الحيواني أو النباتي، وإعادة تشكيل وتنظيم عملية استغلال هذه الموارد عن طريق إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في كل المديريات المحررة في المحافظات المحررة طبعا، وهذه استهمت الجمعيات الزراعية التعاون الزراعية عن طريق المجتمعات الموجودة في كل أرجاء الجمهورية اليمنية، ساعدت فعلا مع الدولة في تبني مشاريع حصاد المياه الأمطار وعادت صيانة كثير من القنوات وتشييد كثير من الكرتان والسدود والحواجز التي كانت مهملة من سابق ولم يتم استغلالها من قبل المجتمع بشكل كبير، وكذلك السيول التي تنزل من أمطار والأودية، وبالتالي وتوسع في التوسع الأفقي بالنسبة لاستغلال مياه السيول لري كثير من المحاصيل وخاصة في منطقة تهامة وإنتاج كثير من محاصيل الحبوب، وبالنسبة لا بأس بها إن شاء الله تتطور هذه وتزيد وتزيد من استغلال وكفاءة استغلال مياه الأمطار وحصادها في المرتفعات والجبال والسهول والهضاب، وبالتالي استقرار المجتمعات يعتمد هذه المجتمعات على استغلال مورد الأرض والمياه التي تسقط. وأنتم كما تعلمون أن موسم سقوط الأمطار قصير جدا في اليمن، لا يزيد مثلا السنة هذه نحن على حسب ما سجلناها لا تزيد عن 42 هطول مطري 42 مرة يعني في خلال شهر 40 يوم في الصيف، والآن حوالي أكثر من 35 يوم في الشتاء، وهذه لا تكفي إذا كنا تركناها من سابق تسيل تروح بالسيول والوديان إلى مناطق لا تستفيد منها. أصبح كثير من المجتمعات والجمعية الزراعية مبادرة مجتمعية من المجتمع من القطاع الخاص، وهذا لابد أن يكون القطاع الخاص مشارك في استغلال مياه الأمطار وفي مناطق هطولها، وبالتالي استمرار زراعة المحاصيل الزراعية كما كان من سابق من زمان من قبل 100 سنة كانوا يزرعوا في بعض المناطق موسمين 3 موسم كلهم معتمد على الأمطار، وإن شاء الله هذه تعود وتعود الغطاء النباتي اللي هو أهم عنصر في استمرار سقوط الأمطار والحفاظ عليه وإعطاء أهمية كبيرة بالقبل المجتمعات المحلية والإدارة المحلية والجمعيات التعاون الزراعية بالنسبة لحفاظ الإنتاج النباتي والغطاء النباتي الأشجار التي تم تصلح في مساعدة في سقوط الأمطار، وكذلك تربية النحل وغيرها وإيجاد وسائل جيدة ومناسبة في استغلال الغطاء النباتي في إنتاج النحل العسل وغيرها وتربية الثروة الحيوانية، وبالتالي وتخصيب الأرض بالنسبة للمخلفات مخلفات الحيوانات، وبالتالي هذه تساعد على تحقيق تنمية زراعية مستدامة على مدار العام وعلى مدار السنين وبشكل متنامي ومتزايد إن شاء الله يلبي احتياجات المزارع المجتمع والاستهلاك المحلي من بقية المحاصيل التي إذا لم نصل فيها إلى تحقيق نسبة عالية، لكن بالنسبة لمحاصيل الخضر والفاكهة هناك شبه يعني تنمية شديدة وكبيرة جدا بالنسبة لمحاصيل الخضار والفاكهة، وهناك اكتفاء ذاتي وهناك فائض من الإنتاج في كثير من المحاصيل الخاصة الفاكهة والخضار وإيجاد أسواق لها لتسويقها إلى الخارج.
1: سيد الكريم، أيضا ماذا عن تصنيع الآلات الزراعية بعد ثورة 21 سبتمبر؟ يعني يراها العالم إحدى معجزات هذه الثورة أن نكتفي ذاتيا حتى في هذا المجال.
2: نعم، قلنا كما تكلمنا هناك كثير من المجالات التي أسهمت فيها ثورة 21 سبتمبر بالنسبة للجانب الزراعي، سواء كانت بالنسبة لإنتاج البذور المحسنة أو بالنسبة لتبني الميكنة الزراعية التي تدخل في خدمة المحصول والحصاد وما بعد الحصاد، ومنها الآلات الزراعية التي بدأ فعلا كثير من الآلات ينتجها محليا كالدراسات المحلية والغرابين المحلية وكثير من الآلات التي تستخدم في حراسة المساحات الضيقة، فهذه كثير من الآلات بدأت فعلا دولة مهتمة بهذا عن طريق كثير من الجهات بالشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الوطنية التي بدأت فعلا تنتج كثير من الآلات، منها آلات الغربلة وآلات الحراسة ذاتية الدفع، وكذلك بالنسبة لآلات الدراس اللي يسموها آلات الحصاد التي تنتج كثير من المناطق وخاصة في كثير هناك من القطاع الخاص في صعدة وفي عمران والمحاريث ينتجوا هذه الآلات التي فعلا بدأت توزع ودعم من قبل الدولة من قبل مؤسسات الدولة الزراعية وكذلك الهيئة العامة للزكاة ودعمها وتوجيهها على الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المديريات، ولو بدأت بشكل قليل إن شاء الله تتوسع في المواسم القادمة وتكون الجمعية عند حسن الظن واستغلالها بشكل كبير وتوزيعها بشكل أفقي واسع على المزارعين حتى يتم استغلال، لأنه

0: الجنانة، تعليقكم على ذلك؟
1: نعم، فعلا القيادة السياسية مثلا بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله خطت خطوات جبارة فعلا، وكان نحت في الصخر بالنسبة للقطاع الزراعي، بالنسبة لعدم وجود موارد ودخل مع الدولة، احنا محاصرة الدولة في جميع المجالات، وعدم دخول كثير من الآلات. تخيل انه تستورد آلات زراعية، حرافات او حصادات كومباين او غيرها، ممنوع على اليمن انه تدخل هذه، ولكن بالإرادة السياسية وبالكفاءات المحلية وبالمجاهدين من ابناء الوطن استطاعت ثورة أن تحقق خطوات جبارة في مجال تحقيق النهضة الزراعية على مختلف المناطق وتكوين الجمعيات التعاونية الزراعية، وكانت هذه من ضمن المستحيلات، وهذه تحسب كذلك لثورة 21 سبتمبر. وهناك توجه كبير جدا بالنسبة لاستمرار وتنمية القطاع الزراعي وتنمية وإشراك المجتمع والقطاع الخاص. هناك كما تلاحظون أنتم كثير بدأت فعلا في الموسم الماضي تصنيع كثير من المنتجات الزراعية، كصناعة عصير المانجا من محصول المانجا اللي كان يوصل إلى كساد كبير جدا، فكم استيعابه، وكثير من المنتجات إن شاء الله تدخل في عملية التحويل الصناعي واستغلال إضافة القيمة المضافة إلى المحاصيل، وبالتالي يحصل المزارع على ما يحتاج وعلى ما يبذله من مجهود بالنسبة لإنتاج المحصول الزراعي، وبالتالي نحتاج إلى بقية كثير من العوامل والخطط الآتية لعملية التسويق، تنظيم عملية التسويق ونقل المنتجات من مراكز الإنتاج إلى مراكز التسويق والاستهلاك، وإيجاد مصادر أخرى لتصدير المنتجات الزراعية الفائضة.
0: إذن سيدي الكريم، ستستمر هذه الثورة، ثورة 21 من سبتمبر، في الإنجازات الزراعية والعسكرية والسياسية، وقادمون بفضل الله لأن نتسيد هذا العالم. شكرا جزيلا للأستاذ عبد الدريس، باحث في الإرشاد والتنمية الريفية بهيئة البحوث الزراعية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لإذاعة صنعاء، إذاعة التنمية الزراعية. السلام عليكم ورحمة الله.
0: في أمان الله.

0: في الاهتمام الاقتصادي الاتجاه بشكل كبير إلى الزراعة للحصول على غذاء ولتقليل الاستيراد من الخارج لكل شيء بكل التفاصيل. كثير من التجار يتوجهون إلى استيراد كل شيء من الخارج إلى البلاد، وكل شيء يتم توريده من الخارج يحتاج إلى عملة صعبة. ما الذي يفيدنا أن نتجه إلى الإنتاج المحلي؟ اتجاهنا إلى الإنتاج المحلي لا يحتاج إلى العملة الصعبة في كل شيء. كثير من الخضروات، كثير من الفواكه، كثير من المنتجات يمكن إنتاجها في بلادنا، والله هذا ممكن. أولسنا نملك أراضي زراعية كشعب يمني؟ أوليست الكثير من محافظاتنا ذات إنتاج بجودة متميزة وعالية في الخضروات والفواكه؟ فلماذا يذهب البعض من التجار إلى استيراد كل أشكال الفواكه، كل أشكال الخضروات من خارج البلاد؟ لماذا يأتي البعض حتى بأبسط الأشياء وهي ذات وفرة كبيرة في الداخل؟ هذا يضر. الإنتاج المحلي يمثل حلا كبيرا. اليوم مطلوب من التجار بدلا من أن يركزوا على استيراد كل شيء من الخارج أن يركزوا على المنتج المحلي، ويتجه الناس إلى الزراعة، يتجه الناس إلى أن يزرعوا مختلف المحاصيل الزراعية، وتتعاون الدولة في ذلك مع التجار ومع المزارعين في كل ما يساعد على نجاح هذه العملية. وهذا مسار ممكن ومتاح، وينبغي أن نتجه إليه وأن نحرص عليه.
1: فاتورة استيراد القمح من الخارج تكبد الخزينة العامة مبالغ

كبيرة وفق بيانات مصلحة الجمارك للمناطق الحرة الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني، فقد تم استيراد أكثر من 2 مليون طن من القمح في العام 2019 بكلفة تتجاوز نصف مليار دولار، بينما شهد العام 2021 ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستيراد، فبلغت قيمته أكثر من 700 مليون دولار. وزارة التجارة والصناعة أكدت أن هذه الفاتورة الكبيرة من الاستيراد يمكن تخفيضها تدريجيا بدعم حقيقي للمنتج المحلي وتوفير الأرضية الملائمة للاستثمار واتخاذ عدد من الإجراءات لقيام صناعة وطنية حقيقية ونشاط زراعي واعد. وزارة الزراعة والري عزت ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى حجم الطلب على القمح ومحدودية الإنتاج المحلي وارتفاع أسعاره مقارنة بالخارجي.

0: مزرعة الشهيد الرئيس صالح الصماد التابعة لمؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب بمحافظة الجوف، بعد أن اكتست بثوبها الأخضر لأشهر وبعد جهود متواصلة وعمل لتحقيق الأمن الغذائي، ها هي المزرعة تلبس حلتها الذهبية المزينة بحبات القمح اليماني، تستعد اليوم لبدء تدشين الحصاد الشتوي لكرم الله ولما وهبه لمن بذل واجتهد.
1: والتي ندشن فيها اليوم حصاد القمح في هذه المزرعة، والذي يعتبر من أنجح المزارع بمحافظة الجوف، وبحمد الله استطعنا الحصول على بذور محسنة لإنتاج القمح. إن شاء الله ستصل إنتاجيتها بإذن الله أكثر من 6 إلى 7 طن في الهكتار، وهذه لأول مرة في محافظة الجوف يتم الحصول على مثل هذه البذور المحسنة. هذه المزرعة جاءت كثمرة من ثمار ثورة 21 من سبتمبر، بعد أن كنا في مقيدين في ظل الاستعمار الغذائي بعدم زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح.
2: خطط وزارة الزراعة واستراتيجيتها أن يتم التقليص للاستيراد بالتدريج، كل صنف وكل مجال من البقوليات والحبوب وجميع المنتجات الزراعية وعلى رأسها القمح. القمح تم وضع خطة استراتيجية يجب أن تستصلح سنويا بما لا يقل عن 30 إلى 40 ألف هكتار، وأن تكون بشكل تراكمي سنويا حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتي.
0: 26 هكتارا من الحبوب المحسنة للقمح البلدي تم زراعتها في مزرعة الشهيد الصماد من نوع صنف الصماد، ومن المتوقع إنتاج 6 إلى 7 طن للهكتار الواحد، أي أن ما تنتجه المزرعة أكثر من 156 طنا من القمح.
3: تم زراعة 28 هكتار، بلغت الإنتاجية لما قد تم حصاده إلى 6 هكتار إلى 6 طن لكل هكتار، ونعمل إلى الزيادة المحصول إلى 7 طن.
0: أرض موعودة بالخير والعطاء، وهي دعوة للمستثمرين وأصحاب المال للاتجاه للزراعة كنشاط استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من كافة الحبوب وخاصة القمح.
4: في مشهد مهيب يعيد للأذهان أيام الخير والبركة في ثورة 21 من سبتمبر التي خلعت عن اليمن رداء الوصاية والتبعية. هذا هو اليمن الجديد، هذا هو اليمن الكبير، هذا هو الشعب العنيد، هذه هي القيادة السياسية التي

وهذا الذي قمنا به هذا بسبب هذه المعاناة من قلة الزراعة ومن شحة الأمطار. قبل أيام كان ما بيش أمطار، قمنا بهذه الفكرة لكي نستفيد نحن وأخواننا أبناء الشعب اليمني كامل من هذا المشروع.

يعني تجد تقول لصاحب الحضانة نسيت كلام أو كذا، يقول لك الساعة ب15,000 20,000، تمام. وإحنا فوقنا قدك شوف كيف الحصار شامل على بلادنا. ورجعت أفكر كيف أزرع أو أوجد لقمة عشب هالي، ففكرت إنه معي ماكينة موتور وابتدأت بالمشوار.

0: 10 صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب طفل ومواطن بجروح إثر قص مرتزقة العدو السعودي لمديريتي التعزية ومقبنة في محافظة تعز. وفي محافظة صعدة استهدف جيش العدو السعودي بقص مدفعي عدة مناطق في مديريتي الظاهر والشدة. دعا محافظ الحديدة عبد الله عطيفي المغرر بهم من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مراجعة حسابات وسرعة العودة إلى أهاليهم ومناطقهم، معلنا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه وحثا إياهم على الحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو. أصيب مواطن وطفل فلسطينيان فجر اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين بمدينتي جنين وقلقيلية. شن جيش العدو الإسرائيلي صباح اليوم سلسلة غارات عنيفة مستهدفا عدة بلدات جنوبي لبنان، وذلك في استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. شنت القوى البحرية للحرس الثوري الإيراني هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. أفاد الصحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية بأن الحرب على إيران دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة على مستوى قياسي، حيث يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول هدنة محلية حيز التنفيذ يوم أمس بعد وساطات نجحت في تأمين الظروف اللازمة لإصلاح البنى التحتية المتضررة وإعادة تزويد محطة زبورجية النووية في أوكرانيا بالطاقة الخارجية. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
3: قمامة الجيران الطيبين
4: مالها؟
3: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
4: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى لجوره وأهمية عدم أذية الجار.
3: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
4: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
3: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
4: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايم.
3: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
4: ولا تنسى إن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
3: كلام في محله، مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. نحن نمثل كلمة الله على الأرض، نحن نريد أن نعود إلى الله وإلى كتاب الله وإلى رسول الله وإلى أخلاق عثرة رسول الله، لأنه بهذا النهج القويم سنعيد نصب الميزان من جديد. هناك أمور اختلطت على الناس، هناك موازين ضاعت، هناك حقوق سلبت، هناك أزمة ثقة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى من جراء انتشار هذا الظلم الذي لم يجد من يقف أمامه ويرده عن الناس أجمعين. لذا نقول لجيشنا ولمجاهدينا: أيها الجيش القرآني، أيها الشعب اليماني العظيم الذي يقف خلفه، تقفون اليوم على عتبة التحرير الكامل. هذه ليست كلمات، هذه صواعق ربانية نزلت من عرش الله على لسان سيف الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وعلى نهج مالك بن الحارث الأشتر النخعي رضوان الله عليه. ثلاث صواعق لتحرير الداخل والخارج معا: صاعقة الشورى التي تهدم حصون الاستبداد في الداخل، صاعقة الرحمة التي تقتلع جذور الظلم في المؤسسات، وصاعقة الإخلاص التي تحرق أوكار النفاق والعمالة. أحبتنا، معركتنا واحدة بجبهتين: جبهة التطهير لنقطع يد العدوان التي في الداخل، وجبهة التحرير لنطرد الغاز المحتل من أرضنا. والله النصر في الخارج يبدأ بقوة الداخل، والتطهير في الداخل يتسرع بثبات الخارج. الفاسد هو يد العدوان في الداخل، وهو الذي يعطل سلاحنا، وهو الذي يسرب خططنا، وهو السرطان الذي إن لم نجتثه أخر تحرير الوطن. فلنتحرك، نحرر هنا ونحرر هناك في آن واحد، نحرر أنفسنا، دواخلنا، ذواتنا. وبهذه الثلاث نعلنها: ساعة التحرير قد أزفت داخلا وخارجا، عصر الإفلات من العقاب انتهى، عصر المحاصصة على حساب الشعب انتهى، عصر استغلال اسم المسيرة السرقة انتهى. ونقول لكل من أراد أن يكون يد السعودية في الداخل: سنبترك حتما، إن لم يكن اليوم فغدا. والله سبحانه وتعالى ينهانا عن التفرقة، يجب أن نكون يدا واحدة، يجب أن نكون مع بعضنا، يجب أن ننتشل ألمنا من فكي هذا الركام. أحبتنا المستمعين، إنما يدور في الساحة اليوم وما يحدث يؤكد قول الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا حال من ينتزعون لنا الانتصارات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وهم ينهضون في الأسحار قبل دخول الفجر، وفي ذلك الوقت الذي هو أعظم الأوقات وأفضلها للتقرب إلى الله. والله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعواتنا فقط إن لم تقترن بالعمل، والعمل لن يحدث إن لم يقترن بالوعي، والوعي يمثله اليوم الشعب والقيادة.

0: لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
1: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن، هو الجاهر، هو المعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من طوب الرمية،
1: يا الله ثبت، يا الله وما رميت إذ رميت ولكن الله،
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن هو من؟ الله سبحانه وتعالى.

لله الحمد والشكر. اليوم اسم اليمن يتردد في الأروقة الدولية المشبوهة خوفا منها بعد أن كانت كل المؤامرات قد قيدت ذلك المارد اليمني ليتمرد على قيدهم اليوم بفضل الله وتوفيقه ونصره. في مطلع شهر سبتمبر الجاري عقدت اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس النواب الأمريكي جلسة بعنوان مواجهة إرهاب الحوثيين. بينما الحقيقة هو العنوان الحقيقي هو حماية المصالح الأمريكية وأمنهم في البحر الأحمر، وقد حدد العنوان حدد إطار النقاش مسبقا بتقديم صنعاء تهديدا للمصالح، مصالح من؟ مصالح الأمريكية الملاحية. مع تغييب الحرب والحصار والصراع اليمني السعودي والعدوان على هذا البلد، وهي غالبا تأتي في إطار الضغط السعودي ذاتها على الإدارة الأمريكية للانخراط المباشر ضد اليمن حاليا، وتقوم المملكة بنشاط إعلامي ودعائي وسياسي بروباغندا طويلة عريضة حثيثة في هذا الاتجاه، مستفيدة من جماعات الضغط أدواتها في الداخل والخارج.

طبعا ترجح الجلسة اتجاها أمريكيا نحو بناء ضغط متعدد الأدوات على صنعاء تقود فيه السعودية وقواتها التابعة لحكومة الفنادق المواجهة البرية، وتتولى واشنطن توفير الإسناد السياسي والمالي والاستخباراتي والبحري وبلا بلا بلا إلى ذلك، مع توسيع العقوبة طبعا والتضييق على السواحل بمزاعم الرقابة. ولا يمثل هذا الاتجاه قرارا بحرب قريبة، لكنه يهيئ بيئة مؤسسية تسمح برفع مستوى التصعيد تدريجيا مع تقليل الانخراط الأمريكي المباشر. قد يتحول سجل الجلسة هذه إلى مرجعية لتشريع أو لتسريع الإجراءات إذا اتسعت الحرب الإقليمية أو تصاعدت العمليات في البحر الأحمر، وعندئذ يمكن مطالب يمكن استخدام الشهادات والمداخلات لإسناد تلك المطالب، مطالب التمويل والعقوبات والدعم العسكري. ويبقى المعيار الحاسم لقياس أثر الجلسة انتقال توصياتها والعقوبات وتلك التوصيات إلى الأموال والأوامر والتعيينات والعقوبات والترتيبات الميدانية. أما بقاؤها داخل المداولات والرسائل والتصريحات فيعني استمرارها كأداة لتهيئة السياسة دون تحولها إلى برنامج تنفيذي متكامل. هو الله الذي جعل اليمن اليوم تهديدا لدول الاستكبار، سبحانه جل وعلا.

0: أعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة
1: 5,750,000,000 دولار، فاتورة جديدة توقعها الرياض في واشنطن. الصفقة الأخيرة لشراء ذخائر جوية ومحركات برية أمريكية، محاولة سعودية للهروب من استحقاقات الملف اليمني في ذروة الحظر المفروض على ملاحتها. توقيت الصفقة وتفاصيلها تكشف عن انعدام الخيارات وانكسار الرهان السعودي على واشنطن في تكرار غير منطقي لأخطائها الحافلة بالخيبات. سياسيا لن يجد العدو السعودي سبيلا لتأمين مصالحه سوى ما تنصح به صنعاء عبر الاعتراف بحقوق اليمنيين المشروعة الصابرين دونها منذ سنوات، والتي كلفتها بحسابات المصالح السعودية أقل بكثير من كلف المواجهة، ما يكشف أن الرياض منفذة للمشيئة الأمريكية التي تريد أن تبقي المنطقة في حالة صراع دائم بدلا من الذهاب نحو سلام مستدام. يحمل الشق البري من الصفقة المتضمن محركات الدبابات والعتاد المتطور مؤشراته المرتبطة بالميدان، تحاوض الرياض تعويض الخسائر الهائلة التي تلقاها مرتزقتها في الضربات المسددة على مستودعات وقواعد استراتيجية في الوديعة ومأرب وحضرموت والمخع، وهي الضربات التي أثبتت فاعليتها العالية وعطلت مخططات التحشيد ومؤامرات العدوان. في جانب آخر، تأخذ موافقات السلاح الأمريكي عادة شهورا أو سنوات، لكنها في هذه الصفقة مررت أسرع من المعتاد، ما يعزز حقيقة الدفع الأمريكي الكبير على السعودي وفق سيناريوهات الابتزاز الترامبي، مستغلا مأزق النظام السعودي الميداني والبحري لحسابات حروب واشنطن ومصالحها. تتضمن الأسلحة كذلك ما يشير إلى اعتراف سعودي ضمني بقوة وتنامي الدفاعات الجوية اليمنية، فالتركيز على أطقم التوجيه ممتدة المدى المعتمدة على طريقة القصف عن بعد واحد من الدروس المستفادة من جولات الاشتباك الأخيرة مع الأمريكيين وما أكثرها. مكابرة أمام اليمنيين وانصياعا أمام الأمريكيين، يجر العدو السعودي نفسه بعد سنوات من كذبة الحماية الأمريكية إلى خدمة مصالح واشنطن وتنفيذ مشاريعها رغم وضوح فشلها وحقيقة خسارتها.

0: ساءت وجوه الخاضعين تزلفا للغرب يسقون الهزيمة والوبال، جعلوا السلام مع الأعادي جنة تخفي الخيانة والهروب من النزال، حتى مقاليع الحجارة حطمت بيد تدافع عن رموز الاحتلال. مستمعينا، تاريخ لا يرحم الضعفاء، والحرية تنتزع ولا تمنح، وهذا هو نهجنا اليوم. يمن اليوم وعروبة اليوم وجيل اليوم. طبعا الأحداث الدائرة في الفترات الأخيرة وفي الأيام الأخيرة تعطي دلالات ورسائل، وتعطي أيضا صبغة جديدة على المشهد. هناك معطيات جديدة على الأرض تقلب موازين القوى، وهذا طبعا من فضل الله ومنته علينا، ولكن لم يتأتى ذلك إلا حينما خضنا معركة الوعي وفهمنا الصديق من العدو، الأخ من ذلك الذي يتربص بنا، وفهمنا أيضا أن عدونا من أنفسنا. عندما نتحرر من تلك القيود التي كبلنا بها أنفسنا، القيود الوضعية، القيود الدنيوية، القيود قيود الأنا، أنا فقط، يعني ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، ليس منا من يبات وجاره جائع، ليس منا من يظلم ويقهر ويسلب ويفضل نفسه على الآخرين. إذن فنحن في غابة كبيرة كلنا فيها وحوش مفترسة، قوينا وضعيفنا، لكن عندما نعود إلى نهج الله سبحانه وتعالى يمكننا في الأرض. ونعتقد بل يقينا أن متغيرات سر المتغيرات في المشهد اليوم وفي موازين القوى، سره أننا فهمنا ذلك النهج المنحدر الذي كنا نمضي فيه وكنا على شفا حفرة من النار، أنقذنا الله منها بأن وعينا وفهمنا سر وجودنا على هذه الأرض، وعلينا أن نحمل زمام المبادرة، وحملناها رغم المصاعب، رغم المخاطر، رغم ذلك أن من يمضي مع الحق قلة قليلة، ولكن كم من فئة قليلة هزمت غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وهذا ما نراه اليوم حقيقة متجلية أمام أعيننا، لله الحمد.
1: الإنسان هو مصدر العدم، مصدر لا شيء، هو مفتقر في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر في كل نجاح، في كل توفيق. ولذلك نحن نحمد الله سبحانه وتعالى، نعتبر كل الحسنات، كل الإيجابيات، كل النجاحات، كل الأشياء الجيدة في الحياة مصدرها الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، ولي كل نعمة. ونحن مصدر العجز، مصدر الضعف. فالإنسان المؤمن هو يعي هذه الحقائق وهو يؤمن بها، هو يؤمن بها من أعماق قلبه، لديه هذا الوعي، لديه هذه المعرفة، هذا الشعور. ولهذا يصف الله عباده المؤمنين بصفة من أهم مواصفاتهم، فيقول عنهم الحامدون. الحامدون لأنها صفة لازمة لهم عند كل نعمة، كانت نعمة مادية أو نعمة معنوية أو نجاحا في عمل أو إنجازا لمهمة أو أداء لمسؤولية. كل أشكال النعم يحسبون المنة لله عليهم فيها، لأنه هو الموفق، وما توفيقي إلا بالله. هذا قول نبي من أنبياء الله، نبي الله شعيب عليه السلام، قال وما توفيقي إلا بالله، لا يمكن أن أتوفق في أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى.

الكون، هذا العالم، هذه الأرض، هذه الدنيا بكل ما فيها ومن فيها وما يدور فيها ويحدث فيها تحت سلطان الله، أفليس هو الأولى بأن نخافه؟ ما دام

0: ثقتنا بالله كبيرة وعظيمة، وعملنا في الميدان اتكالا على الله سبحانه وتعالى. ونحن من هذا المنبر إذ نؤكد على ما على تلك الدعوات لأهلنا وأبنائنا وإخوتنا للعودة إلى جادة الصواب، وأن لا يكونوا وقودا لتلك المحرقة التي أراد العدو أن يزج بها أبناء هذا الوطن. وهنا صنعاء تقيم الحجة الأخيرة على أدوات الساحل الغربي العودة الشريفة أو مواجهة الردع المباشر، حيث وجهت السلطات قيادة السلطة المحلية والعسكرية أبناءنا، وكثفت الدعوات لهم في المناطق والمديريات الغربية المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للكيان السعودي للاستفادة من فرصة العودة الآمنة لحضن الوطن وتغليب الحكمة صونا للدماء والنسيج الاجتماعي. وحذروا قائد قوة خفر السواحل اللواء محمد علي القادري ومحافظ الحديدة والقائم بعمل محافظ تعز في بيانات وتصريحات متزامنة من استمرار زج العدو بالمرتزقة والمغرر بهم في خطوط النار المتقدمة لحماية مصالحهم مصالح العدو. وأكدت أيضا أن الرياض وأدوات الرياض سرعان ما ستتخلى عنهم وعن عناصرها مع أول تغير في المعادلة الميدانية، مشددة على أن مصلحة أبناء التهامة والمحافظة الغربية تكمن في الاستقرار، تكمن في قطع الطريق أمام المشاريع الخارجية التي تستهدف الممرات البحرية وثروات بلادنا. وطبعا هذه المتغيرات عندما يفيء الكل إلى رشده وعقله سوف نستطيع أن نبتر يد العدو في الداخل، حتى نستطيع أيضا أن نلتفت بعد أن ينحدر هذا العدو ويندحر. طبعا سنستطيع أن نهتم وأن نعيش في نعيم أرضنا وبلدتنا الطيبة الطهور التي منحنا الله إياها وبركاتها لتكون للجميع ليس لفئة دون أخرى. إن المتغيرات التي تحدث سواء في الداخل أو في الخارج تنذر بأن هناك متغيرات عظيمة كبيرة جدا نحن مقبلون عليها وواضحة، يعني وضوح الشمس، فلماذا يعني تغطون الشمس بأيديكم؟ واضح جدا أن معادلات القوة تغيرت اليوم. أمريكا وإسرائيل وأدواتهما في المنطقة على وشك أن تغرب كغروب شمس الأصيل. لماذا تقامرون بأرواحكم وأنفسكم وأوطانكم؟ إيران اليوم على رأس محور المقاومة، تسطر بطولات اليمن، تسطر بطولات لبنان، تسطر بطولات غزة المعجزة، هي من أدبتنا واستيقظنا على وقع صرخات الأطفال ومذابح يومية يومية حتى هذه اللحظة مع أكذوبة إيقاف النار. نحن نعيشها كل يوم، نعيشها كل يوم. طبعا لن أطيل عليكم مستمعين، هناك مستجدات أخيرة في الساحة الإقليمية والمحلية نريد أن نتجاذب أطراف الحديث فيها مع ضيفنا عبر الهاتف. باسمكم نرحب بالناشط الثقافي والمحلل السياسي دكتور إبراهيم العبيدي. صباحكم خير دكتور.
1: صباح الخير عليكم،
0: حياكم الله.
1: إذاعتكم إذاعة صنعاء، صباح الخير لكل مستمعكم الأكارم،
0: حياكم الله وبياكم. دكتور، طبعا عندما نتحدث عن متغيرات محلية وإقليمية إنما نعني ذلك بشكل فعلي وموضوعي وحرفي، هل أعطيتمونا صورة واضحة على ما يدور خاصة خلال الأسابيع الأخيرة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الإقليمي؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. حقيقة مهم جدا تسليط الضوء على هذه النواحي، وموضوع حلقتكم مهم، وأنا أعود بذاكرة كل المستمعين أختي الكريمة إلى الأحداث التي حصلت في الفترة السابقة. العجز الأمريكي أمام أن يستطيع أن يركع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يحقق ما يريده، ذهبوا بعد ذلك إلى جولة سياسية، هل هم يستطيعون أن يحققوا الرضوخ لمطالبهم وأن ترضخ إيران لمطالبهم وما يريدونه بالعملية السياسية؟ فشلوا أيضا. كانت إيران قوية جدا في هذا الموضوع وصلبة في تلك المواجهة. من إيران إلى جنوب لبنان هناك حزب عظيم ثابت لصهاينة اليهود، رغم القصف الجوي، رغم الطائرات التي تحلق بشكل كثيف وكبير، رغم التدمير للبنية التحتية، رغم القصف، ولكن ما زال مقاتلو حزب الله يسيطرون على الأرض ويسيطرون أيضا عبر أمينهم العام نعيم قاسم على المجال السياسي، وما استطاعوا أن يحققوا تقدم على حزب الله في الجانب السياسي. هناك صمود أسطوري كبير من الإخوة في غزة، في خنادقهم، في صبر شعبهم العظيم، في ثبات، في استبسال، في اعتمادهم على الله. هناك في اليمن تحدي كبير لكل القوى التي هي أيضا تتحرك في كل محور المقاومة، من إيران إلى لبنان إلى غزة إلى العراق إلى اليمن بنفس الحركة لإرضاخ الناس للهيمنة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية. ما استطاعوا أيضا. هناك تقدم في المعارك بشكل كبير، وهناك معارك جديدة على أرض الواقع، العدو نفسه يتخبط ولا يعرف كيف يتحدث عن الهزائم التي يمنى بها على مستوى حتى حديثي في هذا الوقت. هناك يا أختي مجال عالمي تديره الصهيونية العالمية والولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة جديدة لمواجهة محور الساحات ووحدة الساحات الذي كان صلبا لأجل القضية المهمة المتعلقة بطوفان أقصى. والعملية المعلنة من اليمن الفتح الموعود والجهاد المقدس بالإضافة إلى التصعيد المستمر على الجمهورية الإسلامية في إيران وردود إيران على نفوذ أمريكا في المنطقة بكلها. فضربات الأخيرة التي طالت كثير من القواعد تجعل مسرح المعركة لا ينحصر في مضيق هرمز الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تقول أنها قد استطاعت أن تنتشر في المضيق كيفما تريد وتضيق انتشار إيران العسكري، ولكنها لم تستطع على أرض الواقع. فوضع المضيق وتحرك السفن واضح، ما زالت إيران هي من تتحكم في هذا المضيق حتى اللحظة، والولايات المتحدة الأمريكية فقط تبحث لها عن انتصارات وهمية، لأنها متعودة دائما على شركة هوليوود لإنتاج الأفلام الأمريكية التي تكذب بها على الناس في NBC2 وغيرها.
0: نعم، في القنوات العبرية،
1: المناطق
0: العربية.
1: قناة عبد الله بن أبي معروف أنه كان نقيب وإمام المنافقين، عبد الله بن أبي، هي قناة الجزيرة، القناة العبرية للدولة اليهودية التي تسعى لسيطرة إسرائيل في المنطقة، دولة قطر التي سيطر عليها الإخوانجية. هذه القناة العبرية، قناة الجزيرة، تحاول أن تنقل للرأي العام أن الولايات المتحدة الأمريكية منتصرة ومتقدمة، وأن بيدها المبادرة، وأن إيران في مأزق، مع أنه إيران لم تبدأ عملياتها عسكرية، بدأت في بعض الضربات التي طالت بعض القواعد العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها قواعدهم في الأردن. هناك مجال جديد من التصعيد الإسرائيلي الصهيوني وأيضا الأمريكي، لكن هناك مجال أبوع من التصدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تصدت بشكل كبير، تصدى الحرس الثوري. هناك عملية جديدة نوعية في اليمن، هناك أيضا مجال سياسي جديد، وأيضا عملية عسكرية جديدة للإخوة في جنوب لبنان، مع أنهم يقولون أنهم قد عملوا بلبنان وقتلوا أمينه العام وقتلوا قادته وعملوا، لكن لا، ليس كذلك. اليوم يا أختي نحن أمام صمود أسطوري وكبير جدا وسقوط للهيبة الأمريكية والصهيونية.
0: نعم، كما ذكرتم بعض الصف الأول والصف الثاني والثالث لمحور المقاومة بمختلف جبهاته، ما الذي تجلى للعدو؟
1: اليوم لم تخرج الولايات المتحدة الأمريكية وقبلها الصهيونية العالمية إلا بأن هناك عجز عن خوض عملية عسكرية معلنة مفتوحة، وهم يعرفون ما خسارتها ويريدون أن يجيروا قيمة هذه الفاتورة على حمير العرب الأغبياء المنافقون عربان العرب السعودي والخليجي وغيرهم. هم لا يريدون دفع ضريبة الحرب والمعركة بحيث أنهم يخوضوا عملية جديدة ويكونوا هم من يدفعون خسارتها. لا يريد الصهيوني أن يخسر ولا يريد الأمريكي أن يخسر، يريدون غيرهم أن يدفع قيمة هذه الفاتورة وضريبة الحرب المعلنة. ولذلك تلاحظ اليوم كيف الولايات المتحدة الأمريكية تتلكع بالنسبة لقدومها على مضيق هرمز، على أيضا الضربات التي يبدأون بضربها للجمهورية الإسلامية في إيران. في الوقت الذي تعرف إسرائيل أن هناك اعتداء على الجمهورية الإسلامية في إيران تنطلق لتوسيع العمليات على إخوتنا في غزة. هناك عجز على القوى وانشغال كبير جدا حول ما يتعلق بالوضع اليمني. هناك تبتم في العمليات العسكرية في البرية بالنسبة للبلد اليمني، وهناك مخاوف كبيرة جدا لدى الأمريكي ولدى الإسرائيلي ولدى السعودي والإماراتي وتحالف العدوان على بلد اليمني من العمليات التي بدأت في البلد اليمني. وطبعا هناك ضد جدا في التحرك هذه العمليات والتعاطي معها إعلاميا، لأننا لا نريد أن نفصح الكلام الإعلامي عنها، لأننا كما قال السيد عبد الملك رجال قول ليس رجال عمل، ليس لسنا رجال قول كلام فاضي فقط. هناك انتهاء عملية معينة وناطق رسمي يفصل طبيعتها هذه العملية، وهي عملية الشعب اليمني ينتظرها ببالغ الصبر من سنوات، وهي تأتي في إطار فك الحصار عن البلد اليمني، حصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد الأخير الذي أرادت السعودي أن تدخل نفسها في هذا المجال، معتمدة على مرتزقتها الذين يصعدون في كل الجبهات. وما كان أمام هذا العمل كله إلا أن يكون هناك دفاع على للبلد اليمني باسم الشعب اليمني، والضرب كل الحشود وتحرك أمام المناطق التي يتحركون فيها هم، وهم من نقضوا العهد أولا وهم من اعتدوا على البلد اليمني أولا.
0: سيد الكريم، بما أنكم ذكرتم الولايات المتحدة، طبعا هناك تسريبات تتحدث عن أزمة الذخائر، تعتبر الذخائر في الحروب طبعا ركنا أساسيا مهما بلغ حجم الجيوش والمدمرات البحرية وحملات الطائرات والصواريخ الاستراتيجية البعيدة المدى وغير ذلك، وكذلك الأمر في البر. ومؤخرا سمعنا وتابعنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أزمة ذخائر من حيث المخزون، وخاصة المتعلق بالأسلحة الاستراتيجية التي تحتاج إلى مدى زمني ليتم إنتاجها، وهذا ما تناقلته مختلف وسائل الإعلام الأمريكية نفسها والتي صارت محط اهتمام الرأي العام الذي طالب بإجراء تحقيقات من قبل الجهات الأمنية داخل المؤسسات التي سربت هذه المعلومات الخطيرة. السؤال، هل هذا فعلا ما تواجهه الولايات المتحدة، نقصا في مخزون الذخائر الاستراتيجية، وهل هذا هو سر خذلانها للطلب السعودي في قيادة معركة ضد اليمن في البحر الأحمر؟
1: هي محاولات من الأمريكي يلوح أنه قادم على عملية عسكرية، وهم ليسوا بتلك الجرأة، حتى أن بعض الإعلام تعاطى مع هذا الموضوع الذي أثرت فيه أختي الكريمة لأنه عبارة عن تسريبات ونواحي يريدون من خلالها فقط أن يوهموا أن هناك عملية عسكرية، أو أنهم يسندون من يريدون كما قلت لك قبل قليل أن يقحموهم في العملية العسكرية بتلافي دفع الفاتورة التي لا يريد الأمريكي أن يدفعها. الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على أن تعمل عملية عسكرية واسعة، هي فقط كما قلت لك معتمدة على نمطيتها في العمل الإعلامي وفي العمل الفبرك الذي تنتجه من شركة هوليود، عندما تقول لك إنزالات عسكرية لفرقاطات وزوارق بحرية تنتزع الألغام التي قام الحرس الثوري بزرعها في مضيق هرمز، وأنهم قادمون على عملية تقليص القوى التي لإيران فيها، وأنهم ذاهبون لتصعيد هذا الموضوع ليريدوا أن يأخذوا الورقة الرابحة التي هي في يد الجمهورية الإسلامية في إيران وهي مضيق هرمز، ولا يعرفون بقية الأوراق، والأوراق هي كثيرة ليس فقط فيما يتعلق بمضيق هرمز. هم لا يريدون حتى أن يبحثوا أنفسهم في عملية عسكرية واسعة تتعلق بباب المندب، لأنهم يعرفون ما سيأتي عليهم من خسائر واسعة. ولذلك حديثهم عن الذخائر أو الصفقات العسكرية أو غيرها من الأشياء هي تلويح فقط.

0: حقيقهم، بل ستقرب من هلاكهم، من زوالهم، من هزيمتهم.
1: نعم سيدي الكريم، طبعا في هذا الإطار يعني إذا سلمنا جدلا، إذا سلمنا جدلا صحة تلك التسريبات، وهناك يعني تحقيق في يعني لمعرفة من سرب ذلك وتراجع مخزون الذخيرة، وأنه دليل قاطع على صحة المعلومات التي تحولت إلى نقطة ضعف في قرار الحرب أو التسوية وورقة قوة لمصلحة إيران في كيفية إدارة الحرب من حيث الزمن والمكان. إذا سلمنا جدلا بصحة ذلك، لماذا تم تسريب هذه المعلومات والآن تحديدا، والتي شكليا تخدم أعداء واشنطن؟
0: هو على أساس أن واشنطن هي تمارس نفس العمل، هي تريد مكاسب تحققها من خلال التسريبات، سواء يأتي تسريبات أمن أو تسريبات خوف. هذه أخبار دائما تأتي على الناحية الإعلامية لمجال معين من الباحثين ومن المستنبطين لما وراء هذه الأخبار، سواء أخبار أمن أو أخبار خوف، وما يريد العدو أن يحقق من خلالها. الولايات المتحدة الأمريكية هي بارعة في هذا المجال، ومن فترة طويلة كما أسلفت لك قبل قليل صاحبة إنتاجات الأفلام والقصص والقضايا تريد أن يكون من خلالها مكاسب على أرض الواقع، لأجل أن هؤلاء الناس قد يفهموا هذه القضية بالإرادة التي يريد من خلالها الأمريكي أن يحدد تقدما في الواقع، مع أنه يجب أن يكون هناك حرص على تقوية العلاقة بالله سبحانه وتعالى وبما يقوله الله لنا ويفكيه لنا في التعامل مع هذا العدو، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أن يكون هناك تصعيد يقابل التصعيد ومجال لتفادي أي محاولات يسعى من خلالها الأمريكي أو الصهيوني للتقدم على الناحية العسكرية، سواء بأدواتهم من مرتزقتهم أو من غيرهم.
1: دكتور إبراهيم، يعني هل قررت إيران بهذا الشكل جر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد، وهذا من خلال المعطيات التي نراها اليوم؟
0: هم أذكياء الإخوة في الجمهورية الإسلامية في إيران إلى كونهم فرس، وهم على درجة عالية من الذكاء في التعاطي مع المعارك والحروب، هم مؤمنون على درجة عالية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، والله ينور بصائرهم ويهديهم، وهم قد أصبحوا في مقام الدفاع عن الإسلام والدفاع عن مقدساته، بالذات أنهم يؤازرون إخوتنا المظلومين في غزة وفي فلسطين. ولذلك فبالتأكيد أن إيران تحقق هذا المجال بشكل كبير وواسع، وتعرف كيف تتقدم متى ما هو مهم التقدم، وأن تتأخر في الوضعية التي ترى أنها مناسبة للتأخر، وأيضا الحرص على أن ترد على كل تصعيد أمريكي بما هو أكبر من مجال التصعيد ذلك، لأنها تعرف العقلية الأمريكية، العقلية الأمريكية أختي الكريمة لا ينفع معها إلا الضرب على الرأس، لا ينفع معها كلام أو تهدئات أو وسطاء أو حلول سياسية من هنا أو هنا. لا، الإخوة في إيران يفهمون أنه يجب أن يكون هناك ضربات مقابل أي تصعيد أمريكي، سواء بالتصعيد الآخر الذي استهدفوا فيه المدنيين وبعضها في قاعة أعراس بمناسبات اجتماعية، أنه يجب هناك أن يكون ضرب ضمن حدود المعركة للقواعد الأمريكية، وهذه مبادئ إسلامية عظيمة تجعل من إيران لها مكانتها في العالم بكله، وأكبر كل العالم التعاطي الأمريكي مع الجرائم الأخيرة التي عملها التعاطي العالم مع التقدم الإيراني مع الرد على الجرائم الأمريكية التي حصلت، بأنه رد في إطار المعركة وفي إطار الحرب من الرد في قواعد أمريكية في المنطقة، لكن الأمريكي سقط أخلاقيا أمام العالم وأمام كل المجتمع الدولي، وأصبح المجتمع الدولي يرى أمريكا بازدراء. أما بالنسبة للجمهورية الإسلامية فهي قد استطاعت أن تحقق مركز متقدم بالنسبة لهذه النقطة.
1: نعم دكتور

0: رحيم، هنا سؤال مهم جدا، يعني عطفا على ما سبق، أين بكين وموسكو من هذا كله؟ هل تستغل أزمة الذخائر الأمريكية وتفتح جبهات متعددة خارج دولها؟
1: هم بالنسبة تعاطي مع الولايات المتحدة، أولا قد أي قالوا بهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية وعجزها، وأنها ليست قادرة على أن تواكب المرحلة التي اختارها الإخوة في إيران، وهي مرحلة حرب النفس الطويل والحرب الواسعة في كل الاتجاهات في كل مجالات. أيضا أنهم تركوا أن يشاركوا الولايات المتحدة الأمريكية لأن لهم مصالح من إيران، بالإضافة إلى أنهم يريدون أن لا تطالهم اليد الإيرانية الطولة وأن لا يدخلوا ضمن دائرة استهدافهم أصحاب مصالح تجارية وغيرها، مع أنه معروف أنهم أعداء ومتربصون بنفس الروحية الأمريكية، ولكن هم أكثر حذرا من الأمريكي نفسه. الأمريكي نفسه اختار أن يدخل نفسه في النفق وصل إلى عنق الزجاجة ولم يعرف هل يرجع أم يواصل الدخول في نفس الضيق ليجد له فرصة للخروج، وهو لن يخرج على الإطلاق. الجمهورية الإسلامية الإيرانية هنا في توازن بالنسبة لعملية العسكرية سواء كانت هجومية أو دفاعية، تعرف كيف تعمل بالورد الرابحة لها في مضيق هرمز، وهناك جمود وركود للسفن بشكل واسع على مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تقنع المجتمع الدولي أنها ما زالت الإمبراطورية الدولية في أنها تتحكم بهذا المضيق، وبين الساعة والأخرى تلوح بأنها قد استطاعت أن تفتحه وتقنع العالم بكلام ليس على أرض الواقع، إخراج ألغام، عملية عسكرية، تحرك قوات من هنا وهناك، وهي تخاف على هذه القوات من استهداف من الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنها تعرف بشكل جيد عبر أقمارها الصناعية أن هناك قوات إيرانية تتربص بأي قوات أمريكية قد يمكن أن تكون هدفا للإخوة في إيران.
0: نعم، طبعا القيادة المركزية الأمريكية الإرهابية صرحت بأن إيران استهدفت سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية بالصواريخ الباليستية، وهذا ما أكده القوات البحرية للحرس الثوري لأنها شنت هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. لا نقول لهم سوى ما قاله هواري بوميديا: التاريخ لا يرحم الضعفاء والحرية تنتزع ولا تمنح. بهذا ننهي لقاءنا معكم سيد الكريم دكتور إبراهيم العبيدي الناشط الثقافي والمحلل السياسي، سعدنا وشرفنا بإطلالتكم معنا على الهواء في تحية اليمن.
1: في أمان الله.
0: في يد الله.
2: ارتفعت أسعار النفط العالمية مجددا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من أن تتحول منطقة الخليج ومضيق هرمز خصوصا إلى نقطة اختناق تهدد إمدادات الطاقة العالمية. فالمؤشر العالمي لخام برنت سجل 97 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الأمريكي 90 دولارا للبرميل، فيما يترقب العالم تطورات المواجهة العسكرية وآثارها السلبية المتوقعة على حركة ناقلات النفط. إذن نقطة العقدة مضيق هرمز، ممر مائي ضيق يمثل أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وبات أهم أسلحة إيران الاستراتيجية في صدها للعدوان الأمريكي، حيث تظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تدفقات النفط عبر المضيق هبطت بشدة هذا العام إلى نحو 5 ملايين برميل كل يوم، مقارنة بنحو 22 مليون برميل كل يوم في العام الماضي قبل اندلاع الحرب. ومن هنا فإن أي تصعيد جديد أو تهديد للملاحة في هرمز لا ينظر إليه في الأسواق باعتباره أزمة إقليمية وحسب، بل باعتباره خطرا مباشرا على أمن الطاقة العالمي. أولى الانعكاسات كان في الحديقة الأمريكية نفسها، فمتوسط سعر جالون البنزين العادي وصل إلى نحو 4 دولارات و12 سنتا، مقارنة ب3 دولارات و19 سنتا قبل عام، وهي ارتفاعات ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع والشحن والإنتاج وانعكاسها على أسعار المواد الغذائية والسلع. ليست وحدها أمريكا من ستتأثر بما يجري، فالقارة الأوروبية العجوز شهدت ارتفاعا في سعر الغاز إلى أعلى مستوى منذ 3 أعوام، ما يعقد عملية ملء المخزونات قبل فصل الشتاء. أمام ما تقدم، تظهر استطلاعات الرأي في أمريكا تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى واحد من أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط تصاعد انتقادات الحرب على إيران وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الوقود.
3: في حالة توسعت، ما هي أو ما هو السيناريو الذي قد نشهده أو تشهده المنطقة؟
4: والله أنا أتصور هناك ثلاث نتائج ربما ستكون لهذه القضية في الجانب الآخر. يعني أمريكا قدرتها انتهت، بعد ليست لها مخالبها قطعت. الكيان الصهيوني حقيقة إلى زوال، يعني الآن في إرادة في إزالة هذا الكيان كليا. ونتمنى أنه الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لهذا الأمر. ولذا هناك نداءات تأتي إلى تصدر من طهران للإخوة في فلسطين أن يهيئوا نفسهم لاستلام الحكم في فلسطين كليا، في تل أبيب ويافا والمناطق الأخرى، وإن شاء الله يتم هذا الأمر بصورة قوية. والنقطة الثانية إزالة الوجود الأمريكي في المنطقة، هذه مهمة جدا. أنا أتذكر الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه قال كلمة بعد استشهاد الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس، عندما سئل عن موضوع الثأر قال أقل شيء في هذا الثأر هو إزالة الأمريكان من المنطقة.

سلام الله عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، ونرحب بكم إلى ثانية نشرات الأخبار.

بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بداية أبرز عناوين النشرة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة وأن قواعد الاشتباك مع العدو السعودي ثابتة. محافظة الحديدة تدعو المغرر بهم إلى مراجعة حساباتهم وتؤكد أن الاستمرار مع العدوان هو انتحار. الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا مسيرا للعدو الأمريكي في مضيق هرمز. وفي التفاصيل، بعث الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة قاسم حسين الدريب بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن. وأشاد في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الدكتور ضيف الله حسين الدريب وأفراد أسرته بمناقب الراحل ومواقفه الوطنية في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني السعودي الإماراتي وتضحياته الكبيرة منذ انطلاق المسيرة القرآنية وتقديمه 5 من أبنائه شهداء في سبيل الله ودفاعا عن الوطن. وعبر الرئيس المشاط عن خالص العزاء والمواساة لشقيق الفقيد وأفراد أسرته وآل الدريب كافة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصيب طفل ومواطن بجروح إثر قصف المنافقين الخونة مرتزقة العدو السعودي لمديريتي التعزية ومقبنة في محافظة تعز وفي محافظة صعدة. وصل العدو السعودي اعتداءاته على المحافظة حيث شن قصفا مدفعيا

0: حيث شن قصفا مدفعيا استهدف عدة مناطق في مديريتي الظاهر والشدة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات المواطنين. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن السعودية ستبقى في مقدمة الأطراف المعادية لليمن، متهما الرياض بمواصلة الدفع بتحشيداتها وتمويلها بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة والحصار المفروض على البلاد. وقال إن السعودي سيبقى العدو الأول الذي يدفع بتحشيداته ويمولها لتثبيت سيطرته على اليمن، مشيرا إلى أن الرياض تستخدم المنافقين الخونة في حماية مصالحها وسفنها ومنشآتها النفطية. وأوضح أن المناوشات أو الاحتكاكات التي تحدث في بعض المناطق لا تمثل جوهر المعركة، وإنما تأتي في إطار تفاصيل المواجهة الأوسع مع السعودية، مبينا أن تلك التطورات الميدانية لن تكون بديلا عن استهداف المصالح السعودية. وشدد على أن الأهداف التي يخوض الشعب اليمني المواجهة من أجلها تتمثل في إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واستعادة الثروات اليمنية لأبناء الشعب، معتبرا أن هذه الأهداف ستظل حاضرة في مسار المواجهة رغم التطورات والاحتكاكات التي تشهدها الساعة. وأشار إلى أن أي مواجهات ظرفية أو احتكاكات ميدانية يثيرها الطرف الآخر لن تؤثر على قواعد الاشتباك التي تحكم المواجهة، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. دعا محافظ الحديدة عبد الله عطيفي المغرر بهم المخدوعين من أبناء المحافظة المنخرطين في صفوف تحشيدات العدو السعودي إلى مراجعة حساباتهم وسرعة العودة إلى أهاليهم ومناطقهم، معلنا أن الوطن يتسع لجميع أبنائه، وحاثا إياهم على الحفاظ على دمائهم وأمن أسرهم وعدم الانجرار وراء مخططات العدو التي تزج بهم في محارق الموت. وأوضح أن هذه الدعوة تنطلق من الحرص على حقن الدماء والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتغليب صوت الحكمة، مشيرا إلى أن الوقائع الميدانية وتجارب السنوات الماضية أثبتت أن قوى العدوان تضع المغرر بهم في مقدمة الصفوف للتصعيد وتتخلى عنهم فور تغير حساباتها ومصالحها. أصيب مواطن وطفل فلسطينيان اليوم برصاص قوات العدو الصهيوني في حادثين منفصلين بمدينتي جنين وقلقيلية. وفي قطاع غزة قضت امرأة فلسطينية شهيدة متأثرة بإصابتها الليلة الماضية في قصف لقوات العدو الصهيوني في مخيم المغازي، كما أصيب 9 فلسطينيين بينهم طفلة في قصف طيران العدو محيط مفترق السنافور بحي التفاح شرق مدينة غزة. شن جيش العدو الصهيوني اليوم سلسلة غارات عنيفة مستهدفا عدة بلدات جنوب لبنان. وذكر موقع قناة المنار اللبنانية أن طيران العدو استهدف مدينة النبطية، كما استهدف مبنى في بلدة كفر رمان وبغارتين بلدة عرب صاليم، كما استهدف مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وشنت مسيرة تابعة للعدو الصهيوني غارة على دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقة، في ظل أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. شنت القوة البحرية للحرس الثوري الإسلامي في إيران هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وكانت قد أعلنت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن مرتبطة بأمريكا. وقد توعد مقر خاتم الأنبياء المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية باستهداف القطع العسكرية العدوانية الأمريكية بصورة أشد من السابق في حال استمرار الحصار البحري المفروض على إيران. في شأن غير بعيد، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية بأن حرب الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب على إيران دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود الذي يعد أساسيا للصناعات الأمريكية يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. وكانت قد سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا جديدا مع استمرار تداعيات الحرب على إيران في تقييد إمدادات الطاقة عالميا وزيادة الضغوط على الشركات الأمريكية التي تعتمد على الوقود في تشغيل مصانعها ومعداتها. في نبأنا الأخير، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول هدنة محلية حيز التنفيذ يوم أمس بعد وساطة نجحت في تأمين الظروف اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة وإعادة تزويد محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا بالطاقة الخارجية. وقالت الوكالة إن احتياطيات وقود الديزل في المحطة آخذة في النفاد، وإنها تواجه خطرا قطاع التيار الكهربائي بالكامل خلال أيام ما لم تتم استعادة إمدادات الطاقة الخارجية أو نقل كميات إضافية من الديزل. وتقع محطة زابوروجيا للطاقة النووية، أكبر محطة نووية في أوروبا، في مدينة إنرهودار جنوب شرق أوكرانيا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ العام الميلادي 2022. وهذا ختام نشرتنا، تذكير بأبرز عناوينها. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة وأن قواعد الاشتباك مع العدو السعودي ثابتة. محافظ الحديدة يدعو المغرر بهم إلى مراجعة حساباتهم ويؤكد أن الاستمرار مع العدوان هو انتحار. الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا مسيرا للعدو الأمريكي في مضيق هرمز. بذا تنتهي نشرة الأخبار الثانية، وفينكم بها من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: أنا زوجة المؤمن علي جمال يحيى محسن نهشل. زوجي توفى الله يرحمه، وكان يشتغل في القطاع الخاص، وأمن على نفسي وعلى عيالي بهذا الموضوع، واشترك في التأمينات الاجتماعية، والآن أجي أسلم المعاش من بعده. أنصح كل واحد أنه يأمن على نفسه وعلى عيالي في هذا الموضوع، لأنه سبحان الله التأمينات لها دور كبير. الصدق أنا أقول لكم بشكل عام، أولاً قبل كل شيء التأمينات لها أول حاجة ما يلجأ واحد يده إلى الناس قبل كل شيء، ثانيا يعني يحصل مرض، يحصل عرض، يحصل أي حاجة، سبحان الله العظيم للإنسان صدق التأمينات لها دور كبير. أنا أنصح كل واحد يعني أنه يؤمن على عياله في هذا الموضوع.

إذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله.

لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر، فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد اللهم؟

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام تحية اليمن. طبعا مستمعينا الكرام عندما ننقل شيء عن الولايات المتحدة فإننا ننقلها على ألسنتهم أنفسهم ومقدار ما يتم تسريبه عن الوضع الداخلي هناك. وفاينانشال تايمز الأمريكية هي صحيفة تنقل دائما الوضع وهي صحيفة معارضة بأن الحرب نقلت بأن الحرب على إيران دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي حيث يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل. وذات الحال ينطبق أيضا على أدواتها الإقليمية وحليفها الأكبر حليفتها المملكة السعودية. اليوم أيضا تشهد أزمات داخلية، تشهد تضخم، تشهد يعني نقص في المخزون النفطي لديها، و ألقى هذا بظلاله في البورصات العالمية على مستوى المعادن والنقد أيضا. إلى أين هؤلاء الذين أسماهم شيخ البلاط السعودي السديس قطباء هذا الكوكب إلى أين سيقودانه؟ من تلقاء أنفسنا، ولكن تقوله الأرقام وتقوله أيضا التصريحات والتقارير الخارجة من أروقة البلاط السعودي وأيضا من أروقة البيت البيضاوي، والذي يلمسه المواطن سواء المواطن السعودي أو المواطن الأمريكي. اليوم بتنا نرى ذات المشهد الذي كنا نعانيه في اليمن من طوابير على الأماكن التموينية سواء تموين نفطي أو تموين غازي أو تموين غذائي أو تموين صحي. بدأت الأزمة أزمة الغذاء وأزمة الوقود وأزمة الطاقة تلوح في الأفق وتبدو بوادرها أمام نواظر العالم. سبحان الله، يعني اليمن الذي كان بالأمس محاصرا اليوم يحاصر، وانقلاب هذه الموازين ليست عبثية إنما هي رسائل إلهية.

النفط السعودية العملاقة تغير هويتها الملاحية في محاولة لتفادي التهديدات المتزايدة التي تواجهها في ممرات المنطقة، وفق مصادر مفتوحة لتتبع حركة الملاحة البحرية. ووفقا للمعلومات، فأن 10 ناقلات نفط على الأقل تابعة لشركة بحري السعودية تتواجد حاليا قبالة الإمارات، قامت بتغيير أسمائها وكذلك العلم الذي ترفعه خلال الأيام الأخيرة. وتشير بيانات التتبع إلى أن الناقلات السعودية جهم وكيدان ودرة وجلدي ومنيفة وأوتاد وكاران وأرسان وكحلة وغزان غيرت أسمائها بشكل جماعي وبنمط واضح، حيث أصبحت تحمل أسماء معادن ثمينة مثل بلاتينيوم شاين وتيتانيوم شاين وبرونز شاين وإميرالد شاين وسافاير شاين ودايموند شاين وجولد شاين وسيلفر شاين وبيرل شاين وكريستال شاين. وأزالت جميع هذه الناقلات العلم السعودي الذي كانت ترفعه واستبدلت به علم ليبيريا. وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تبدو كمحاولة للتمويه من أجل عبور مضيق هرمز إلى الخليج. ووفقا للبيانات، فأن هذه التغييرات ظهرت في نهاية أغسطس المنصرم، وتعرضت اليوم ناقلتان عملاقتان تحملان شحنات نفطية سعودية لهجمات إيرانية أثناء محاولتهما الخروج من مضيق هرمز عبر الممر الذي تدعمه الولايات المتحدة. وكانت إحداهما تابعة لشركة بحر السعودية وتدعى سدر. ولسبب التحديات المتزامنة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، قد تلجأ المزيد من ناقلات النفط السعودية إلى تغيير بياناتها بهدف تضليل إيران وقوات صنعاء.

0: فاضل الكثير والكثير من أبنائه الأوفياء الذين يصنعون من هذا المجد مستقبلا زاهرا، لا يحتاج إلى الخونة والمرتزقة والمغرر بهم أبدا، يحتاج إلى رجال عظماء شرفاء كرماء كأرضهم.
1: نعم، وهذا ما وعدت له القيادة جيدا، القيادة الثورية والقيادة السياسية والقيادة العسكرية وأيضا الحاضنة الشعبية. كلكم أبناؤنا، كلكم إخواننا، كلكم إخوتنا وأهلونا. هذا أمر جلل أن يسعى العدو إلى تمزيق نسيجنا الاجتماعي، ونحن من ننوله ذلك بأنفسنا. لهذا دائما ما نسمع الدعوات العاقلة، الدعوات الأخوية المحبة.
0: نعم.
1: إننا نحبكم، إننا نحبكم ونخشى عليكم أن تذهبون بقيمة 1000 ريال سعودي. إن طحست أنت فألف ريال طحست وسلمت الخزينة السعودية من دفعها.
0: صحيح
1: والله،
0: مأسفة.
1: يعني صنعاء اليوم تقيم الحجة الأخيرة، عودوا عودوا عودوا. حجتها الأخيرة وجهت من خلال توجيهات قيادة السلطة المحلية والعسكرية بمحافظتي الحديدة وتعز في سلطة صنعاء، دعوات مكثفة لأبناء المناطق والمديريات الغربية المنخرطة في صفوف التحشيدات التابعة للسعودي للاستفادة من فرصة العودة الآمنة ونؤكد الآمنة إلى حضن الوطن وتغليب الحكمة صونا للدماء والنسيج الاجتماعي. 1000 ريال سعودي أو 500 ريال سعودي أنت تسواها، ولكن من يقبعون في الفنادق يعيشون الرفاهية يستلمونها بالملايين السعودية والدرهم الإماراتي. أنت لا تسوى لديهم سوى قيمة 1000 ريال، وأنت أحق بثرواتك التي ينهبونها. عودوا إلى الوطن لنستقل عن عدونا ونتقاسم ثرواتنا بالحق والإنصاف، ومن يظلم فينا فكلنا يد من نار ويد من حديد على كل من يسعى في الإفساد بالداخل. ولكن لن نستطيع أن نلتفت إلى الفساد في الداخل إن لم نقطع ونبتر تلك الأذرع التي تستقوي بها وتمولها، وأنتم ممن يساعدون في ذلك بأرواحكم التي تزهق، بدمائكم التي تنزف، بأهليكم الذين تتفكك أنسجتهم الاجتماعية. ونؤكد ما وجهت إليه قيادتنا المحلية والعسكرية بمحافظتي الحديدة وتعز في وتلك الدعوات في العودة لكل المنخرطين في صفوف التحشيدات التابعة للسعودي. يعني أنت تقود حربا بالنيابة للاستفادة من فرصة العودة، هذه دعوة للاستفادة منها، العودة الآمنة إلى حضن الوطن وتغليب الحكمة صونا للدماء وللنسيج الاجتماعي. وحذر قائد قوات خفر السواحل في قواتنا اللواء محمد علي القادري ومحافظ الحديدة عبد العطيفي والقائم بعمل محافظ تعز أحمد المساوى في بيانات وتصريحات مختلفة ومتزامنة من استمرار زج العدو بكم في خطوط النار المتقدمة لحماية مصالحه. وأكدت القيادة أن الرياض وأدوات الرياض سرعان ما ستتخلى عنكم مع أول تغير في المعادلات الميدانية، وكلهم يسعون إلى تلك الطاولة التي على مدار 4 سنوات تهربوا منها، ولكن اليوم جاء دور صنعاء لتتهرب من هذه الطاولة لأنه لم يعد أمامهم سوى خيار واحد، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه على نفس الطاولة قبل 4 سنوات. لذا لا تكونوا أنتم أدواتها في المنطقة وتزهقون شبابكم وحياتكم وتبعثرون من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. المهم، مشددة هذه القيادة على أن مصلحة أبناء تهامة تحديدا والمحافظات الغربية أيضا تكمن في الاستقرار وقطع الطريق أمام المشاريع الخارجية التي تستهدف الممرات البحرية وثروات البلاد التي أنتم أحق بها، نحن وأنتم أحق بها. عموما، أعلنت الجهات الرسمية تقديم الأمان الكامل والتنسيق الشامل لتأمين عودة كل من يترك السلاح من أبناء مناطق الكدحة، الموزع، الوازعية، المخا، الجراحي وغيرها، حيث مؤكدة أن أولوية قوات صنعاء هي حماية المواطن وممتلكاته وقطع دابر العصابات المستأجرة التي تتاجر بدمائكم. وهنا يرى مراقبون سياسيون أن هذا التزامن المكثف في الدعوات والتحذيرات الصادرة عن القيادتين سواء العسكرية أو السلطات المحلية يشير إلى أن صنعاء بصدد إقامة الحجة الأخيرة على تلك الفصائل والمغرر بهم تمهيدا لتدشين مرحلة جديدة وأشد ضرورة في التعامل مع التحشيدات السعودية بالساحل الغربي. لذا هناك رقم مخصص بكم 176176، هذا الرقم لمن ثاب إلى رشده ويريد العودة، وحضن الوطن يستقبله بكل حب، فالوطن هو وطن الجميع والثروات هي ثروات الجميع والعدو هو عدو الجميع. تأتي هذه التحركات متصلة بما يبث الإعلام الحربي مؤخرا من مشاهد وثقت استهدافات دقيقة لمواقع وتجمعات تلك التحشيدات التي تبعث برسالة ميدانية مفادها أن بنك الأهداف بات مكشوفا بالكامل. وبما أن الخطاب السياسي والخطاب العسكري في صنعاء ينطلق من التأكيد على مواجهة احتلال سعودي مباشر، أنتم لستم أعداؤنا، أنتم إخوتنا، أنتم أبناؤنا، أنتم أبناء هذا الوطن، عودوا إلى رشدكم. هذا احتلال سعودي مباشر، وتوصيف المنخرطين في صفه كمجرد أدوات منفذة لأجندة الرياض، فإن فتح باب العودة والتنفيس العسكري الأخير يمثل الفرصة الحاسمة والمصيرية أمام أولئك المقاتلين للنجاة بأنفسهم والانسحاب الفوري من معركة خاسرة لا تخدم سوى المحتل ولا تمس مصالحهم ولا مستقبل مناطقهم بصلة. فعودوا، عودوا، عودوا، هذه دعوة محب.

ما عندي نصيحه للصبيحه لانهم يريدوا ان يستثيروا صبيحه طارق عبد الله صالح. طارق عبد الله صالح هو الذي قتل الناس في 2015 دقوهم بالقناصه، فبالتالي نحن لا ندعو الى الثار منه ولا ندعو الى القتال معه، لا تقاتل معه. وهو يعني اخذ المليارات من الاماراتيين وذهبوا بها الى بنوك سويسرا وبنوك دبي، وعايشين هم واسرهم في قدق العيش بالمليارات معهم، وانت الصبيحي يريد يعطوك 1000 ريال سعودي تقتل من اجله؟ لا، الصبيحي اشرف واكبر واعظم من 1000 ريال سعودي، اياك ان يستخدموه. هذا نصيحه لاخواننا ومشايخ الصبيحه وقبائل الصبيحه، انهم يريدوا ان يستخدموا الصبيحه. الناس في حصار، الناس في ضنك من العيش، الناس تبحث عن اسطوانه قاز في الجنوب قبل الشمال. الذي يقول لك الحوثي الذي حاصر الناس هذا كذاب ملعون، ان الناس طوابير على القاز في الجنوب في مناطق سيطره التحالف، ما هيش في صنعاء. هذا الكذبه ما تنطلي علينا، هذا الدجل والكذب والبيع الوهم للناس. ناس تركع وتخضع في مناطق الجنوب اكثر من الشمال، ناس تموت من الجوع في الجنوب قبل الشمال. المناطق التي سيطر على التحالف 12 سنه ما عاد فيها حوثي واحد. لا يكذبوا على هذه الاسطوانات ولا القتال من الصحابه رضي الله عنهم، ولا كل هذه الاكاذيب ذهبت. دولها تلعب على لمن وتريد تخضع لمن وتركع لمن وتحاصر لمن، لكن الناس كشفت هذه الاكاذيب كلها، هذه المهازل كلها، وستنطلق جميع الناس لرفع الوصايا على لمن وعن الحصار الموجود على لمن وفي لمن من خيراته وثرواته. ما يغنين الناس جميعا في الشمال وفي الجنوب، ما عاد احنا محتاجين كلب سعودي ولا كلب اماراتي يرمي على 1000 ريال سعودي ولا 1000 درهم اماراتي. الناس أغنياء من فضل الله سبحانه وتعالى.

نحذر أبناء الجنوب من حدوث كارثة دموية داخل الجنوب، بحيث عندنا سلفيين معروفين ونعرفهم أعز المعرفة. الآن تم الاعتماد أكثر من 20 لواء تبع القوات السعودية هنا داخل عدن وأبين ولحم. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا فيه داخل عدن، هذا الجوع لا راتب لا كهرباء لا ماء، لأجل هذه اللحظة، لأجل أن يعني يجمعوا شبابنا من لحد وأبين وعدن ويافع والضالع، الآن يسجلوهم ألوية، يعني يعطوا ناس ألوية كثرة. يعني استقربت أقسم بالله في كل شارع أحصل السماية، في كل سوق أحصل السماية. نحذر أبناء الجنوب أن ستكون كارثة دموية، نحذرهم أن السعودية زرعت لنا استخبارات سلفية وحابية داعشية قاعدية، نحذر أبناء الجنوب منهم، لأنهم الآن يوزعوا السماير في كل مكان ويجندوهم لأجل يودوهم يحرروا صنعاء. والله هذا الجوع اللي جوعوا رحنا في به لأجل هذا الشيء. معنا احنا شماليين في كل مكان في عدن ملايين، ليش ما يجندوا شماليين؟ ليش ما يجندوا لك جنوبين؟ نحذر أبناء الجنوب، فوالله من قتل خير أبناءنا داخل حضرموت ما يدور لنا الخير داخل عدن. وقدكم تشوفوا الجوع الذي داخل عدن من المحلكة من السعودية وصاي السعودية داخل عدن يجوع، رحنا لأجل هذا الشيء. نحذر أبناء الجنوب أن الآن في تساجيل وشخصيات بارزة نعرفها عز المعرفة، سجل الآن بكثرة ألوية لواء ولا روى داخل هنا داخل حور مكسر، أكثر من 3 ألوية تم اعتمادها، وفي المنصورة وفي البريقة وفي عدن وفي لحج وفي أبين، ونعرفهم عز المعرفة. نحذر أبناء الجنوب، ولقد تواصلت مع الأمين أصدقائي وتواصلت مع جميع الأمين أبناء الجنوب، بعضهم تواصلت معهم وبعضهم سنتواصل معهم بهذه اللحظات.

0: عليكم.
1: وعليك السلام، عرفنا عليك يا أخي.
0: حياك الله مصعب لمحمد دوسر، الله يجزاك خير.
1: حياك الله، من السعودية؟
0: نعم
1: سعودي صح؟
0: نعم.
1: حياك سلمك، تفضل.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أحييك أستاذ فارس، أنا بس عندي سؤال وأتمنى الإجابة من عنده.
1: تفضل.
0: يعني أبغى إجابة صريحة. أنت أستاذ فارس، كيف تقبل على نفسك أن تكون مرتزق عند آل سعود وأن تأخذ الأموال وتطلع بهذا الشكل المقرف أمام بلدك؟
1: وكيف قد اسمع يا مصعب، طيب اسمعني لا، أنا الآن طيب أنا أوضح لك سؤالك. أنا فاهم إيش تريد تقول. أنا الآن في القاهرة وأعمل في وسيلة إعلامية. اسمعني،
0: رسول الله يقول من مات دون أرضه وعرضه فهو شهيد. أنت زنبيل ولا شهيد دافع عن آل سعود ضد أبناء بلدك؟
2: منسح يماني، لو تسمى يماني عميل وصلك من عبيد الخيانة. من خان شعبه ما بقيله مكاني، والخاين الغدار يفقد مكانه. الخاين الغدار يفقد مكانه. يماني لو تسمى يماني
3: جدا يعني استحينا بالنيابة.
4: عيب من يحصل هذا الشيء. سعودي يقول لك استحي على نفسك، يعني
3: ويقول لك انت مرتزق عندي،
4: يا عيبة.
3: كيف تقبل على نفسك؟ سؤال لا والإجابة ضعيفة جدا، ركيكة. لا انا في القاهرة، انا في وسيلة إعلامية في القاهرة. طب ما في القاهرة من اللي يمول؟
4: انت بتطبل للسعودي اصلا،
3: من بيمولك؟
4: ما غيرها
3: يعني، دايما وخلفنا بابها.
4: مؤلم.
3: أعتقد ما سمعناه يتحدث عن نفسه.
4: ولا تعليق.
3: لا تعليق.

0: طبعا هذا يذكرني لجمهور الشاشات الزرقاء وأولئك المغيبين في عالم اللايكات
1: والإعجابات
0: والإعجابات والسباقات، كل يريد أن يحوز السبق. سبق في ماذا؟ لا أعلم.
1: أهم
0: سبق
1: شيء خبر،
0: يعني سبق في في في في الانحطاط، سبق في نشر ال. شوفي ويقول لك أخفي عن الناس ثلاثة، سنة حرفت يعني بمعيتك، يقول لك أخفي عن الناس ذهبك ومذهبك، وأنت قلتي قلت أدبك
1: بالفعل.
0: يعني حقيقة هنا قصة تحضرني، دخل ثلاثة لصوص منزل، والله هذه قصة جميلة مستمعينا
1: وفيها فايدة
0: عبرة وعظة خلاصتها مهمة جدا لنا جميعا صغيرنا وكبيرنا. ثلاثة لصوص دخلوا منزلا، قالوا للسيدة التي في المنزل: لا نريد أن نفسد نظام منزلك ولا نريد أن نؤذيك، لذا نحن نجلس هنا على الأريكة وأنت أحضري ما لديك من نقود ومجوهرات.
1: أحضرت السيدة النقود والمجوهرات. قال زعيم اللصوص: أين خاتم الألماس الذي أهداك إياه زوجك في ذكرى زواجكم؟
0: صمتت وأحضرت الخاتم وقدمته لهم وقال: أحضر الساعة التي أرسلتها أختك من دبي. كانت الدموع تملأ عينيها وهي تسلم الهدية،
1: ثم قال: الآن سنشرب قهوة سريعة التحضير من نسكافيه بإذنك.
0: بعد شرب القهوة قال زعيم اللصوص: والآن أحضري ما تبقى من كعكة الأناناس من الأمس.
1: بعد أن استولى اللصوص على جميع المسروقات ترددت المرأة وقالت: أنتم اللصوص محترفون وأخلاقيون للغاية، كيف عرفتم بمحتويات منزلنا؟
0: قام زعيم اللصوص بتعديل قناعه وقال: سيدتي، نحن متابعينك بسناب وندعمك دائما باللايكات ونتابع حالتك كمان.
1: إذن هذا هو إهداء لكل من ينشر كل شيء على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: انتبهوا، فأمن البلد مسؤوليتكم، وكلمة مدري ما تكلفكم.
2: صحيح. حياكم الله جميعا. خلال فترات التصعيد وأثناء التطورات الميدانية السريعة نلاحظ كلنا أنه يكون في حالة سباق على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. الكل طبعا في وقتها يبحث عن المستجدات، يبحث عن آخر الأخبار، وبنفس الوقت البعض يشتيقع في هذه اللحظة صحفي ويشتي يتحول بهذه اللحظة إلى إعلامي حتى لو ما كانت شغلته، والبعض مع الأسف كل همه في هذه اللحظة أنه يلاقي متابعين، يلاقي إعجابات، تزداد عنده اللايكات، وهذا أسوأ نوع على الإطلاق، لأن هذا النوع يا إخوة ممكن أنه يعني يحصل اللايكات اللي يشتيها، وممكن أنه يلاقي المتابعين الذي هو يبحث عنهم، لكن ممكن يضر ضرر كبير جدا. الشعور بفرحة الانتصار والرغبة في المواكبة أمر طبيعي عادي، يعني شيء مفهوم، لكن هل سألنا أنفسنا هذا السؤال البسيط؟ أنه وقت ما إحنا نضغط على زر انشر، وقت ما إحنا نضغط على زر تم النشر، ما الذي يحدث خلف الكواليس؟ المسألة هنا يا أحبة أبسط مما نتخيل وأصعب وأخطر مما نتوقع. لما يتواجد شخص في منطقة معينة ويحصل فيها أي حدث ميداني أو يحصل أي تحركات، يقوم ينبع يكتب: الآن حدث كذا في المنطقة الفلانية، أو ينشر صورة أو مقطع فيديو ويشوف نفسه أنه صحفي، أو يتخيل له بهذيك اللايكات والإعجابات والتعليقات والناس ينشروا ويعلقوا صحفي، الآن حصل كذا، الآن بم قح طم طن، الآن انسحابات، الآن تقدمات، الآن بقد إيش دافي. هو يشعر بالنشوة، لكن عند الطرف الآخر أنت الآن قدمت يعني معلومات استخباراتية على طبق من ذهب، قدمت للعدو ما هو أكبر من مجرد منشور، قدمت للعدو معلومات مجانية ببلاش. اللي لازم نفهمه أنه أجهزة وإدارات الرصد وتحليل البيانات عند العدو مش محتاجة دائما أنها تعتمد على طائرات الاستطلاع، ولا محتاجة دائما أنها تعتمد على الأقمار الصناعية، ولا محتاجة دائما أنها ترسل طلائع استطلاع. لا، المصادر المفتوحة اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنت متطوع فيها، قدمت فيها معلومات مجانية ونشرت صور مجانية وربما خرائط أو إحداثيات، أنت هنا أعطيتهم المعلومة الأساسية اللي هم محتاجينها. أنت هنا يعني خدمتهم وأعطيتهم اللي يغنيهم عن الأقمار الاصطناعية وعن الطائرات الاستطلاعية وعن كل شيء. ليش؟ لأن تجميع هذه الجزيئات من المعلومات، أنت تكتب معلومة وهذاك الثاني يكتب معلومة وذاك الثالث يكتب معلومة، هذه كلها تجميعه يقدم صورة كاملة، صورة كاملة عما يحدث. وهذا يساعد العدو بأنه يصحح الأهداف أو يوجه الضربات أو يرسل التعزيزات. وأنت مفكر نفسك أنك يا باترند حققت إنجاز. بمعنى آخر يا عزيزي، منشور واحد بحسن نية قد يتسبب في كشف موقع، مستوعبين هذا الأمر؟ تغريدة واحدة قد تفشل خطة تمويه، أو قد تتسبب بإيذاء أشخاص مرابطين بالميدان من أجل يحموك أنت وأسرتك ومجتمعك. طيب ليش؟ ليش هذا الغباء؟ ليش هذا التساهل؟ الموضوع لا يقتصر فقط على الجانب الميداني، بل يا عزيزي يمتد حتى إلى الروح المعنوية داخل المجتمع. خليني أفصل لك. لما أنت تنبع بالعواجل العشوائية حقك، بالعواجل الارتجالية، بالمنشورات الغير مدروسة، بالسباق على النشر، أنت في الأخير تؤدي إلى تضارب في الأخبار وتتسبب بنشر الشائعات. يعني اليوم أنت تنشر خبر عن انتصار في منطقة كذا كذا، تحرير منطقة كذا كذا، الاستيلاء على موقع كذا كذا، تبت كذا كذا.

بتعرف انه بالنسبة للمعنيين بالميدان الانتظار هو جزء من إدارة الموقف. من اجل يتم انجاح هذا الموقف، لما تتعمد الجهات الرسمية انها تأخر اعلان خبر معين، هي ما تعملش هذا الموضوع من باب الإهمال، لا، لديها خطوات أمنية وميدانية يجب أن تكتمل. ليش؟ لأن الجهات الرسمية والجهات المعنية هي معنية بحماية الأرواح وتأمين المواقع. المسألة تتلخص في وعي بسيط، اترك التفاصيل لأهلها الميدانيين وانتظر المعلومة من مصدرها الرسمي الموثوق. أنت يا عزيزي عندما تنضبط وتلتزم في هكذا مواقف، أن تقدم دليل على مسؤوليتك، على وطنيتك، على صدقك وإيمانك بقضيتك. وصدقك وإيمانك بقضيتك هو اللي بيحمي الأرواح ويصون أمن الجميع. بس هذا اللي عندي، شكرا.

0: في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء الأثيري والذي لا نريد أن ينتهي معكم، لأن محبتكم هي كنزنا، ولهذا نحن مستمرون رغم كل ما يعانيه وتعانيه الجبهة الإعلامية اليوم. إنما محبتنا لهذا الوطن، محبتنا لمؤسساتنا، محبتنا لكم أنتم كجمهور، محبتنا أيضا للإخلاص في عملنا، لأن الله ورسوله والمؤمنون يرون أثر ذلك. وطبعا الجبهة الإعلامية المتقدمة هي التي تقف خلف الجبهة العسكرية. لذا دائما ما نقول امضوا ونحن خلفكم درعا سميكا قويا لا ينكسر بإذنه تعالى. ونودع أيضا أحبتنا المستمعين بهذه الكلمات.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: للحاضر الدامي وللمستقبل يمن كخاصرة السماك الأعزلي، أمدد يديك إن استطعت للمسه، ثم اقتبس من نوره وتأملي. مر الزمان بمفرقيه فما ترى، كم شعلة في وجه المتهلل. شاء الغزاة لكبره أن ينحني، ومتى انحنى رأس الأشم الأول.

0: الأول. قلنا لهم: هذا الذي أعيا الذرة شمما فليس لبيته من مدخلي. قالوا: نجرب. ثم ها هم جربوا، وبكفه كأس بطعم الحنظل. قلنا: اشربوا. قلنا: اشربوا من زقوم ما تكفي مرارته لمقتل جحفلي.
1: قالوا: سنمضي في متاهته إلى أقصاه في البلوى وحتى تنجلي. ومضى بهم طغيانهم متعجلا، والعار حظ الهارب المتعجل. حشدوا وما حشدوا سوى آمالهم تلك التي ضاعت ضياع القسطل. عشر من الدول الخزايا، ثم ما بعد يا زمن النفاق الأحول؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد يا زمن النفاق الأحول؟ إن قلت ماذا بعده هب النعش من أقطارها في كل شيء مخجل. ما ذنبنا؟ قلنا: ما ذنبنا؟ قلنا. فقالوا: ذنبكم ذنب الشموخ الصاعد المستفحل. لكننا من يومها لم نقبل. وأتى بنا الذهب الرخيص لقمعكم مع كل مرتزق سفيه المحمل. سبع من السنوات أنفقنا بها ما في خزائننا التي لم تبخل، لكننا كنا كأي سحابة في البحر تاهت عن مكان الجدول. ثم انتصرنا بالشيوخ وجهلهم من كل مشبوه خبيث المأكل. واليوم ها نحن انطلقنا مرة أخرى ولم نكسل ولم نتمهل. هي فرصة الحقد الدفين شعارها معكم بفضل المال لم يتبدل. حتى مع الصبر الجميل ستنتهي فيكم نهاية فاشل متململ. وبلهجة المتغطرس الجبار لم يسكت ولاح هديره كالمرجل.

احترام فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما سماح القوم وأمل إبراهيم. مشرف الفترة طاهر الحرازي، والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الله شرغة وصيمة إبراهيم.

منظمي المعلومات هشام العيزري ومن الصيانة صالح الشيعي. مكتبات بسام الحمامي. هندسة صوتية جمال محمد سليم. وقائدة هذا اللقاء المخرجة جميلة الوراثي.

0: سامعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب طفل ومواطن بجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي لمديريتي التعزية ومقبنة في محافظة تعز. وفي محافظة صعدة واصل العدو السعودي اعتداءاته على المحافظة، حيث شن قصفا مدفعيا استهدفت عدة مناطق في مديرية الظاهر والشداء. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفارح أن السعودية ستبقى في مقدمة الأطراف المعادية لليمن، متهما الرياضة بمواصلة الدفع بتحشيداتها وتمويلها بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة والحصار المفروض على البلاد. وأشار إلى أن أي مواجهة ظرفية أو احتكاكات ميدانية لن تؤثر على قواعد الاشتباك، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أصيب مواطن وطفل فلسطينيان اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين بمدينتي جنين والقلقيلية. وفي قطاع غزة استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها الليلة الماضية في قصف لقوات العدو في مخيم المغازي. شن جيش العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات عنيفة مستهدفا مدينة النبطية وبلدتي كفر عمان، كما استهدف مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. شنت القوى البحرية الحرس الثوري الإيراني هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي، كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وكانت قد أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير صحيح وغير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن مرتبطة بأمريكا. النبأ الأخير. أفادت صحيفة فانشل تايمز الأمريكية بأن حرب الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب على إيران دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود الذي يعد أساسيا للصناعة الأمريكية يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لفئة هي الأخطر والأكثر عداوة للمسلمين منذ ذلك الزمن وإلى يوم القيامة، وهم اليهود. لنستفيد من خلال معارك وجهاد رسول الله لأولئك في معركتنا اليوم مع إسرائيل ومع أمريكا الذين أصبحوا صهاينة مسيحيين. تحدثنا في الحلقات الماضية كيف استطاع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أن يتغلب على بني قريظة ثم على بني النضير، وكيف تعرفنا على عدة دروس نستفيدها في واقع معركتنا اليوم مع اليهود. نتحدث اليوم عن المعركة الثالثة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مع ما يمكن أن نسميهم القبيلة الثالثة من قبائل اليهود، أو الفئة الثالثة، التجمع الثالث من تجمعات اليهود في المدينة، وهم بنو قريظة. وكما قلنا سابقا بأن الله سبحانه وتعالى جعل من أهم أسباب وعوامل الضعف الموجودة لدى اليهود هي الفرقة فيما بينهم، وهذه تمثل نعمة عندما نواجه اليهود. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله استغل هذه القضية فقاتل كل تجمع يهودي على حدة قبل أن يتوحدوا، قبل أن يتجمعوا ضد المسلمين وضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. معركة بنو قينقاع كانت في العام الثاني للهجرة بعد غزوة بدر، ومعركة بني النضير كانت في العام الرابع للهجرة. في العام الخامس للهجرة كان هناك مؤامرة كبيرة وتحالف ضد الإسلام والمسلمين وضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. هذا التحالف ضم على رأسه قريش الذين كانوا أكثر الناس عداوة لرسول الله. هذه مشكلة كبيرة أن يكون قوم رسول الله هم الأكثر عداوة. والتحريض جاء من خلال مراسلات واجتماعات وزيارات متبادلة ما بين اليهود في خيبر وأيضا في القرشيين في مكة، المشركين في مكة. والمشكلة أن اليهود لم يستفيدوا، اليهود في بني قريظة لم يستفيدوا من الدروس التي عرضت عليهم واقعا في بني قينقاع وفي بني النضير، لأن الله سبحانه وتعالى يعمي أهل الباطل حتى ينهيهم. ورغم أنهم شاهدوا أن رسول الله انتصر وضرب بنو قينقاع، ضرب بني قينقاع وضرب أيضا بني النضير، فإنهم ساروا على ذلك المنوال: الغدر، الخيانة، نقض العهود والمواثيق، المؤامرة، الكيد، استغلال الفرص التي تمكنهم من ضرب الإسلام والمسلمين على حين غدرة. عندما شاهد بنو قريظة تحالف كبير، تشكل وهجم على المدينة من جميع جهاتها، الجهة المفتوحة حفر فيها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الخندق، ظنوا أنها فرصة مواتية للقضاء على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ظنوا أن المسلمين يمرون بأصعب مرحلة وأنها فرصة تامة وهامة لأن ينضموا إلى ذلك التحالف وأن يضربوا المسلمين ضربة قاضية. فعندما جاء الأحزاب ووصلت القضية إلى ما قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لهذه الدرجة حالة خطيرة جدا، ربما المتحالفين على المدينة مقاربين لعدد سكان المدينة، الجيش الذي أتى من غطفان ومن فزارة ومن قريش ومن بقية القبائل العربية، وهم معسكرون خلف الخندق يتحينون الفرصة لاقتحام المدينة. تجمع كبير جدا، تحالف كبير، تحالف الأحزاب. كانت بيوت بني قريظة تمثل خلفية بالنسبة للمدينة في تلك المعركة، لأنهم في الخلف، وكان هناك عهد مع بني قريظة ألا يعينوا أحد وألا يخونوا الرسول والمسلمين وألا يعينوا أحد على الإسلام والمسلمين. لكن اليهود عرفوا عبر التاريخ بأنهم ناقضي العهود والمواثيق، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله يعرفهم بذلك. لكن مثل ما قال الله: حتى يأتي الله بأمره. إذا ما جاءت منهم المؤامرة العملية، لأن الإسلام لا يتعامل فقط على ما هو معروف كثقافة أو توجه لدى أي فئة، دون أن يترجم ذلك إلى عمل، إلى واقع. عندما رأى اليهود أن هناك التحالف الكبير ضد الإسلام وضد المدينة، اتخذوها كما قلنا فرصة فنقضوا العهد. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله كان قد خرج بالمسلمين يعسكر بجوار الخندق، هم قرابة 3000 ممن كانوا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، بينما المشركين خارج الخندق أكثر من 10000. وجاء الخبر أن بني قريظة قد نقضوا العهد، فأرسل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من يتأكد ويتبين من الأمر. فدون أن يشيع الخبر وينتشر بين معسكر الإسلام، ذهب أولئك وعادوا إلى رسول الله بالخبر اليقين أن اليهود على أشر وأخبث حالة وأنهم قد نقضوا العهد. كيف يعمل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله؟ أرسل بعض المؤمنين المخلصين الصادقين لحماية النساء والأطفال من مهاجمة اليهود من بني قريظة من الخلف، ولكنه لم يسمح للخبر أن يتسرب وأن ينتشر بين المسلمين حتى لا تنهار المعنويات أكثر فأكثر، لأنه قد بلغت القلوب الحناجر دون أن يعرفوا أن هناك نقض للعهود. إذن الرسول يحافظ أول شيء على الروح المعنوية، ثم يركز جهده الأساسي على مواجهة الأحزاب، الجيش الخارجي، وحماية الخندق من الاختراق، مع مراقبة بني قريظة كما قلنا هو يراقبهم مراقبة دقيقة. الله سبحانه وتعالى تدخل ونصر المسلمين بعد أن قتل الإمام علي عليه السلام عمرو بن عبد ود، الذي يمثل جبهة لحاله ويمثل أكبر من يرفع الروح المعنوية لدى المشركين. بسقوطه قتيل انهارت معنوياتهم، ويسلط الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الريح عليهم فينهزمون ويرجعون إلى بلدانهم. كيف يتعامل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الحالة مع بني قريظة؟ يقدم الرسول أول درس في غزوة بني قريظة للمسلمين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. هذا درس مهم جدا، وكأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقدم للناس أن كل شيء الآن لا يقبل قبل الجهاد في سبيل الله لليهود، وأن الجهاد لليهود مقدم حتى على الصلاة في وقتها، لأن الرسول يريد أن ينقل الروح المعنوية للجيش الإسلامي المنتصر. مثلما قلنا أنه بعد عودة الجيش المسلم من غزوة بدر استغل الرسول تلك الروح المعنوية في ضرب اليهود في بني قينقاع، وبعد هزيمة الأحزاب استغل الرسول صلوات الله عليه وعلى آله الروح المعنوية العالية للجيش الإسلامي في ضرب بني قريظة. انطلق الجيش نحو بني قريظة، وهنا درس مهم أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم يفتح أكثر من جبهة ليشتت القوة التي هي في حالة ضعف بالنسبة للمسلمين، لا، ركز جهده على المشركين خارج الخندق، واكتفى بمراقبة اليهود وتشكيل حماية مصغرة للنساء والأطفال حتى لا يهاجمهم اليهود من الخلف. بهذه الاستراتيجية أيضا الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما انطلق بعد المعركة مباشرة لمواجهة بني قريظة، بمعنى أنه لم يترك لهم وقت ليشكلوا تحالف جديد، لأنهم كانوا جزء من التحالف، تحالف الأحزاب الذي انهزم، فحرم بني قريظة من الوقت الذي يستطيعون من خلاله أن يكونوا تحالف، أو أن يتواصلوا مع يهود خيبر، أو أن يتواصلوا مع المشركين مرة أخرى، أن يتواصلوا مع غطفان، مع غيرها من القبائل العربية التي تنساق لهم بالمال. بقية الدروس إن شاء الله نأخذها في الحلقة أو نتأملها في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. هاتان هما الآيتان 47 و48 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تذكر بني إسرائيل بنعمة الله التي أنعم بها عليهم وتحذرهم اليوم الآخر. والتذكير هنا والتحذير إنما يؤكد انحرافهم وإعراضهم في كل حين. أما النعمة التي أنعم الله بها عليهم فهي إرسال الرسل إليهم يبلغونهم رسالة التوحيد: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. كما أنهم أيضا قد كلفهم الله بحمل رسالة التوحيد وعاهدهم على ذلك، فقال: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، أخذ الله ميثاقهم على ذلك وأنعم عليهم وفضلهم بذلك. وأي نعمة وأي تفضيل أعظم من أن يكون الإنسان عبدا لله وأن يعمل بما يستتبعه حق العبادة وواجب العبودية من طاعة وإذعان لله. فماذا حدث بعد هذه النعمة؟ ها هو الله يخبرنا وهو يخاطبهم فيقول: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ها هم يتخذون العجل إلها عقب آية فرق البحر بهم وإغراق آل فرعون وهم ينظرون. ها هم يؤذون موسى ويثقلون كاهله بمطالب ومواقف عجيبة لا تليق بقوم اختارهم الله لحمل رسالة التوحيد. من ذلك ما يذكرهم الله به فيقول: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ثم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. إنهم يفضلون حياة الذل والدعة على حياة الجهاد والعز. لقد أنسوا كالسوائم بمن يصومهم سوء العذاب. وهنا يرد عليهم موسى قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وهنا يحكم الله عليهم بقوله: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وعصيانهم ثابت متوارث. من ذلك قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وحينما يؤمروا بذبح بقرة يعسروها على أنفسهم فيعسرها الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. وهنا يوضح الله لهم الهدف من ذبحها فيقول: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهل عقلوا؟ كلا، بل كانوا بعد كل آية ومعجزة أكثر إعراضا وعصيانا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ولقد استمر عناد بني إسرائيل وكفرهم، لا يعجبهم هدى ولا يستجيبون لإيمان رغم توالي الرسل وتتابع الأنبياء. ومع ذلك فقد ادعوا لأنفسهم وتمنوا على الله ما ليس لهم. قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وكأنهم بغرورهم هذا قد اتخذوا على الله عهدا بذلك وامتازوا عنده على الناس. وبكل جرأة ووقاحة يقولون على الله ما لا يعلمون، ولكن الله يرد عليهم بقوله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستمر كذبهم على الله والتحريف لآياته بما يتفق مع مصالحهم وأهوائهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولقد كان هذا السلوك أكثر وضوحا في مواجهة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ولقي منهم ما هو أشد وأنكى، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولهذا فالله يخبر رسوله محمدا وأصحابه أن إيمان بني إسرائيل لا مطمع فيه. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون؟ هكذا يسخرون النصوص لشهواتهم ويطوعون الآيات لأهوائهم كبرا وطمعا. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أرأيتم أيها الإخوة كيف يفضح القرآن الكريم تأريخ ومواقف بني إسرائيل؟ ولا عجب، فهو العليم الخبير. وهذا قليل من كثير مما جاء في سورة البقرة ومما جاء في غيرها. ولهذا فإن الآيات التي نحن بصددها إنما تذكرهم بنعمة الله وتذكرهم بفضله وتفضيله لتشعرهم أنهم قد استحقوا أن تنزع عنهم نعمة الله وأن يسلبوا هذا التفضيل، لأنهم لم يفوا بالوعد ولم يأخذوا بالميثاق واختاروا المطامع والأهواء على طاعة الله وتقواه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وبعد، فإن هذا الإيثار للحياة الدنيا ولهوها وأهوائها لدى بني إسرائيل قد جعلهم أحرص الناس على حياة، أي حياة مهما كانت رديئة ذليلة ملوثة خسيسة، يطلبون عيشها بمختلف الوسائل والطرق، يتسلقون بحبال من الناس وبالوساطات وذوي الجاه لنيل مآربهم، ويتخذون الرشوة والدسائس والحيل مطية إلى المصائلح والأرباح الحرام، ولا يتورعون من أن يثيروا النعرات العرقية والقبلية والانقسامات المذهبية والقطرية واللونية والاختلافات النظرية ليشعلوا بين الأمم نيران الحروب يتسربون من خلالها إلى أطماعهم، ويتمكنون من استغلال الأمم ونهب ثرواتها وامتصاص جهودها وخيراتها لصالحهم، ويستميلون صغار النفوس من الناس في مختلف الأمم والبلدان لتمرير مصالحهم والتسلل إلى مفاصل الإنتاج والاستثمار ولزرع أوبئة الربا وجراثيم الاحتكار في جسم الأمة، فيغرقون الأمم في مستنقع من قروض الأموال الربوية باسم التنمية وبناء الأوطان، وهي في الواقع تذيقها لباس الجوع والخوف وتحيطها بمخاوف الاضطراب والاختلال وتسوقها إلى زريبة الكسل والبطالة والاستهلاك. ولهذا فإن الآية الثانية مما نحن بصدده تحذرهم من يوم عصيب، فيقول الله: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. إن نظام ذلك اليوم تبطل فيه كل ما اعتاد عليه بنو إسرائيل من وسائل للنجاح والفلاح، لا ينفع في ذلك اليوم ما اعتمدوا عليه في هذه الدنيا من الوساطات والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. ألا فليعتبر كل من أحب الدنيا وكل من اتخذ سبيله للنجاح فيها ذلك السبيل أنهم سيلاقون يوما تنعدم فيه كل هذه الوسائل والحيل، فلا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. اللهم اجعلنا ممن اتقاك وآمن بما أنزلت. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
1: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
2: يا حسان، يا حسان،
3: ماذا تريد يا عروس؟

0: كيف العدد في هوازن وحلفائها يا عروة؟
1: هم كثيرون، ساقوا النساء والصبية والماشية معهم.
0: ويحهم، لما فعلوا ذلك؟
1: ليقاتلوا عنهم، فينتصروا أو يموتوا دونهم.
0: إنهم غنيمة للمسلمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: ولكن ماذا سيفعل رسول الله؟
1: ألا ترى أنه يجهز الجيش الآن للسير إليهم؟
0: اللهم نصرك الذي وعدته لرسولك يا رب العالمين.

0: ابن عوف يا ابن عوف يا ابن عوف.
1: ويحك ماشي،
0: خذوا حذركم، لقد داهمكم القوم، اني رأيت رجالا بيضا على خيل بلق.
1: اين هم؟ اين هم؟
0: انهم هناك، هناك قد استقبل الوادي.
1: جيش محمد.
2: يا معشر هوازن، يا معاشر ثقيف وجشم، هذا محمد قد قدم اليكم بجنده فقاتلوه، انه ما قاتل احدكم فما

0: قوة. لقد ابتعد الناس عن رسول الله،
1: ويل لهم، لقد تمكنوا منا في مضيق الوادي. اثبتوا يا جند الله، اثبتوا يا جند الله.
0: والله ما أرى الرجل يلتفت وراءه،
1: لأنه من هول المفاجأة يا حسان. تعال لينحاز ناحية رسول الله فنذود عنه.
0: هذا رسول الله ينادي.
2: نعم،
0: إنه يقول: إلى أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. لم يسمع الناس نداء رسول الله يا عروة. الحمد لله، لقد استجاب الناس للنداء. ها هم يقتحمون عن إبلهم وخيلهم يؤمون الصوت.
1: يا معشر الخزرج، يا معشر أصحاب محمد، هذا رسول الله بين أظهركم، هلموا إليه. هيا يا مسلمون، جروا على أعدائكم واهزموهم، والنصر لكم.
0: الحمد لله، لقد التأم شمل المسلمين. هذا رسول الله يقول: الآن حمي الوطيس.
3: الله أكبر،
4: الله

0: لهم إلى نحورهم.
1: نعم، بعد أن كادت الدائرة تدور على المسلمين.
0: الله مع رسوله وجنده دائما يا عروة، ولن يفلح الشرك أبدا.
1: إن هذا يوم من أيام الله يا حسان.
0: أجل، يوم يفخر فيه بنصر الله.
1: ألا تقول فيه شيئا يا أبا الوليد؟
0: فسرنا إليهم بأثقالنا على كل فحل هجان قطن، جياد الخيول بأجنابهم وقد جللوها ثخان الأدم، فما راعهم غير معج الخيول، والزحف من خلفهم قد دهم، فطاروا شلالا وقد أفزعوا، وطرنا إليهم كأسد الأجم. على كل سلهبة في الصيان لا تستكين لطول السأم، وكل كميت مطار الفؤاد أمين الفصوص كمثل الزلم، عليها فوارس قد عاودوا قراع الكمات وضرب البهم. ليوث إذا غضبوا في الحروب لا ينكلون ولكن قدم، فأبنى بسادتهم والنساء قسرا وأموالهم تقتسم.
1: صدقت والله يا حسان، فقد أبنى بسادتهم ونسائهم وأموالهم وأولادهم.
0: هذا فضل من الله يا عروة.
1: أجل، ولكن أتراهم يكفون عن الكيد لرسول الله؟
0: لن يكفوا حتى يعلموا أن الله هو حق وأن ما أنزله على رسوله صدق.
1: ويحهم، ألا يرعون؟
0: لا الرعواء مع الكفر يا عروة.
1: أجل، قل الآن يا حسان، ألا نغدو إلى رسول الله؟
0: هلم، إنه يوزع غنائم حنين على المسلمين.

0: إن رسول الله لم يخص الأنصار بشيء من الغنائم. أتدري لماذا؟
1: الله ورسوله أعلم.
0: صلى الله عليك يا رسول الله، لما حرمت الأنصار وهم الذين رفعوا راية الله في كل موقعة ومكان؟
1: مهلا يا حسان، لعل لرسول الله غاية في هذا.
0: لا بد من عتاب رسول الله على هذا يا عروة. زادت هموم فماء العين ينحدر سحا إذا أغرقته عبرة درر. وأت الرسول فقل يا خير مؤتمن للمؤمنين إذا ما عدل البشر. علامة تدعى سليم وهي نازحة أمام قوم هم آووا وهم نصروا، سماهم الله أنصارا لنصرهم دين الهدى وعوان الحرب تستعر. وجاهدوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات فما خاموا ولا ضجروا. والناس قلب علينا ثم ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزروا. وكم رددنا ببدر دون ما طلبوا أهل النفاق وفينا أنزل الظفر. ونحن جندك يوما النعف من أحد إذ حزبت بطرا أشياعها مضر. فما ونينا وما خنا وما خبروا منا عثارا وجل القوم قد عثروا.
1: ما هذا يا حسان؟ أتعاتب رسول الله على شيء فعله وهو أعلم به؟
0: أجل، هي نفسي جاشت بهذا، وليس لنا والله سندا إلا رسول الله بعد الله.
1: ما دمت مؤمنا بهذا فلما الوجد؟
0: معاذ الله أن نجد على رسول الله، ولكن هي النفس يا عروة.
1: أترى يا حسان؟ أليس ذلك سعد بن عبادة؟
0: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
2: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
2: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
3: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك.
4: وغدا نلتقي.
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات أعده لإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام التجاني. إخراج عمر حامد.
5: سمعنا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أصيب طفل ومواطن بالجروح إثر قصف مرتزقة العدو السعودي لمديريتي التعزية ومقبنة في محافظة تعز. وفي محافظة صعدة واصل العدو السعودي اعتداءاته على المحافظة، حيث شن قصفا مدفعيا استهدفت عدة مناطق في مديرية الظاهر والشداء. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفارح أن السعودية ستبقى في مقدمة الأطراف المعادية لليمن، متهما الرياضة بمواصلة الدفع بتحشيداتها وتمويلها بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة والحصار المفروض على البلاد. وأشار إلى أن أي مواجهة ظرفية أو احتكاكات ميدانية لن تؤثر على قواعد الاشتباك، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. أصيب مواطن وطفل فلسطينيان اليوم برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حادثتين منفصلتين بمدينتي جنين والقلقيلية. وفي قطاع غزة استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها الليلة الماضية في قصف قوات العدو في مخيم المغازي. شن جيش العدو الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات عنيفة مستهدفا مدينة النبطية وبلدتي كفر عمان، كما استهدف مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. شنت القوى البحرية الحرس الثوري الإيراني هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. وكانت قد أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني استهداف 3 ناقلات نفط كانت تسلك مسارا غير صحيح وغير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن مرتبطة بأمريكا. النبأ الأخير. أفادت صحيفة فانشل تايمز الأمريكية بأن حرب الرئيس الأمريكي المجرم دونالد ترامب على إيران دفعت أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة الوقود الذي يعد أساسيا للصناعة الأمريكية يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
6: وقفة إعلانية.
7: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق. عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد. صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم. إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان. حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ. البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم. الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
10: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم
11: خبر
12: وعلم.
10: خبر وعلم من إعداد وتقديم زكريا الهاتف، يشاركه في التقديم سماح القوم. خبر وعلم من إخراج حفظ الله الحرازي.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم خبر وعلم، ولا يحلو اللقاء إلا بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الكرام.
11: أحبتنا الكرام، أهلا بكم إلى مائدة خبر وعلم نقدمه لكم في كل الظروف حربا أو سلم، فحياكم الله يا أهل الكرم والجود والحلم.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: المفارقة التي لا تحتاج إلى شرح طويل. أمس كانوا يفتشون عن البدعة في الاحتفال بمولد محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله، واليوم يفتحون دفاتر التهاني والاحتفالات بميلاد محمد بن سلمان.
1: المشكلة إذن لم تكن في الاحتفال كما زعموا، بل في من يحتفلون بميلاده.
2: حين يكون المولود محمدا بن عبد الله تصبح المناسبة عندهم بدعة تستحق الإنكار، وحين يكون محمد بن سلمان تتحول المناسبة إلى تهان وأهازيج واحتفاء.
1: كانت حساباتهم وكلماتهم مستنفرة ضد الاحتفال بمولد رسول الله محمد عليه وآله أزكى صلوات الله، قائلين عنه بدعة.
2: ومرت 5 أيام فقط حتى أتى مولد المحفوف محمد بن سلمان 41، فأنشأوا الأغاني في مدحه، ونشرت المنشورات والتهاني من كل الفئات الدينية والإعلامية والسياسية وحتى الرياضية.
1: يا جماعة، حتى التناقض صار عنده موعد سنوي في التقويم.
2: المصيبة ليست أن يحتفلوا أو لا يحتفلوا، فهذه خياراتهم. المصيبة أن يجعلوا الدين ميزانا عندما يريدون المنع، ثم يضعونه في إجازة عندما يتعلق الأمر بالسلطة.
1: هنا يسقط القناع وحده، فأين علماء البدعة الآن؟
3: اللهم صلي عليك يا سيد المرسلي، يا هاشمي في الجفال يا مسمى النبي، من حين ذكرت النبي تشوق القلب له،

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: شاهدت بالأمس مشهدا من إحدى حلقات برنامج الدحيح، والتي قدمت فيها فكرة تظهر أن العالم ليس ساحة لصراع الحق ضد الباطل فقط، بل مسرح كبير لصراع الروايات والحكايات. وهنا تبادر إلى ذهني معركة السرد، وكيف تنتصر الحكاية على الحقيقة.
1: ينتصر الشر لأنه يعرف كيف يسرد حكايته أفضل منك. ليس بالضرورة أن تكون مسنودا بالحق لتنتصر، فالباطل يكسب أي جولة لأنه قدم سردية أفضل منك.
2: القرآن الكريم قدم لنا شواهد عديدة في هذه القضية، فحكاية الشر الجذابة جسدها إبليس حين قال: ولأضلنهم ولأمنينهم، وروج لأوهام جميلة تلمع من الخارج رغم خوائها وباطلها الحقيقي.
1: سيدنا يوسف عليه السلام أعطانا الدرس الأروع، لم ينتصر فقط لأنه بريء، بل لأنه قدم حكايته بطريقة أفضل، محولا القضية من فضيحة إلى درس في التقوى ومراقبة الله.
2: معركة السرد أمست معركة وجودية، فالسلاح يقهر الجسد، لكن الحكاية تقهر الإرادة والعقل.
1: السلاح يهزم عدوك في معركة، أما الحكاية فتستعبد عقله وقلبه لقرون.
2: الحق لا يظهر من تلقاء نفسه، إنه كنز ثمين يحتاج إلى من ينقب عنه ويعرضه في أفضل صورة.
1: معركة عصرنا هي معركة سرد، والفائز فيها ليس من يملك الحقيقة فقط، بل من يجيد سردها.
2: فكن أنت الراوي الماهر لحكاية الحق، راويا يجمع بين ثبات المبدأ وبراعة العرض، وبين أصالة الرسالة وعظمة الإيصال.
1: هذا ما نحتاجه في الوقت الحالي، تكثيف العمل الثقافي والإعلامي الذي يقدم الحقيقة بسرديات متنوعة العرض عصرية تواكب المرحلة. الحل ليس في تغيير مبادئك، بل في تغيير عرضك لحكايتك.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: وجهوا سهامكم ونصالكم نحو العدو،
1: اجعلوا من أقلامكم خناجر تشق صدور أوهامهم،
2: ومن كلماتكم حمما تحرق عروش خداعهم.
1: لا تستنزفوا طاقاتكم في المعارك الجانبية،
2: ولا تهدروا رصاص البيان في الهواء،
1: بل صبوا جام غضبكم وسددوا رميكم بنشاب الحقيقة إلى قلب الباطل مباشرة.
2: كونوا الصخرة التي تتكسر عليها أكاذيبهم، والصوت الذي يقض مضاجعهم في عقر دارهم.
1: إن كلمتكم اليوم ليست مجرد حروف تقرأ، بل هي موقف وشدة وقطع لألسنة الباطل.
2: اكتبوا بحبر من نار، واجعلوا من كل حرف صدرا من نور ونار، نورا يضيء دروب الأحرار، ونارا تصلى بها أفئدة الخونة والمستكبرين.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: الإنسان الذي لا يخاف الله ولا يراعي حساسيات المرحلة ولا توقيت الأحداث، ويفقد معاييره الأخلاقية والإنسانية في الأوقات الصعبة، لا خير فيه لدينه ولا لوطنه ولا لنفسه، وليس منه خير ترجوه.
2: بدلا من الوقوف في الصف الواحد لمواجهة سهام الأعداء وأدواتهم، يتحول إلى بوق رخيص يوجه سهامه مع العداء بغرض الابتزاز ولفت الأنظار وتحقيق مكاسب شخصية ضيقة على حساب الموقف العام.
1: إن هذه النفوس المريضة مهما بلغت صوابيتها لا تظهر على حقيقتها إلا في اللحظات الحرجة، حيث تعميها الأنا الضيقة والانتهازية المصلحية عن رؤية الصورة الأكبر.
2: إنهم يقتنصون انشغال الجميع بالتحديات والمخاطر الجسام، ليطعنوا في ظهر إخوتهم ورفاقهم بخلق المشاكل والفتن، ظنا منهم أن الأزمات فرصة للمساومة وفرض الوجود.
1: هذا السلوك لا يعكس مجرد ضعف في التقدير، بل يكشف عن خواء إيماني وأخلاقي وفقدان تام للشعور بالمسؤوليات الوطنية والدينية، إذ يتحول صاحب هذا الأسلوب إلى خادم مجاني لأجندات الخصوم، محاولا وهن الصفوف من الداخل وهدم جدار الثقة في أحلك الأوقات، ليبقى مجرد أداة هدم لا يستفيد منها إلا كل من يتربص بالوطن وأهله.
2: نفسيات مهزومة ومنحطة تعيش على الفوضى وتقتات على وميض القدرات.
1: عموما سقوط الأقنعة لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، وهناك نوعية من البشر تتكشف خساستها بوضوح تام حين تشتد النوازل.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: بعد مشاهد الإعلام الحربي الذي تم بثها خرجت لنا بعض الأصوات بالحديث أن الضحايا يحملون دماء يمنية.
1: أين هذه الأصوات من دماء رجال أبطال جيشنا الذين لهم في قلوبنا وعقولنا المنزلة الأسمى التي لا تقاس بأي ثمن، وهم من يدافع عن شعب وسيادة وطن؟
2: يا هؤلاء، إن من يجري في عروقه الدم اليمني الحر وتربى على قيم الكرامة لا يمكن أن يرتضي لنفسه أن يكون أداة في يد السعودي ضد أبناء جلده ووطنه والذي عاث بدماء اليمنيين وأرضهم الدمار.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: تلك التي تلقب نفسها بالعظمى طافت أصقاع الأرض مستجدية ود الدول لتخوض عنها المعارك، وأفرغت خزائنها لشراء كل ما أنتجته مصانع الغرب والشرق من سلاح ومسيرات ومنظومات دفاع، وقرعت طبال بنوكها لصناعة حلفاء في كل محفل وباب.
3: أرسلت العالمي ليستجدي إسرائيل لخوض الحرب معها، توسلت الأمريكان وذهبت التركمان ونهبت دفاعات اليونان.
2: ومع هذا الركام الهائل من الحديد ودبلوماسية المراجيج، لا تزال فرائصها ترتعد ذعرا من مواجهتنا، حاوية جحيمنا تلقف جسارتها ومن معها، ويقينهم بأن الاقتراب من أتون معركتنا يعني المحو والدمار الصارم.
3: منكوصين رعبا ولا زالوا يتحسسوا رؤوسهم، يطلقون الترهات وكأنهم يمتلكون زمام الأمور، تارة يقولون إن قرار القضاء علينا قد قرر، وتارة يتوعدون بالهلاك، وهم أوهن منها وصديقتها ملاك.
2: أخبروهم أن الترس المشترى بالمال لا يصنع قلبا جسورا، والدروع مهما بلغت لا تحمي العديد من أولي البأس الشديد وأصحاب العزم العتيد، والله هو الناصر وهو الحميد المجيد.

0: خبر
1: خبر
0: وعل.
2: إذا كشف الخصم كل أهدافه وأوراقه دفعة واحدة فذاك ليس استعراض قوة، بل انتحار تكتيكي وسقوط في فخ تجريد الكامل من الغموض. وبالمناسبة لهم فقد كشفوا كل شيء،
1: فالحمد لله على نعمة غبائهم. فبينما يستهلكون سقفهم القتالي بالكامل استعراضا، نكتفي نحن بعرض ما هو معروف لديهم لنبقي القوة الحقيقية خلف ساتر المجهول.
2: وفي قانون الحروب، من يفرغ جفيره أولا يمنح خصمه أمان المعرفة، ومن يحتفظ بعنصر المفاجأة يملك دائما عناصر السيطرة ويكون هو صاحب الكلمة الأخيرة.
0: خبر
1: خبر
0: وعل.
1: الانسحاب اليومي للمئات من مجند السعودية في اليمن من الجبهات هو موقف شجاع ينم عن صحوة وطنية وتكفير عن خطأ تاريخي يستحق الإشادة.
2: 12 سنة من الخراب والمتاجرة بالدماء كانت كافية لتسقط كافة الأوهام.
1: لم تكن الغاية يوما مصلحة هذا البلد ولا رفاهية أهله، بل إخضاعه ومصادرة قراره السيادي وإبقائه مكبلا تحت عباءة الوصايا والهوان.
2: لقد انتهى زمن الارتهان وسقطت أقنعة التضليل، فهذه الأرض ولادة للأحرار.
1: هذا الشعب عصي على الاندحار ولن يقبل بأقل من الحرية الكاملة والسيادة الناجزة ولو كلف ذلك ما كلف.

0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: في بدء العدوان على بلادنا، تفاخر أحد غلمانهم بأن ميزانية بلاده فلكية.
1: بعدها بدأت السعودية تعترض، ما كان يحلو لها تسميته بالمقذوفات التي أصبحت صواريخ فيما بعد.
2: وصلت مقذوفاتنا الصاروخية حتى رأس تنورة السعودية، وفقدت المستورة بهذا تنورتها.
1: السعودية الآن لا تعترض، إنها تقترض، أو لعلنا في المدى القريب سنشاهد معا كيف أن السعودية تنقرض. ولا دائم إلا وجه الله.
0: خبر
1: خبر
0: وعلم.
2: يقدر بأن إيران تملك 200,000 صاروخ استراتيجي. بوسع إيران محو القواعد الأمريكية وإخراجها من المنطقة بشكل نهائي في غضون أيام، لكن يمنعها عن فعل ذلك التبعات.
1: نعرف جميعا أن خروج الأمريكي من المنزل يعني سقوط وخروج الأنظمة التي ابتدعها معه، ونحن نتحدث هنا عن ربع احتياج العالم من الطاقة الذي يذهب كله إلى دول شرق آسيا، وعلى رأسهم الصين بالمناسبة. يعني
2: كذلك مقدسات ومشاعر ملياري مسلم، أشياء في غاية الأهمية ينوي الأمريكي تسليمها للفوضى والعصابات التكفيرية في حال رحيله.
1: الأمر الذي بات حدوثه مجرد مسألة وقت محتوم لا يمكن تفاديه. ترى ذلك في التدابير الوقائية التي أجراها مؤخرا، الاستيلاء على فنزويلا أكبر احتياطي للنفط،
2: سعيه لضم غرينلاند وكندا وإحكام السيطرة على القارة الأمريكية الجنوبية،
1: إبقاء الحرب الأوكرانية الروسية مشتعلة في أوروبا،
2: الانكفاء على الذات في النصف الشمالي الغربي للخريطة،
1: الولايات المتحدة الأمريكية تعيد التمركز والتموضع كقلعة قارية في أقصى الرقعة، والاستمرار في ممارسة نفوذها على عالم تعم الفوضى والحروب.
2: علينا تهيئة أنفسنا للمعمعة القادمة والتحضر لها جيدا.
1: الخليج لن يعود كما كان عليه،
2: وأبناؤنا سيدرسون جغرافيا وخرائط جديدة.
1: سنكون نحن من يرسمها، أو سيفعلها شخص آخر.
3: كنتم مع خبر وعلم، مع تحيات زكريا الهاتف، سماح القوم، والمخرج حفظ الله الحرازي.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
6: في البحر الأحمر وبالذات في باب المندب، عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم، وسننكل بهم وسننكل بهم.
7: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
8: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
9: بالله الرحمن الرحيم، ولله عاقبة الأمور، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
10: اشتعل البحر الأحمر،
11: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
12: لقد انتهى
6: عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
5: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الخميضة.

0: منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجارياً وعسكرياً، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضا النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع. بدلاً من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلاً من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفاً لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضا الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصرا حيويا في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفاً استراتيجياً وحيوياً للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصة بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديداً خطيراً لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل أن أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيء باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر، وكأنهم بذلك يوجهون الدعوة لنا لنحضر محافل الشر والدمار، أو على الأصح أن تكون مشكلة جديدة تضاف إلى قوائم المشاكل التي تهدد الأمن والسلام العربي والدولي.
7: كنت يومها ممثلاً أيضاً لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سبباً إضافياً حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
8: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال بيتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل أصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
9: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقته في إبراهيم الحمدي، ولكن أنه هذا أحمد الغشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
10: كانت السعودية بتضغط على الغشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل الحمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيعي.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاسمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفا دوليا مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق ردا على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر،
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثا مهما في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل.

0: ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه. ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
1: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخلي التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق يقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار تحسن.
2: تعتبر حادثة المدمرة كول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني، وبدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
3: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
4: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
5: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
3: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بليش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحات الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكي أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزمروا لخفر السواحل وعملوا هالة إعلامية كبيرة طويلة، وفي نفس الوقت ما هو الذي لا أهتموا بخفر السواحل ولا تركوا البحرية على حاله.
7: كل دولة كبرى أو دولة استعمارية بتحاول تسخر كل ما تستطيع أو تحاول تمارس قدر من النفوذ أو من الضغوط لتمرير ما تريده يعني.

0: أعتقد أن أمريكا لا تخرج عن هذا المفهوم. يعني هما كان يستغلوا أي فرصة أو أي مجال يمكن أن ينفذوا منه أو ينفذوا منه هدف معين يخدم مصالحهم، أكيد ما حيقصروش يعني، وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر أنه يتناسب مع مصلحتي أو لا يتناسب.
1: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014، فتحت الثورة مسارا جديدا في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية، أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
2: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبديا انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكدا أن ذلك يشكل خطرا على إسرائيل.
3: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
1: ارتكزت ثورة 21 من سبتمبر على رؤية وطنية شاملة هدفت لاستعادة القرار السيادي وتحرير القدرات البحرية من الارتهان الخارجي التي اعتمدت على تراكم الخبرات وتنظيم الإمكانات المتاحة وتطويرها مع متطلبات المرحلة آنذاك وظروف المواجهة.
2: أعادت الثورة صياغة معادلة البحر، ورسخت القوات البحرية معادلة يد تحمي ويد تبني، واستطاعت كتابة أول فصل من فصول الردع والانتصار في أول مواجهة مع قوى الاستكبار والعدوان في 26 من مارس 2015.
4: القوة البحرية هي قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي القادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
5: البحر المسجون. البحر المسجون
6: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
5: البحر المسجون
6: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون.
5: البحر المسجون
6: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: أخي المزارع، هل تعلم أن معظم الجمعيات التعاونية الزراعية متعددة الأغراض أصبحت تمتلك غرابيل لخدمة المزارعين ومساعدتهم على تنقية بذورهم وتحسين جودتها؟ فلا تتردد، توجه إلى مقر جمعيتك التعاونية وغربل بذورك قبل الزراعة لتحصل على بذور أنقى ومحصول أفضل.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
3: ما أجملش محلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها، وصنعة حوت كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة أم والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن، ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ثغور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: الجهاد قدرنا، والشهادة أمنيتنا، والنصر وعد ربنا، فمن ذا الذي يخيفنا بعد ذلك؟
1: إضاءة ثورية.
2: حل للأمة هو الجهاد في سبيل الله تعالى، هو الخيار المشروع الوحيد الذي يجدي ويفيد، والذي قدمه الله لهذه الأمة في القرآن الكريم.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الشجاعة، أيها المجاهدون الأحرار في ميادين العزة والشرف، يا من أقسمتم ألا ترفعوا السلاح إلا في وجه الظالمين المعتدين، ولا تخفضوه إلا بالنصر المبين أو الشهادة التي تاجها الفردوس الأعلى. تحية من قلوب كل أحرار اليمن، وسلام على جباهكم التي تروي الثرى بعرق الجهاد، وعلى سواعدكم التي لم تخن يوما موعد الحق، وعلى بنادقكم التي تذيق الطغاة طعم الردع المر. أيها المجاهدون الصامدون، إن قرار القيادة بتحويل الحصار إلى سلاح نافذ في وجه المعتدي لم يكن وليد الصدفة، بل كان استراتيجية محسوبة أتقنتها العقول المدبرة وأحكمتها الإرادة الفولادية، فوضعت العدو السعودي في زاوية ضيقة خانقة لم يعتدها في تاريخه الأسود. واليوم وبكل وضوح يقطع الشك باليقين، نرى اقتصاد العدو يئن تحت وطأة النزيف المستمر، وتحالفاته الهشة تتهاوى كبيت العنكبوت، واستجداؤه لعملاء الداخل وتوسله بالبيت الأبيض الذي لم يملك له ضرا ولا نفعا، كل ذلك لا يعدو كونه إقرارا بالهزيمة واعترافا صريحا بأن ضرباتنا الصاروخية الدقيقة والطيران المسير الفتاك بلغت الصميم، وأصابت مراكز ثقله الحيوية، ودمرت أوهامه، وما أصابهم كان قاسيا، وما هو آت أشد إيلاما وأعظم إيقاعا. فليدركوا أن اليمن ليس كما ظنوا، وأن الله معنا حتى يحكم بيننا وبينهم، وهو أحكم الحاكمين. يا رجال العقيدة والثبات، لا يسجل النصر في صحائف المجد لمن ينامون على الوسائد، بل لمن يجتهد في تطوير ذاته قتاليا، ويحسن قدراته النوعية، ويستخلص العبر والعظات من كل اشتباك، ويعد العدة كما أمر الله جل وعلا. فالعدو يتربص بكم في كل منفذ وبكل حين، وجاسوس متربص، فكونوا على جهوزية دائمة ومستعدين لأي طارئ في البر والبحر والجو، وفي كل مكان يلوح فيه العدو. لا يفاجئكم أحد ولا يغفلنكم عاقل، وثقوا بنصر الله وعدا صادقا، فهي مسيرة حق لا ترد، مهما عظمت التضحيات ومهما اشتدت وطأة المعارك، فإن النصر حليف الصابرين والعاقبة للمتقين. دمتم حماة للوطن ورفعة للدين وقرة عين للأمة العربية.

0: كادمون لطائراتنا المسيرة التي على مدى بعيد والتي فاعليتها جيدة، قدرتها العسكرية ممتازة.
1: سلاح الجو المسير، الإنجاز الوطني الذي غير مسارات المعركة وجعل العدو يرتقب صدى دويه في كل لحظة. سلاح الجو المسير، الصقور اليمانية التي دكت عروش الطغيان، يستقبل دعم المساندة الشعبية على الحسابات البنكية التالية: البنك المركزي اليمني حساب رقم 1128-10262 بالريال اليمني، وحساب رقم 01-10019-10262 بالدولار، فكن شريكا في صناعة النصر.
2: عين على الأحداث.
3: رجال القوات المسلحة الأبطال المجاهدون، منذ أن فرضت القوات المسلحة اليمنية معادلة الحصار بالحصار والمطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد على العدو السعودي، لا يمر يوم واحد إلا وهناك تصريح أو بيان لأدواته المحلية تؤكد أنها مهيئة للمعركة وأن تحرير صنعاء قاب قوسين أو أدنى. وفجأة نسمع صراخهم موجوعين من صنعاء، وعلى كافة وسائل إعلامهم المحلية والإقليمية، ويتهم بعضهم بعضا بالخيانة، ويتحدثون عن هجمات غادرة وجبانة، كأنهم كانوا من قبل على قلب رجل واحد أو في إجازة مفتوحة. وصنعاء لم تعبأ بضجيجهم ونباحهم وصراخهم وثرثرتهم الواسعة، فهي تدرك أن الصمت أبلغ من الكلام في هذه المرحلة، ولا ريب أن صمتها أصاب العملاء والخونة بهزيمة نفسية ومعنوية قبل أن تبلغهم الأخبار من الميدان، وجعلهم يتبادلون الاتهامات والروايات المتناقضة. ولأول مرة يفكر بعض المرتزقة تفكيرا صحيحا، ويفندون حجج بعضهم الواهية، ويكذبون مبرراتهم السخيفة. أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الشجعان، لم يعد خافيا على كل ذي بصيرة أن النظام السعودي ومن خلفه قوى الاستكبار العالمي يعتمد استراتيجية خبيثة تقوم على إدارة المعارك بالوكالة وإشعال الفتن الداخلية في اليمن. وفي هذا السياق الممنهج يواصل العدو السعودي عملياته المحمومة في تحشيد المرتزقة والأجسام المنهارة ودفعهم نحو جبهات القتال للوقوف في وجه قواتنا المسلحة اليمنية الباسلة، متخذا منهم دروعا بشرية ومحارق موت مجانية تخدم أطماعه الاستعمارية الخبيثة في السيطرة على الجغرافية اليمنية وثرواتها السيادية. فقد أثبت الواقع الميداني عبر سنوات المواجهة أن العدو السعودي المتقطرس لا يلقي بالا لحياة من يقاتلون في صفوفه، وإنما ينظر إليهم كأدوات رخيصة ووقود رخيص لتنفيذ أجندات مشبوهة تهدف في المقام الأول إلى إشغال اليمنيين في حروب داخلية طاحنة. وهذا المخطط الشيطاني صمم بدقة لإنهاك النسيج الاجتماعي اليمني وتفكيك الجبهة الداخلية وإلهاء الشعب عن قضايا الكرامة والاستقلال والحرية.

صرخة الشعب. انتقم يا جيشنا البطل المجاهد من عدو مجرم طاغ وحاقد، انه بئس عدو لشعب مؤمن ما زال في الله يجاهد. امضي برا نحو نجد وحجاز كالوحوش الضاريات صف واحد، دع سريعا يعلن الف بيان بانتصارات مع عرض المشاهد لمطارات السعودية والموانئ حتى يغدو ذلك المعتوه ساجد لليمانيين الذين لم يبالوا بالحروب ابدا. والله شاهد اننا شعب ابي وشجاع كالاسود ساحة الميدان صامد، لن يعود للورى ما دام منه انجب لليمن اعظم قدر.

0: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، نحن وأنتم في تمام الساعة الرابعة على موعد مع مشاهد جديدة لعملية نوعية استهدفت اجتماعا لعدد من قيادة التحشيدات السعودية، فكونوا على الموعد.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله نعم الله الدرس الخامس، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، أكد السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه أنه أو أتى بخلاصة عن الدرس السابق الذي سبق الدرس الخامس من معرفة الله نعم الله، وهو الدرس الرابع من معرفة الله نعم الله. قال في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. هذه كانت عبارة عن خلاصة ربط بها الشهيد القائد رضوان الله عليه ما بين الدرس الرابع والدرس الخامس. ثانيا، بدأ الحديث في ملزمة الدرس الخامس بالحديث عن النعم بالأسلوب الذي ذكره في سورة الواقعة. قال في سورة الواقعة وبأسلوب آخر يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا أنت لم تتذكر بأسلوب تعداد النعم فسنذكرك نحن، فيأتي على هذا النحو من الاستفهام أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بأسلوب الاستفهام يحاول أن يجعلك تتذكر نعمته عليك، لأهمية أن تتذكرها لكي لا تصبح ظلوما كفارا. ثالثا، قال لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا، وأن نتذكر قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لأننا لا نتذكر ترسخت هذه الحالة أن المزارع لنا ونحن من نقوم بالعمل فيها ومن نجني ثمارها ونحن من لنا الحق أن نتصرف فيما نجنيه كيفما نشاء، فنتج عنها حالات سيئة لدينا في أنفسنا جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا. رابعا، قال أن الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى هو أن تتذكر. إذا أردت أن تبتعد عن أن تكون أو من أن تكون من الذين قال الله عنهم أو من أن تكون ظلوما كفارا فحاول أن تتذكر نعمة الله عليك، تذكر لكي لا تصبح ظلوما كفارا. خامسا، قال إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا، لا تتذكر نعم الله عليك تلقائيا بمجرد أن تراها، فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن، ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته لو يقول نحن، فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع. إذا كنت أنت مقر بأن الله هو الزارع فاحذر من أن تولي بوجهك، من أن تدبر عنه، من أن لا تستجيب لتوجيهاته. أيضا في نهاية المقطوعة التي قرأناها بالأمس تحدث عن شجرة القات وقال بأنها نعمة في وقت وفي مرحلة معينة فقط، ولكن يجب على الناس أن يبحثوا عن البديل وأن يفكروا في البديل، لأنها نعمة مؤقتة سينتهي وقتها. بالنسبة لشجرة القات يجب أن نفكر في شيء بديل لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا في مواجهة أعدائنا. ويستمر الموضوع في هذا الإطار، يقول رضوان الله عليه: التعداد السكاني متزايد كل سنة، أصبحت الأسر ما بين 20 شخصا إلى 15 شخصا، ما بين 30 إلى 10 إلى 12، فيأتي الرزق بواسطة هذه الشجرة، شجرة القات. إذن اشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، حتى وإن كان في الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعة الأشياء التي هي ضرورية بالنسبة لنا كالحبوب والبقوليات الأخرى، ولكن هذا يحتاج إلى دعم من الدولة، وأيضا يحتاج إلى دعم إلهي. طبعا الله سبحانه وتعالى دعمنا بكثير من الأمطار في ظل هذا الحصار، وهناك أيضا اهتمام من جهة الدولة في المرحلة الحالية، اهتمام بالغ جدا بالزراعة، فيجب أن نتفاعل مع الدولة وأن نستغل هذه الأمطار والدعم الإلهي في زراعة الأشياء الأخرى التي نحتاج إليها كالحبوب والبقوليات والأشياء الضرورية التي لها علاقة بقوتنا الضروري. نحن قد فسدنا، نحن فسدنا، فلم تعد البركات بالشكل الذي كنا نسمع عن أجيال سابقة. الأمطار قلت، أليس كذلك؟ الغيول والأنهار أيضا قلت وانتهى بعضها، وتلك المناطق التي كان يعتمد الناس فيها على الآبار الارتوازية أيضا قلت المياه فيها بشكل كبير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلم يرى الناس أنفسهم متمكنين من زراعة الحبوب ومن زراعة البقوليات الأخرى حتى يوفروا أو يؤمنوا لأنفسهم الغذاء. السماء لم تعد تعطي بركاتها، الأرض لم تعد تعطي بركاتها، فسدنا كلنا كبيرا وصغيرا، كما قال الإمام علي عليه السلام: إذا فسد السلطان فسد الزمان. أولسنا نسمع من الدولة نفسها أنهم يشكون من الفساد المالي والفساد الإداري والفساد في القضاء وفي الجانب الأمني وفي مختلف المجالات، في الجانب التعليمي وفي الجانب الصحي، في مجالات كثيرة. ألسنا نسمع وهم يشكون؟ ألستم تسمعون برنامجا يقدم من هو المسؤول؟ برنامج اسمه من هو المسؤول كان يقدم آنذاك في عام 1422 هجرية. أليس يتحدث عن من المسؤول عن أخطاء في هذا المجال أو هذا المجال أو هذا المجال؟ فساد على مستوى الدولة والشعب، لكن ماذا؟ يبدو وكأن الله سبحانه وتعالى منحنا جرعة إسعافية مؤقتة لسكان الأرياف القات من شمال اليمن إلى معظم المناطق الغربية هذا، وهو يشير إلى مناطق مران والجبال الغربية في صعدة. معظم المناطق الغربية في محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظة أب وهكذا يعتمد الناس فيها على القات. في محافظة صنعاء وعمران والمحويت والجوف يعتمدون فيها على القات، مع أننا نصيح من زراعة القات أنه ليس هو ما يجب أن نعتمد عليه باستمرار. هذه شجرة إذا ظل الشعب معتمدا عليها باستمرار فبالتأكيد لا يستطيع أن يكون له موقف من أعداء الإسلام. هذه الشجرة لا تستطيع أن تمضغها إلا بعد أن يكون بطنك ممتلئا وأنت شابع. أما إذا كنت جائعا فهل تستطيع أن تمضغ القات؟ لا لا. إذن فيجب على الناس أن يفكروا في البداية في زراعة الحبوب، أن يهتموا بزراعة الحبوب، لأن القات فرضا إذا استمريت على زراعته هل تستطيع أن تمضغه وأنت جائع؟ لا ينفع، لا ينفع أبدا. إذن فبالنسبة لشجرة القات مناسب أيضا أن تكون لنا نظرة صحيحة بالنسبة لهذه الشجرة. هي في الواقع نعمة، لكن أعتقد أنها أشبه شيء بنعمة مؤقتة من جانب الله سبحانه وتعالى في فترة التيه، نعمة مؤقتة من جانب الله في فترة التيه. هذه الأمة خاصة نحن اليمنيين في فترة التيه كما كان بنو إسرائيل، والله سبحانه وتعالى رحيم. فالقات بالنسبة لنا كأنه أشبه شيئا بطائر السلوى الذي منحه الله بني إسرائيل أيام التيه، المن والسلوى. بنو إسرائيل عندما كانوا في زمن التيه أنعم عليهم بطائر أنعم عليهم بالمن والسلوى، يأكلون من لحم الطائر ويتذوقون من حلاوة المن. إذن قال لك هذا القات أيضا هو أشبه شيء بنعمة في زمن التيه، لأننا نحن في زمن تيه، وهذا الحديث في الماضي. اليوم بفضل الله أنقذنا الله من هذا التيه بعلم بصرنا وأرشدنا وضحى بحياته من أجل الأمة الشهيد القائد، وعلم أيضا في أوساطنا يقدم لنا الهدى، تتساقط الحكم من فمه كالدرر، وأمة تتحرك وتجاهد وتقف في وجه أعدائها. وقد أسلف رضوان الله عليه أننا إذا استمرينا في زراعة القات يعني أننا لن نستطيع أن يكون لنا موقف في مواجهة الأعداء. شريطة أو من الأشياء التي يشترطها أن يكون لنا موقف، أن يكون لنا موقف يتطلب منا ويشترط منا ذلك أن نهتم بتوفير قوتنا وحاجتنا الضرورية من بلدنا، يعني ألا نستمر في زراعة القات وأن نزرع الحبوب والبقوليات لنكتفي ذاتيا، لنستطيع أن نقف على أقدامنا. من أجل ماذا؟ أن يكون لنا موقف من أعداء الله كما يريد الله، لنعد إلى أنفسنا فنصلحها، نصلح أوضاعنا ليعيد الله سبحانه وتعالى بركات السماء والأرض إلينا من جديد. لأنه في الواقع بالنسبة للقات، محصول القات عندما تبيع فيجتمع لديك مبلغ من المال، ماذا ستعمل بهذا المبلغ؟ ألست ستشتري حبوبا وتشتري مواد غذائية، تشتري فولا وفاصوليا من الصين وعدسا من تركيا، وتشتري بقوليات من خارج وحبا من خارج، تشتري ملابس من خارج، تشتري بهذا كله من خارج. أليس بالإمكان أن يعمل الناس ليتوفر ما يحتاجون إليه داخل بلدهم؟ لكن متى بالإمكان أن يعمل الناس ليزرعوا ويوفروا حاجتهم من داخل بلدهم؟ متى ما حاولنا أن نصحح وضعيتنا فنخرج من حالة التيه حتى لا نعود محتاجين إلى طائر السلوى كما احتاج بنو إسرائيل؟ إذن إذا تشبثنا بالقات فكأننا نتشبث بزمن التيه وبحالة التيه، والحل أن نخرج من زمن التيه، أن نصحح وضعيتنا، أن نعمل على أن يكون لنا موقف، أن نعمل على أن نزرع لكي نوفر حاجتنا الضرورية من داخل بلدنا. هل كان طائر السلوى ممكن أن يكون بديلا عن الأغنام والأبقار والإبل؟ مؤقتة، نعمة مؤقتة. فالقات هو نعمة مؤقتة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نشكر الله عليها، في الوقت نفسه يجب أن لا يترسخ لدينا بأنها هي الشجرة التي يجب أن تبقى، فأزرعها أنا ثم يزرعها أولادي من بعدي ثم أولادهم وهكذا. ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا. ولو كانت كل الصحاري قات، ولو كانت كل الجبال قات، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله. أصبحت، هذا نص مهم جدا، أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح. هل تفهمون هذا؟ حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. الغذاء، القوت الضروري، لا تستطيع أن تقف على قدميك وتصرخ في وجه أعدائك وأنت لا تملك قوتك، وإنما قوتك كله من عندهم. ولكن نحن نقول إن اتخاذ المواقف هو في الوقت نفسه من مقدمات العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بداية العودة إلى الله. لنعد إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، وأن نعتصم جميعا بحبله، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. فأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا بركات السماء والأرض، فيستطيع الناس أن يعودوا إلى زراعة الحبوب وزراعة مختلف الأصناف من الثمار التي هم بحاجة ماسة إليها. إذا كنا نعتقد أو كانت أنفسنا مطمئنة هكذا إلى أن هذه الشجرة أصبحت هي الشجرة الرئيسية التي نزرعها، فيزرعها أبناؤنا من بعدنا إلى آخر أيام الحياة، هذه نظرة خاطئة فعلا. هذه نظرة خاطئة، أن نبقى مفكرين في القات، أن نستمر على زراعة هذه الشجرة باستمرار، ألا نفكر في البديل، ألا نبحث عن البديل، فكأننا نتشبث بزمن التيه، وكأننا نرفض أن يكون لنا موقف من أعداء الله. فلا نعتبرها مصيبة ولا نعتبرها طامة في ظروف كهذه، لا، هي نعمة في ظروف كهذا. طبعا هذا الحديث في بداية اتخاذ الموقف، في بداية تصحيح الوضعية، في بداية انطلاق المشروع. أما اليوم وقد انطلق المشروع وأصبح لنا موقف من أعداء الله، وأعداء الله اليوم يحاصروننا، نحن بحاجة إلى أن نهتم وبشكل سريع بتوفير حاجتنا الضرورية داخل بلدنا. إذن هي نعمة في ظروف كهذا، هي رحمة من الله، رحمة من الله، كما رحم بني إسرائيل بطائر السلوى في فترة التيه وهم تائهون في صحراء سيناء. فكثير من الناس يلعنون هذه الشجرة، يلعنونها وينسبون إليها كل سوء. هي رحمة، هي نعمة، ولكن في الوقت نفسه ليحذر أولئك الذين يعملون على أن يبدلوا نعمة الله كفرا، وأن يحلوا قومهم دار البوار، من يبيعون القات فيدخلون في مبايعات محرمة، يدخلون في مبايعات فيها الكثير من الأيمان الفاجرة، فيها الكثير من الكذب. لا يجوز للناس أن يبدلوا نعمة الله كفرا. ماذا لو ضرب الله هذه الشجرة ونحن في أوضاع كهذا، ماذا سنعمل؟ لو حاول الناس أن يزرعوا حبوبا من جديد، فحتى لو قلنا بالإمكان أن يكون هناك مضخات، لكن الماء في الأرض قد ضرب أيضا. الله بيده كل شيء، هو مالك الملك. إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك أن تستغني عن المطر، لا يمكن، الله بيده كل شيء، كل شيء بيده. هي مؤشرات خطيرة، نقول للناس لا بد من عودة إلى الله. وحتى لو قلنا الحكومة نفسها تعمل شيئا، ماذا يمكن أن تعمل؟ أن تعمل مضخات؟ الماء في الأرض مشرف على الانتهاء. تعمل سدودا؟ السدود تحتاج إلى أمطار، ثم إذا جاء سد يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم بالدرجة التي لا يكادون يوفرون إلا القليل للزراعة. ثم في هذه الجبال الشاهقة أين مواقع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدودا كبيرة تكفي لسقي المزارع وحاجات البيوت والمواشي؟ عندما قال ثم في هذه الجبال يشير إلى منطقة مران والمناطق المجاورة لها من المناطق الغربية الجبلية في محافظة صعدة. إذن لا مجال. القات نعمة مؤقتة في زمن التيه، نحن نريد أن نخرج وقد خرجنا بفضل الله من زمن التيه، وأصبحنا نعيش في نعمة العلم ونعمة الهدى ونعمة الموقف في مواجهة العدا، الموقف من وجه الموقف في وجه اليهود والنصارى. هذه نعمة، يجب أن نعود إلى الله، أن نتمسك بالله، أن نتذكر نعم الله، أن نشكر الله على ما أنعم علينا. أيضا أن نهتم بالزراعة، أن نعمل على أن نكتفي ذاتيا فلا نعد محتاجين إلى أعدائنا أبدا. لا مجال إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فنشكر الله على هذه النعمة، نبتعد عن الأيمان الفاجرة، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة. لا يلهن العمل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر الله، عن ذكر الله تعالى، عن أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعته. هذه نعمة سنحولها إلى كفر. البعض من الناس المقاوتة ومن يعمل في زراعة شجرة القات أو من يعمل أحيانا في أي عمل آخر، يكون العمل والثمرة نعمة فيحولها إلى نقمة. لماذا؟ لأنه يشتغل بها ويغفل، لا يتذكر أنها نعمة ولا يذكر الله، ويقصر في جنب الله مقابل الاهتمام بتجارته أو مزرعته فيحولها إلى نقمة. نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وفي الوقت نفسه نحاول أن نهيئ أنفسنا بالشكل الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات السماء وبركات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحياة مرتبطة بالماء، الأرزاق مرتبطة بالماء، بل حريتنا مرتبطة بالماء، بل نصر ديننا مرتبط بالماء. والماء بيد من؟ خزائنه بيد الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا، هو من يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعراض عنه، فيسعفنا بجرعات اقتصادية ليست كالجرعات الاقتصادية التي تأتي من قبل الحكومة كرفع أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء، يهيئ لنا المعيشة بأشياء في حالة مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا، وحتى يمكننا أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، وضعنا الطبيعي الذي يمكننا من أن نعتمد على أنفسنا فيما يتعلق بغذائنا، فيما يتعلق بحاجاتنا ولو على الأقل الضرورية، بحاجاتنا الضرورية. حتى البيضة تأتي من الخارج، الدجاجة تأتي من الخارج، كل ما بين أيدينا، كل ما في مطابخنا، كل ما في أسواقنا، كله من الخارج، من عند أعدائنا. أليست هذه وضعية سيئة، وضعية خطيرة جدا؟ ثم إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. هذا نص مهم جدا. ثم إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. إذا كنت مصرا على زراعة القات باستمرار وأن تورثها للأجيال من بعدك، فإنك مصر على قعودك عن نصر دين الله. لأن الله عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يأمرنا بأمر يوجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه ممن يحقق نصر الله. ومنه الجانب الاقتصادي، تأمين غذائنا، لأن الجانب الاقتصادي مرتبط بمسألة الوقوف في وجه أعداء الله. فليحاول الناس، وقد كثرت الأسر، أن يحرثوا، يحاول الناس أن يحرثوا أي أماكن لا تزال غير مزروعة، يحرثوها، وليس كل مكان يجهزونه للزراعة يغرسونه جاتا. يحاول الناس أن يزرعوا الحبوب ولو بنسبة بسيطة. ونرجع قليلا قليلا إلى وضعنا الطبيعي في رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال رجوعنا إلى الله قليلا قليلا حتى نعود بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه. إذن لنخرج من حالة التيه، لا نكثر من زراعة هذه الشجرة، نبتعد عنها، نزرع بدلا عنها، نعمل على أن نكتفي ذاتيا لنتمكن من الوقوف في وجوه أعداء الله. ومررنا بنص خطير ومهم الذي هو مصر على الاستمرارية في زراعة الجات، هو مصر على القعود وعلى ألا يكون له موقف في مواجهة أعداء الله ولنصرة دين الله. وهذه قضية خطيرة، يترك واجب أمره الله به: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، ممن يهتمون بأن يسلموا لتوجيهاته، ومنها أن يقفوا في وجه أعدائه فيهتموا بكل شيء في كل الجوانب. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارحم إلهي شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
2: عيلطف الله، ما نفعل لها.
1: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
2: نسينا،
1: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتاجاز.
2: وهذا ما يقع به؟
1: بيتلف من طول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
2: خلاص، جل من لا يسهو.
1: السلامة تشتي الحرص.
2: وما نفعل؟
1: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
2: إن شاء الله.
1: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
2: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.

0: الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
1: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا يختلف اثنان حول كون الثقافة نسقا متقدما في ملحمة المواجهة الكبرى مع هجمة العدوان الشرس الشامل على هذه الأمة، وعلى ذلك يجدر البناء للسياسات والرؤى والاستراتيجيات المعنية بهكذا مواجهة تستدعي تحشيدا وتجيشا لكل الأسلحة والأدوات والإمكانات. وهكذا رأينا الاصطفاف الخلاق للقصيدة والزامل والأنشودة واللوحة المعبرة إلى جانب البندقية والصاروخ والمسيرة في وجه زحوف العدوان الوحشي الصهيوني الأمريكي المنافق بكل صوره بما فيها الحصار. وما زال هذا الالتئام المدهش بين البندقية والإبداع بكل صوره ما زال يقدم هذا الشكل المشرف والبديع من أشكال التضافر بين أسلحة وإمكانات الشعب في مواجهة عدوه اللدود، هذا العدو المركب الأخطبوطي الذي يصر على أن يسلبه حق الحياة الكريمة بكل ما أمكنه وبكل ما أتيح له من أسلحة. وهنا في اليمن حيث تشكلت وما زالت تلك المشهدية الدالة، تتجدد المناشط الحاملة لأمثال هذه المعاني والدلالات. وفي الإطار يقام على مدى 3 أيام مهرجان البردوني الأول بتنظيم من وزارة الثقافة والجبهة الثقافية واتحاد الأدباء والكتاب، مواكبة للذكرى 27 لوفاة شاعر اليمن وأديبها الكبير عبد الله البردوني. وفي الإطار لم يكن صباح 30 أغسطس آب من العام الميلادي 1999 صباحا اعتياديا على الإطلاق، ففيه توقف قلب البردوني سادن القصيدة والشاعرية اليمنية الحديثة والمعاصرة، القلب الكبير النابض بالإبداع والشعر والعبقرية الكونية السامقة والثائرة في وجه الطغيان والاحتلال والغزو والاستلاب. توقف القلب الذي ضخ على مدى عقود أطنانا من الدم الأخضر الحي في شرايين الكلمة المغمسة بهديل الروح، وأتحف الشاعرية العربية بما أمن لها المزيد من عوامل الخلود والتميز، وهي تواصل طي الأزمنة المتعاقبة تحت جناحيها المحلقين في سماء الشعر السابعة على المستوى الكوني بشساعته ولا نهائيته الموصوفة. انتقل عبد الله البردوني إلى جوار خالقه جسدا، أما الروح فبقيت وما زالت وستبقى كلمة بحجم الكوكب لها وقر في آذان الأجيال إلى ما شاء الله. وعليه فعبد الله البردوني في مختصر تعريفه هو جواب العصور وعابر الأزمنة والدلالات والقارات والأبجديات بمركبته الشعرية الخاصة التي أبدعها تصميما ومواصفات وقدرات خارقة بموهبته الفذة. الحديث هو عن الشاعر والرائي ومؤسس دولة الشعر العظمى الممتدة من الأقاصي إلى الأقاصي في عوالم الفن والروح، والوقوف بالكلمة الصادقة والمقتدرة في وجه كل قوة تحاول

0: أن تسلب الروح الإنساني حريتها وكرامتها. إذن دولة الشعر البردونية هي دولة أخذت من مهادها اليمنية قشابة المدرجات وثراء التضاريس وخصوبة الأرض وسحر شواطئ اللازورد وبلاغة لغة الكروم والبن والصمود اليماني، وهذه الروح المجاهدة المتوثبة في كل من يروم مساسا بكرامة وعزة هذا الشعب، بل بكل ما يمس حقوق هذه الأمة ببعدها الإنساني الكبير والممتد. دولة شعرية راحت تجوب أقطار الإبداع الإنساني الشاسعة، ناثرة صور الإعجاز وشواهد عظمة الخالق المزروعة في روع هذا الكائن الإنساني المتميز. عبد الله البردوني المعماري الفذ والعبقري الذي أتحف الحضارة الإنسانية في بعدها الفني الجمالي الإبداعي بصروح شامخة غير مسبوقة في مميزاتها الهندسية والتصويرية، هو شاعر عصي على الغياب، وقصيدته زحف ضوئي لا يتوقف في شرايين حياة محبيه ومتذوقي فنه الشعري المدهش. هو دائم الحضور في أفراحنا وأتراحنا وفي معاركنا مع الطغيان الكوني الأمريكي الصهيوني المنافق، وعلى نواصي الأحداث والممرات المختلفة والمسارات الشتى. هو من انقشعت غيوم الغيب لقصيدته التي تكاملت لديها أركان النبوغ والفرادة، فغدت نبضا كامنا في رحم الولادات الكبرى، وجمرا يتوقد في تلافيف الوعي، ومركبة كاسحة للعتمة في مسارات وجودنا الإنساني ملأة بالأحداث والتحولات والأشواك والأخطار والعداوات والظلمات ودواعي الجهاد والصمود والثبات، حتى قلع هذه الغيوم عن آفاق محيانا كعرب وكمسلمين وكبشرية، بل صارت مصباحا بيد الشعب وهو يقارع الخطوب بناء على تلك الحيثية، ويجابه التحديات ويخوض غمار مجاهيلها السحيقة. واليوم هذا الشاعر العظيم يكرس حضوره المرموق في حياتنا مشيعا بملايين الأقمار وفسائل الشعر المنزرعة في وعي الأجيال، وملايين النبوءات الشعرية التي طوت الأزمنة وضغطتها في حبة ضوء مركزة تتفاعل بإدهاش عجيب بين مفاصل الأحداث والمتغيرات التي يتصدرها العدوان البربري الكوني الغاشم الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق الذي نتعرض له، جاذبة الوعي المتأمل إلى رحاب فعلها الاستباقي الكاشف.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام للأخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبت أوقاتكم.

لكم التحية سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الثالثة نستهلها بأبرز عناوينها. الإعلام الحربي ينشر الساعات الرابعة عصرا مشهد لاستهداف اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة وأن قواعد الاشتباك مع العدو السعودي ثابتة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا مسيرا للعدو الأمريكي في مضيق هرمز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، ينشر الإعلام الحربي الساعات الرابعة عصر هذا اليوم مشهدا نوعيا لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن العدو السعودي سيبقى في مقدمة الأطراف المعادية لليمن، متهما الرياض بمواصلة الدفع بتحشيداتها وتمويلها بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة والحصار المفروض على البلاد. وقال إن السعودي سيبقى العدو الأول الذي يدفع بتحشيداته يمولها لتثبيت سيطرته على اليمن، وأشار إلى أن الرياض تستخدم المرتزقة في حماية مصالحها وسفنها أو منشآتها النفطية، وأوضح أن المنشآت أو الاحتكاكات التي تحدث في بعض المناطق لا تمثل جوهر المعركة، إنما تأتي في إطار تفاصيل المواجهة الأوسع مع السعودية. وبين أن تلك التطورات الميدانية لن تكون بديلا عن استهداف المصالح السعودية، وشدد على أن الأهداف التي يخوض الشعب اليمني المواجهة لأجلها تتمثل في إنهاء الاحتلال ورفع الحصار واستعادة الثروة اليمنية، معتبرا أن هذه الأهداف ستظل حاضرة في مسار المواجهة رغم التطورات والاحتكاكات التي تشهدها الساحة. وأشار إلى أن أي مواجهات ظرفية أو احتكاكات ميدانية يثيرها الطرف الآخر لن تؤثر على قواعد الاشتباك التي تحكم المواجهة، وأكد استمرار معادلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أصيب مواطنان وطفل فلسطينيان اليوم برصاص قوات كيان العدو الصهيوني في حادثتين منفصلتين في مدينتي جنين وقلقلية. وفي قطاع غزة استشهدت امرأة فلسطينية متأثرة بإصابتها الليلة الماضية في قصف لقوات كيان العدو الصهيوني على مخيم المغازي، كما أصيب 9 من المواطنين بينهم طفلة في قصف لطيران العدو في محيط مفترق السنافورة في حي تفاح شرق مدينة غزة. شن جيش كيان العدو الصهيوني اليوم سلسلة غارات عنيفة مستهدفا عدة بلدات في جنوبي لبنان. وذكر موقع قناة المنار اللبنانية أن طيران العدو استهدف مدينة النبطية، كما استهدف مبنى في بلدة كفر الرمان وبغارتين بلدة عرب صليم، كما استهدف مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقى، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. وشنت مسيرة صهيونية غارة على دراجة نارية في بلدة النبطية الفوقى في ظل أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. جددت قوات كيان العدو الصهيوني اعتداءاتها الميدانية على الأراضي السورية، حيث قصفت مدفعيتها اليوم محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي البلاد. وأكدت مصادر سورية أن قذيفة مدفعية استهدفت محيط القرية بعد يوم واحد فقط من إطلاق هذا العدو لست قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد في الريف الجنوبي، والتي سبقها توغل لقوات صهيونية تضم 5 آلية عسكرية قبل انسحابها. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قليباف أن مرحلة ما وصفها بالردود المتناسبة انتهت، وشدد على أن أي مساس بالمصالح والأمن القومي الإيراني سيواجه من الآن فصاعدا سيواجه بردود أسرع وأشد وأقصى.
وكانت شنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. فيما أعلنت القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن استهداف 30 ناقلة نفط كانت تسلك مسارا غير مصرح به في مضيق هرمز، إضافة إلى 3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية أن حرب الرئيس الأمريكي المجرم ترامب على إيران دفعت بأسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي، وأشارت إلى أن ارتفاع تكلفة اليقود، تكلفة الوقود الذي يعد أساسا للصناعة الأمريكية، يهدد بحدوث موجة تضخمية جديدة قبيل الانتخابات الأمريكية المقررة في نوفمبر. هذا وكانت قد سجلت أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية مستوى قياسي جديد مع استمرار تداعيات الحرب على إيران في تقييد إمدادات الطاقة عالميا وزيادة الضغوط على الشركات الأمريكية التي تعتمد على الوقود في تشغيل مصانعها ومعداتها. قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء ضربات روسية استهدفت بلدات متفرقة في إقليم خاركيف شرق أوكرانيا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية. من جانب آخر، خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط خلال السنة الجارية إلى أدنى مستوى في 17 عاما، كما عدلت من توقعاتها لصادرات النفط والوقود لعامي 2026-2027 في ظل تداعيات الحرب مع أوكرانيا. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دخول الهدنة المحلية حيز التنفيذ يوم أمس بعد وساطة نجحت في تأمين الظروف اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة ولإعادة تزويد محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا بالطاقة الخارجية. هذا وتقع محطة زابورجيا للطاقة النووية أكبر محطة نووية في أوروبا في مدينة نهودر جنوب شرق أوكرانيا، وهي خاضعة لسيطرة القوات الروسية منذ 2022. ختام هذه النشرة، تذكر بأبرز ما ورد فيها من عناوين: الإعلام الحربي ينشر الساعة 4 عصرا مشهد الاستهداف اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية. عضو المكتب السياسي لأنصار الله الفرح يؤكد أن معادلة الحصار بالحصار مستمرة وأن قواعد الاشتباك مع العدو السعودي ثابتة. الحرس الثوري الإيراني يستهدف زورقا مسيرا للعدو الأمريكي في مضيق هرمز. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الثالثة. لحظات ونوافيكم بالمتابعات الإخبارية.

أهلا ومرحبا بالجميع لمتابعتنا الإخبارية لظهيرة يومنا هذا الأحد والتي نستهلها بهذه العناوين: من يسيطر على البحار يتحكم على قلب العالم، وأيضا مهرجان البردون الأول في يومه الثاني.

أكد الخبير العسكري العميد مجيب شمسان أن الحديث عن الهيمنة الأمريكية كان مبنيا على إحدى نظريات الجيوبوليتيك التي ترى أن السيطرة البحرية تمنح من يحققها هيمنة على قلب العالم، وبالتالي من يسيطر على قلب العالم يسيطر على العالم بشكل عام. وعلى هذا الأساس بنت الولايات المتحدة قوتها البحرية التي تعادل نحو 40% مما يمتلكه العالم، بما في ذلك 11 حاملة طائرات، وهي قوة لم يسبق أن وصلت إلى أي إمبراطورية أخرى. هذه القوة تواجه اليوم حالة من التآكل، ليس فقط على مستوى القدرات العسكرية بل أيضا على مستوى النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والسيبراني، وهو ما انعكس على الداخل الأمريكي ذاته. وأوضح أن الرأي العام داخل الولايات المتحدة الذي كان معقلا أساسيا للتوجيه الروحي في إنشاء مملكة صهيون بدأ يشهد أصواتا متعالية من الجامعات والمؤسسات والجيل الجديد المناهض لفكرة دعم الكيان الصهيوني وحرب الإبادة في غزة، وهي سابقة قد تؤثر على مستويات أعمق من الصراع داخل المجتمع الأمريكي. وأضاف العميد شمسان أن فقدان الولايات المتحدة لعناصر قوتها وردائها في أهم الممرات الاستراتيجية مثل البحر الأحمر الذي يمثل قلب العالم جعلها عاجزة عن منع تدفق النفط إلى شرايين الاقتصاد العالمي، وهو ما كان أساس هيمنتها عبر اتفاقية البترودولار. وأشار إلى أن خمس مجموعات من حاملات الطائرات عجزت عن كسر الحصار اليمني، ما أدى إلى فقدان الثقة بأدوات الردع التقليدية. فالمعادلة الجديدة بنيت على اتجاهين: الأول معادلة الكلفة، حيث أن إطلاق صاروخ دفاعي بقيمة مليوني دولار لم يعد مجديا أمام طائرة مسيرة لا تتجاوز كلفتها بضعة ألاف، والثاني تكتيكات الإغراق التي تجبر العدو على استنزاف منظومته الدفاعية وتكشفها أمام الضربات. وأكد أن التفوق الجوي الأمريكي تم تجاوزه عبر الدفاع السلبي مثل بناء المدن الصاروخية والطائرات المسيرة في إيران أو توزيع 1000 سيف سائي لأدوات القوة كما حصل في معركة 39 يوم، ما جعل القوة الجوية عاجزة عن تغطية البؤر المتعددة للضربات وضمن استدامة التهديد والإصابة ضد حاملات الطائرات والقواعد الأمريكية. وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تبني تحركاتها على الصورة النمطية المتراكمة لعقود، بعد بأن مجرد الحديث عن حاملات الطائرات يكفي لتحقيق الردع. لكن إعلان القوات المسلحة اليمنية قرارها بالإسناد لغزة كشف أن هذه الصورة لم تعد واقعية، فقد وصلت حاملات الطائرات إلى حالة من الإرهاق الشديد، وظهرت تقارير أمريكية تؤكد أن وضعها بلغ أدنى المستويات، حتى أن قائد حاملة الطائرة أيزنهاور دخل في صراع مع البنتاغون حول ضرورة سحبها من البحر الأحمر بسبب المخاطر، وبيّن أن الولايات المتحدة لم تجد حاملة طائرات بديلة قادرة على الحلول محل إيزنهاور، إذ كانت 3 منها في مناورات تدريبية و4 في الصيانة، وإحداها في المحيط الهادئ والأخرى قرب الحدود الأمريكية. هذا العجز أجبر واشنطن على إعادة هيكلة انتشارها وسحب حاملات الطائرات من أكثر من أسطول لمواجهة الحصار اليمني، رغم أن مذكرة مارس 2021 كانت تؤكد أن الأولوية ينبغي أن تكون للمحيط الهادئ. وأردف شمسان أن القدرات التي حشدتها الولايات المتحدة لم تتمكن من كسر الإرادة اليمنية، إذ دخلت حاملات الطائرات في حالة إرهاق متواصل بدءا من إبراهام لينكولن التي تعرضت لضرب استباقي في ديسمبر 2024 واضطرت للانسحاب إلى السواحل الهندية، وصولا إلى USS هاري ترومان التي تعرضت لضربات متعددة في البحر الأحمر. ورغم إنكار واشنطن إصابة حاملة الطائرات، إلا أن الصور التي ظهرت لاحقا بعد عودتها إلى الولايات المتحدة كشفت أن الضربات كانت مباشرة وأصابت بوابة الحظائر، ما أدى إلى أضرار كبيرة في الطائرات بداخلها.

0: تتواصل فعاليات المهرجان الأول لعملاق اليمن الكبير عبد الله البردوني الذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة، حيث كرست فعاليات هذا اليوم لصباحية شارية تحدث فيها العديد من الشعراء الشباب والمعاصرين عن إبداع البردوني وثقافته وإنتاجه الشعري والفكر الفريد من حيث التاريخ وتنبؤاته الشعرية بما سيكون مع جارة السعودية وما هو حاصل اليوم من عدوان على اليمن أرضا وإنسانا. وللمزيد من تسليط الضوء حول فعالية هذا اليوم تحدثت للإذاعة الدكتورة ابتسام المتوكل نائب رئيس الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان قائلة:
1: اليوم الجلسة الثانية لمهرجان البردوني الأول الذي تقيمه وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء. المهرجان اليوم يحتفي بالقصيدة بالشعر كوكبة من الشعراء، بعضهم عاصر البردوني وجايله وبعضهم من تلامذة الذين تتلمذوا على قصائده ولم يروا. الكلمة اليوم تنبض شعرا وتتحدث عن مواجهة العدوان وتتحدث عن البلاد وتتحدث عن الإنسان، تتحدث عن كل تلك المعاني والمواضيع التي طرقها البردوني في كتبه وقصائده ودواوينه. اليوم نحتفي بالإنسان، نحتفي بالشعر باليمن، وكل ذلك في حضرة المواطن عبد الله البردوني.
0: الأديب والناقد الأستاذ محمد العابد كان له رؤية عن ما تضمنته مرثيات وقصائد الشاعر البردوني بحق الشعب اليمني وما كان يدور حينها من أحداث تجلت فيما بعد وأصبحت واضحة للعيان بما كان يتحدث عنه البردوني ويكتبه بقصائده الشعرية وكتبه في التاريخ والفكر والأدب.
2: المشهد الثقافي بحاجة إلى مثل هذه الصباحية الشعرية والمهمة جدا، واليوم كان هناك زخم كبير في هذا الحشد من عشرات الشعراء في فعالية مهرجان البردوني الأول. مهم جدا أن تكون مثل هذه الفعاليات التي أيضا ستتوج يوم غد بفعاليات تتعلق بأوراق عمل حول نفس الشخصية ومن خلاله أيضا في مواجهة العدوان الذي جسده البردوني في حالته الشعرية والنثرية وكل كتاباته. البردوني هو التشخيص وهو الحالة الموجودة حاليا في مواجهة العدوان بكل ما تعني الكلمة، والذي تطرق إلى الكثير والكثير، ولذلك نرى أدوات العدوان تنزعج من إحياء مثل هذا المهرجان لأنه يدينها. فالبردوني أدانا المرتزقة، أدانا كل معيات الحالة الصهيونية والسعودية من ضمنها والأمريكية. البردوني شخص معظم الحالات في هذه الأمة وما ينبغي أن تقوم به من خلال هوية يمنية إيمانية ومن خلال قومية ومن خلال حالاتها التي تمثل الأمة العربية والإسلامية كاملة. فالبردوني كان لابد أن يكون حاضرا بهذا الزخم الذي لم يعد فعالية سنوية وإنما مهرجانا سنويا أصبح التزاما، وكان افتتاحه يوم أمس من خلال بيان التأسيس، وأيضا يوم غد هنالك بيان الختام وهنالك الحالة المتعلقة بمضامين أوراق العمل الذي نأمل من الإعلام أن يركز عليها سطرا سطرا لأنها تنبع عما استشفه الشعب اليمني من خلال ثورته. البردوني في هذه الثورة معنا، البردوني يقرأه كل من يقرأه. نحن الآن شعب يمني نتمتع ونستلهم من حالة شعرية بحجم البردوني ومن حالة من هجية بحجم ما أرساه الشهيد القائد سلام الله عليه ومن حالة ديمومة واستمرارية يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الموضوع كله في إطار الهوية لهذا الشعب وفي إطار مواجهته لأي عدوان وفي إطار الحرية والاستقلال والتحرر الذي كان من أبرز ما تضمنته قصائد الشاعر البردوني أو الشعراء البردوني. لماذا؟ لأنه تطرق وكان ملهما لتجارب كثير من الشعوب العربية والإسلامية وتطرق إلى كل الحالات. البردوني طبعا معروف بأنه لديه الكثير من نبوءات الشعر التي وصل إليها الكثير من حالات لم تكن إلا من خلال حالاته الاستقرائية والاستباقية التي تميزت به حالته التي تجعل منه فعلا بصيرا ومبصرا في زمن أعمى، وهو الذي وصف هذا الزمن بأنه بلا نوعية. نحن الآن في ظل مسيرة تعيد لهذه الهوية النوعية ولزماننا الذي نحاول من خلاله أن نصلح ما كان هنالك من بلاوي.
0: هذا وكان قد تخلل فعاليات هذا اليوم عرض لمقتطفات من أفضل ما قاله شاعر اليمن الكبير في قصائده المتنوعة والتي تدور حيث ما يدور المستضعفين وما حدث ويحدث لهذا الوطن الكبير من مؤامرة إجرامية كان على رأسها هذا النظام السعودي المجرم الذي لم يترك لهذا البلد الكريم فرصة نحو التحرر والاستقلال والخروج عن العباءة الصهيونية الأمريكية البائدة.

وصلنا إلى ختام متابعتنا الإخبارية التي أعدها لكم محمد عوض الضبري، طبعتها صايمة إبراهيم، قرأتها سماح لكم، نفذها جمال سريع. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

جاءنا بالحق.

نحن وإياكم سامعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. ننوه إلى أن الإعلام الحربي ينشر عند الساعة الرابعة عصر هذا اليوم مشهدا نوعيا لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع لعدد من قيادات التحشيدات لكيان العدو السعودي. إذن تابعوا معنا.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، ننوه إلى أن الإعلام الحربي ينشر في الساعة الرابعة عصر هذا اليوم مشهدا نوعيا لاستهداف قواتنا المسلحة لاجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية.

نحن سنعمل على تثبيت معادلة الحصار بالحصار. المؤشرات تكشف أن السعودي متجه إلى التصعيد الشامل. نحن سنستعين بالله عليه. نواجه تصعيده الشامل بالتصعيد الشامل. وقد جرب كيف كانت المسألة على مدى 8 سنوات. بإذن الله تعالى ستكون النتائج الوخيمة لإجرامه وطغيانه وإصراره على مواصلة الظلم، على مواصلة العدوان، على مواصلة الطغيان بغير حق ضد شعبنا العزيز، شعبنا المظلوم. إصراره بإذن الله ستكون عواقبه وخيمة عليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لن تنفعه أمريكا، لن تنفعه بريطانيا، لن تنفعه إسرائيل العدو الصهيوني، لن ينفعونه مهما فعلوا معه. إن شاركوه في العدوان، إن شاركوه في الإجرام، شعبنا ثابت مستعين بالله، متوكل على الله، معتمد على الله، واثق بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خير الناصرين، القوي العزيز. لو واجهنا كل الدنيا بأسرها ونحن مع الله والله معنا، فنحن في موقع القوة، في موقع المنعة والعزة والكرامة، ونحن أصحاب القضية العادلة. ثقتنا بالله سبحانه.

الدور لبعض الأنظمة وفي مقدمتها السعودي، لأنه بإمكاناته يقوم بدور كبير في خدمة الصهيونية وخدمة أمريكا وإسرائيل من جهة، وأيضا دوره على المستوى العام في الأمة الإسلامية، لأنه يسعى إلى أن يقدم نفسه كمعني بواقع الأمة الإسلامية كلها في هذا المستوى من النشاط والاهتمام والتدخل في شؤون هذه الشعوب، ولكن تحت المظلة الأمريكية الإسرائيلية الصهيونية

على كل المستويات السياسية وغير ذلك، على مستوى التمزيق لهذه الأمة من الداخل، كل أشكال المؤامرات الظالمة التي تستهدف شعوب أمتنا الإسلامية. شعبنا اليمني هو من أكثر الشعوب معاناة واستهدافا من الجانب السعودي، مع أن الجانب السعودي يستهدف كل شعوب هذه الأمة، وكل استهدافه هو في إطار المخطط الأمريكي، ويتحرك في إطاره دائما، وبما يخدم العدو الإسرائيلي، لأن الأمريكي يحسب حساب هذه المسألة في كل مؤامراته في المنطقة، بما يخدم العدو الإسرائيلي، بما يمكنه أكثر، بما يعزز من وضعه في المنطقة، وهو كيان غريب محتل ظالم مغتصب، لكنه يريد أن يهيئ له الأرضية والأجواء في هذه المنطقة، بما يعزز من دوره وبما يحميه ويدفع عنه من المخاطر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه.
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة.
1: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة. نقدم خلال هذه الدقائق الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. معكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين هذه الدقائق: الإعلام الحربي ينشر مشهدا نوعيا لسيدة في القوات المسلحة، اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية.

أيضا في العناوين: موضوع الساعة معادلة الردع الصريحة، ضرب التحضيرات البرية لتحالف العدو السعودي وتوسيع نطاق الاشتباك إلى ما بعد خطوط التماس.

0: أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد لكيان العدو السعودي، والردع اليمني يفاقم مأزق المملكة في وراء الأحداث. وفي المحور تلال علي الطاهر في جنوب لبنان بين قدسية المقام وبسالة المقاومة. تحقيقات واختبارات كذب وتغيرات للقيادات، ماذا يجري في البنتاغون؟ في فقرة شاهد وشواهد. إذن أيها الكرام، منذ دقيقة تقريبا يتم نشر مشهدا نوعيا لاستهداف القوات المسلحة اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية. إذن هنا الإعلام الحربي صرح بأن الاستهداف ليس للتحشدات إنما لقيادات هذه التحشيدات التي تعمل عليها السعودية والتي لا تريد أن تظهر. طبعا هي تستخدم المرتزقة للأسف في الداخل اليمني، خاصة من المناطق الجنوبية. هذه المناطق التي لا ندري هل أهلها لا يفكرون بما يعانون، لا خدمات، لا تعليم، لا كهرباء، لا مياه، يعني لا يتوفر لديهم أي شيء، علاوة على الغلاء الذي يكتوون بناره، ولكنهم يذهبون ويقاتلون عوضا وفي صف هذا العدو الذي يعمل على اضطهادهم واستغلالهم وتركيعهم للأسف. إذن من يريد مشاهدة هذه المشاهد أو هذا المشهد النوعي لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية، عليه أن يذهب ويفتح قناة المسيرة.
1: الله أكبر،
2: أقولها بكل وضوح، لا تزقوا بأبناؤكم إلى الجبهات، ولا تجعلوا الفقر والحاجة وقودا للحرب. نحن في الجنوب نعاني الجوع والغلاء وانهيار الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وشبابنا يبحثون عن العمل ولقمة العيش بينما تفتح أمامهم أبواب الجبهات. نسأل بكل صراحة، لماذا تغلق أبواب الرزق أمام شبابنا ثم يقال لهم اذهبوا إلى الجبهات مقابل المال؟ هل أصبح الفقر وسيلة لاستقطاب أبناءنا إلى الحرب؟ وحكومة صنعاء تعلن عدوا واضحا وتقول إن معركتها من أجل إنهاء الاحتلال والوصاية واستعادة القرار الوطني، وإنها لا تقاتل أبناء عدن والجنوب كشعب، بل ترى إن العدو واحد. قد نختلف في السياسة لكننا نتفق على شيء واحد، دماء أبناءنا ليست ملكا لأحد. نريد أبناءنا أطباء ومهندسين ومعلمين وعمال يبنون عدن والجنوب لا يدفنون في الجبهات. وفي وجه كل من أوصل الناس إلى هذا الحال نقول، ما أقبح حاكما يجعل الإنسان يبحث عن لقمة عيشه في الجبهة بدلا من أن يجدها في وطنه، وما أقصى من يحرم شعبا من مقومات الحياة ثم يطلب من أبناء هذا الشعب أن يدفعوا ثمن الحرب من دمائهم. رسالتي لكل أب وأم، أحموا أبناؤكم، لا تجعلوا الحاجة تقرر مصيرهم. نحن نريد السلام والعمل والخدمات والرواتب والحياة الكريمة. أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا ليسوا وقودا للحرب، أبناؤنا أمانة في أعناقنا وحقهم أن يعيشوا لا أن يموتوا من أجل صراعات لا تخدمهم. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعدن والجنوب بحاجة إلى بناء الإنسان لا إلى دفنه في الجبهات.
3: نرفع راية الإسلام أمام السعودي والإماراتي والأمريكي، وإيش ليس ذنوبنا؟ هل لا يحمونا؟ يعني هل نحن مثلا أبناء عدن؟ ما كان بيقولوا شو يحملوا عدن دبي رقم 2؟ كيف عدن اليوم؟ لا كهرباء، لا ماء، لا أمن، لا استقرار، لا شيء. شاهدوا الوضع كلكم تتابعوا الأخبار وكل بيتابع. كيف الوضع في المناطق الجنوبية؟ جو قالوا شو يحرروا الجنوب من الحوثيين، دي بيقولوا الحوثيين. دخلوا سقطرة واحتلوا السقطرة، دخلوا المهرة واحتلوا المهرة. يعني إحنا أمام عدو غاشم بكل ما فعلها الكلمة، لا رحم لا نساء ولا أطفال ولا رحم لا صغير ولا كبير، ولا فرق لا بين يعني حوثيين ولا سنة ولا شيعة، ولا فرق بين أحد. قتل الجميع.
0: طبعا سامعين الأحباء، أصبحت الصورة واضحة وجلية حتى لمن كان لا يدرك ونقول مغرر بهم، لكن 12 عام الصورة أصبحت واضحة للجميع، لن نقول حتى الصورة إنما من يعايش الوضع هناك، كيف هي المحافظات المحتلة الجنوبية إلى جانب المحافظات الشرقية والجزء أيضا من محافظات تعز والحديدة وغيرها من هذه المناطق، هي تعيش الأمرين. ذكر أحد المتحدثين كانوا ينتظرون فعلا أن تكون هناك عدن عبارة عن دبي أو حتى أفضل من دبي، هذا ما كانوا يقولون، حتى يدخلون جواز مرور فقط للدخول إلى هذه المحافظات، وقد كان الترحيب بهم، لكن ألا ندرك، ألا نفهم، ألا نصح اليوم أن هذا العدو فعلا يضطهدنا بكل السبل هناك في هذه المحافظات؟ إذن مقارنة فقط، انظروا لهذه المحافظات المحاصرة وانظروا للمحافظات التي ليس لديها حصار وقارنوا، قارنوا وماذا سترون؟
4: تخيل أن تعاقب لمجرد أنك أردت أن تضيء بيتك، وأن تذل لأنك تبحث عن لقمة عيش لأطفالك، ليس لجريمة ارتكبتها ولا لذنب اقترفته، بل فقط لأنك تحاول النجاة من جحيم صنعه العدو السعودي وأدواته الرخيصة.
5: والله العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
6: لا تدخل شاحنة إلا بواسطة تمام، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكله. فنحن قلنا طيب
7: الإماراتيين والسعوديين،
6: لا للسعوديين الإماراتيين.
4: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض، غاز يهرب إلى جيوب التجار، وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
8: ما بوش غاز ولا شي يجيب ترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شيجيش غاز. سألني ليش؟ بقولك لأنه يتهرب للصومال مع البترول، من اللي يهربه؟ الإصلاحيين.
4: ثم تأتي الكهرباء أو بالأحرى العتمة، ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب، فيلجأ المواطن إلى الشمس يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
9: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية، تخيلوا بس لوين وصلنا.
4: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية، الأسرة تبحث، تنتظر، تدفع وتحمل ما تستطيع حمله.
0: أيها الكرام، تعليقا على هذا المشهد لاستهداف اجتماع خاص بقيادات تحشيدات سعودية، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي العقيد فواز السلمي الخبير العسكري. مرحبا بكم معنا عقيد فواز.
10: مرحبا بكم،
0: حياكم الله. عقيد فواز، نتساءل عن الدلالة التي يحملها هذا المشهد في استهداف القيادات التحشيدية، طبعا لكيان العدو السعودي.
10: اولا نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، نبارك دائما لقواتنا المسلحه ولشعبنا اليمني الابي العظيم المجاهد هذا التصعيد العسكري المشروع والمبارك لقواتنا وشعبنا وعملياتنا المسلحة. وبالنسبة لما بثه الإعلام الحربي في هذه الدقائق هو ليس إلا مقدمة، أما البيانات والبيان العسكري فالكل بانتظاره حتى يأتي لتوضيح المشهد العسكري في مسرح العمليات العسكرية بشكل كامل. وإذا نظرنا من هذه الزاوية لهذا المشهد اليوم فهذا يؤكد أن ضرب القيادات يأتي بناء على معلومات استخباراتية وعلى استطلاع لقواتنا المسلحة متقدم وعلى عمل استخباراتي وأمني ووقائي رفيع قد بلغ في المشهد العسكري حد السيطرة الكاملة وحد أو إن لم نقل السيطرة المتقدمة. والعمليات تأتي في هذا الإطار بعد عمليات أو مشهد ضرب القيادات والتجمعات وغرف العمليات يأتي بعد تقدم على الأرض وبعد تقدم في مسرح العمليات نفسه ميدانيا. ولم تعلن هذه الأسماء حتى اللحظة، ولكن لا شك أنها قيادات للعمليات بأنها قيادات من الصف الأول إن لم تكن أيضا من الصف الثاني. وضرب تجمعات الدبابات هذا يعني بأننا نضرب في ما يسمى بمركز الجهد العسكري أو العمل العسكري الاستراتيجي، لأن الدبابات هي تعتبر من الوسائل الرئيسية في جبهة الساحل وتأتي في العمل الميداني المتقدم وفي أيضا في الخلفية في خلفية القوات، لأنها لا تضرب من الأمام قد ربما تعمل عملية إسناد كون الدبابات تحمل المدفع لأنه مدفع والمدفع دائما يأتي يسند القوات المتقدمة للمشاة. فنبارك هذه الضربات ونؤكد بأن الأخبار ستكون طيبة ومباركة لأبناء شعبنا. وستعمل على إعادة المغرر بهم بإذن الله قريبا إلينا، وطمأنة الرأي العام الداخلي اليمني بأنه لا يوجد أي قلق من حيث البعض ما يشيع بأننا يمنيين يعني في حرب أهلية أو من هذا الكلام. هذا الكلام يجب أن ينفى ويجب أن يزال.
0: هذا طبعا أخي فواز، هذه الخلاصة التي يريد العدو السعودي والأمريكي والصهيوني إيصاله للعالم، أن الشعب اليمني يتحارب فيما بينه البين. السعودية لا تريد الظهور لأنها تدرك حقيقة التبعات التي ستعود عليها، لكن هي تغلط نفسها ولا تغلط أبناء الشعب اليمني. نحن ندرك حقيقة أن هذه التحشدات لا تأتي إلا من كيان العدو السعودي، وأيضا الطائرات التي يقال بأنها لأدواتها المرتزقة هي حقيقة كاملة من كيان بني سعود التي تمول كل ذلك. لها أحلام تريد تحقيقها، طبعا نقول أحلام لأنها لا يمكن أن تحقق. العدو السعودي يعمل جيدا في التحشيد رغم عدوانه لاثني عشر عام، يتوقع أنه سيحقق حلمه بإتيانه صنعاء برا. هنا نتساءل كيف تبلي قواتنا المسلحة في عملية الصد وأيضا الاستباق والضرب لهذه التحشدات، واليوم يتم استهداف قيادات هذه التحشيدات لكيان بني سعود.
10: نعم، تبدو قواتنا المسلحة تبدو في هذا الوضع ومن خلال هذه الصورة ومن خلال هذه المشاهد تبدو قوية. وعلى ذكر قوية تذكرني بمقولة أو من كلمات الشهيد القائد عندما قال عندما تكون قويا ستكون مواقفك قوية، سيكون قولك قويا، ستكون رؤيتك قوية، سيكون تحركك كله مصبوغا بالقوة، بل ستنجب أولادا أقوياء لأنك تحمل روحية قوية وتحمل نفسية قوية. أما الضعيف فهو عكس ذلك، ولهذا قواتنا في تحمل هذه الروحية القوية. وفي نفس الوقت فيما يخص الموقف بشكل عام، فعلا تحشيدات عدو سعودي نحن نتعامل مع الموقف ونواجه السعودية بالصف الأول. لا نرى أمامنا أبناء اليمن أو أهل اليمن أو إخواننا اليمنيين مطلقا، نراهم مغرر بهم، ما نرى إلا العدو، السلاح السعودي، الدبابة السعودية، المدفع السعودي، الذخيرة السعودية. العدو السعودي سيبقى العدو الأول لليمن، ومعادلة الحصار بالحصار قائمة كما عبر أحد قادة المجلس السياسي. وتصريح أمس المصدر العسكري يعني لو خالد سبأ، العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب برفع كل أنواع الظلم عنه، وأن قواتنا المسلحة ستواجه أي تحشيدات للعدو السعودي لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي دائما العدو السعودي يعلن عنها باستمرار. وكذلك قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو. عندنا قبل أمس مسن وابنته تم ضربهم في أحد جبهات الساحل، وكذلك في منطقة خدير تم اعتداء على مواطنين من قبل المرتزقة. فكذلك قامت قواتنا قبل أمس باستهداف تحشيدات عسكرية في جبهات الساحل بصواريخ باليستية، ولعل أحدها هو المشهد الذي تم بثه قبل دقائق للإعلام الحربي في ضرب قيادات يعني تحشيدات السعودية. تحشيدات سعودية ولكن قد يكون قادتها يمنيين، ولكن التحشيد سعودي والفكرة سعودية.
7: إذن هنا عقيد فواز نستطيع القول هنا نستطيع القول بأن قواتنا المسلحة تواجه وتضرب هذه التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي، وهي أهداف محددة، وقد خرج أبناء الشعب اليمني مطالبا أن يكون الحصار بالحصار في جمعة التحذير وأيضا النفير. في هذا التوقيت ينتظر أبناء الشعب اليمني إعلان أنه تم إزاحة العدو السعودي إخراجه. لذلك تعمل قواتنا المسلحة في إفشال كل التحضيرات لهذه الحرب البرية التي دائما ما يعلن عنها وعنها كيان العدو السعودي.
10: نعم، ناتي على ذكر ما ينتظره الشعب اليمني. الشعب اليمني أولا نحن كإعلام عسكري قيادي وإعلام حربي ميداني، وأنتم هنا تمثلوا الإعلام العسكري القيادي، والإعلام الحربي الميداني هو ما يأتي من الميدان يعني كثنائي قوي في الإعلام الوطني القومي السيادي. نريد أن نوصل رسالة إلى جمهورنا من خلالكم هنا في إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة المجاهدة العظيمة. نوصل الرسالة بأن نقول لهم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، تذكروا قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هنا لا بد أن نقول لهم هنا أمر من الأمن. قواتنا تقوم بعملية أمنية قومية سيادية استباقية هجومية دفاعية استباقية، وفيها شيء من الخوف الذي يتربص بالبعض من الداخل أو الخارج من أبناء اليمن. نقول لهم لا تضيعوا بذلك الأمر، الأمن الذي نطمح إليه ونطمع فيه أو الخوف الذي نحن نهرب منه ونريد أن نطمع عليه، لا تتوجسوا منه ولا تضيعوا بأمره، وانتظروا وردوه. هناك معنا قيادة محمدية سماوية يمانية إيمانية حكيمة، ومعنا أولي الأمر في قيادات الجيش وقيادات السياسة، ومعنا من يستنبط الأمر ومن يأتي بالتقييم من الواقع العسكري والتقييم ما يسمى بتقدير الموقف العسكري وفق العمليات وفق البلاغات الحربية. فإذا لم ننتبه لهذه الأمور، وهذا هو فضل الله علينا، إذا لم ننتبه لهذه الأمور سيسلبنا الله هذا الفضل وسيسلبنا هذه الرحمة، ويجعلنا نتبع الشيطان في التأويل والزيغ والزلل في القول، ونأتي بأخبار وإشاعات مغربة فيها كيد وفيها مكر وفيها تضبيط وفيها إرجاف. ونحن لا يجب أن نقع في هذا الأمر كوننا نسير في هذه المسيرة القرآنية التي نخطو خطواتنا فيها.
7: نعم أخي فواز،
10: إلى أننا عندما ندرك قول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. هنا لا يعني اننا بنترك القوات المسلحه تقاتل لنفسها او نترك القياده الرئيسيه
7: الشعب
10: في القوات المسلحه
7: تقاتل. الشعب كامل اليوم يريد
10: هنا نحن
7: رفع الحصار وايضا اخراج هذا العدو. نعم. إذا السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما ما يوجه لهذا الكيان كيان العدو السعودي العديد من النصائح من باب إقامة الحجة، ولكن العدو لم يرعوي ولم يدرك الحقيقة. اليوم نجد قواتنا المسلحة، نجد قواتنا المسلحة تؤكد أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة هذا الشعب المطالب، تخيل، بالحد الأدنى فقط من حقوقه المشروعة في رفع الحصار، فتح المطارات والموانئ، تسهيل حركة التجارة، دفع المرتبات، الإفراج عن الأسرى، رفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني، وخروج هذا الاحتلال من الوطن اليمني وتحرير كل الأراضي اليمنية. يعني هي مطالب ليست بتلك المعقدة أو الصعبة، خاصة على كيان بني سعود الذي يوزع الأموال شمالا ويمينا على الراقصات، على ترامب وعلى غيره.
10: كلام سليم وتقييم حقيقي، وهذا هو دائما ما نطالب به في الجمهورية اليمنية، رعاسة وقوات مسلحة وتصريحات مسؤولة من وزارة الخارجية، إضافة إلى قبل هذا وذاك خطابات السيد القائد في المناسبات الإسلامية والدينية والوطنية المهمة. نطالب العدو السعودي دائما بأن يوفي بالتزاماته. كنا قد وصلنا إلى تفاهمات وخارطة الطريق كانت ممكن أن تصبح خارطة الطريق رئيسة لإنهاء هذا المشهد
7: وإنهاء خاصة الملف الإنساني،
10: ولكنهم أبوا أن يوفوا هذه الالتزامات. ما يسأل التزامات أو نقاط أو محاور المرتبات وفك الحصار وإنهاء العدوان، هذه هي مقدمات رئيسية، وإلا هناك العديد من الجرائم وهناك العديد من الضرر والأضرار التي قد ألحقها العدو بنا، ولكننا لا نأسف إذا كنا قد ضحينا بذلك ودفعنا ثمنا في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل نصرة المستضعفين وفي سبيل الدفع والدفاع عن أنفسنا بوجه حق، بينما العدو كان في يعني صف المعتدي ولم يكن حتى قد شن الحرب علينا بقرار من نفسه. نحن ندرك ذلك، ولكن لا يمكن أن نبرره من أجل أن لا يتحمل تبعات ما أقدم عليه، وندرك بأنه كان مقدمة لعدو وكان مقدمة لعدو. العدو هذا هو العدو الصهيوني الأمريكي، أشرف على هذا العدوان وأشرف على هذه الحرب الشيطانية بهدف تدمير اليمن. لم يكن نحن الآن قريبين من إعلان يعني أو إقامة أو ربما حتى التذكير بالجريمة الأولى أو الذكرى الأولى للعدوان على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن، ويعني وهذه تعتبر جريمة مست الإعلام اليمني الوطني، وقبلها فقط بأيام قليلة إن لم تكن 10 أيام كان العدو قد أقدم الصهيوني الأمريكي على إعدام الحكومة اليمنية بشكل كامل. ماذا يعني أن يقدم العدو الصهيوني على إعلان وإنهاء والقضاء على حكومة يمنية ثم يقضي وينهي مقدرات إعلام وطني يمني؟ يعني ماذا بعد رئاسة الحكومة والإعلام؟
7: نعم بكل تأكيد أعتقد فواز
10: أن تكون، ونحن الآن على مقربة من الذكرى، لكننا عندما نقول بأننا على مقربة من التذكير بالذكرى الأولى لجريمة استهداف صحيفة 26 سبتمبر واليمن وجريمة استهداف الحكومة، كذلك نقول نحن على بعد أيام قليلة جدا من الذكرى 12 21 من سبتمبر، هذا اليوم الأغر الجهادي في تاريخ اليمن الذي يرمز إليه بكلمتين هي كلمتي الحق حرية واستقلال، وذلك هو ما نسعى إليه في الجمهورية اليمنية
7: فعلا. ونحن في هذا الشهر شهر سبتمبر ثورة 21 من سبتمبر
10: للقرار العربي اليمني العربي الإسلامي السيادي.
7: عقيد فواز. طبعا بالنسبة للمغرر بهم القوات المسلحة دعتهم منذ البداية أن يبتعدوا، يجعلوا القتال ما بيننا وبين هذا العدو السعودي المتغطرس الذي يتوطف بهؤلاء للأسف المغرر بهم. ندرك بأن هناك وحدث اجتماع العلماء، الاجتماع وعلماء النفس كيف يفوتون في عضد أبناء الشعب اليمني، فكانت الوسيلة أن يتم حرمانهم من الرواتب من الأموال، التضييق عليهم اقتصاديا حتى يعملوا على شرائهم بالأموال ويقاتلوا عوضا عن بني سعود وغيرهم أيضا من الجنسيات الأخرى التي تقاتل أو التي تعتدي على وطننا اليمني من الأمريكيين وغيرهم. أيضا نقطة أخرى، أين هم مسمى حكومة الشرعية؟ أين هم؟ هناك في الفنادق يتمتعون بالأموال التي تجلب من المناطق المحتلة وغيرها من المناطق، يعتاشوا بها، يلعبون بهذه الأموال بملايين الدولارات، بينما الشعب هناك في المحافظات المحتلة يعاني كثيرا، لا يحصل على أقل الخدمات. هنا ما الذي يتوجب على هؤلاء المغرر بهم؟ ونقول التحية للبعض الذين أدركوا هذه الحقيقة وغادروا معسكرات الارتزاق، غادروا معسكرات بني سعود، هذا العدو السعودي الذي يسعى للنيل من الوطن اليمني ومن أبناء الشعب اليمني قاطبة من مختلف التوجهات.
10: أحسنتي أختي العزيزة في شرح هذه الأمور المهمة، من حيث موقف العلماء، موقف ما يسمى بحكومة الشرعية، موقف ما يسمى يعني حتى المغرر بهم. أتيت بنقاط مهمة، ولكن أقول الحمد لله بأن مواجهتنا اليوم في الساحل ليست كما هي قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات ربما نظر لها البعض بأننا في صدد كراهية تجاه أبناء تعز مثلا أو من هذا الكلام. اليوم أبناء تعز أنفسهم هم من يقودون المعركة مع القوات المسلحة في هذا الأمر، وهم من يتصدرون مع القوات المسلحة والمنطقة العسكرية المكلفة بالقتال في هذا المحور، من يقومون بتسطير أو بإنجاز بطولات وتنفيذ أوامر القيادة العليا للقوات المسلحة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالقضاء على التحشيدات السعودية. وهذا الكلام واليوم لم يعد كما كان قبل 10 سنوات. لم تعد المواجهة كما يصورها البعض بأنها هجوم على مقبنة والكدحة وجبل حبشي والوازعية وهذه المناطق. هذه هي مناطق مرور لقواتنا، وهي صلب قرانا، هي القرى اليمنية الرئيسية، هي القرى اليمنية العزيزة، هي القرى اليمنية، هي القرى والمناطق والعزل والمديريات اليمنية الأبية الحصينة التي كانت دوما في وجه العدوان، في وجه القزاة القادمون من البحار، ولكنها في لحظة من التاريخ تم إغفال أبنائها عن دورها الرئيسي، وتم تحريم أبنائها على القيام، بعض أبنائها وبعض من أرد لهم الشيطان الزلل على الالتحاق بمعسكرات صف العدوان. وإلا كانت هذه القرى كامل في مناطق تعز والمناطق هذه المطلة على باب المندب وعلى البحر الأحمر وعلى جنوب البحر الأحمر، كانت وستبقى مناطق أبية، مناطق معافر وحميرية وسبائية، وهي اليوم قرآنية أصيلة تقاتل في صف الحق. ومهمتنا الرئيسية هي القضاء على التحشيدات وتأمين جبهة المخا، ونقول للجميع ونطمئن ونبشر أبناء الشعب اليمني بأن عليهم الانتظار، ما تأخر فيه الخير وكل تأخير فيها حكمة، وتأخير البيان العسكري سيأتي لإعلان شيء قد يكون فعلا مبشرا بالخير، قد ربما يأتي
7: بإذن الله. هي انتصارات وفتوحات عظيمة عقيد فواز.
10: أننا في المخا كمدينة وساحل.
7: نعم، التحية والتقدير لكم العقيد فواز السلمي الخبير العسكري، مشاركتنا هذه الدقائق، يعطيكم العافية.
10: يسعدنا ذلك، بارك الله فيكم، شكرا لك،
7: حياكم، مع السلامة. سامعين، ونواصل معكم ما تبقى من محاور برنامج 60 دقيقة.
11: بالنسبة بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر الشبر في هذا البلد في بره وبحره وجزره وحتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لطيفهم من شداد الآفات ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.
12: الحوثي مجوسي والحوثي رافضي تابع لإيران والحوثي يسب الصحابة، هكذا يتم تحريض الجندي التابع للشرعية بشعارات دينية ووطنية. لكن لحظة عزيزي المشاهد، هل تعلم أن الشرعية وقيادتها لهم ما يقارب 12 عاما وهم يرددون شعار قادمون يا صنعاء ويقومون بزج جنودهم في معارك عبثية يروح ضحيتها الكثير من الجنود ويجرح الكثير ويؤسر البعض دون تحقيق أي انتصار؟ ألم تسأل نفسك يوما لماذا لم يحققوا أي انتصارات؟ لأن قيادة الشرعية يا عزيزي لا تريد دخول صنعاء من الأساس، فقط معارك وهمية لكي يوهموا السعودي أنهم يقاتلون ويقدمون التضحيات لكي يحلبوا النظام السعودي. وبينما قيادة الشرعية تعيش في الخارج في مختلف الدول متنعمين برغد العيش يدفع الجندي البسيط حياته، فهل يعقل أن تترك قيادة الشرعية العيش في الخارج وهذا الأموال ويدخلوا صنعاء من أجل أن يستلموا راتب موظف حكومي بالعملة اليمنية، وسيضطرون بعد دخولهم صنعاء والسيطرة على الحكومة إلى دفع مبالغ للسعودية مقابل ما أنفقته السعودية عليهم لاسترداد ما دفعته؟ لذلك حكومة الشرعية لن تحقق أي انتصار. ولكن يبقى السؤال هنا للجنود المغرر بهم في صفوف الشرعية، إلى متى ستظل تقاتل من أجل قادة يعيشون في الخارج؟
13: هي حرب عبثية، والله إنها عبثية، حرب لا تعنينا ولا مصلحة لنا فيها، حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. تروحون ليش؟ لا العقل ولا المنطق يقول لك أنك تذهب إلى الشمال. عندهم 400,000 جندي على ما سماهم فتحي بالأزرق جيش الدجاج في مارب، عندهم 100,000 جندي في محور تعز، عندهم في الساحل الغربي قوة، عندهم عداد عسكري أكثر مما عندك. تذهب الشمال ليش؟ حربهم وهم أدرى بها، يحررون ولا عنهم لا تحرروا. تذهب بقواتنا الجنوبية ليش؟ ما كفاكم الدروس اللي أخذناها من الساحل الغربي؟ احنا بالأمس يسمونا القوات الصهاينة، تذهب ليش يا بالحلال؟ تبى تدمر قوتنا ليش؟ والله والله انهم ناويين على تدمير قواتنا الجنوبيه المسلحه.
14: هذا الشعب مظلوم وذاك الجيش مجاهد، ولا انت يا سيدي انت حتى القائد
15: يا أهل الوفاء يا شعب الإيمان والفكر.

0: وفي موضوع الساعة معادلة الردع الصريحة، ضرب التحضيرات البرية لتحالف العدو السعودي وتوسيع نطاق الاشتباك إلى ما بعد خطوط التماس. يحمل صدور التحذير الأخير يوم الجمعة عبر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا دلالة عملياتية استخباراتية تفوق ما تحمله البيانات السياسية المعتادة، فالصيغة لا تمثل تنديدا دبلوماسيا بل تضع خطا أحمر فاصل ينهي فعليا قواعد الاشتباك التي سادت مرحلة خفض التصعيد الهشة. هذا التوقيت يعكس انتقال القيادة العسكرية في صنعاء من موقع الرصد الدفاعي السلبي إلى تثبيت معادلة الإنذار المسبق وتوجيه رسالة استراتيجية لكيان العدو السعودي أن المماطلة في تنفيذ استحقاقات السلام والرهان على عامل الوقت لاستنزاف صنعاء لم يعود بخيارين آمنين، وأن كلفة إدارة الصراع بالوكالة ستتحملها الرياض بصورة مباشرة وشاملة.
1: أنصار الله أقوى مما كانوا عليه قبل حرب 2015.
2: أنصار الله قوة، يعني شهر الطفرة هاي اللي في كل تجربة في هاي المرحلة، يعني واجهة الأمريكيين، واجهة الإسرائيليين، والآن لديها يعني قدرة على مستوى البحري وعلى مستوى التكنولوجي وعلى مستوى العديد وعلى مستوى أيضا الإيمان والإرادة.
0: يكشف هذا الموقف الميداني الحاسم إدراك صنعاء للمخطط التكتيكي الجاري هندسته في الغرف المغلقة، حيث تسعى قوى التحالف بقيادة العدو السعودية وبدفع أمريكي مباشر إلى إعادة تسخين خطوط التماس في الساحل الغربي لتخفيف الخناق البحري المفروض على الكيان الصهيوني والأساطيل الغربية في البحرين الأحمر والعربي وفي مضيق باب المندب. التحذير يقطع الطريق على أي محاولة لتقسيم ساحات المواجهة، يضع القوات المشتركة فصائل الساحل الغربي المشغلين الإقليميين أمام حقيقة أن أي مغامرة ميدانية لتفجير معركة برية ستعامل كإعلان صريح بإنهاء التهدئة، وأيضا سيتم إطلاق يد القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير لضرب مراكز القرار وغرف الإمداد الحيوية.
3: بعد سنوات من الارتهان والعمالة لأبو ظبي والرياض وتمكينهما من التغلغل في واحد من أهم المواقع الاستراتيجية في اليمن، وكامتداد لسلوك عفاشي المنشأ والجذور لا ينظر إلى اليمن باعتباره وطنا حرا ذا سيادة بل سلعة يمكن تسويقها وموقعا جغرافيا يطرح لخدمة المصالح الأمريكية والصهيونية. تكشف وثيقة منشورة على مواقع وزارة العدل الأمريكية قدمها المدعو بشار الزمزمي المسجل ضمن الوكلاء الأجانب عرضا مكتوبا ومفصلا عن تحركات تسعى من خلالها ميليشيا طارق عفاش إلى تقديم نفسها لواشنطن بوصفها قوة محلية جاهزة لتنفيذ أجندتها العسكرية والأمنية في اليمن والبحر الأحمر. الوثيقة التي نشرت تحت مسمى الملف الاستراتيجي لقوات المقاومة الوطنية تتضمن عرضا للخيانة الصريحة لليمن وصيغت لإقناع الأمريكيين بأن طارق عفاش يملك ما تحتاج إليه واشنطن مع استعداده لتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية والعمل تحت إمرتها. تبدأ الوثيقة بتسويقها الجغرافية اليمنية كما لو كانت ملكية خاصة يمكن لطارق عفاش أن يضعها على طاولة المساومة، ثم تشرح للأمريكيين أهمية هذا الموقع، فالسؤال وفقا للوثيقة لم يعد ماذا تعني هذه الأرض لليمنيين، وإنما جاء بكل وقاحة ليقول كيف يمكن استثمارها لخدمة مصالح واشنطن.
0: وعلى هذا الخط يؤكد الخبير العسكري والباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية أن صنعاء فرضت مسارين، الأول معادلة الحصار بالحصار، المسار الآخر مسار تحرير الأرض، وأعدت العدة لذلك، رسمت الخطوات التصعيدية والذهاب إلى أبعد الخيارات في ظل حالة التعنت السعودي.
4: طبعا كل ما يتم الحديث عنه لا توجد معلومات تفصيلية دقيقة، لكن المعركة الأساسية هي معركة مع النظام السعودي، وبالتالي صنعاء إلى الآن لم تتحرك بريا رغم كل ما يتم الحديث عنه. نحن نتحدث عن معركة أساسية ومعادلة فرضت، هي معادلة الحصار بالحصار، والمسار الآخر هو مسار تحرير الأرض. وصنعاء أعدت العدة لذلك ورسمت الخطوات التصعيدية على اعتبار أنها منذ 4 سنوات وهي تقدم كل ما يمكن أن يحقق السلام والاستقرار للمنطقة بشكل عام. لكن النظام السعودي حاول أن يقفز فوق كل المعطيات وأن يتعامل مع اتفاق الهدنة أو مرحلة خفض التصعيد كخطوة تكتيكية مرتبطة بالحرب أكثر من ارتباطها بالسلام. وبالتالي توجه إلى عمليات التحشيد، توجه إلى عمليات إضعاف الداخل سواء من خلال الجبهة الإعلامية أو من خلال الاستقطاب، وحتى في المحافظات المحتلة ذاتها عامدة إلى تدمير ممنهج للمقدرات وللأوضاع حتى تكون بيئة مهيئة لعملية الاستقطاب والتحشيد. وعلى مستوى الموانئ والمطارات ضاعف الحصار ووصلت المرحلة إلى حالة مأساوية ليس لها مثيل أو سابقة سوى ما يحصل في قطاع غزة. وبالتالي الممارسات التي يتشابه فيها النظام السعودي تجعل النظام السعودي تماما لا فرق بينه وبين الكيان الصهيوني، على اعتبار أن منع الغذاء والدواء يعتبر انتهاكا وجرائم ضد الإنسانية. الحصار بحد ذاته هو جريمة ضد الإنسانية لأنك تعاقب شعب بأكمله. وبالتالي حالة التشابه بين الكيان الصهيوني وبين ممارسة النظام السعودي قائمة بشكل كبير جدا، وتضاعفت ممارسة النظام السعودي خلال الأعوام منذ تم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كبير، على اعتبار أنه كان يقرأ من خلالهم أن الحصار يمكن أن يؤدي إلى ضعف قدرات صنعاء بشكل أكبر، وجاء ذلك على لسان أكثر من مسؤول سعودي عبروا بوضوح عن ذلك. هنا صنعاء وصلت إلى نقطة أنه لا يمكن الاستمرار في وضعية لا حرب ولا سلم، وقررت أن تخوض معركة التحرر وأن تكمل مسار المواجهة. لكن جاء طوفان الأقصى وكانت الأولوية في مسألة الإسناد. العدو السعودي أراد أن يقدم نوع من المقايضة أثناء طوفان الأقصى، نوع من المقايضة هي مقايضة صهيونية أكثر منها مقايضة سعودية، لأنه أراد أن يدخل ملف اليمن وتحالف العدوان بمسألة وقف العمليات الإسنادية لغزة وعملية الحصار المفروضة في البحر الأحمر، بينما كان يرفض عرض صنعاء بأن يطلق الأسرى من حماس مقابل إفراج صنعاء عن الطيارين السعوديين. إلى أين وصلت معنا المقايضة؟ بمعنى أن الصهاينة ومصالحهم مقدمة على مصالح الطيارين السعوديين وعلى مصالح المواطن السعودي. هنا تظهر حقيقة هذا النظام السعودي بأنه متصهين أكثر من الصهيونية نفسها، وكان واضحا حجم التضحية بتلك المقدرات لصالح هذا النظام السعودي، لاعتبار أنه لم يكن هناك أي مبرر للعدوان السعودي على اليمن. لكن محمد بن سلمان قدم وصفا دقيقا عندما قال بأنه لن يسمح بتشكل حزب الله آخر في جنوب المملكة، وهي إشارة ضمنية بأنه يتحدث عن نفسه وكأنه الكيان الصهيوني. بالتالي عندما يتحدث بأنه لن يسمح بتشكل حزب الله آخر في اليمن، هو يعرف نفسه بطريقة غير مباشرة بأنه كيان صهيوني. لذلك هذا التحرك السعودي عندما يمعن في العدوان وفي الحصار على الشعب اليمني، اليمن أخذت الأمور بأعلى مستويات المسؤولية وقدمت الكثير من التنازلات، لكن دون جدوى. لم يكن أمامنا طريق سوى أن نكسر الحصار بالقوة، لذلك تحركت هنا صنعاء لفرض هذه المعادلة. النظام السعودي حاول أن يضخ إلى الأخبار وإلى كل المواقع أن هناك مواجهات برية وأن صنعاء تخوض معركة ضد من تسميهم الشرعية، لكن صنعاء بقدراتها وبإمكاناتها لا تلتفت إلى تلك الأبواب وتقول بأن معركتها الأساسية هي مع النظام السعودي. إذا أرادت صنعاء أن تتقدم وأن تحرر بقية المناطق المحتلة فهي قد أعدت لذلك العدة وبمستويات غير مسبوقة، لكن هي تنظر بأن المعركة الأساسية هي معركتنا مع النظام السعودي. لا توجد خلافات بيننا وبين إخوتنا اليمنيين، هذه الخلافات هي نتيجة التدخلات الخارجية التي تحاول أن تملي أجندة سواء من خلال شراء الولاءات أو خلق الأوضاع المهيئة بأن تخلق حالة من الارتزاق وحالة تهيئ لهم قدرة على التحشيد. لذلك اليمنيون على امتداد التاريخ، وإن فرقتهم السياسة أو فرقتهم بعض الاختلافات، هناك حالة شعورية وجودية تاريخية بأننا جميعا ننتمي إلى أرض واحدة وإلى تربة واحدة، لا تفرقنا أي مذاهب، وبمجرد أن يذهب المستعمر أو يذهب المحتل أو تذهب القوى المتدخلة في الشأن اليمني وتتوحد قلوب اليمنيين، ومهما كانت الخلافات بينهم فنحن إخوة. لذلك معركتنا الأساسية هي مع النظام السعودي، وعلى النظام السعودي أن يدرك جيدا أن ما بعد المولد النبوي ليس كما قبله، وتكرر معه ذلك كثيرا خلال الأعوام السابقة منذ 2015 حتى اليوم. ما الذي كان يحصل بعد الاحتفاء بفعالية ذكرى المولد النبوي من إنجازات على مستوى تحرير محافظات بأكملها؟ ونتحدث عن عملية نصر من الله التي كانت بمثابة ضربة مخزية للنظام السعودي وتحالف 17 دولة. عدد الأسرى تجاوز 2500 أسير في عملية واحدة. نتحدث عن عملية البنيان المرصوص التي استطاعت اليمن خلالها أيضا من أن تحقق الكثير من الإنجازات التي أخذت وجه النظام السعودي الذي كان يقدم نفسه كقوة عظمى، لأن صنعاء استطاعت أن تنجز تلك المعركة خلال 5 أيام وتواجه 22 لواء و20 كتيبة تدخل سريع، ومع ذلك استطاعت أن تحرر أهم المناطق التي كانت تشكل تهديدا استراتيجيا لصنعاء، ومثلها البيضاء ومثلها الجوف وغيرها.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد لكيان العدو السعودي. الردع اليمني يفاقم مأزق المملكة.
5: أمريكا انتهت، أمريكا مش قادرة تدافع عن نفسها، تراجع عن يا سمو ولي العهد، تراجع عن مهاجمة اليمن، تراجع عن مهاجمة اليمن، وانسى نصيحة جدك الملك عبد العزيز لما قال عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن، فلكل زمان دولة ورجال.
0: في هذا السياق يقول الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور عماد عكوش، السعودية تخفي أرقام تصدير النفط وعجز الموازنة قد يتضاعف مع استمرار إغلاق المضايق.
6: يعني واضح هم لا يريدون أن يؤثروا في الأسواق وفي في الأسواق العالمية، لكن إن كان لناحية السعر أو حتى لناحية الكميات التي يعني التي هي من حصة المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك طبعا يعني كان من المتوقع وبحسب تصريحات أخيرة بأن تقوم المملكة العربية السعودية بإعادة تشغيل مصفاة جيزان خلال نهاية آب. لغاية اليوم أيضا المعلومات غير واضحة لناحية إعادة تشغيل هذه المصفاة. يعني المملكة العربية السعودية تحاول أن تخفي الكثير من المعلومات وهي ليست شفافة لهذه الناحية. هذا واقع يعني بالنسبة للمملكة أصبح مأساويا من الناحية الاقتصادية. يعني العجز في موازنة المملكة العربية السعودية كان من المتوقع أن يكون خلال عام 2026 بحدود 44 مليار دولار، بينما لغاية النصف الأول فقط، النصف الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن النصف الأول لم تكن أوضاعه يعني كحال الشهرين الماضيين أو 3 أشهر الماضية، يعني وصل إلى حدود 44 مليار دولار، وبالتالي هذا العجز ممكن أن يتضاعف خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا ما استمرت الأزمة في الخليج وإغلاق المضائق وإغلاق مضيق هرمز وباب المندب أمام صادرات المملكة العربية السعودية. يعني كان من المتوقع أن يكون نمو الناتج الخليجي بالعموم بحدود 3.6% خلال 2026، بينما اليوم يتم الحديث عن انكماش كبير في الاقتصاد السعودي والاقتصاد الخليجي بالعموم. اليوم تتحدث معظم الأسواق المالية عن تراجع في أداء المؤشر السعودي، تراجع خلال الأسبوع الماضي وخلال الأسابيع الماضية بشكل كبير. هناك مخاطر كبيرة تحدق واقعا يعني بالاقتصاد السعودي، وإذا لم يتم حل هذه الأمور باعتقادي يعني في الأشهر القادمة هناك مشكلة كبيرة لديها. طبعا اليوم هناك إعادة تشكيل يعني إعادة هيكلة لكل سلاسل التوريد في المنطقة. اليوم حتى أن معظم الشركات اللي هي تعتبر شركات عالمية يعني مالتي ناشونال كومباني، هذه الشركات اليوم تعيد تشكيل سلاسل توريدها الخاصة، بحيث يعني لم تقتصر الأمور على الدول، يعني ليس فقط الدول هي من تقوم بتوطين صادراتها وبتوطين عملية اقتناء وسائل وأدوات الصادرات أو الاستيراد، بل حتى الشركات العالمية اليوم تقوم بإعادة هذه الهيكلة لتحافظ على سلاسل التوريد بالطريقة التي تحافظ على هذه الشركة وعلى أرباح هذه الشركة وعلى استمرارية هذه الشركة. اليوم الدول تسعى لتعمل نفس الأمر، يعني بعض الدول خاصة دول الخليج يعني اليوم تسعى إلى توطين هذه الوسائل، وخاصة وسائل نقل النفط، من خلال توطين هذه العملية والحصول على وسائل نقل خاصة. لكن هذه بطبيعة الحال يعني بدأنا نشهد نزعة عكسية لنزعة التخصيص، وهذا الأمر بصراحة خطير على الشركات وعلى الدول. يعني اليوم الذهاب نحو القطاع العام مجددا، هذا الأمر سينعكس سلبا بطبيعة الحال على معدلات النمو. يعني بطبيعة الحال اليوم الأمر الوحيد الذي تريد أن تحله المملكة العربية السعودية هو وصول نفطها إلى المستوردين. هل الطريقة أو الوسيلة هي تحاول كل الوسائل اليوم لتقوم بإنجاز هذه المهمة اليوم، من خلال تعتقد يعني من خلال شرائها لهذه الحاملات، سواء الحاملات القديمة أو الحاملات الصغيرة، باعتقادي يعني هي تسعى لحل هذا الأمر. لكن هل يمكن هذا الحل أن يكون مستدام؟ باعتقادي يعني هذا الأمر وإن كان يمكن أن يحل

0: جمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
1: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
0: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية.
2: نستمر وإياكم في 60 دقيقة وإلى المحور. تلال علي الطاهر في جنوب لبنان بين قدسية المقام ومسالة المقاومة. فمعركة تلال علي الطاهر لم تنتهي ولن يستسلم أهلها حتى تحرير آخر شبر من الأرض. هذا المشهد بتفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
3: من الواضح أنه بالأمس قدمت إسرائيل سردية لمجريات الأحداث في منطقة علي الطاهر. أولا، هذه العملية موضوع علي الطاهر لم تبدأ بالأمس ولم تبدأ قبل أسبوع، هذه منذ الوصول إلى مرتفعات شقيف واحتلالها بدأ الحديث أو بدأت عملية علي الطاهر. حصل أكثر من هجوم، وفي أحد الهجمات يقول نتنياهو أنه الحزب ألحق جريمة بجنودنا وكان هناك رد فعل إسرائيلي وتوقفت العمليات العسكرية الكبرى في تلك المنطقة. وطوال الفترة الماضية، وهذه نقطة مهمة جدا، كان يدور الحديث عن عمل عسكري واسع، لكن إسرائيلي، وهذا أصبح في ضوابط إقليمية سأتحدث عنه، لكن إسرائيلي كان يعمل ببطء وبشكل دقيق للوصول إلى مفاصل مهمة فيما يتعلق بمنشآت داخل علي الطاهر. أنا أذكركم بأكثر من مرة أنا كنت أحلل وكنت أقدم الصورة، كنت أقول ليس المهم عندما كان يتم الحديث أنه يريد أن يسيطر على المرتفع لإشرافه الناري، كنت دائما أشدد على أنه إسرائيل تريد ما هو تحت التلة وليس ما هو فوق التلة. يعني هي ليست مسعاها أنه هي تريد أن تسيطر على تلة لتضع فيها كما يقال أنظمة رقابة أو ما شابه. المسألة هي المنشآت الموجودة داخل هذه التلة أو المنشأة الموجودة داخل هذه التلة أو منشأتين كما قال البعض داخل هذه التلة. طيب، أولا خلينا نوضح نقطة، ما يوجد داخل التلة يعرفه الحزب بمعنى فيه وتعرفه إسرائيل. يعني مش انه مش مسألة عامة يخرج الكثر يتحدثون، هناك نفقين، هناك 5 أنفاق، هناك منشأة، هناك هناك هناك. الطرفان المتقاتلان هما اللذان يعرفان الأهمية بالنسبة لهذه التلة. صحيح هذا الحزب انه سقوطها وعدم القدرة ربما على البقاء فيها، هذه ايضا ذات مدلول مهم، هذه النقطة لا يعني خسارة معركة كما هم يعبرون، ولا وليست هي هدف المعركة كلها التي قامت، إما أهداف محددة وانسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وإعادة العمار وما شابه. صح، هذا أمر صحيح، لكن هذا لا يعني بأنه شو أنه هي ليست نقطة مهمة بالنسبة له. المسألة الثانية من الجانب الإسرائيلي هو دفع الجميع للحديث عن علي الطاهر، هو أنه أخذ صور منطقة علي الطاهر على أنها نقطة تحول استراتيجي، ونتيجة حسابات نتنياهو رفع من مستوى معنى هذه التلة ليحصد الآن هذه النقطة، ولذلك هو من أدخلها بالبعد الإقليمي اللي دفع الإيرانيين إلى التهديد أكثر من مرة، إذا حصل عمل عسكري واسع نحن سندخل المواجهة. هذا بسبب شو؟ بسبب ما قام به بنيامين نتنياهو. اللي أنا بقولكم بالأمس سؤال، يعني هلأ بنشوف معنى كلامه لهذا. إذن هذه نقاط مهمة جدا لننطلق منها ونفهم الموضوع ونفهم ما يحصل، ما جرى وما يحصل. إذا مما يتعلق بالتلة، لا أحد يعرف ما يوجد داخل التلة، هل ربما يتركها الحزب؟ هذا الأمر مرتبط بالوقائع الميدانية الموجودة هناك، لأنه إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية قامت بإطباق كبير جدا مع عمل قصف متواصل، وكذلك الأمر يعني عمليات دقيقة في تلك المنطقة وفي أكثر من مكان، كان يحصل احتكاكات ويسقط إصابات في الإسرائيليين وأيضا خسائر في الطرف المقابل، هذا كان يحصل، يعني هذا بشكل يومي كان يحصل. هون بين هلالين أن القصف باتجاه تلك المنطقة لا يعني بأنه الإسرائيلي لم يدخل إلى بعض المفاصل، يعني بيقول بعض مثلا إذا كان هناك استهداف متواصل لعلي الطاهر وقصف مدفعي وغرض بالحرب، هذا يعني بأنه لم يدخل، لا، هذا المسألة ليست كذلك. السيطرة العملياتية في جزء منها موجود وواقعي وحقيقي، يعني كي نكون شفافين ونقدم الصورة كما هي.
2: وفي شهد وشواهد، تحقيقات واختبارات.

0: وكذب وتغيرات للقيادة، ماذا يجري هناك في البنتاغون؟ مع استمرار الحرب الأمريكية على إيران، تتعرض وزارة الحرب البنتاغون لإحدى أشد الأزمات الداخلية في تاريخها. الخبير في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية عبد اللقيس يقول: إخضاع 50 جنرال أمريكي لاختبار كشف الكذب إجراء غير مسبوق في تاريخ البنتاغون، وينذر بتداعيات داخلية وعميقة.
1: هذه التحقيقات هي ليست الأولى، يعني سبقها مجموعة من الإقالات بلغت بمجملها حتى الآن ما بين إقالة واستقالة في صفوف قيادات العسكرية والسياسية والأمنية ما يفوق 500 عضو، وليس يعني رقما صغيرا يعني بهذا المستوى. ويصل الآن التحقيق إلى إخضاع أكثر من 50 جنرالا لهذا الأمر، وهو أمر مهين أن يخضع حوالي 50 جنرال من القيادات الأركان إلى اختبار كشف الكذب، وعادة هذا يخضع له المجرمون الإرهابيون حسب زعمهم، الذين يعني يتهمون بالخيانة ويتهمون بشيء من هذا القبيل. وحينما يصل الأمر بال مسؤولين عن وزارة الدفاع مثل هيكست وغيره، وهذه المجموعة بأن يزج بهذا الكم الهائل من نخبة قيادات الأركان إلى هذا المستوى المهين من اختبارات الكذب، فيها سابقة غير موجودة في تاريخ القوات المسلحة الأمريكية الإرهابية حتما، لأنها هي نشأت في بنتيجة إرهاب قامت به على كل الشعوب التي كانت تقطن هذه الدولة سابقا قبل أن يتم يعني احتلالها وجعلها ما يسمى بالولايات المتحدة الأمريكية على الباطل طبعا.
0: وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق، أجمل التحية منا في الإعداد سميحة عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.
2: 60 دقيقة،
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة
3: 60 دقيقة

0: تشير ساعتنا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام إلى الخامسة مساء. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. بث الإعلام الحربي اليوم شاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من قيادات التحشيدات السعودية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي محلي الصنع. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق لقيادات التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي، وهم يتواجدون على متن ثلاث مدرعات عسكرية إضافة إلى وصول قيادي آخر إلى المكان. ووثقت لحظة إطلاق الصاروخ وإصابته الدقيقة للمدرعات وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان الكثيف في المنطقة. ووفقا للمشاهد التي بثها الإعلام الحربي، إن القادة المجتمعين من الخونة والتحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي لقوا حتوفهم. أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح أن السعودية ستبقى في مقدمة الأطراف المعادية لبلادنا، متهما إياها بمواصلة الدفع بتحشيداتها وتمويلها بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة والحصار المفروض على البلاد. في فلسطين أصيب مواطنا وطفل برصاص قوات كيان العدو الصهيوني في حادثتين منفصلتين في مدينتي جنين وقلقلية. وفي لبنان شن جيش العدو الصهيوني سلسلة غارات عنيفة مستهدفا مدينة النبطية وبلدتي كفر رمان وعرب صليم، كما استهدف مستشفى غندور في بلدة النبطية الفوقة ما أدى إلى تدميره بشكل كامل. شنت القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي الإرهابي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا على خلفية حادثة الطائرة المسيرة في مطار ليبزينغ وقرارات برلين المتعلقة بالبعثات والمؤسسات الدبلوماسية الروسية تشير إلى بداية حرب حقيقية، محذرا من أن تصريحات المستشار الألماني بشأن عسكرة ألمانيا بدأت تتحول إلى واقع. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة أعلانية.
2: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولا بأول، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معنا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسان بن ثابت.
6: شاعر الرسول حسان بن ثابت، مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج عمر حامد.
7: أترى يا حسان، أليس ذلك سعد بن عبادة؟
8: أجل، إنه يريد أن يكلم رسول الله.
9: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء، قسمته في قومك ولم يكن لهذا الحي من الأنصار شيء.
10: قال صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من ذلك يا سعد؟
9: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي.
10: قال صلى الله عليه وسلم: فاجمع لي قومك. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟
9: بلى، الله ورسوله آمنوا أفضل.
10: قال صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟
9: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل.
10: قال صلى الله عليه وسلم: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا فألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار.
9: رضينا بك يا رسول الله حظا وقسما،

0: علمت بما عزم عليه رسول الله يا عروة؟
1: أجل، فقد أمر الناس بالتهيؤ للخروج.
0: أفي هذا الوقت من الحر والجدب والشدة؟
1: وما في ذلك يا حسن؟
0: لقد طابت الثمار يا عروة، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص الآن.
1: إنه أمر الله لرسوله يا حسان.
0: صدقت، ولكن أين وجهة رسول الله؟
1: إلى تبوك لغزو الروم.
0: اللهم انصر رسولك، تعالى لنتهيأ للخروج مع الناس.

0: ماذا أرى يا عروة؟ طلحة بن عبيد الله وصحبه يحرقون بيت سويلم اليهودي؟
1: أجل، إنه أمر رسول الله.
0: وماذا فعل؟
1: جمع المنافقين في بيته وجعلوا يثبطون عزائم الناس عن الخروج مع رسول الله.
0: لعنه الله، أيفعل هذا؟
1: أجل، وذلك الجد بن قيس قد طلب من رسول الله أن يتخلف عن الجهاد.
0: ويحه ويحه، ما به؟
1: يقول إنه يفعل ذلك خشية أن يفتتن بنساء بني الأصفر.
0: وهل أذن له رسول الله بذلك؟
1: لقد أعرض عنه وأذن له.
0: وهل غير الجد تخلف عن الخروج يا عروة؟
1: أجل، ثلاثة يا حسان.
0: من أولئك؟
1: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية.
0: ويحهم، إنهم نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم.
1: هم كذلك، ولكن لا ندري، إن الهدى هدى الله يا حسان.

0: لقد وصلنا تبوك يا علقمة.
1: الحمد لله يا سعد. قل لي، متى ننازل الروم يا سعد؟
0: ذاك عند رسول الله، لا ندري متى سيكون.
1: انظر، أليس ذلك يوحنا بن الرؤبة صاحب إيلة؟
0: بلى، إنه يتجه إلى رسول الله.
1: هلما يا سعد، هلما لنرى ما يريد.
0: أسمعت يا علقمة؟ إنه يطلب أن يصالح رسول الله عما في يده ويدفع الجزية.
1: وها قد وافق رسول الله وأمر أن يكتب له كتابا بذلك.
0: الحمد لله، لقد كفى الله المسلمين شر هؤلاء.
1: انظر يا سعد انظر، أولئك أهل جرباء وأذرح ميممين صوب رسول الله.
0: الحمد لله، إنهم يريدون مصالحة رسول الله على ما صالح عليه ابن رؤبة، على أن يدفعوا الجزية.
1: أجل، وهذا رسول الله يعاهدهم على ذلك، إنه أمر أن يكتب لهم كتابا بالعهد.
0: الحمد لله، إنه نصر الله للرسول، فقد كفى الله المؤمنين شر قتال هؤلاء القوم.

0: أرأيت كيف جاء الروم صاغرين إلى رسول الله؟
1: أجل، فقد أرجف الله المشركين وقذف الخوف والفزع في قلوبهم
0: ودفعوا الجزية وهم صاغرون.
1: والله ما تصورت أن يكون هذا يا علقمة.
0: أكانت الحرب نصب عينيك؟
1: نعم، لأن الروم كثيرون وفيهم من الصلف والعناد الكثير.
0: ولكن الله أبى إلا ذل هؤلاء.
1: أرأيت؟ لقد بعث رسول الله خالدا إلى ملك دومة الجندل.
0: ألم يأتي بعد؟
1: سيأتي به خالد صاغرا ذليلا إن شاء الله.

0: لقد عدنا إلى المدينة.
1: وعاد رسول الله ظافرا منتصرا.
0: ألا تقول شيئا في غزوة تبوك يا حسان؟
1: كيف لا أقول وقد أخضع الله الروم للمسلمين.
0: هات أيدك الله.
1: ويوم سار رسول الله محتسبا إلى تبوك وهم راياته الأول، وساسة الحرب إن حرب بدت لهم حتى بدا لهم الإقبال والقفل وبايعوه، فلم ينكث به أحد منهم ولم يك في إيمانهم دخلوا. وليلة طلبوا فيها عدوهم لله، والله يجزيهم بما عملوا. أولئك القوم أنصار النبي، وهم قومي أصير إليهم حين أتصلوا. ماتوا كراما ولم تنكث عهودهم، وقتلهم في سبيل الله إذ قتلوا.
0: حسان، ألا تقول في رسول الله شيئا؟
1: صلى الله عليه، والله لا أقولن ما يرضي رسول الله.
0: هات بارك الله فيك.
1: فلما أتانا الرسول الرشيد بالحق والنور بعد الظلم، قلنا صدقت رسول المليك، هلم إلينا وفينا أقم، ونادي بما كنت أخفيته نداء جهارا ولا تكتتم. فطار الغواة بأسيافهم إليه يظنون أن يخترم، فقمنا بأسيافنا دونه نجالد عنه بغاة الأمم بكل صقيل له ميعة، رقيق الذباب غموس خذم. إذا ما يصادف صم العظام لم ينب عنها ولم ينثلم، فنشهد أنك عند المليك أرسلت حقا بدين قيم.

0: قل يا عروة، ماذا حدث للثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله؟
1: لقد أعرض عنهم رسول الله وقال لهم: اذهبوا حتى يقضي الله فيكم أمره.
0: ولكن هؤلاء نفر لا يرقى إلى إيمانهم شك.
1: وإن كان ذلك يا حسان، ألم يتقاعسوا عن تنفيذ أمر أمر به رسول الله؟
0: بلى.
1: إذن فحكمهم إلى الله وهو وليهم.
0: وما حالهم الآن؟
1: لم يكلمهم الناس ولم يخالطوهم حتى يحكم الله فيهم، وها قد مضى عليهم 50 ليلة.
2: أبشر أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا مرارة بن الربيع، أبشر يا هلال بن أمية، أبشر.
0: أتسمع يا عروة؟
1: أجل، هذا علقمة يبشر الثلاثة المتخلفين، فلعل حكم الله قد نزل فيهم.
3: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم.
4: وغدا نلتقي
0: حسان بن ثابت.
4: حسان بن ثابت مسلسل في حلقات، أعده للإذاعة إبراهيم سعادة. التسجيل والمونتاج عبد السلام الدجاني. إخراج عمر حامد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله السراج المنير، وعلى من تاب معه وتبعه إلى يوم الدين، وعلى الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون وبركاته. هذا قبس من نور آية، وسنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيتان 18 و19 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تشرح لنا وتوضح أن سعي الإنسان ينقسم إلى قسمين، فمن الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وكلا الفريقين تنتهي مسيرته وسعيه إلى نهاية مختلفة تتفق مع سعيه وتناسب بدايات إرادته. فالذي يريد الدنيا العاجلة يراها غاية أمله ومنتهى مطامحه، فهو يستعجل المكاسب ويقتحم المطالب اقتحاما، ويرتكب المصائب والذنوب بلا زمام ولا رادع. المهم أن يصل إلى ما يريد من المتاع العاجل، وأن ينال ما يطمح إليه من المكسب الباطل، ولو كان على أسنة الرماح وعلى أسلاء الناس والأرواح. إنه عجول يرى الدنيا مغنما وهدفا نهائيا، ويرى زينتها هي الدائمة الباقية، ويظنها ليست بالية، بل إنه لينسى في زحمة أطماعه وسكرة جموحه وهلعه وغمرة شهواته، ينسى أنه ميت منتهي، وينسى أن كل شيء له نهاية، وينسى أن عمر الدنيا لا يتجاوز الساعة مهما طال بها المقام وتعددت السنوات والأيام. هكذا هو الذي يريد العاجلة، ينسى أنها عاجلة، وينسى أنها راحلة، ويظنها خالدة، ويحسبها غير بالية. فما الذي يدعوه إلى هذا؟ وما الذي يغريه على ذلك؟ ليس هناك من سبب إلا أنه لا يؤمن بالآخرة، ولا يوقن بالجزاء، ولا ينتظر الحياة الأبقى، ولا يطمح إلى ما عند الله من عطاء كثير، بل لا يحب لقاء الله، ولا يسعى إلى لقائه، ولا يفكر في تقواه. ومن كان هذا حاله فهو لا يهمه إلا أن يتمتع كما تأكل الأنعام، بل هو أضل منها وأجهل. ذلك أن الأنعام تعطي وتنفع وتؤدي مهامها التي خلقت لها كما شاء الله خالقها، بل إنها مع عدم العقل لا تضر ولا تؤذي ولا تعتدي على حقوق الله وحقوق الناس، بل تنفعهم ويبلغون بها مآربهم. فهي أكثر نفعا من الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وأحسن أثرا على الحياة والناس منه. لهذا يصف الله هؤلاء بقوله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، إنما إن يريد العاجلة فإن الله لا يمنعه من عطائه، بل يعجل له فيها ما يشاء، فهو خاضع لمشيئة الله، يعطيه الكثير أو القليل، ويمنحه ما يطمح أو يمنعه منه. وهكذا فإن من يريد العاجلة لا يناله إلا ما كتبه الله، ولا يكسب إلا ما شاءه وأراد، فهو مهما تعب واجتهد ومهما ارتكب من أسباب واشتد مقيد بمشيئة الله محدد، فهو في كل أحواله ميسر للعسر سواء كسب أو انتكس، فليس له في الحالين إلا الكد والتعب. فهو إن تطاول ماله وكثر ما جمع فإنه خائف وجل، قلق عجل، ضجر ملل، لا يهنأ بما نال، ولا تطيب له حال، ولا يرتاح له بال، بل هو كلما زادت ثرواته واتسعت مجالاته زاد قلقه وهمه، وقل سروره ونومه، وأظلم غده ويومه. وإذا به يظن أن راحته سيلقاها في هذا المال أو في هذا المشروع، فإذا به ينقض كالنمر إلى المزيد من المال، ويباغث الناس لاختطاف ما يشتهيه كالحدأة أو كالثعلب أو القطة. وهو إن انتكس وخسر يائس قنوط، دليل محبوط. إنه في كد وكبد في كلا الحالين. ونخلص من هذا العرض السريع لحال من يريد العاجلة وهذا التصور الواقعي لسلوكه، نخلص إلى حقيقة واضحة هي أنه قد أشرك بالله سواه ونسي الله وأنكره. لقد أصبح إلهه هواه ومعبوده ما جمعه واقتناه، ومن كان هذا حاله فإن جزاءه لا بد أن يكون من جنس ما ابتغاه. ولهذا يقول الله تعالى: ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذا هو العدل والحق في مصير من تجاوز الحق والعدل. لقد جعل الحياة على نفسه وعلى الناس من حوله جحيما، فجعلت له جهنم يصلاها. ولقد كان العدل عنده مذموما والحق لديه مدحورا، فجعل مذموما مدحورا. إنه العدل وإنه الحق. وبعد، فتعالوا نستعرض الأنموذج المقابل لمن يريد العاجلة. إنه مقابل آخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن من يؤمن بالآخرة ويريد أن يفوز فيها بما أخفي لهم من قرة أعين، فإنه يبقى قرير العين بما ناله في دنياه قنوعا بما آتاه الله. إنه يستهين بكل متاع وزينة ويراها تافهة ثانية، فلا يتهالك في كسبها، ولا يعبد المال ولا يعبد الهوى. وهكذا فإن سلوكه مع الناس يتسم بالعدل والسلام، وتصرفاته تتسم بالحكمة والاتزان، وإنه ليبتغي بذلك كله رضا الله، ولا يريد من الناس شكرا، وإنما يريد أن ينال الشكر والجزاء من الله. وهكذا فإن هذا النوع من الناس يعدهم الله بقوله: فأولئك كان سعيهم مشكورا. إنه لموعد عظيم ومقام كريم، كيف لا وقد أصبح سعيهم مشكورا من الله. ومن نال شكر الله فقد نال من الخير والعطاء ما لا مزيد عليه في الدنيا والأخرى. إنهم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيف لا وقد كانت الحياة بهم كريمة آمنة مباركة سعيدة، لا خوف فيها على أحد منهم، بل حب وسلام. فنعم المقام ونعم العمل المشكور. اللهم اجعلنا ممن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. والسلام عليكم ورحمة الله.

البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. نستمر في حديثنا عن جهاد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله للتجمع الثالث لليهود في المدينة، وهم بنو قريظة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن مسير رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بعد هزيمة الأحزاب مباشرة نحو بني قريظة، وكيف أن رسول الله قدم للأمة دروس، أهمها أنه لم يفتح جبهة أثناء المعركة مع بني قريظة مع علمه أنهم قد نقضوا العهد والميثاق، حتى يركز الجهد كله على الأحزاب واكتفى بمراقبة بني قريظة. والدرس الثاني أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بمجرد هزيمة الأحزاب توجه مباشرة نحو بني قريظة، وهنا يقدم للأمة درس أن جهاد اليهود أهم من الصلاة، حتى من الصلاة في وقتها، أهم من الشعائر العبادية حتى من الصلاة في وقتها، وأيضا ليستفيد من الروح المعنوية العالية، لأن المسلمين ارتفعت معنوياتهم عندما

كان القائد على الجيش هو الإمام علي عليه السلام، وأيضا في معركة بني النضير كان القائد الجيش المقاتلين هو الإمام علي عليه السلام. وكان الوعد الإلهي من الله سبحانه وتعالى الذي قال: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. هذه الآيات تتحدث عن معركة بني قريظة. الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين منهم تمكين عجيب، والوعد الإلهي من الله أن يكون هناك أيضا انتصارات فيما بعد ذلك. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله حاصر بني قريظة. كنا حينما نتأمل في معركة الرسول مع بني قينقاع احتاجت إلى 15 يوما، احتاجت المعركة في بني النضير إلى 15 يوما أيضا على أكبر تقدير، احتاجت المعركة في بني قريظة إلى 25 يوما. هذه من الأشياء العجيبة التي نتأمل فيها واقع الأمة وواقع الإسلام والمسلمين، عندما يقول شهيد القرآن أن اليهود لا يمكن أن يقفوا أمام الإسلام والمسلمين لكن الإسلام الحقيقي، وأن من يواجهون اليهود اليوم هم مسلمون بدون إسلام. هذا هو الإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي أراد الله له هكذا أن يقضي على اليهود بسرعة، حينما نجد أن العرب لأكثر من 77 عام وهم يقاتلون ويهزمون أمام اليهود، فبالتأكيد أن الإسلام قد ولى وأنه لم يبقى إلا عرب ومسلمون بدون إسلام. أما الإسلام إذا ما تحكم في أو سيطر أو حل في قلوب المؤمنين فلا يمكن أن يقف اليهود أمامهم. بنو قريظة حينما حاصرهم النبي صلوات الله عليه وعلى آله وحول نقاط القوة لديهم وهي الحصون إلى نقاط ضعف بالحصار، بعد أن حاصرهم ونزلوا عند حكم سعد بن معاذ، والرسول صلوات الله عليه وعلى آله اتخذها فرصة أنهم هم من رضوا أن يحكموا سعد بن معاذ الذي كان حليفا لهم قبل الإسلام، بمعنى أن الحكم ارتضاه اليهود بأنفسهم، فهذا الحكم عندما يحكم عليهم لا يمكن أن يقولوا أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو من حكم عليهم أو ظلمهم، ولا يمكن أن يقولوا أن رسول الله انتقم منهم أو أخذ منهم بالثار، لا، هذا حليفهم هو الذي سيحكم عليهم، ولأنهم هم من رضوا حكم سعد بن معاذ لا يمكن أن ينقضوا أو يرفضوا ذلك الحكم، لأنهم هم من اختاروا سعد وهو من حكم. وأصلا كانت المؤامرة خطيرة جدا من بني قريظة الذين لو فتحوا للأحزاب رغم أنهم قد خانوا ونقضوا العهد لكان هناك استئصال للإسلام والمسلمين، يعني كانت جريمتهم خطيرة كبيرة، الخطورة كانت خطورة وجود للإسلام والمسلمين، كينونة الذراري النساء الأطفال الكل في حالة خطورة أمام اليهود عندما نقضوا العهد والميثاق بينهم وبين رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك فقد حكم سعد بن معاذ حكم اعتبروه هم شديد عليهم، حيث حكم بقتل كل من اشترك في جرم الخيانة ضد الإسلام والمسلمين وسبي ذراريهم وتقسيم أموالهم. وبهذه المعركة وبهذا الحكم انتهت أخطر ثغرة داخلية على الإسلام والمسلمين داخل المدينة الذين هم اليهود، حيث تم القضاء على بني قينقاع وعلى بني النضير وعلى بني قريظة. كل التجمعات اليهودية داخل المدينة تم القضاء عليها التي كانت تشكل خطورة كبيرة جدا وعدو داخلي، ويمكن أن يمثل عبارة عن عون أو رأس حربة لأي عدو خارجي ضد الإسلام والمسلمين، وتمثل ذلك في بني قريظة في معركة الأحزاب. لم يتبقى في الحجاز كلها في شبه الجزيرة تجمع يهودي الآن غير خيبر. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يعرف ويستعلم الأخبار دائما عن خيبر، حتى أن بعض اليهود من بني النضير ومن بني قريظة ذهبوا إلى خيبر وتجمع اليهود إلى هناك، فأصبحوا تجمع زراعي وعسكري كبير جدا في شمال المدينة، يبعد مسافة 165 كيلومتر عن المدينة، وهناك تجمع اليهود وتجمعت مؤامراتهم وخبثهم وتجمع حتى مقاتلوهم. بعد عام الحديبية في العام 7 للهجرة حدث الصلح ما بين النبي صلوات الله عليه وعلى آله وبين قريش أن تقف الحرب بينهما في هدنة 10 سنوات، فكانت تلك فرصة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ألا تكون له حرب في جبهتين حتى لا تتشتت القوى العسكرية، كانت فرصة، فتوجه النبي صلوات الله عليه وعلى آله نحو خيبر بما أن هناك هدنة مع قريش فهي فرصة للقضاء على الخصم الآخر. وكان في خيبر تجمع كبير من المقاتلين اليهود، بعض

0: المؤرخين يقول أنهم أكثر من 10,000 مقاتل في خيبر، في تجمع خيبر وحصون خيبر، وكان عبارة عن تجمع مسيطر على أراضي زراعية ووديان زراعية خصبة، بل أيضا لديهم نشاط تجاري ولديهم نشاط عسكري، تدريب عسكري. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يعلمنا بعض الاستراتيجيات وبعض الطرق في مواجهة اليهود. خرج الرسول صلوات الله عليه وعلى آله من المدينة، ولكنه لم يتوجه بالجيش نحو خيبر مباشرة، بل توجه به نحو قبيلة قطفان ومساكن قبيلة قطفان. قبيلة قطفان كانوا عبارة عن بدو أعراب متحالفين مع يهود خيبر، وأيضا كانوا أشبه ما يكونوا بمرتزقة، يقاتلون مع من دفع إليهم المال. فالرسول عندما توجه إليهم يريد أن يفصلهم عن اليهود. عندما علموا أن جيش رسول الله متجه إليهم فروا إلى الشعاب وإلى الجبال وتفرقوا فيها. عندها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله التف بالجيش وتحرك نحو خيبر، ولكن باستراتيجية أخرى، وهي أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله كان يسافر ليلا ويكمن في النهار، بمعنى أنه يريد أن يفاجئ اليهود ويهاجمهم دون أن يكون لديهم الاستعداد الكافي لمواجهته. إذن حتى الآن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله نتعلم منه عدة دروس. أول درس أن رسول الله استغل الهدنة ما بينه وبين قريش لمواجهة اليهود في خيبر. والثاني أن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله اتجه بجيشه نحو قطفان ليفصل بين قطفان وبين يهود خيبر حتى لا يتجمعوا عليه جميعا. والثالث أنه أراد أن يباغت اليهود حتى لا يكون لديهم استعداد، فكان يسافر ليلا ويكمن نهارا. إن شاء الله نتحدث عن بقية تفاصيل غزوة خيبر والدروس المستفادة منها الحلقات القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

الدنيا وبهجتها.

0: الرحمة نوبي النعمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الأكارم، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

حي على خير الأعمال. الله أكبر. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقام محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نضمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. مستمعين الأكارم، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان

وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.

لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه

أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا

وإن

كيف كان عاقبة المكذبين.

رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك.

جعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا

وبينك بعد المشرقين. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.

فإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآيات

جئتكم بالحكمة. قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي

فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون

عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا

وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة.

يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين

الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة

يعلمون ولئن سألتهم

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، تقرأها على حضراتكم أفراح العزب. وبسم الله الرحمن الرحيم، أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم تمكين محامي المتهمين الرابع والأول والثاني في قضية عصابة مسلحة للقتل والحرق في الأمانة ومحافظة الضالع من الحصول على صورة من ملف القضية والتعقيب على الردود. كما أقرت المحكمة في الجلسة برئاسة القاضي عبد الله الحمزي وبحضور عضو النيابة القاضي مجاهد الشبيبي وأمين السر عبد المجيد الظفيري تمكين الادعاء بشقيه العام والخاص من الرد على دفوع محامي المتهم الخامس في الجلسة القادمة. وكانت النيابة اتهمت 7 متهمين بتشكيل عصابة مسلحة في نوفمبر 2025 لمهاجمة المواطنين وإقلاق الأمن، حيث أطلقوا النار على منازل وفندق المجني عليه عبد الرقيب وصادق ومسعد علي سعيد الحجاجي في ذهبان وشارع تعز وحزيز، ما أدى إلى مقتل أمط الرحمن علي العمري والشروع في قتل عبد المجيد جمال جمعان الزميمي، إضافة إلى أضرار مادية وإحراق سيارة وإلقاء قنبلة على بئر ماء لعلي أحمد محمد الشعيبي في دمت، فيما حاز المتهمون أسلحة وقنابل دون ترخيص. وفي جلسة أخرى بدأت المحكمة برئاسة القاضي الحمزي وبحضور عضو النيابة القاضي الشبيبي محاكمة عصابة مسلحة في قضية مقتل المواطنة وفاء صدام الباشا بجوار مبنى وزارة الإعلام في مديرية الثورة. وخلال الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام بحق 3 متهمين، الأول والثاني نسب إليهما تشكيل عصابة مسلحة للابتزاز والنهب مع آخرين مجهولين والخطف والاعتداء على المجني عليها ومرافقها ما تسبب في مقتلها والشروع في قتل الآخر. واستمعت المحكمة إلى ردود المتهمين حول الجرائم المنسوبة إليهم، حيث أقر المتهم الثالث بإطلاق الرصاص بالخطأ أثناء سماعه صوت المجني عليها وهي تستغيث أثناء مرور السيارة في الشارع الذي كان يسكنه بقصد إعطاب عجلاتها، بعد أن خطف المتهم الأول المجني عليها ومرافقها. وأقرت المحكمة استدعاء المجني عليه الثاني في القضية وآخرين ثبت تعرضهم للملاحقة من قبل المتهمين الأول والثاني واستكمل إجراءات المحاكمة في الجلسة القادمة. وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت ضبط المتهمين بعد يوم من وقوع الجريمة في 30 أكتوبر 2025، والتي أثارت حالة واسعة من الاستياء والرفض المجتمعي باعتبارها جريمة دخيلة على المجتمع اليمني المعروف باحترامه للمرأة وصون حيائها. تفقد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري سير العمل في عدد من مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وطلع البشيري خلال الزيارة على مستوى الأداء والإجراءات المتبعة في عمليات الفحص والاختبار وما تقدمه المختبرات من خدمات للتحقق من مطابقة المنتجات والسلع للمواصفات القياسية المعتمدة. وناقش القائم بأعمال الوزير مع المدير التنفيذي للهيئة عبد الله العاطفي الجوانب المتصلة بالأجهزة الجديدة وكذا الفحوصات المضافة والمرتبطة بالصحة والسلامة، بالإضافة إلى سير العمل في المختبرات التي تم تدشينها مؤخرا، واستعرض أبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل والاحتياجات اللازمة لتطوير الأداء ورفع كفاءة المختبرات، وذلك بما يعزز قدرات الهيئة في مجالات الفحص والرقابة وضمان جودة وسلامة المنتجات المتداولة في الأسواق. كما اطلع البشير ومعه العاطفي على سير العمل في مختبرات المقاييس والمصوغات ومختبرات مركز الكهرباء والطاقة، واستمع إلى شرح حول طبيعة الفحوصات التي ينفذها المركز على مستلزمات ومنتجات الكهرباء والطاقة وأهمية التحقق الدقيق من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات المعتمدة. ناقش اجتماع في عبس بمحافظة حجة اليوم برئاسة محافظ المحافظة هلال الصوفي إمكانية تنفيذ المخططات العمرانية القديمة في المديرية ومتابعة استكمال إجراءات تعميد المخططات الحديثة. واستعرض الاجتماع الذي ضم مسؤول قطاع الأشغال بالمحافظة المهندس محمد صفي الدين ومدير مديرية عبس علي الأكوع ومدير فرع هيئة الأراضي أكرم كشمير ومسؤول أشغال المديرية عبد الهادي ثواب والمهندس أحمد شمسان سبل استكمال تعميد المخططات العمرانية الحديثة في الهيئة العامة للأراضي. وتطرق الاجتماع إلى إمكانية بدء شق الشوارع الخالية من المخالفات وفقا للمخططات القديمة وزراعة الأشجار على جانبيها للحفاظ على معالمها تمهيدا لتنفيذ مراحل الدك والسفلة لاحقا. وأقر المجتمعون شق الشوارع الجاهزة بنسبة 70% ورفع كشوفات بالمخالفات في النسبة المتبقية البالغة 30% لإيجاد معالجات لها، فيما يتم وضع حلول ومعالجات للشوارع التي تزيد نسبة المخالفات فيها عن 70%. عقد بجامعة عمران اليوم لقاء تشاوريا موسع للباحثين والمهتمين بالدراسات العليا والبحث العلمي برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد الضلعي. تطرق اللقاء الذي عقدته نيابة رئاسة الجامعة للدراسات العليا لواقع البحث العلمي في الجامعة وسبل اتخاذ مختلف الوسائل والسبل الحديثة لتطويره وتحسين الإنتاج الأكاديمي والعلمي للباحثين. وفي اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدكتور عبد الفتاح القرص ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور علي شرف الدين وعميد مركز التطوير وضمان الجودة الدكتور مطيع القهالي وعدد من عمداء الكليات والمعهد، أكد الدكتور الضلعي الحرص قيادة الجامعة على تذليل المعوقات أمام الباحثين لضمان الارتقاء بالمخرجات العلمية وبما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية. وتناول المشاركون في اللقاء آراء الباحثين ومقترحاتهم والحلول الممكنة للإشكاليات التي تواجه مسيرتهم العلمية. دشنت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة حملة توعوية إرشادية تستهدف التجار والمستهلكين لتعزيز الوعي بالمواصفات والمقاييس والاشتراطات الفنية والممارسات السليمة في تداول وعرض وتخزين المنتجات. وتتضمن الحملة وسائل توعوية عبر المنصات وعبر الوسائل الإعلامية حول سلامة وجودة المنتجات وحقوق المستهلك وواجبات التاجر، مع التركيز على أهمية قراءة بطاقة البيان والتأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ والمكونات والتعليمات والتحذير من مخاطر المنتجات غير المطابقة أو مجهولة المصدر. وحث المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عبر قنوات الهيئة الرسمية. وأكد مدير الهيئة عبدالله العاطفي أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الدور التوعوي والوقائي للهيئة إلى جانب مهامها الرقابية، مشيرا إلى أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الهيئة والجهات ذات العلاقة والتجار والمواطنين ووسائل الإعلام. تنطلق يوم غد الاثنين بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية ومراكز الدراسات والأكاديميين والباحثين والمفكرين من داخل وخارج اليمن. وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور نبيل جعيلة أن المؤتمر الدولي للرسول الأعظم يهدف في نسخته الرابعة إلى ترسيخ المنهج النبوي في وعي الأمة وسلوكها وتعزيز الارتباط العملي بالرسول الأعظم وإعداد استراتيجيات وخطط تنفيذية تلبي احتياجات الواقع العملي. وذكر أن المؤتمر سيسلط الضوء على منهج الرسول في ميدان الصراع مع أعداء البشرية واقتراح حلول علمية لمعالجة تحديات المجتمع المعاصرة وفق المنهجية القرآنية، فضلا عن تعزيز الصمود والتقارب بين النخب العلمية والدولية وتقديم المشروع القرآني كحل للمشكلات التي تعاني منها الأمة. شيع في محافظة تعز اليوم جثمانا الشهيدين إبراهيم علي محمد الصبري من أبناء مديرية التعزية وسامي نعمان صالح الشوافي من أبناء مديرية خدير اللذين استشهدا وهما يؤديان واجبهما في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع بحضور قيادات عسكرية محلية وشخصيات اجتماعية وأهالي الشهيدين أشاد جموع المشيعون بمناقب الشهيدين ودورهما في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته وأكدوا السير على درب وخطى الشهداء وتعزيز التلاحم والاصطفاف والثبات دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية حتى طرد الغزاة والمحتلين من أرض اليمن والتصدي لأي عدوان على البلد. وقد وري جثمان الشهيد إبراهيم الصبري الثرى في روضة الصماد بالحوبان في التعزية، فيما وري جثمان الشهيد سامي الشوافي في مسقط رأسه بوادي الأعموق في الشويفة بمديرية خدير. سجلت محطة مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية خفيفة في شمال غرب معبر بمحافظة ذمار، وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزة سجلت عند الساعة 3:39 فجرا شمال غرب معبر، وأشار إلى أن المركز معتاد على تسجيل مثل هذه الأحداث الزلزالية الصغيرة وصغيرة المقدار وبوتيرة خفيفة ومتباعدة قليلا من حيث زمن التسجيل، ولفت إلى أن قيادة وكوادر المركز يعملون على مراقبة تسجيلات شبكات الرصد الزلزالي على مدار الساعة من مختلف المحافظات وعلى مستوى إقليمي ودولي حرصا على التخفيف من المخاطر الزلزالية والبركانية لليمن. هكذا سامعينا الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته. ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل. تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضرورياً، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة. وستكون قراءة اليوم لأهم التطورات والمستجدات على الساحة المحلية والعربية والأقليمية. وسيكون معنا الآن على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ العزيز عبد الله الحمصي. مرحبا بك أستاذ عبد الله.
1: مرحبا بكم أستاذ عبد الرزاق وبالمستمعين الكرام وبجميع العاملين في إذاعة.
0: نبدأ أولا بآخر المستجدات على الساحة المحلية، وسنكون أو ستكون من آخر التطورات وهو ما نشر الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية جديدة لاستهداف القوات المسلحة تجمعات وآليات العدو السعودي في عدة جبهات بطائرات الرجوم المسيرة في عدة جبهات بطائرات الرجوم واشتعال النيران فيها، ركزت على الكدحة والمناطق المجاورة لها وكأنها فصلت تعز من عن المخا. والسؤال هو كيف تقرأ حدث اليوم بعد ذلك الهدوء الذي سبق عاصفة اليوم ربما أسبوع أو أسبوع وقليل؟
1: نعم، القراءة سيد العزيز في هذا الإطار هي تأتي من منطلقات عدة. أهم هذه المنطلقات أن اليمن وقواتنا المسلحة تنظر وتراقب بتمعن ما تكون به السعودية خلال الفترة الماضية من عمليات تحشيدات، وكانت هذه المناطق التي تم استهدافها كانت مركز رئيسي للتحشيدات السعودية التي قامت بها خلال الأسابيع وحتى خلال الأشهر الماضية. نعم. تأتي قواتنا المسلحة وتوجه ضربة قاسمة ليس فقط لأدوات العدوان ومرتزقاته وإنما للسعودية التي تسعى إلى إعادة تدوير مثل هذه المخلفات المتمثلة بالمرتزقة في هذه المناطق على أساس أن يقوموا بتوجيه أو باستعداد لتوجيه ضربات أو بالتقدم نحو صنعاء لتفاجئهم قواتنا المسلحة بأنها على استعداد كامل، وتكون هذه الضربات بمثابة رسائل كبيرة للمرتزقة وكذلك لذويهم الذين توجه لهم رسائل القوات المسلحة بين الحين والآخر. نعم. بأن عليهم الانسحاب من معسكرات تحالف العدوان كون المشهد واضح وكون الجريمة وكون الهدف السعودي واضح مما يريدونه من تأجيج الأوضاع داخل اليمن.
0: نعم. وكان هناك تصريح لمصدر مسؤول عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا خلال هذا الأسبوع بأن ضربات القوات المسلحة اليمنية التي نشرها الإعلام الحربي ربما يوم الأحد أو يوم الاثنين استهدفت أهدافا دقيقة وحساسة وأفشلت ترتيبات العدو السعودي وتحضيرته المستمرة للمعركة البارية. وجدد أيضا المصدر كما ذكرت أنت أستاذ عبد الله، جدد المصدر العسكري لوكالة سبا الأنباء الدعوة لكل أبناء اليمن في المناطق المحتلة إلى عدم التورط في التحشيدات العسكرية للتحرك في المعركة البرية لثني الشعب اليمني عن المطالب بحقوقه الشرعية. ما الذي يكشفه فشل التحشيدات السعودية للمعركة البرية أمام ضربات القوات المسلحة اليمنية الدقيقة عن انهيارات خيارات الرياض العسكرية؟
1: نعم، ما تكشفه هذه الاستهدافات والتحشيدات السعودية هي تكشف عن النوايا في أن السعودية تخشى من الدخول في حرب مباشرة مع الجمهورية اليمنية ومع قواتنا المسلحة لعلمها وإدراكها إلى الدرجة إلى مدى الدرجة التي وصلت إليها القوات المسلحة من حيث الإمكانيات ومن حيث حتى بنك الأهداف التي تمتلكه القوات المسلحة اليمنية في الوقت الذي لم تعد فيها السعودية لديها الكثير من بنك الأهداف، إضافة إلى أن قواتنا المسلحة وصل الحد بها إلى أنها تدرك تماما أو تعرف جميع التحركات التي تحصل بما فيها داخل المناطق المحتلة. لذلك نجد بأن مثل هذه الضربات هي موجعة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى للعدو السعودي ولتحشيداته في اليمن. كذلك تشير إلى أن بالفعل إلى أن درجة اليمن أو القوة التي أضحت أو أصبحت عليها الجمهورية اليمنية وقواتنا المسلحة أضحت قوة كبيرة جدا. نعم. لم جعلت من السعودية تخشى من الدخول في معركة بشكل مباشر وتسعى. نعم. إلى تحريك أتوادها في المنطقة، وهذا ما بدأ عليه واضحا من الحجم الكبير الذي تلقته مثل هذه التحشيدات والدعم الكبير الموجه لها من داخل الأراضي السعودية.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، كيف تقرأ الدعوة لأبناء المناطق المحتلة في سياق حماية النسيج المجتمعي اليمني من حرب يمنية؟ وهذا كان في بيان تضمنه بيان المصدر للقوات المسلحة اليمنية.
1: نعم، المصدر أكد في أكثر من مرة، وحتى الناطق الرسمي أو المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع في اغلب بياناته الاخيره كان في في في نهايه البيان ما يحذر المرتزقه ويدعوهم الى اخلاء المعسكرات السعوديه والمناطق التي تكون فيها السعوديه بتحشيد الاسلحه في هذه المناطق. هذه الدعوه تاتي انطلاقا فعلا من ان صنعاء حريصه تماما بان لا يكون ابناء اليمن او من ينجرون وراء السعوديه هم حطب وقود فقط لخدمه الاهداف السعوديه. المعركه اليوم واضحه، وما اعلنه قائد الثوره وما اعلنته قواتنا المسلحه هي معركه مع السعوديه. لذلك عندما يتورط مثل هذه الادوات او تتورط في ان تتبنى مشاريع سعوديه، هذا سيكون بمثابه تضحيه بمن بتضحيه بالكثير من المرتزقة، وإن كانوا محسوبين على اليمن. لكن مثل هذه الدعوات ومثل هذه النصائح التي توجه بالحين الحين والآخر نجد بأنها تحظى بتفاعل بالفعل. هناك انسحابات كبيرة حصلت حتى مع توجيهات قائد الثورة، توجيه النصح، ومع بيانات قائد ومع بيانات القوات المسلحة. بالفعل هناك وسائل إعلامية داخل المرتزقة تشير إلى أن هناك كان انسحابات كبيرة من قبل المغرر بهم خلال الفترة الماضية. واليوم ما تكشفه المشاهد اليمنية وما تكشفه العاصمة صنعاء وما تكشفه قواتنا المسلحة والإعلام الحربي يؤكد بالفعل بأن قبضة القوات المسلحة ستطال من لم يستجيبوا لمثل هذه الدعوات، وسيكون مصيرهم أنهم سيوضحون بأرواحهم كعبيد للسعودية في الأول والأخير.
0: نعم، ما زلنا في هذه الجزئية لكن من زاوية أخرى، وهي تصريحات وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية يوم الأحد المنصرم. أكدت وزارة الخارجية أن ما تسمى بالمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن تستجيب لضغوط النظام السعودي وترفض إدخال الأدوية المنقذة للحياة وفي مقدمتها أدوية التخدير. قبل أن نتكلم في هذا الموضوع دعنا نستمع سويا إلى جزئية مهمة قالها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته التاريخية. نستمع سويا من ثم نعود اللقاء بك أستاذ عبد الله، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين أبقوا معنا لا تذهبوا بعيدا حتى نعاود اللقاء.
2: وهذا الحصار ليس مجرد حصار فحسب، هو حصار يعتبر ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة جدا لهذا الشعب في كل مجالات حياته، ومع ذلك هو في إطار سعي السعودي لمصادرة حرية وكرامة هذا الشعب. يريد أن يصل بشعبنا العزيز إلى حالة الانهيار، يريد كما قلنا في الكلمة السابقة ما قبل جمعة التحذير والنفير أن يكون الحصول على المال، على الشيء اليسير من المال، مقابل الخيانة لهذا الشعب، لهذا الوطن، والبيع للكرامة والبيع للذمة والبيع للولاء، وأن يتحول الإنسان إلى عدو لشعبه، يتحرك كمجند مع السعودي، خادم مأمور مستعبد مصادر الحرية والكرامة ضد شعبه، يقاتل أبناء شعبه، يعتدي عليهم، يسعى لقتلهم خدمة للسعودي وتحت الأمر السعودي، وإذا كان إعلاميا أن يكون بوغا يبرر كل الجرائم السعودية وكل الأهداف العدوانية السعودية الأمريكية ضد شعبنا العزيز، وإذا كان سياسيا أن يكون مجرد غطاء وحذاء للسعودي كذلك بهدف تبرير جرائمه، سياساته العدوانية الظالمة، ما يقوم به ضد شعبنا العزيز، وأن يبذل كل جهده لمصادرة الحرية والقرار والاستقلال لشعبنا العزيز، لكي يكون كحاله هو ممن يخضع بالكامل للأوامر السعودية في كل شيء، في كل شيء، في كل المجالات.
0: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد بأن الحصار السعودي ليس مجرد حصار فحسب، هو ممارسة ظالمة ينتج عنه معاناة كبيرة لهذا الشعب في كل مجالات الحياة. طيب أستاذ سند، وزارة الخارجية اليمنية بيّنت أن النظام السعودي استخدم الملف الإنساني كورقة ضغط طوال 12 عاما بواسطة جهات ذات مهمة إنسانية، ولفتت الوزارة إلى أن هذه التصرفات تكشف مستوى الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب اليمني من قبل النظام السعودي وأدواته. طيب ماذا يتكشف أكثر؟ منع أدوات التخدير وغيرها من تحويل المنظمات الإنسانية إلى أداة حرب بيد النظام السعودي.
1: بكل تأكيد يا سيدي العزيز، بكل تأكيد المنظمات الإنسانية خلال أو من تدعي بأنها منظمات إنسانية وهي منظمات يعني اتضح بأنها ليست فقط سواء منظمات مسيرة تخدم أهداف من يدفع أو من يمولها، وجدنا ذلك في الأمم المتحدة في المبعوثين الأمميين، وجدنا ذلك حتى من خلال اليوم تخلي المنظمات الإنسانية عن المرضى وبما فيهم يعني المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. هذا يكشف حقيقة اتجاه أو حقيقة يعني حقيقة أخرى بأن العدو السعودي اليوم يا سيدي يسير على 4 اتجاهات أو على 4 مسارات. المسار الأول فيما يتعلق بالتحشيدات التي يتم التي تم استهدافها، وهذه التحشيدات بحسب إحصائيات أو بحسب حتى اعترافات من بعض قيادات المرتزقة بأن ما قدمته السعودية خلال الشهرين الماضيين يفوق بكثير ما قدمته الإمارات خلال 4 سنوات من العدوان على اليمن ومن احتلالها للمناطق المحتلة خلال سيطرتها على المحافظات الجنوبية المحتلة.
0: ما قدمته ماليا أم من المرتزقة؟
1: من شحنات الأسلحة التي وصلت للمرتزقة خلال الشهرين الماضيين يفوق بكثير ما قدمته السعودية الإمارات خلال 4 سنوات. هذه نقطة. المسار الآخر الذي يعمل عليه مسار المنظمات، اليوم يحاولون الضغط على الجمهورية اليمنية وعلى حكومة صنعاء وعلى القيادة الثورية وعلى القيادة السياسية من خلال فرض عقوبات أو نستطيع من خلال فرض إجراءات من شأنها أن تفاقم من الأوضاع الإنسانية، وهذا ضغط أو وسيلة من الوسائل التي اعتدنا أن يستخدمها العدو السعودي خلال أكثر من 12 عام. المسار الثالث الذي يعمل عليها العدو السعودي فيما يتعلق بالتحالفات ما أنشأه بما يسمى اتفاق مكة وغيرها من هذه المسارات ينبئ بأن العدو السعودي كذلك يسعى أو يسير في هذا الاتجاه. الاتجاه الرابع فيما يتعلق يا سيدي العزيز وهو الأهم بالحرب الاقتصادية المفروضة على اليمن وزيادة الأعباء يعني القلقلة أو محاولة أن يكون هناك أوضاع صعبة داخل الجمهورية اليمنية، وهذا ما ذكره قائد الثورة في خطاباته الأخيرة عندما قال بالفعل بأن الأوضاع في صنعاء أو الأوضاع في المناطق الحرة أوضاع لم يعد المواطن يتحملها نتيجة ما العقوبات وزيادة الأعباء المفروضة على اليمن، بمعنى بأن العدو السعودي سار على هذه الاتجاهات. والاتجاه الأخطر والمهم كذلك فيما يتعلق بالعمليات العسكرية وغيرها، هناك الأخطر منها فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية التي من حين إلى آخر ينكشف دورها ودورها الخطير وما تمارسه، وبأنها لم تعد بكل ما تعنيها الكلمة منظمات إنسانية بقدر ما أصبحت ملحقات أو نقول أدوات يستخدمها العدوان متى ما شاء.
0: نعم. طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى يرقى استخدام الدواك كورقة الضغط منذ 12 عاما إلى جريمة عقاب جماعي بحق الشعب اليمني؟
1: هذه جريمة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى بالفعل، وهناك يعني الكثير من المواقف أو الكثير من نستطيع أن نقول الحالات التي تكشفت فيها خطورة ما تقوم به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. يا سيد العجز لو لاحظ ما حتى ما جرى مع المبعوثين الأمميين، ربما في البداية كان جمال بن عمر أكثر صدقا من غيره، لكن عندما أتى سيء الذكر إسماعيل ولد الشيخ ومن بعده جريفيث ومن بعده اليوم المبعوث هانت، نجد بأن يعني حتى المكافآت التي تعطى على التنازلات وعلى ما قدموه من ضغوط على اليمن ومن خدمة للسعودية يتم مكافأتهم. على سبيل المثال ولد الشيخ تم تعيينه كوزير خارجية في دولته، وهذا لم يأتي إلا بضغوط سعودية. غريفيث تم تعيينه كمساعد للأمين العام للأمم المتحدة مع أنه فشل حتى في حل حالة الوضع في اليمن أو تقديم رؤية لإحلال السلام داخل اليمن، ومع هذا الفشل يتم ترقيته أو الاعتراف به أو تعيينه في منصب الأمين العام المساعد. هذا دليل واضح يا سيد العزيز بأن من يتحكم بهذه المنظمات هو اللوبي الصهيوني، إضافة إلى من يدفع الأموال ومن تبعهم من السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبأن اليمن لا تواجه فقط عسكريا ولا تواجه فقط سياسيا، وإنما تواجه حتى يعني تواجه أعداء خفيين من ضمنهم هذه المنظمات التي طالما انكشف غطاؤها بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة حتى عبر الخلايا التي تم ضبطها والاعترافات التي تضمنتها من دور خبيث كانت تمارسه المنظمات الإنسانية في اليمن.
0: نعم. نذهب إلى فلسطين والمحتلة والضفة الغربية والتمدد الاستيطاني فيها وغزة والاستهداف بالقتل المستمر يوميا فيها مع عدم التزام الكيان الإسرائيلي بالاتفاق وإجرامه بكل استهتار. قبل أن نغوص في معاناة الشعب الفلسطيني بشكل عام، نبقى مع هذا مع هذه الجزئية من إحدى خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. أتمنى أن تبقى معنا أستاذ عبد الله مع ما قاله السيد القائد، ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم أعزائي المستمعين ابقوا معنا حتى نعود اللقاء بكم.
2: الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتقديم ما يسمونه بالخط الأصفر ليشمل أحياء جديدة، وحينما يشملها يقوم العدو الإسرائيلي بنسفها بشكل كامل وتدمير كل مقومات الحياة والبقايا المتبقية من بعد عدوانه في التصعيد على مدى عامين والاستمرار في الحصار والتضييق على الشعب الفلسطيني ومنع الإعمار والاستهداف المستمر بالقتل يوميا في قطاع غزة. وجرائم القتل بلغت أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 3000 جريح خلال هذه الفترة التي هي في إطار الاتفاق الذي عليه ضمناء، والعدو الإسرائيلي لا يلتزم به ويتجاوزه بكل وقاحة وعدوانية وإجرام وبكل استهتار، ويستمر في إجرامه وعدوانه وجرائمه المتنوعة ضد الشعب الفلسطيني.
0: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه الجزئية، وهكذا في كل خطابات السيد القائد لا تغيب إطلاقا القضية الفلسطينية. طيب أستاذ عبد الله، الإبادة مستمرة وتواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم 328 أو 29 على 29 يوما على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية في قطاع غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر 2023، يتزامن ذلك مع اعتداءات واقتحامات ومدهمات وهدم منازل ونهب ممتلكات من قبل العدو الإسرائيلي ومستوطنيه والتمدد في الضفة الغربية والقدس المحتلة وخروج نتنياهو من داخل غزة يوم أمس بتصريح بأنه مسيطر على الأرض ولن ينسحب، وكذلك وزير دفاعه يصرح بأن لديه خطط جاهزة لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة لكنه ينتظر فقط القرار الأمريكي. طيب أستاذ عبد الله، هل انتقل الاحتلال الصهيوني من إدارة الحرب وعدوانه على غزة إلى تنفيذ مشروع تهجير كامل بغطاء أمريكي؟
1: بالتأكيد ما يحصل وما تؤكده التقارير والإحصائيات يشير إلى ذلك. هناك اليوم صدر تقرير من إحدى المنظمات العاملة في المحلية، المنظمات الفلسطينية، ذكرت بأنه فقط خلال شهر واحد سجلت أكثر من 3,990 حالة اعتداء من قبل فقط المستوطنين خلال شهر، من ضمن هذه الاعتداءات تهجير الفلسطينيين من منازلهم والتضييق على الفلسطينيين الذين ما زالوا في بعض المناطق التي لا يمكن اقتحامها أو إخلاءها من السكان. هذا يؤكد على أن هناك نوايا واتجاهات من قبل الكيان الصهيوني في عملية التهجير، إضافة إلى ما يعلنه وزير المالية الصهيوني بين الحين والآخر من مشاريع تتعلق بإقامة مستوطنات خاصة في الضفة الغربية. اليوم يا سيد العجز، ما يحصل في الأراضي المحتلة مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. قبل ساعات قليلة فقط شاهدت مقطع لقاء أو في تقرير لإحدى القنوات الفضائية، والفلسطينيين يؤكدون بأنهم خاصة في قطاع غزة بأن لهم أيام ربما لم يستطيعوا أن يحصلوا على قطعة خبز أو على لقمة العيش بالفعل، بمعنى بأن العدو يسعى كذلك بعد عمليات الاقتحامات والاعتداءات من قبل المستوطنين، يسعى إلى تأجيج أو يسعى إلى تفكيم الأوضاع الاقتصادية وزيادة الحصار ومنع حتى المنظمات الإنسانية التي يعني أعدادها يعني أو حتى أعدادها أو حتى مشاريعها ضعيفة جدا أو ضئيلة جدا أمام الحالة المأساوية التي تعيشها قطاع غزة والتي تعيشها الضفة الغربية، ومع ذلك يمنع حتى هذه اللحظة من ممارسة هذه المنظمات لعملها، بل ويهددها بالحين والحين لإغلاق مقراتها. اليوم يعني المسألة واضحة بأن ما يحصل هي جريمة حرب بكل ما تعنيها الكلمة من معنى، ليس فقط على مستوى قطاع غزة وإنما حتى في الضفة الغربية. الانتهاكات التي تحصل بين الحين والآخر، الاعتقالات اليومية، يعني هناك الكثير من.
0: طيب الأسرع لماذا يتزامن إعلان السيطرة على غزة مع تصعيد الضفة الغربية؟
1: لأن هناك مشروع واحد، هناك محاولة إيجاد الأرض المحروقة داخل قطاع غزة، وبالنهاية يعني إجبار السكان على إخلاء قطاع غزة بالكامل كمحاولة فعلا
0: للتهجير،
1: لعملية التهجير. إضافة إلى ما يحصل في الضفة الغربية، هم يريدون أن يستغلوا الأوضاع اليوم، ما يحدث من حرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وما يعني المستجدات والأحداث الكثيرة تجعلهم يعني نستطيع أن نقول يغطوا على جرائمهم في الضفة الغربية، مع أن المشروع واضح بين الحين. حتى الكيان الصهيوني وحتى قيادات الكيان الصهيوني يا سيد العزيز لم يعد يخشون أن يدلوا بمثل هذه التصريحات فيما يخص أهدافهم ومشاريعهم، لأنهم يدركون حقيقة أن هناك لا توجد أي مواقف. المواقف الوحيدة التي كانت تصدر هي من مواقف محور المقاومة، واليوم ندرك تماما بأنه تم إشغال حزب الله بما تسمى بالسلطة اللبنانية، وتم إشغال اليمن اليوم بالتحشيدات السعودية وبالعدوان السعودي، وتم إشغال الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا يكشف عن مخطط حتى ما تقوم به دول الخليج أو ما تقوم به الأنظمة العربية للأسف الشديد، في تواطؤ واضح ليس من أجل بلدانهم، وإنما من أجل خدمة الكيان الصهيوني حتى وتنفيذ مشاريعه في المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
0: نعم، من فلسطين المحتلة إلى لبنان، الكيان الإسرائيلي ما زال يشن غارات عنيفة وقصف مدفعي على عدة بلدات في الجنوب اللبناني. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أكد يوم الاثنين المنصرم رفضه بأن تكون هناك منطقة عازلة أو حزام أمني في جنوب لبنان تحت أي ذريعة، واعتبر بري أن الحرب مع إسرائيل تتطلب مقارنة أو مقاربة وطنية بعيدا من أي حسابات طائفية أو مذهبية. طيب أستاذ عبد الله، هل يمثل رفض إنشاء حزام أمني في الجنوب اللبناني إعلانا لبنانيا موحدا بإسقاط شروط الاحتلال على الأرض، طالما جاء على لسان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري؟
1: بالتأكيد هو يأتي في هذا الإطار ويأتي من هذا المنطلق. إذا وما يتعني إلى التأكيد على هذا الموضوع هو شيء واحد، أن نبيه بري حتى خلال قبل الإجراءات الصهيونية الأخيرة والتصعيد وعملية التصعيد وتفجير المنازل حتى في جنوب لبنان، كان هناك نوع من شعر به الكثير من السياسيين بأنه نوع من التنازل الذي قدمه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من أجل فتح مجال لعل وعسى يكون هناك إحلال سلام أو يكون هناك اتفاق، لتأتي السلطة ليأتي العدو الصهيوني وينفذ تصعيد عسكري واضح كبير، مما جعل نبيه بري يتراجع بالفعل ويشعر بالفعل بأنه أخطأ في جانب أن يكون هناك أن يكون لديه عشم أو يكون لديه نستطيع أن نقول نوع من الشعور بأن إسرائيل قد تتخلى عن مشروعها أو قد تلجأ إلى السلام. تتضح بالفعل بأن القوة هي لا تنفع إلا مع العدو الصهيوني، لا, لا, لا, لا تعرف سوى لغة القوة بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. اليوم حزب الله والمقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية هي تريد اليوم أن تحرج السلطات اللبنانية التي حاولت أن تكون عائق ضد أو تكون أداة من أدوات الكيان الصهيوني، ومن خلال ما يسمى باتفاق الإطار اليوم هي تجبر أو تفضح المقاومة اللبنانية تفضح هذا الاتفاق وتفضح حتى أن السلطات اللبنانية التي تقول لها اليوم لماذا لا تدافعون طالما اتفقتم مع الكيان الصهيوني ولم يلتزم الكيان الصهيوني، لماذا لا تندفعون أو لماذا لا تدافعون عن الأرض اللبنانية؟ اليوم الأمور واضحة يا سيد العزيز بأن بالفعل وصلنا إلى درجة ووصل الكثير إلى درجة وقناعة كاملة بما فيها الشعب اللبناني إلى قوة المقاومة وسلاح المقاومة ولغة القوة هي الوحيدة القادرة على ردع الكيان الصهيوني بكل ما تعنيها الكلمة من معنى.
0: نعم. أيضا اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن أي دعوة للتقسيم أو الفيدرالية لا تتوافق مع وثيقة الطائف مغامرة تهدد وجود لبنان، مؤكدا تمسكه باتفاق الطائف. طيب من يقف وراء طرح التقسيم والفيدرالية اليوم في لبنان ولصالح من هذا التقسيم؟
1: من تقف وراءه هي معروفة، الأدوات الصهيونية والأمريكية في المنطقة السعودية، ومن يسيرون على شاكلة إضافة إلى من يسمون بالدول الوسيطة، الدول الوسيطة التي إلى اليوم لم تستطع أن تحمي لبنان ولم تستطع أن تحمي حتى فلسطين، تركيا، قطر، مصر، غيرها من هذه البلدان التي تعهدت وحتى جعلت أو ضغطت حتى على النظام الإيراني في أن لا يدخل غزة ولا يدخل فلسطين ضمن الاتفاق أو ضمن مذكرة التفاهم على أساس أنه سيتم حل القضية الفلسطينية. نجد بأنهم الأمور يعني بالفعل بأنها مثل هذه الوساطات أو مثل هذه الأنظمة العربية للأسف الشديد بأنها بالفعل عندما يكون ما يتعلق بخدمة الكيان الصهيوني نجد أنها تندفع في هذا الاتجاه، وعندما يكون هناك تخاذل أو يكون هناك نستطيع أقول انتهاكات من قبل الكيان الصهيوني نجدها تضع رأسها كالنعام في التراب، وهذه مأساة حقيقية. نستطيع أن نقول بأن الكثير من الأنظمة مارست ضغوط مثل ما حاولت أن تمارس ضغوط فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، اليوم هي تحاول أن تمارس نفس الضغوط على جنوب لبنان وعلى لبنان بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لكن في الأول والأخير نستطيع أن نقول أن هناك الشعب اللبناني اليوم على وعي وعلى إدراك وعلى بصيرة تماما، واليوم الشعب اللبناني هو ملتف حول قيادة المقاومة وحول سلاح المقاومة وجميع المشاريع التي حاول العدو وحاول السلطات اللبنانية أن تخترق من خلالها المقاومة، فشلت بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. لذلك اليوم عن تقسيم فيدرالي أو محاولة لتقسيم لبنان أو جعلها كأجزاء هو مشروع سيفشل مثلما فشلت المشاريع السابقة المتعلقة بسلاح المقاومة أو المتعلقة بالخط الأصفر أو المتعلقة ببقاء الكيان الصهيوني في جنوب لبنان.
0: طيب أستاذ عبد الله، هل سيأتي أم هل يأتي تمسك نبيه بري باتفاق الطائف في هذا التوقيت ردا على مشاريع خارجية لإعادة هندسة لبنان؟ وهل سيعمل باتفاقية الطائف؟
1: هو اليوم المقاومة في هذا الاتجاه، وحتى من يقفون في صف المقاومة أذكر فيها حركة أمل ممثلة حتى بالنبيه بري، هي اليوم لديها الكثير من الأوراق التي تتلاعب بها، يعني لا تتلاعب بها بحسب ما يراد من خلاله تحقيق أهداف من قبل العدو الصهيوني أو حتى الوسيط الأمريكي أو حتى بعض الوسطاء في ضمن اتفاق ما يسمى باتفاق الإطار. اليوم لبنان رغم أو النبيه بري عندما يطرح مثل هذه المسائل يا سيد العزيز هو فقط إحراج للسلطات اللبنانية وكذلك إحراج لمن يريد أن يدفع إيران أو عفوا أن يدفع لبنان في اتجاهات أخرى. واليوم بإمكان المقاومة وبإمكان مناصري المقاومة أن يعيدوا أن يعني نستطيع أن نقول أن نبتعد عن مسألة أنهم يتلاعبوا، وإنما أن يضعوا العدو ويضعوا من يقفون خلفه في موقف محرج وكبير جدا من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات التي في الأول والأخير يعرفون يدركون تماما بأن العدو لن يلتزم بها وبأن من يقفون مع العدو الصهيوني هي محرجة لهم بكل ما تعنيها الكلمة.
0: نعم. من العدوان الإسرائيلي الصهيوني على لبنان إلى العدوان الأمريكي المتجدد على جمهورية إيران الإسلامية أدى إلى عدد من الشهداء المواطنين مطلع الأسبوع المنصرم في جزيرة لارك جنوب إيران، ورد الجيش الإيراني مباشرة باستهداف قاعدة الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، كما استهدف القوات الأمريكية في قاعدة المنهاد بالإمارات. طيب أستاذ عبد الله، ألم يثبت الذي يثبت الرد الإيراني المباشر على قواعد أمريكية في الأردن والإمارات، أن أي عدوان على إيران سيكلف واشنطن ثمنا أقليميا مضاعفا؟
1: بالتأكيد. يعني أذكر لك، أنا أشكرك على يعني حتى مسألة الربط في هذا الاتجاه لأنه مهم جدا. يا سيد العزيز، هناك معادلة جديدة اليوم استطاعت الجمهورية الإيرانية أن تفرضها في إطار المعركة مع العدو الأمريكي. من أهمها أن الرد أتى في وقت زمني قصير جدا، ورد مكثف، ورد قاتل بكل ما تعنيها الكلمة من معنى. هناك اليوم اعترافات عن قتل أمريكيين في إحدى القواعد العسكرية التي تم استهدافها، إضافة إلى توسيع بنك الأهداف بحيث أنه شمل حتى حظائر للطائرات، وشمل أيضا الطائرات التي انطلقت منها الضربات التي وجهت للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسقوط قتلى حتى أو سقوط شهداء داخل الجمهورية اللبنانية. ونحن نتحدث عن شهداء وقتلى من المدنيين بما فيها إحدى يعني أو نستطيع أن نقول استهداف موكب عرس أو استهداف مكان زفاف في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. جاء الرد قاسي جدا جدا، وهذا الرد يا سيد العزيز يؤكد لك بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحتفظ بردود ومعادلة قوية جدا من شأنها أن تردع العدو الصهيوني، عفوا العدو الأمريكي. بالدليل اليوم قبل قليل كان هناك تصريحات لترامب، يعني عندما وجد هذا الرد القوي والقاسم من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم ترامب يقول بأن هناك نوع أو يبعث أمل بأن هناك نوع من الاتفاق أو التوصل إلى تفاهمات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا دليل فعلا على الضربة الموجعة التي استطاعت الجمهورية الإيرانية أن توجهها للأحمق ترامب وللأمريكيين بشكل عام.
0: نعم، إيران أيضا يا أستاذ عبد الله حذرت دول المنطقة من السماح لأمريكا باستخدام أراضيها في العدوان عليها، جاء ذلك عن طريق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ومقر خاتم الأنبياء المركزي التابع لها في بيان مشترك أنها لن تتحمل أي تجاوز ضد البلاد مهما كان مصدره. طيب أستاذ عبد الله، ألم يحن الوقت لدول المنطقة أن تختار بين سيادتها الوطنية أو أن تكون ساحة خلفية للشيطان الأكبر؟
1: أنا أؤكد لك أستاذ عبد الرزاق بأن وصلت إلى قناعة كاملة بأن من يديرون

0: الدمار إلا لهذه الدول. لذلك كان من الطبيعي ومن المفترض بالفعل أن يتم إغلاق أو أن تعلن الكثير من الأنظمة العربية التي انطلقت منها طائرات أو صواريخ موجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تغلق مثل هذه المطارات. لكن نجد بأن هناك يعني حالة من الاستغراب بالفعل لدينا في أن مثل هذه الأنظمة لم تبادر إلى هذا التوجه ولم يعني تسعى حتى إلى أنها تمنع القواعد العسكرية من توجيه أي ضربات أو هجمات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يؤكد بأن كما مما يؤكد ما ذهبت إليه في البداية بأنه بالفعل هذه الأنظمة يا سيد العزيز ليست سوى موظفين رسميين في الإدارة الأمريكية ينفذون ما تتلقى أو ينفذون ما توجه به الإدارة الأمريكية من توجيهات، رغم يعني وحتى ولو كانت مثل هذه التوجيهات على حساب مصالحها وعلى حساب شعبها وعلى حساب سيادتها، وهذا مؤسف بالحق أن نصل إلى هذه الدرجة.
1: على ذكر ما قلته أستاذ عبد الله الإغلاق وما إغلاق، هل أغلقت إيران الباب نهائيا على خيار استخدام أراضي الجوار كمنصة لضربها؟
0: بالفعل اليوم القاعدة من ضمن أهم الأهداف الاستراتيجية التي الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو إخلاء المنطقة من أي تواجد أجنبي، هذا هدف رئيسي يعني تصرح ويدد به القيادات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بين الحين والآخر، وهذا الهدف بالفعل بدأ يتحقق وبدأت ملامح مثل هذه الأهداف تتحقق على أرض الواقع باعترافات حتى من وسائل إعلام أمريكية ومن مراكز دراسات أمريكية كثيرة تؤكد بأن القواعد العسكرية في المناطق الخليج لم تعد يعني أصبحت في حالة خطر، ولم يعد من مصلحة القوات الأمريكية أن تتواجد في مثل هذه القواعد كونها أصبحت مكشوفة ومفضوحة في لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إضافة إلى أن مسألة حتى هناك معادلة مهمة بدأت تفرضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أن كان يراهن ترامب على أن تكون هناك من خلال الحصار والعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تكون هناك تردي للأوضاع المعيشية في الداخل اللبناني وتكون هناك انتفاضة. اليوم الآن انعكس، اليوم الانتفاضة هي في أمريكا، هناك يعني هناك اليوم حالة ثوران وحالة غضب داخل الشارع الأمريكي نتيجة ما وصلت إليها الأوضاع من تدهور في المعيشة في الداخل الأمريكي.
1: نعم، أيضا هناك يا أستاذ عبد الله تصريح خطير جدا ومهم أيضا للأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لمحسن رضائي، قال حماقة ترامب زادت من رغبة الشعوب بامتلاك القنبلة النووية. طيب أستاذ عبد الله، ماذا تعني هذه الرسالة؟ هل إيران امتلكت القنبلة النووية؟
0: إيران يا سيد العزيز هي بمقدورها أن تمتلك، هي يعني أصبحت يعني من خلال تطورها العسكري ومن خلال تطورها التقني ومن خلال صموتها ومن خلال قدرتها على مواجهة الكيان الصهيوني واعتراف العالم اليوم بوجود قطب رابع على مستوى العالم ظهر والمتمثل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إيران يا سيد العزيز هي يعني هذه الحرب الكونية ضدها هي من خشية أن يكون هناك توجه كما يذكر أو كما يبررها ترامب أن تكون هناك قنبلة نووية في هذا الاتجاه، لكن لدى الجمهورية الإسلامية الكثير من القنابل النووية أو يعني ليست الفعلية وإنما على سبيل المثال ما يتعلق بمضيق هرمز الذي تأثيره مثل تأثير القنبلة النووية، وأنا في اعتقادي بأن إيران هي لديها يعني لديها أستطيع أن أقول خط أحمر فيما يتعلق بالقنابل النووية لصدور فتوى تجرم أو تحرم امتلاك أو تصنيع مثل هذه القنابل النووية، لكن أنا في اعتقادي أن التصريح القيادي الإيراني هو ينبئ بأن هناك يعني
1: بوادر
0: كثير من الأوراق التي تأثيرها بمثابة
1: أقوى من النووي
0: يرقى. نعم،
1: أقوى من النووي نقول
0: أقوى بكثير. اليوم يا رجل مضيق هرمز وما أحدثته اليوم تأثير عالمي على مستوى العالم، هناك يعني سبب إرباك كبير بالنسبة للاقتصاد العالمي وبالنسبة للأمريكي في حد ذاته وحتى أدواتهم في المنطقة السعودية والإمارات وغيرها من هذه الدول. يا سيدي هناك خسائر لا تعلن بالفعل، لكن مثلما النظام الإيراني قد يكون نتيجة الحصار لديه خسائر، لكن مقارنة بالخسائر التي يتكبدها العدو الأمريكي وأدواته في المنطقة أكثر بكثير من الخسائر التي تصيب الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك التأثير الحقيقي بالفعل تأثيرها أعظم من تأثير القنبلة النووية. القنبلة النووية في الأول والأخير هي في إطار

0: مكاني محدد، لكن المضيق هرمز اليوم تأثيره على المستوى العالمي وحتى على الداخل الأمريكي كما ذكرت لك بشكل كبير وبشكل مؤثر.
1: نعم، شكرا لك أستاذ عبد الله الحنبسي على هذا الطرح الجيد والعميق، وكذلك الشكر أيضا لك مرة ثانية على تجاوبك الدائم لإذاعة صنعاء البرنامج العام في اللحظات الصعبة. شكرا لك أستاذ عبد الله. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات مع ضيفنا الكريم المحلل السياسي الأستاذ عبد الله الحنبسي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، أيضا من مأمون الدرواني سليم الحميدي، محمد سنهوب، وكذلك أيضا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: الثامنة مساء في صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

طابت أمسيتكم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي. أبدأها بالعناوين الرئيسة: القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في مقبنة بتعز. الإعلام الحربي يبث مشاهد ضربة صاروخية استهدفت اجتماعا لقيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي، واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي بأجواء محافظة تعز. المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أوضح أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع من نوع وينغ لونغ 2 التابعة للعدو السعودي أثناء قيامها بمهام عدائية صباح هذا اليوم بأجواء شمال غرب مقبنة في محافظة تعز، مؤكدا أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة اجتماعا لعدد من قيادات التحشيدات السعودية في الساحل الغربي، وذلك بصاروخ باليستي محلي الصنع. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق لقيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي أثناء تواجدهم على متن ثلاث مدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول قيادي آخر إلى المكان. وثقت لحظة إطلاق الصاروخ وإصابته الدقيقة للمدرعات وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان الكثيف في المنطقة. وفقا للمشاهد التي بثها الإعلام الحربي، فإن القادة المجتمعين من الخونة والتحشيدات التابعة للعدو السعودي قد لقوا حتوفهم. واصل العدو السعودي قصفه المدفعي على عدد من المناطق في محافظة صعدة. مصدر أمني في المحافظة أوضح أن المدفعية استهدفت مديرية شدا، وكانت مناطق عدة في مديرية الظاهر، وقرى سكنية في مديرية شدا قد تعرضت لقصف مدفعي من قبل العدو السعودي، ما خلف أضرارا في ممتلكات المواطنين. أكد عضو المكتب السياسي الأنصاري الله محمد الفرح أن السعودية سوف تبقى في مقدمة الأطراف المعادية لليمن، متهما الرياض بمواصلة الدفع بتحشيداتها وتمويلها بهدف تكريس الاحتلال والسيطرة والحصار المفروض على البلاد. وأضاف أن السعودي سيبقى العدو الأول الذي يدفع بتحشيداته ويمولها لتثبيت سيطرته على اليمن، وأن الرياض تستخدم المرتزقة لحماية مصالحها وسفنها ومنشآتها النفطية. وأوضح أن المناوشات أو الاحتكاكات التي تحدث في بعض المناطق لا تمثل جوهر المعركة، وإنما تأتي في إطار تفاصيل المواجهة الأوسع مع السعودية. وأشار إلى أن مواجهات ظرفية أو احتكاكات ميدانية يثيرها الطرف الآخر لن تؤثر على قواعد الاشتباك التي تحكم المواجهة، مؤكدا استمرار معادلة الحصار بالحصار ومقابلة التصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. نفذت قوات العدو الإسرائيلية اليوم 14 خرقا لهدنة غزة. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة البعض الآخر. وقد أطلقت قوات العدو قنابل دخانية في منطقة العطاطرة شمال غرب مدينة بيت لاهية، وأصيب مدنيان برصاص العدو من قبل الآليات العسكرية التي استهدفت منطقة المسلخ جنوب خان يونس. أعلنت الصحة اللبنانية استشهاد ثلاثة مدنيين إثر غارة لطيران العدوان السعودي الإسرائيلي في بلدة النبطية التحت جنوب البلاد. في غضون ذلك أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجرائم التي يرتكبها العدو في مواصلة حربه التدميرية على نحو دموي غير مسبوق تثبت بالدليل القاطع أن إسرائيل لم تلتزم بأي صيغ من صيغ وقف إطلاق النار، وهي متفلتة من كل القواعد والاتفاقات والتفاهمات.
كما أضاف أن ما يحصل في الجنوب يستوجب من كافة الأطراف الوقوف جنبا إلى جنب واعتبار القضية قضية كل اللبنانيين. في الشأن السوري، جددت قوات العدو الإسرائيلي الاعتداءات الميدانية على الأراضي، حيث قصفت مدفعيتها اليوم محيط قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الأوسط جنوبي البلاد. مصادر سورية أكدت أن قذيفة مدفعية استهدفت محيط القرية بعد يوم واحد فقط من إطلاق العدو 6 قذائف مدفعية على أطراف بلدة الرفيد بالريف الجنوبي. وقد سبق ذلك توغل قوة صهيونية تضم 5 آليات عسكرية قبيل الانسحاب. كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن 3 ناقلات نفط كانت قد سلكت مسارا محظورا في مضيق هرمز، وقد عادت أدراجها بعد تحذير القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. وكانت قد شنت القوة البحرية للحرس الثوري هجوما على زورق مسير تابع للجيش الأمريكي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز. لذلك أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر كاليباف أن مرحلة ما وصفها بالردود المتناسبة قد انتهت، مشددا على أن أي مساس بالمصالح وبالأمن القومي الإيراني سوف يواجه من الآن فصاعدا بردود أسرع وأشد وأكثر قسوة. النبأ الأخير، قتل 4 أشخاص وأصيب 8 آخرون جراء ضربات روسية استهدفت بلدات متفرقة بإقليم خاركيف الواقعة شرق أوكرانيا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية. من جانب آخر، خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط خلال العام الحالي إلى أدنى مستوى خلال 17 عاما، كما عدلت توقعاتها لصادرات النفط والوقود لعامي 2026-2027، وذلك في ظل تداعيات الحرب مع أوكرانيا. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في مقبنة بتعز. الإعلام الحربي يبث مشاهد ضربة صاروخية استهدفت اجتماعا لقيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي، واستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في خروقات إسرائيلية. إلى هنا سامعينا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء. وفيها استهداف تجمع للقيادات السعودية في الساحل الغربي، كما نتناول في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء مهرجان البردونية الأول في يومه الثاني. أهلا بالجميع.

0: في استهداف دقيق بصاروخ بالستي بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد عظيمة تحاكي مقدار حب الوطن والدفاع عنه، حيث أظهر الإعلام الحربي مشهدا تم خلاله استهداف تجمع لقيادات العدو السعودي وهم يحتشدون بهدف الإضرار بأبناء اليمن والعدوان عليهم. ففي هذا الجانب أكد الخبير العسكري اللواء عبد الغني الزبيدي في تصريح للإذاعة أن هذا الاستهداف يدل على القوة الاستخباراتية التي يتمتع بها منتسبو الجيش اليمني البطل، كما أن هذه المشاهد تدل على مقدار الاستعداد العسكري الكبير لمواجهة العدوان السعودي على بلادنا.
1: هذا واضح، يعني هناك تطور كبير جدا حصل لدى القوات المسلحة اليمنية من ناحية المعلومة الاستخباراتية، الرصد الجوي، استخدام التقنيات العالية، اليوم المتابعة الميدانية اليوم، يعني تدل على أنه هناك يعني أولا جاهزية لمسألة المواجهة. يعني العدو يحاول أن يدفع بأعداد كبيرة جدا ليحرك الحرب البرية، صنعاء تستهدف التحشيدات السعودية التي يقوم بها سواء لجهة المرتزقة أو أيضا للقيادات السعودية الموجودة على الميدان اليوم، هي التي تدير المعركة. وبالتالي أنا أعتقد أنه ما حصل اليوم ما حصل خلال الأيام الماضية وما يتم رصده مثلا في وسائل الإعلام، يعني ربما هو أكبر وأعظم ما لم يتم رصده يعني في التصوير، ربما يكون أعظم وأضخم مما هو حادث اليوم. يعني ونحن نشاهد هذه المشاهد أولا تؤكد أن هناك يعني مصادر استخباراتية تحديد الإحداثيات. اليوم أنت تتكلم عن صاروخ بالستي، يعني وبالتالي لابد أن تكون هذه الإحداثيات يعني بالدقة عالية، يوجد هناك رصد جوي، يوجد أيضا هناك يعني وجود على الأرض، يعني القيادات الاستخبارية قوة الاستطلاع الموجودة اليوم تستطيع أن تقوم بعمليات يعني من هذا النوع. أنت عارف اليوم هم يتهربون مثلا من عمليات الاجتماع فيما يتعلق بالخنادق وفيما يتعلق أيضا بالدشم الحربية التي نسميها أو بالخيام أو بمراكز القيادة والسيطرة، وبالتالي فضلوا أن يجتمعوا في أماكن بعيدة عن الأقل عن أعين الرصد الاستخباراتي. وبالتالي هذا النوع من العملية له دلالة كبيرة جدا تؤكد أولا أن هناك جاهزية فيما يتعلق بعملية الاستعداد العسكري، أن هناك قيادة وسيطرة متماسكة تستطيع أن تدير هذا النوع من المعارك بما يتعلق بالمعلومة، بما يتعلق أيضا برصد الإحداثيات، وما يتعلق أيضا يعني أن تقوم بضرب صاروخ بالستي بهذه الدقة وبهذه الكفاءة وفي توقيت دقيق جدا. يعني يؤكد أن هناك عمليات نوعية ربما أكبر وأضخم من هذا العملية التي نشاهدها اليوم، لأنه قد لا يكون هناك رصد على الأقل من ناحية التصوير. نحن اليوم نتحدث عن إحدى العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة وليست كل العمليات، لأن هناك نوع من العمليات تقوم بها أحيانا بالسرعة والدقة، والعمليات المباغتة لا تحتاج أحيانا أو قد لا تتواجد كاميرات للتصوير سواء الجوي أو التصوير الميداني. وبالتالي أنا كما قلت أن هذا غيظ من فيض ما تقوم به القوات المسلحة في هذه المعركة. العدو اليوم يعرف، يعني أنت تعرف أنه كان هناك عمليات صاروخية لبداية التحشيد، هناك عمليات نفذت داخل الحدود السعودية، وأعتقد أن هذا أيضا كان واضحا فيما يتعلق بهذه المعركة. وبالتالي أعتقد أننا أمام تطور كبير فيما يتعلق بالقدرة على إدارة المعركة وبالقدرة أيضا على الرصد والحصول على المعلومات الاستخباراتية.

0: تتواصل فعاليات المهرجان الأول لعملاق اليمن الكبير عبد الله البردوني الذي تنظمه وزارة الثقافة والسياحة، حيث كرست فعاليات هذا اليوم الصباحية لصباحية شعرية تحدث فيها العديد من الشعراء الشباب والمعاصرين عن إبداع البردوني وثقافته وإنتاجه الشعري والفكري الفريد من حيث التاريخ و تنبؤاته الشعرية بما سيكون مع جارة السوء السعودية وما هو حاصلنا اليوم من عدوان على اليمن أرضا وإنسانا. وللمزيد من تسليط الضوء حول فعالية هذا اليوم تحدثت للإذاعة الدكتورة ابتسام المتوكل نائب رئيس الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان.
1: اليوم الجلسة الثانية لمهرجان البردوني الأول الذي تقيمه وزارة الثقافة والسياحة في صنعاء. المهرجان اليوم يحتفي بالقصيدة بالشعر كوكبة من الشعراء، بعضهم عاصر البردوني وجايله وبعضهم من تلامذة الذين تتلمذوا على قصائده ولم يروا. الكلمة اليوم تنبض شعرا وتتحدث عن مواجهة العدوان وتتحدث عن البلاد وتتحدث عن الإنسان، تتحدث عن كل تلك المعاني والمواضيع التي طرقها البردوني في كتبه وقصائده ودواوينه. اليوم نحتفي بالإنسان، نحتفي بالشعر باليمن، وكل ذلك في حضرة المواطن عبد الله البردوني.
0: الأديب والناقد الأستاذ محمد العابد كان له رؤية عن ما تضمنته مرثيات وقصائد الشاعر البردوني بحق الشعب اليمني وما كان يدور حينها من أحداث تجلت فيها فيما بعد وأصبحت واضحة للعيان بما كان يتحدث عنها البردوني ويكتبه بقصائده الشعرية وكتبه في التاريخ والفكر والأدب.
2: المشهد الثقافي بحاجة إلى مثل هذه الصباحيات الشعرية والمهمة جدا، واليوم كان هناك زخم كبير في هذا الحشد من عشرات الشعراء في فعالية مهرجان البردوني الأول. مهم جدا أن تكون مثل هذه الفعاليات التي أيضا ستتوج يوم غد بفعاليات تتعلق بأوراق عمل حول نفس الشخصية ومن خلاله أيضا في مواجهة العدوان الذي جسده البردوني في حالته الشعرية والنثرية وكل كتاباته. البردوني هو التشخيص وهو الحالة الموجودة حاليا في مواجهة العدوان بكل ما تعنيه كلمة، والذي تطرق إلى الكثير والكثير، ولذلك نرى أدوات العدوان تنزعج من إحياء مثل هذا المهرجان لأنه يدينها. فالبردوني أدانا المرتزقة، أدانا كل معيات الحالة الصهيونية والسعودية من ضمنها والأمريكية. البردوني شخص معظم الحالات في هذه الأمة وما ينبغي أن تقوم به من خلال هوية يمنية إيمانية ومن خلال قومية ومن خلال حالاتها التي تمثل الأمة العربية والإسلامية كاملة. فالبردوني كان لابد أن يكون حاضرا بهذا الزخم الذي لم يعد فعالية سنوية وإنما مهرجانا سنويا أصبح التزاما، وكان افتتاحه يوم أمس من خلال بيان التأسيس، وأيضا يوم غد هنالك بيان الختام وهنالك الحالة المتعلقة بمضامين أوراق العمل الذي نأمل من الإعلام أن يركز عليها سطرا سطرا لأنها تنبع عما استشفه الشعب اليمني من خلال ثورته. البردوني في هذه الثورة معنا، البردوني يقرأه كل من يقرأه. نحن الآن شعب يمني نتمتع ونستلهم من حالة شعرية بحجم البردوني ومن حالة من هجية بحجم ما أرساه الشهيد القائد سلام الله عليه ومن حالة ديمومة واستمرارية يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الموضوع كله في إطار الهوية لهذا الشعب وفي إطار مواجهته لأي عدوان وفي إطار الحرية والاستقلال والتحرر الذي كان من أبرز ما تضمنته قصائد الشاعر البردوني أو الشعراء البردوني. لماذا؟ لأنه تطرق وكان ملهما لتجارب كثير من الشعوب العربية والإسلامية وتطرق إلى كل الحالات. البردوني طبعا معروف بأنه لديه الكثير من نبوءات الشعر التي وصل إليها الكثير من حالات لم تكن إلا من خلال حالاته الاستقرائية والاستباقية التي تميزت به حالته التي تجعل منه فعلا بصيرا ومبصرا في زمن أعمى، وهو الذي وصف هذا الزمن بأنه بلا نوعية. نحن الآن في ظل مسيرة تعيد لهذه الهوية النوعية ولزماننا الذي نحاول من خلاله أن نصلح ما كان هنالك من بلاوي.
0: هذا وكان قد تخلل فعاليات هذا اليوم عرض مقتطفات من أفضل ما قاله شاعر اليمن الكبير في قصائده المتنوعة والتي تدور حيث ما يدور وما حدث ويحدث لهذا الوطن الكبير من مؤامرات إجرامية كان على رأسها هذا النظام السعودي المجرم الذي لم يترك لهذا البلد الكريم فرصة نحو التحرر والاستقلال والخروج عن العباءة الصهيونية الأمريكية البائدة.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها استهداف تجمع للقيادات السعودية في الساحل الغربي. أيضا تناولنا في متابعتنا الإخبارية لهذا المساء المهرجان البردوني الأول في يومه الثاني. إذا لكم التحية من الإعداد محمد عوض الضبري، الطباعة والأنترنت سيما إبراهيم، هي لكم عبد النوجات الأثير، من الزميل المهندس أيمن محمد الشرفي، وأيضا أجمل التحية من محسن عبد الكريم العوام، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. لا يختلف اثنان حول كون الثقافة نسقا متقدما في ملحمة المواجهة الكبرى مع هجمة العدوان الشرس الشامل على هذه الأمة، وعلى ذلك يجدر البناء للسياسات والرؤى والاستراتيجيات المعنية بهكذا مواجهة تستدعي تحشيدا وتجيشا لكل الأسلحة والأدوات والإمكانات. وهكذا رأينا الاصطفاف الخلاق للقصيدة والزامل والأنشودة واللوحة المعبرة إلى جانب البندقية والصاروخ والمسيرة في وجه زحوف العدوان الوحشي الصهيوني الأمريكي المنافق بكل صوره بما فيها الحصار. وما زال هذا الالتئام المدهش بين البندقية والإبداع بكل صوره ما زال يقدم هذا الشكل المشرف والبديع من أشكال التضافر بين أسلحة وإمكانات الشعب في مواجهة عدوه اللدود، هذا العدو المركب الأخطبوطي الذي يصر على أن يسلبه حق الحياة الكريمة بكل ما أمكنه وبكل ما أتيح له من أسلحة. وهنا في اليمن حيث تشكلت وما زالت تلك المشهدية الدالة، تتجدد المناشط الحاملة لأمثال هذه المعاني والدلالات. وفي الإطار يقام على مدى 3 أيام مهرجان البردوني الأول بتنظيم من وزارة الثقافة والجبهة الثقافية واتحاد الأدباء والكتاب، مواكبة للذكرى 27 لوفاة شاعر اليمن وأديبها الكبير عبد الله البردوني. وفي الإطار لم يكن صباح 30 أغسطس من العام الميلادي 1999 صباحا اعتياديا على الإطلاق، ففيه توقف قلب البردوني سادن القصيدة والشاعرية اليمنية الحديثة والمعاصرة، القلب الكبير النابض بالإبداع والشعر والعبقرية الكونية السامقة والثائرة في وجه الطغيان والاحتلال والغزو والاستلاب. توقف القلب الذي ضخ على مدى عقود أطنانا من الدم الأخضر الحي في شرايين الكلمة المغمسة بهديل الروح، وأتحف الشاعرية العربية بما أمن لها المزيد من عوامل الخلود والتميز، وهي تواصل طي الأزمنة المتعاقبة تحت جناحيها المحلقين في سماء الشعر

0: وقدرات خارقة بموهبته الفذة. الحديث هو عن الشاعر والرائي ومؤسس دولة الشعر العظمى الممتدة من الأقاصي إلى الأقاصي في عوالم الفن والروح، والوقوف بالكلمة الصادقة والمقتدرة في وجه كل قوة تحاول أن تسلب الروح الإنساني حريتها وكرامتها. إذن دولة الشعر البردونية هي دولة أخذت من مهادها اليمنية قشابة المدرجات وثراء التضاريس وخصوبة الأرض وسحر شواطئ اللازورد وبلاغة لغة الكروم والبن والصمود اليماني، وهذه الروح المجاهدة المتوثبة في كل من يروم مساسا بكرامة وعزة هذا الشعب، بل بكل ما يمس حقوق هذه الأمة ببعدها الإنساني الكبير والممتد. دولة شعرية راحت تجوب أقطار الإبداع الإنساني الشاسعة، ناثرة صور الإعجاز وشواهد عظمة الخالق المزروعة في روع هذا الكائن الإنساني المتميز. عبد الله البردوني المعماري الفذ والعبقري الذي أتحف الحضارة الإنسانية في بعدها الفني الجمالي الإبداعي بصروح شامخة غير مسبوقة في مميزاتها الهندسية والتصويرية، هو شاعر عصي على الغياب، وقصيدته زحف ضوئي لا يتوقف في شرايين حياة محبيه ومتذوقي فنه الشعري المدهش. هو دائم الحضور في أفراحنا وأتراحنا وفي معاركنا مع الطغيان الكوني الأمريكي الصهيوني المنافق، وعلى نواصي الأحداث والممرات المختلفة والمسارات الشتى. هو من انقشعت غيوم الغيب لقصيدته التي تكاملت لديها أركان النبوغ والفرادة، فغدت نبضا كامنا في رحم الولادات الكبرى، وجمرا يتوقد في تلافيف الوعي، ومركبة كاسحة للعتمة في مسارات وجودنا الإنساني الملأة بالأحداث والتحولات والأشواك والأخطار والعداوات والظلمات ودواعي الجهاد والصمود والثبات، حتى قلع هذه الغيوم عن آفاق محيانا كعرب وكمسلمين وكبشرية، بل صارت مصباحا بيد الشعب وهو يقارع الخطوب بناء على تلك الحيثية، ويجابه التحديات ويخوض غمار مجاهيلها السحيقة. واليوم هذا الشاعر العظيم يكرس حضوره المرموق في حياتنا مشيعا بملايين الأقمار وفسائل الشعر المنزرعة في وعي الأجيال، وملايين النبوءات الشعرية التي طوت الأزمنة وضغطتها في حبة ضوء مركزة تتفاعل بإدهاش عجيب بين مفاصل الأحداث والمتغيرات التي يتصدرها العدوان البربري الكوني الغاشم الأمريكي الصهيوني المستكبر المنافق الذي نتعرض له، جاذبة الوعي المتأمل إلى رحاب فعلها الاستباقي الكاشف.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
2: وقفة إعلانية.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من

صنعاء. رحلة الحرف المقدس في ثنايا سيرة عطرة على ضفاف القافية الشعرية للنشيد اليمني الباذخ حباً وعشقاً وهياماً للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس. رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجا طاهر الحرازي.
1: مستمعينا الكرام، لطالما شدنا المديح النبوي في قداسة حرفه وأسس دولة الحب المحمدي في أبهى تجلياته وأقصى غاياته، حين عبر عن مكنونات النفس وما يعتلج في القلب من عشق نبوي متفرد، جعل من الفؤاد مدينة لا تنطق إلا بالحب، ولا تعيش إلا بالحب، ولا تمضي إلا بالحب. إنه حب خير مخلوق على وجه البسيطة. والنشيد الديني والسماع لقصائد المدح والثناء لله جل في علاه، والمديح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتبط بصورة أساسية بأربطة العلم وزوايا التصوف المنتشرة في محافظة تعز، وهي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، النشيد الصوفي القادم من أعماق قلب التصوف الذي هام بحب الحبيب محمد سر الله الساري ومداده الجاري في سائر الأسماء والآثار. صلوات ربي على من جعله الله روحا والكون له جسد ووتر العدد، أفضل من صام وقام وركع وسجد، وخير من تلا قل هو الله أحد، أحمد خير من حمد، النبي محمد.

كان للمديح النبوي الشريف ولا يزال تلك المكانة الكبيرة في قلوب العاشقين للنبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولعل يفرس إحدى مديريات تعز موطن الشيخ العالم العارف الصفي أحمد بن علوان الأثر الكبير في انتشار الإنشاد. وكانت الأربطة تمثل منارات علم يقصدها طلبة العلم، وفيها يتحصلون على العلوم من المشايخ القائمين على هذه الأربطة والزوايا الفائضة بحب نبوي خالص ممتد من أقصى قلب إلى أقصى. وحين يجتمعون في مناسبة المولد النبوي الشريف ينشدون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، من الله نرجو الغفران، رب صلي على النبي التهامي وعلى آله نجوم الظلام، صلاة الله على من أتى والصدر مشروح والمصطفى محمد حبيب القلب والروح.

ولعل من أشهر شعراء الشعر الصوفي صفي الدين أحمد بن علوان، شاعر وفقيه شافعي عاش في القرن السادس الهجري في تعز، ويعتبر إمام الصوفية وفيلسوفهم في عصر الدولة الرسولية في اليمن. نشأ في أحضان الرئاسة والعلم، لزم الخلوة والعبادة، واشتهر بحب الوعظ، فقد كان يسلك في وعظه طريقة ابن الجوزي حتى لقب بجوزي اليمن. وله رسائل كثيرة ومؤلفات جمعت في مجلدات، منها كتاب الفتوح المصونة والأسرار المخزونة، فضلا عن ديوانه الشعري الذي جاء أغلبه في التصوف وفي المديح النبوي، ومن قصائد كثيرة يصف فيها الشوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى زيارة مقامه الكريم، وأيضا حبه لآل بيت رسول الله الكرام، حين قال: ذكر المقام لدى المقام وزمزم، فارتاح بلبله الفصيح ورنم، صب أطار الشوق واصف سره، فبحيث خيمة الأحبة خيم، إقليمه إقليم آل محمد في الأرض كان مقامهم أو في السماء.

كانت أمنية بن علوان أن يظل فكره مائدة يلتقي عليها الجميع، فقد عول على المضمون قبل الشكل وعلى الجوهر دون الظاهر. قال: فالحب فيه مذهبي وديني، مفلسفا بعد ذلك كل قول وفعل وعمل واعتقاد في خدمة هذا الحب لله ولرسوله. فالحب في فكره هو لله وللرسول وآل بيته وللمؤمنين، وقد تحقق له من أمنيته ذلك، وهو القائل: يا نور برهاني، يا سر إنساني، يا عين أشفاني، الحي أحياني، يا منتهى قصدي، يا مشتهى وجدي، رميتني وحدي من بين أقراني.

وفي بحر التصوف وعالم الإبحار في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يغوص المتصوفون في صفات الحبيب محمد ليجدوا النور الإلهي المقدس الساكن في صفاته وأفعاله وأقواله في حياته ومماته. حبيب سكن قلوبهم وحل فمالت واستمالت مشاعرهم وتاهوا في تفاصيل هذا العشق، وصاروا مدرسة يهفو لها كل محب لسيد الخلق أجمع المصطفى محمد صلوات ربي عليه وعلى آله وسلم. ولعل من أهم هؤلاء الشعراء الذين أثروا الساحة الصوفية الشاعر الكبير الشيخ عبد الهادي السودي والقائل: لغير جمالكم نظري حرام، وغير كلامكم عندي كلام، وعمر النسر منكم بعض يوم، وساعة غيركم عام فعام.

مستمعينا الكرام، الشعراء الصوفيون كثر ولم نستطع أن نتعرض لجميعهم في قداسة الحرف النبوي، وإنما التقينا أشهرهم واستمر معهم الموشح الصوفي صادحا يقاوم التغريب ويتفرد بعذوبته عن كافة فنون الدنيا، يرافق المحبين أينما حلوا، يذهب معهم في حلهم وترحالهم، ويسكن تلك القلوب النابضة بحب أحمد محمد صلاة ربي عليه وعلى آله وسلم. وللصوفية شعراء، منهم العارف بالله الشاعر عباس إسماعيل إسحاق، والذي أضاف لمحيطها قداسة أخرى وفيضا من بحر القافية الشاسع الذي ملأ الآفاق إبداعا وفنا وإحساسا مغنى، يعزف على ناي الروح ألقا بديعا ونهجا آخرا للحسن الأدبي الماثل، في أبيات تنز عذوبة وذوبانا في أكرم مخلوق على وجه الأرض، كيف لا وهو حبيب رب العالمين وسيد المرسلين. أما قاله الشاعر عباس إسحاق إسماعيل: يا ربيع القلوب أنت ربيعي، يا إمامي وسيدي وشفيعي، إن يكن للأنام شهر ربيع أنت للعالمين خير ربيعي.

0: رحلة الحرف المقدس.
1: رحلة الحرف المقدس.
2: رحلة الحرف المقدس خط حرفها وترنم بنغمها إعداداً وتقديماً أمل إبراهيم.

0: رسم خطوطها إخراجا طاهر الحرازي.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: البحر الأحمر وبالذات في باب المندب عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية، ولكن إن شاء الله سنظفر بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهم وسننكل بهم.
3: إن القوات المسلحة لن تتردد في استهداف أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا.
4: القرار لن تمر من البحر الأحمر مهما كان الثمن.
5: لله الرحمن الرحيم ولله عاقبة الأمور. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
6: اشتعل البحر الأحمر
7: ولأول مرة يحصل ذلك في التاريخ.
8: لقد انتهى عصر حاملة الطائرات الأمريكية.
1: البحر المسجون. البحر المسجون وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البحر المسجون من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعب. البحر المسجون. البحر المسجون من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: منذ فجر التاريخ سعت الحضارات القديمة للسيطرة على طرق التجارة والممرات المائية لتعزيز تفردها وهيمنتها. وعلى مدى القرون الماضية أثبتت السيطرة البحرية أنها مفتاح الهيمنة العالمية.
1: في أوائل القرن التاسع عشر أطلق الضباط في البحرية الأمريكية مفهوما جديدا للقوة البحرية، مفاده يقول إن من يملك البحر يملك اليابسة، وهو ما عرف لاحقا بنظرية ماهان التي انعكست على صياغة الفكر الاستراتيجي للقوى البحرية العالمية بشكل عام وعلى القوة البحرية الأمريكية بشكل خاص.
0: لتطبيق مبدأ هذه النظرية سارعت الدول الكبرى حول العالم وعلى رأسها أمريكا إلى فرض سيطرتها وهيمنتها على الممرات المائية المهمة وإقامة التحالفات لضمان نفوذها البحري تجارياً وعسكرياً، كما سعت إلى تطوير قدراتها العسكرية البحرية وأساطيلها.
2: ماهان جادل بأن الدول التي تسيطر على الطرق البحرية الرئيسية تستطيع التحكم في التجارة العالمية، وبالتالي تزيد من قوتها الاقتصادية والسياسية. هذه الطرق تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، وأي تعطيل فيها يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق. من هنا تتضح لنا أهمية السيطرة على البحار لا تتعلق فقط بالقوة العسكرية، بل تشمل أيضا النفوذ الاقتصادي والسياسي. فهم هذا المفهوم يمكن أن يساعد الدول على تعزيز قوتها الاقتصادية من خلال حماية وتأمين ممراتها البحرية الحيوية. الاستراتيجية البحرية كوسيلة لتحقيق الأهداف السياسية من ناحية أخرى، يرى جوليان كوربيت أن الاستراتيجية البحرية يجب أن تكون جزءاً من استراتيجية سياسية أوسع. بدلاً من السعي للسيطرة الكاملة على البحار، اقترح كوربيت استخدام القوات البحرية كوسيلة لدعم الأهداف السياسية للدولة، استخدام الولايات المتحدة لقواتها البحرية لحماية مصالحها الاقتصادية والتجارية في المحيط الهادئ، يعكس استراتيجيات كوربيت. بدلاً من السيطرة الكاملة على البحار، يتم استخدام القوة البحرية لحماية الطرق التجارية والمناطق الاقتصادية المهمة.
1: البحر الأحمر ومنذ القدم وقع في خضم الصراع وأطماع القوى الاستعمارية العظمى الزاحفة إلى الشرق، فكان هدفاً لأطماع البرتغال والبريطانيين والإيطاليين والفرنسيين الذين استقروا على شواطئه في غمار المنافسة على المصالح الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية.
0: بعد الحرب العالمية الثانية شهدت منطقة البحر الأحمر تحولات سياسية واقتصادية مهمة، كان أهمها اكتشاف النفط مما زاد التنافس الدولي، فتشاركت فرنسا وبريطانيا السيطرة على مدخل البحر الأحمر في جيبوتي وعدن، وسيطرت إيطاليا على أريتريا والصومال.
3: كانت وما زالت جغرافيا اليمن على رأس اهتمامات قوى الاستكبار على الأرض للهيمنة والتحكم بطرق التجارة العالمية. تسابقت قوى الاستكبار على إنشاء وإقامة قواعد عسكرية لها قرب مضيق باب المندب، حيث أنشأت أمريكا قاعدة في جيبوتي على الضفة الغربية للمضيق، وكذلك في إريتريا أنشأت فرنسا وأيضاً الكيان الصهيوني قواعد عسكرية.
1: في خمسينيات القرن الماضي اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أمن البحر الأحمر عنصراً حيوياً في سياساتها، فسعت إلى بناء القواعد العسكرية لوضع حقول النفط في البحر الأحمر والخليج العربي تحت نفوذها لتأمين حاجتها النفطية وإبعاد الاتحاد السوفيتي المنافس الوحيد لها في تلك الفترة.
0: كان تقسيم اليمن هدفاً استراتيجياً وحيوياً للتنافس الدولي بين القوى العظمى للسيطرة على باب المندب والهيمنة على البحر الأحمر، خاصةً بعد افتتاح قناة السويس. كما أصبح البحر الأحمر من القضايا المعقدة في الصراع العربي الإسرائيلي، وفاعليته كعمق استراتيجي للعرب في حروبهم مع الكيان الصهيوني.
1: في حرب أكتوبر عام 1973 ساهم إغلاق باب المندب في إحكام الحصار البحري على الكيان الصهيوني، ومنذ ذلك الحين اعتبرته إسرائيل تهديداً خطيراً لمصالحها التجارية مع شرق أفريقيا والشرق الأقصى، وسعت إلى زيادة قدراتها البحرية وتكثيف وجودها وعلاقاتها مع الدول الأفريقية المطلة على البحر الأحمر.
4: إسرائيل موجودة في البحر الأحمر منذ عام 1973 عندما حصل لها الحصار أو إغلاق باب المندب من قبل اليمنيين والأخوة المصريين. هذا الإغلاق شكل شلل كامل لإسرائيل، حيث حصرت من النفط، كانت تورد النفط عبر باب المندب.
5: بعد 73 هناك حصل تغير شبه كامل أو قناعات لدى إسرائيل أن أمن إسرائيل مهدد من البحر الأحمر ومضيق باب المندب. الإسرائيلي يريد بأي شكل أن يثبت وجوده أو أن يكون المهيمن أو المسيطر على الممر المائي هناك، وإن كان بمساعدة أمريكية أو أوروبية بشكل عام أو يعني بريطانيا. فكان هناك توجه للشهيد إبراهيم الحمدي على أنه من حقنا السيطرة على باب المندب ومياهنا الإقليمية وتأمين الممر الدولي حتى. فهذا أزعج إسرائيل بشكل كبير جدا، يعني معناته أنه أتى ضد المشروع الإسرائيلي بالكامل.
0: في عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي توسعت الأطماع والرغبة الصهيونية في السيطرة على البحر الأحمر، مما زاد حجم المؤامرات الصهيونية على اليمن. وقد استشعر الرئيس الحمدي مخاطر تلك المؤامرات، فدعا في مارس 1977 الدول العربية المطلة على البحر الأحمر لعقد مؤتمر لحماية البحر الأحمر من أي تدخلات خارجية وللحفاظ على أمنه واستقراره. فحضر المؤتمر كل من اليمن بشطريه والسودان والصومال، وغابت عنه السعودية ومصر وأريتريا وجيبوتي.
6: إن هذا اللقاء ليس مظاهرة ضد أحد ولا من أجل التآمر على أحد، ولا أرى فيه خروجا عن حقنا المشروع كأخوة أشقاء في أن نلتقي لنتدارس أمورنا وقضايانا صغيرة وكبيرة، وخصوصا ما يتعلق بالتعاون المشترك على ما فيه حماية سيادتنا على أراضينا ومياهنا الإقليمية في حوض البحر الأحمر. إننا هنا في الجمهورية العربية اليمنية ندرك أن هناك من يحاولون زج الدول المطلة على حوض البحر الأحمر في حلبة الصراع الدولي، وذلك بتركيزهم المستمر أخيرا على استراتيجية هذا البحر، وكأنهم بذلك يوجهون الدعوة لنا لنحضر محافل الشر والدمار، أو على الأصح أن تكون مشكلة جديدة تضاف إلى قوائم المشاكل التي تهدد الأمن والسلام العربي والدولي.
7: كنت يومها ممثلا أيضا لصحيفة القبس الكويتية، وكنت الصحفي غير اليمني الوحيد الذي غطى تلك القمة، وكانت قمة غاية في الأهمية، وأهم أهميتها هي أنها كانت سببا إضافيا حفز خصوم الرئيس الحمدي على أن يقتلوه ويتخلصوا منه. الغضب السعودي من قمة تعز يتلخص في اعتقاد خاطئ لدى السعوديين في حينه. السعوديون اعتقدوا أن هذه الدول التي يرتبط أغلبها بعلاقات جيدة جدا مع الاتحاد السوفيتي يمكن أن تمثل تهديدا لأمن الإقليم وليس الحفاظ على أمن الإقليم.
1: توافقت الرغبة الصهيونية مع أطماع آل سعود في تحجيم دور اليمن وإفشال كل المشاريع التي تهدد الكيان الصهيوني، لتكتمل فصول المؤامرة باغتيال الرئيس الحمدي بتخطيط صهيوني وإشراف سعودي وتواطؤ وتنفيذ من أياد يمنية كانت ترغب في حكم اليمن والسيطرة عليه.
8: قادة الأحزاب كانوا يطرحوا رأي لإبراهيم الحمدي أنه هناك معلومات عندنا متواترة أنه هناك محاولة للاغتيال بيتبناها الغشمي، ولكن الشهيد إبراهيم الحمدي في الحقيقة كان يرفض هذا الفكرة نهائيا. قال ثقتي بالأخ أحمد تماما كثقتي بعبد الله الحمدي، هكذا عمل إصبعي، فشيلوا من ذهنكم هذا الكلام.
9: أذكر عندما سافر إلى فرنسا وعقد صفقة المواصلة الحديثة في اليمن، اخترعوا معركة في أرحب، يعني أنه كانوا يهجموا على صنعاء، وأن أحمد القشمي سط هذه الهجوم ووثق علاقته في إبراهيم الحمدي، ولكن أنه هذا أحمد القشمي هو الذي سيقف ضد هذه القوى التقليدية.
10: كانت السعودية بتضغط على القشمي لا يروح الحمدي عدن، كان همهم أن لا يذهب الحمدي إلى عدن وأن لا يصل الحمدي إلى عدن. الحمدي كان على وشك اتخاذ قرارات مهمة سوف تحدث تحولات كبيرة داخل اليمن والمنطقة، هو والرئيس سالم الربيعي.

0: غياب الموقف العربي الموحد والرؤية الاستراتيجية جعل البحر الأحمر مكشوفاً أمام أطماع ورغبات الدول الاستعمارية الغربية بما فيها أمريكا وإسرائيل. وتمكنت أمريكا من توسيع نفوذها وتواجدها العسكري في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، خاصة بعد قيام الثورة الإيرانية التي شكلت ضربة قاسمة للاستراتيجية الأمريكية وللمصالح الغربية في المنطقة.
1: قادت أمريكا تحالفا دوليا مع دول الخليج والعراق ضد إيران، ودارت حرب طاحنة دامت 8 سنوات أسميت بحرب الخليج الأولى، تبعتها بحرب الخليج الثانية ضد العراق ردا على غزو الكويت، وانتهت باحتلال العراق. وبهذا تمكنت أمريكا من توسيع قواعدها وتواجدها العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر.
0: كما مهد انهيار وسقوط الاتحاد السوفيتي إلى توسيع السيطرة الأمريكية وإحكام سياستها الاقتصادية والعسكرية كنظام عالمي وحيد على العالم بشكل عام والشرق الأوسط بشكل خاص.
1: في الوقت نفسه شكلت وحدة اليمن وقيام الجمهورية اليمنية في مايو عام 1990 حدثا مهما في إعادة قوة اليمن وسيادته البحرية على أكثر من 2500 كيلومتر من السواحل، إلا أن ذلك الإنجاز والتحول التاريخي لم يحقق لليمن غاياته الوطنية بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والغربية، بل أصبح مسرحا مفتوحا للتدخلات الخارجية. كما أصبح البحر الأحمر لعقود طويلة بحيرة أمريكية بريطانية مغلقة تتحكم بها القواعد العسكرية وتحرسها حاملات الطائرات.
2: السنوات الأخيرة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تحس أن الجمهورية اليمنية أصبحت أكثر أهمية لأسباب متعددة، منها الموقع الجغرافي بعد الوحدة والسواحل الكبيرة جدا التي تسيطر عليها، ومنها الثروة البشرية التي بدأت تنمو وتتحرك، يتحرك المجتمع اليمني من ناحية قواه السياسية والاجتماعية والقبلية، وتنمو مستوى الثقافة ومستوى المعرفة والعلم فيه، ومنها أيضا الأعداد الهائلة التي بدأت تصبح للأفغان العرب الذين جاءوا إلى اليمن، فأصبح يعني مكان تهديد لبعض المصالح الأمريكية. كل هذا دفع الأمريكيين لمحاولة تخطيط عدة خطط ومؤامرات للتدخل في اليمن بشكل واضح.
3: يعني بتعبير أدق، جرى الإخلال بالتوازن، توازن المصالح الدولية في اليمن، بحيث لأنه عندما يوجد توازن في المصالح الدولية في أي بلد يوجد هامش كبير جدا للاستقلال، يوجد هامش كبير جدا لممارسة السيادة. لكن عندما يخلى التوازن تخضع أنت للوصايا أو للتدخلات الخارجية أو للنفوذ الخارجي، فجرى التغليب أولا النفوذ الغربي على حساب النفوذ السوفيتي في محاولة من النظام السابق ليقدم نفسه على أنه قضى على اليمن الجنوبية وقضى على النظام الشيوعي واليسار السابق، وهو الآن بصدد تقديم أوراق اعتماد لليمن الواحد الكبير للقوى اللي تسلطت على النظام العالمي الجديد بعد انهيار تحالف.
4: تعتبر حادثة المدمرة كول واحدة من الألاعيب الأمريكية التي كان الهدف منها إخضاع القرار اليمني، إخضاع القرار اليمني للدخول في لعبة محاربة الإرهاب. وبدأت من خلال حادثة المدمرة تدخل تتغلغل الولايات المتحدة في القرار اليمني وفي التحرك اليمني العسكري والأمني، بدأ يتشكل الأمن القومي وما إلى ذلك من ما تسمى الأجهزة الأمنية المشتركة.
0: أحكمت واشنطن قبضتها العسكرية على البحر الأحمر، كما أحكمت قبضتها السياسية على القرار اليمني عبر العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي سعت من خلالها إلى تدمير قوة اليمن وقدراتها العسكرية وجعلها قوة وهمية عاجزة عن أي مواجهة وغير قادرة على حماية السيادة الوطنية أو المياه الإقليمية بما فيها القوات البحرية.
5: عام 1908 في هذه المرحلة وعلى مدى يعني القيادات المتعاقبة لم تشهد القوات البحرية أي نمو حقيقي حقيقة، يعني هي كانت عبارة عن قوة وهمية، قوة كان الهدف من بنائها وبقائها هو يعني مصالح ذاتية.
1: تعرضت القوات البحرية طوال العقود الماضية إلى تدمير ممنهج وتهميش من قبل النظام السابق الذي لم يحفظ لليمن كرامته وسيادته، في ظل وصاية وهيمنة خارجية جثمت على صدور اليمنيين لعقود ظل فيها البحر الأحمر شريانا حيويا للكيان الإسرائيلي وممرا استراتيجيا لاقتصاده وأمنه القومي، بينما كانت أمريكا حامية الكيان تسرح وتمرح بأساطيلها بكل حرية دون أي منازع.
0: مع حلول العام 2014 ميلادية كانت القوات البحرية على حافة الانهيار، إمكانات محدودة، معدات متقادمة، قواعد ساحلية مهددة بالحصار والتدمير، كما أصبح البحر الأحمر عبئاً أمنياً مفتوحاً على كل احتمالات الاستهداف الخارجي.
6: في عدة أسباب لعدم بناء قوات بحرية. أول سبب من الأسباب ارتهان السلطات الحاكمة للإملاءات الأمريكية. ما فيش خطة استراتيجية موجودة لبناء قوات بحرية. تعذر السلطات الحاكمة بالإيش؟ بالمسائل الاقتصادية، شحة الموارد، أنهم بحاجة إلى، لأن القوات البحرية تحتاج مليارات، وأنه وفي هذه الحالة أعتقد أنا أنه قرار الإنشاء هو ترجم من الأمريكي أو من الإنجليزية إلى العربي، وكان أغلب المهام حق القوات البحرية أعطيت لخفر السواحل، وكانوا يطبلوا وزملوا لخفر السواحل وعملوا هالة وإعلامية كبيرة طويلة، وفي نفس الوقت ما هو الذي لا أهتموا بخفر السواحل ولا تركوا البحرية على حال.
2: كل دولة كبرى أو دولة استعمارية بتحاول تسخر كل ما تستطيع أو تحاول تمارس قدر من النفوذ أو من الضغوط لتمرير ما تريده يعني. وأعتقد أن أمريكا لا تخرج عن هذا المفهوم يعني. هما كان يستغلوا أي فرصة أو أي مجال يمكن أن ينفذوا منه أو ينفذوا منه هدف معين يخدم مصالحهم، أكيد ما حيقصروش يعني، وحيكونوا حريصين عليه بغض النظر إنه يتناسب مع مصلحتي أو لا يتناسب.
1: مع انطلاق الثورة الشعبية في 21 من سبتمبر 2014 فتحت الثورة مساراً جديداً في التفكير العسكري، وأتاحت للقوات البحرية فرصة إعادة بناء نفسها وفق أولويات وطنية أعادت لليمن سيادته بعد أن خلعت أثواب الوصاية والارتهان.
0: أقلقت الثورة قوى الاستكبار العالمي مع فقدان عملائها وأدواتها في الداخل، وأدركت أن السواحل اليمنية ستفلت من قبضتها، فأطل العدو الصهيوني مبدياً انزعاجه مما يحدث في اليمن، مؤكداً أن ذلك يشكل خطراً على إسرائيل.
7: حماية المسارات البحرية إلى إسرائيل وشواطئ إسرائيل مسؤوليتكم، جزء مهم من المعركة التي نديرها ضد الجماعات الإرهابية في الشمال والجنوب تجري في البحر. أمننا مرتبط بالساحة البحرية بما لا يقل عن الساحتين الجوية والبرية.
1: ارتكزت ثورة 21 من سبتمبر على رؤية وطنية شاملة هدفت لاستعادة القرار السيادي وتحرير القدرات البحرية من الارتهان الخارجي التي اعتمدت على تراكم الخبرات وتنظيم الإمكانات المتاحة وتطويرها مع متطلبات المرحلة آنذاك وظروف المواجهة.
0: أعادت الثورة صياغة معادلة البحر، ورسخت القوات البحرية معادلة يد تحمي ويد تبني، واستطاعت كتابة أول فصل من فصول الردع والانتصار في أول مواجهة مع قوى الاستكبار والعدوان في 26 من مارس 2015.
8: القوة البحرية هي قوة دفاعية وتستطيع ضرب البوارج الحربية والعتاد الحربي قادم من قوى العدوان بمختلف أشكاله وأنواعه.
9: البحر المسجون. البحر المسجون
10: وثائقي يروي الإنجاز العسكري اليمني في البحر ويحصر الهزيمة الأمريكية الصهيونية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
9: البحر المسجون
10: من إعداد وتقديم إشراق محمد المقري. يشارك في التقديم أسعد عبد الله الشعبي. البحر المسجون
9: البحر المسجون
10: من إخراج إبراهيم عباس الحميضة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز

0: البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: العاشرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لإعم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة استطلاع مسلح نوع وانغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز بسلاح مناسب. قصفت مدفعية العدو السعودية اليوم مديرية شدة الحدودية بمحافظة صعدة مخلفا أضرارا في ممتلكات المواطنين. استشهد مواطنان فلسطينيان مساء اليوم جراء قصف طائرات العدو الإسرائيلي مركبة مدنية قرب مفترق حميد بحي النصر غرب مدينة غزة. وفي السياق ذاته قصفت مدفعية العدو شرق حي التفاح شرق غزة وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم عن استشهاد 3 أشخاص إثر غارة لطيران العدو الإسرائيلي في بلدة النبطية تحت جنوب البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد بالريف الغربي لمحافظة درعا جنوب سوريا، كما قصفت مدفعية العدو محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف قنيطرة الأوسط جنوب البلاد. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامية الإيراني محمد باقر اليوم الأحد أن مرحلة ما وصفها بالردود المتناسبة انتهت، مشددا على أن أي مساس بالمصالح والأمن القومي الإيراني سيواجه من الآن فصاعدا بردود أسرع وأشد وأقصى. فيما قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني إن الاعتقاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب من خلال الضغط على الاقتصاد الإيراني هو اعتقاد خاطئ، مؤكدا أن الشعب الإيراني هو من يصنع اقتصاده وليس وزارة الخزانة الأمريكية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وقفة إعلانية.
3: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
4: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
5: والقصة،
4: نقرأها
5: ونحللها
4: في
5: 60 دقيقة.
4: 60 دقيقة.
5: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة جديدة من برنامج 60 دقيقة، نقدم خلال هذه الدقائق الحدث والخبر والقصة بصورة شاملة كاملة. معكم فيها من الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي. وفي عناوين هذه الدقائق، الإعلام الحربي ينشر مشهدا نوعيا لسيدة في القوات المسلحة، اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية.

أيضا في العناوين: موضوع الساعة معادلة الردع الصريحة، ضرب التحضيرات البرية لتحالف العدو السعودي وتوسيع نطاق الاشتباك إلى ما بعد خطوط التماس.

0: أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد لكيان العدو السعودي والردع اليمني يفاقم مأزق المملكة في وراء الأحداث. وفي المحور تلال علي الطاهر في جنوب لبنان بين قدسية المقام وبسالة المقاومة. تحقيقات واختبارات كذب وتغيرات للقيادات، ماذا يجري في البنتاغون؟ في فقرة شاهد وشواهد. إذن أيها الكرام، منذ دقيقة تقريبا يتم نشر مشهدا نوعيا لاستهداف القوات المسلحة، اجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية. إذن هنا الإعلام الحربي صرح بأن الاستهداف ليس للتحشدات إنما لقيادات هذه التحشيدات التي تعمل عليها السعودية والتي لا تريد أن تظهر. طبعا هي تستخدم المرتزقة للأسف في الداخل اليمني، خاصة من المناطق الجنوبية. هذه المناطق التي لا ندري هل أهلها لا يفكرون بما يعانون، لا خدمات، لا تعليم، لا كهرباء، لا مياه، يعني لا يتوفر لديهم أي شيء، علاوة على الغلاء الذي يكتوون بناره، ولكنهم يذهبون ويقاتلون عوضا وفي صف هذا العدو الذي يعمل على اضطهادهم واستغلالهم وتركيعهم للأسف. إذن من يريد مشاهدة هذه المشاهد أو هذا المشهد النوعي لاستهداف القوات المسلحة باجتماع لعدد من قيادات التحشيدات السعودية، عليه أن يذهب ويفتح قناة المسيرة.
1: الله أكبر،
2: أقولها بكل وضوح، لا تزقوا بأبناءكم إلى الجبهات ولا تجعلوا الفقر والحاجة وقودا للحرب. نحن في الجنوب نعاني الجوع والغلاء وانهيار الكهرباء والماء والصحة والتعليم، وشبابنا يبحثون عن العمل ولقمة العيش بينما تفتح أمامهم أبواب الجبهات. نسأل بكل صراحة، لماذا تغلق أبواب الرزق أمام شبابنا ثم يقال لهم اذهبوا إلى الجبهات مقابل المال؟ هل أصبح الفقر وسيلة لاستقطاب أبناءنا إلى الحرب؟ وحكومة صنعاء تعلن عدوا واضحا وتقول إن معركتها من أجل إنهاء الاحتلال والوصاية واستعادة القرار الوطني، وإنها لا تقاتل أبناء عدن والجنوب كشعب، بل ترى إن العدو واحد. قد نختلف في السياسة لكننا نتفق على شيء واحد، دماء أبناءنا ليست ملكا لأحد. نريد أبناءنا أطباء ومهندسين ومعلمين وعمال يبنون عدن والجنوب لا يدفنون في الجبهات. وفي وجه كل من أوصل الناس إلى هذا الحال نقول، ما أقبح حاكما يجعل الإنسان يبحث عن لقمة عيشه في الجبهة بدالا من أن يجدها في وطنه، وما أقصى من يحرم شعبا من مقومات الحياة ثم يطلب من أبناء هذا الشعب أن يدفعوا ثمن الحرب من دمائهم. رسالتي لكل أب وأم، أحموا أبناءكم، لا تجعلوا الحاجة تقرر مصيرهم. نحن نريد السلام والعمل والخدمات والرواتب والحياة الكريمة. أبناؤنا ليس وقودا للحرب، أبناؤنا ليسوا وقودا للحرب، أبناؤنا أمانة في أعناقنا وحقهم أن يعيشوا لا أن يموتوا من أجل صراعات لا تخدمهم. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، وعدن والجنوب بحاجة إلى بناء الإنسان لا إلى دفنه في الجبهات.
3: أفضل من الشيحة نرفع راية الإسلام أمام السعودي والإماراتي والأمريكي، مش بيستفنوننا، هل لا يحمونا؟ يعني هل رحموا مثلا أبناء عدن؟ ما كانوا بيقولوا شو يحملوا عدن دبي رقم 2؟ كيف عدن اليوم؟ لا كهرباء، لا ماء، لا أمن، لا استقرار، لا شيء. شاهدوا الأوراق كلكم بتتابعوا الأخبار بكل إيثار. كيف الأوراق المناطق الجنوبية؟ جو قالوا شو يحرروا الجنوب من الحوثيين، دي بيقولوا الحوثيين. دخلوا سبطرة وقت المستقرة، دخلوا المهرة وقت المهرة. يعني إحنا أمام عدو غاشم بكل ما فعليه الكلمة، لا رحم لا نساء ولا أطفال ولا رحم لا صغير ولا كبير، ولا فرق لا بين يعني حوثيين ولا سنة ولا شيعة، ولا فرق بين أحد. قتلوا الجميع.
0: طبعا سامعين الأحباء، أصبحت الصورة واضحة وجلية حتى لمن كان لا يدرك ونقول مغرر بهم، لكن 12 عام الصورة أصبحت واضحة للجميع، لن نقول حتى الصورة إنما من يعايش الوضع هناك، كيف هي المحافظات المحتلة الجنوبية إلى جانب المحافظات الشرقية والجزء أيضا من محافظات تعز والحديدة وغيرها من هذه المناطق، هي تعيش الأمرين. ذكر أحد المتحدثين كانوا ينتظرون فعلا أن تكون هناك عدن عبارة عن دبي أو حتى أفضل من دبي، هذا ما كانوا يقولون، حتى يدخلون جواز مرور فقط للدخول إلى هذه المحافظات، وقد كان الترحيب بهم، لكن ألا ندرك، ألا نفهم، ألا نصح اليوم أن هذا العدو فعلا يضطهدنا بكل السبل هناك في هذه المحافظات؟ إذن مقارنة فقط، انظروا لهذه المحافظات المحاصرة وانظروا للمحافظات التي ليس لديها حصار وقارنوا، قارنوا وماذا سترون؟
4: تخيل أن تعاقب لمجرد أنك أردت أن تضيء بيتك وأن تذل لأنك تبحث عن لقمة عيش لأطفالك، ليس لجريمة ارتكبتها ولا لذنب اقترفته، بل فقط لأنك تحاول النجاة من جحيم صنعه العدو السعودي وأدواته الرخيصة.
5: الملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والمواني اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
6: لا تدخل شاحنة إلا بواسطة تمام، حتى الإبرة ما تدخل اليمن إلا وتعرف معهم في المنافذ مفتشين ومراقبين وكله. فنحن قلنا طيب
7: الإماراتيين والسعوديين،
6: لا للسعوديين الإماراتيين.
4: في المناطق المحتلة تبدأ المأساة من أسطوانة غاز تبحث عنها ساعات طويلة، تقف في طوابير لا تنتهي، ثم تعود خالي الوفاض، غاز يهرب إلى جيوب التجار وبيوت تترك للجوع والبرد والمهانة.
8: ما بوش غاز ولا شي يجيبوا ترول، حتى كهرباء مش تجيش، بس بالأخصية الغاز ما شيجيش غاز. سألني ليش؟ بقولك لأنه يتهرب للصومال مع البترول، من اللي يهربه؟ الإصلاحية.
4: ثم تأتي الكهرباء أو بالأحرى العتمة، ساعات طويلة من الظلام، المروحة تتوقف، الثلاجة تتعطل، والبيت يتحول إلى فرن في حر الصيف اللاهب، فيلجأ المواطن إلى الشمس يحاول أن يصنع منها كهرباء لبيته، لكن حتى هذا الحل البسيط لا يتركونه له.
9: تخيلوا يا جماعة الخير أنه خرجت الصباح حملة عشان تقص الوائرات حق أصحاب المنظومات الشمسية اللي موصلين لجيرانهم للمحلات التجارية بأسعار رمزية، تخيلوا بس لوين وصلنا.
4: ثم الماء، أبسط حقوق الحياة، يتحول إلى معاناة يومية، الأسرة تبحث تنتظر تدفع وتحمل ما تستطيع حمله.
0: أيها الكرام، تعليقا على هذا المشهد لاستهداف اجتماع خاص بقيادات تحشيدات سعودية، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي العقيد فواز السلمي الخبير العسكري. مرحبا بكم معنا عقيد فواز.
10: مرحبا بكم،
0: حياكم الله. عقيد فواز، نتساءل عن الدلالة التي يحملها هذا المشهد في استهداف القيادات التحشيدية طبعا لكيان العدو السعودي.
10: اولا نقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، نبارك دائما لقواتنا المسلحه ولشعبنا اليمني الابي العظيم المجاهد هذا التصعيد العسكري المشروع والمبارك لقواتنا وشعبنا وعملياتنا المسلحة. وبالنسبة لما بثه الإعلام الحربي في هذه الدقائق هو ليس إلا مقدمة، أما البيانات والبيان العسكري فالكل بانتظاره حتى يأتي لتوضيح المشهد العسكري في مسرح العمليات العسكرية بشكل كامل. وإذا نظرنا من هذه الزاوية لهذا المشهد اليوم فهذا يؤكد أن ضرب القيادات يأتي بناء على معلومات استخباراتية وعلى استطلاع لقواتنا المسلحة متقدم وعلى عمل استخباراتي وأمني ووقائي رفيع قد بلغ في المشهد العسكري حد السيطرة الكاملة وحد أو إن لم نقل السيطرة المتقدمة. والعمليات تأتي في هذا الإطار بعد عمليات أو مشهد ضرب القيادات والتجمعات وغرف العمليات يأتي بعد تقدم على الأرض وبعد تقدم في مسرح العمليات نفسه ميدانيا. ولم تعلن هذه الأسماء حتى اللحظة، ولكن لا شك أنها قيادات للعمليات بأنها قيادات من الصف الأول إن لم تكن أيضا من الصف الثاني. وضرب تجمعات الدبابات هذا يعني بأننا نضرب في ما يسمى بمركز الجهد العسكري أو العمل العسكري الاستراتيجي، لأن الدبابات هي تعتبر من الوسائل الرئيسية في جبهة الساحل وتأتي في العمل الميداني المتقدم وفي أيضا في الخلفية في خلفية القوات، لأنها لا تضرب من الأمام قد ربما تعمل عملية إسناد كون الدبابات تحمل المدفع لأنه مدفع والمدفع دائما يأتي يسند القوات المتقدمة للمشاة. فنبارك هذه الضربات ونؤكد بأن الأخبار ستكون طيبة ومباركة لأبناء شعبنا. وستعمل على إعادة المغرر بهم بإذن الله قريبا إلينا، وطمأنة الرأي العام الداخلي اليمني بأنه لا يوجد أي قلق من حيث البعض ما يشيع بأننا يمنيين يعني في حرب أهلية أو من هذا الكلام. هذا الكلام يجب أن ينفى ويجب أن يزال.
0: هذا طبعا أقول فواز، هذه الخلاصة التي يريد العدو السعودي والأمريكي والصهيوني إيصاله للعالم، أن الشعب اليمني يتحارب فيما بينه البين، السعودية لا تريد الظهور لأنها تدرك حقيقة التبعات التي ستعود عليها، لكن هي تغلط نفسها ولا تغلط أبناء الشعب اليمني. نحن ندرك حقيقة أن هذه التحشدات لا تأتي إلا من كيان العدو السعودي، وأيضا الطائرات التي يقال بأنها لأدواتها المرتزقة هي حقيقة كاملة من كيان بني سعود التي تمول كل ذلك، لها أحلام تريد تحقيقها. طبعا نقول أحلام لأنها لا يمكن أن تحقق. العدو السعودي يعمل جيدا في التحشيد رغم عدوانه لاثني عشر عام، يتوقع أنه سيحقق حلمه بإتيانه صنعاء برا. هنا نتساءل كيف تبلي قواتنا المسلحة في عملية الصد وأيضا الاستباق والضرب لهذه التحشدات، واليوم يتم استهداف قيادات هذه التحشيدات لكيان بني سعود.
10: نعم، تبدو قواتنا المسلحة تبدو في هذا الوضع ومن خلال هذه الصورة ومن خلال هذه المشاهد تبدو قوية. وعلى ذكر قوية تذكرني بمقولة أو من كلمات الشهيد القائد عندما قال عندما تكون قويا ستكون مواقفك قوية، سيكون قولك قويا، ستكون رؤيتك قوية، سيكون تحركك كله مصبوغا بالقوة، بل ستنجب أولادا أقوياء لأنك تحمل روحية قوية وتحمل نفسية قوية، أما الضعيف فهو عكس ذلك. ولهذا قواتنا في تحمل هذه الروحية القوية. وفي نفس الوقت فيما يخص الموقف بشكل عام، فعلا تحشيدات عدو سعودي، نحن نتعامل مع الموقف ونواجه السعودية بالصف الأول. لا نرى أمامنا أبناء اليمن أو أهل اليمن أو إخواننا اليمنيين مطلقا، نراهم مغربهم، ما نرى إلا العدو، السلاح السعودي، الدبابة السعودية، المدفع السعودي، الذخيرة السعودية. العدو السعودي سيبقى العدو الأول لليمن، ومعادلة الحصار بالحصار قائمة كما عبر أحد قادة المجلس السياسي. وتصريح أمس المصدر العسكري يعني لو خالد سبأ، العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب برفع كل أنواع الظلم عنه، وأن قواتنا المسلحة ستواجه أي تحشيدات للعدو السعودي لإفشال التحضيرات للحرب البرية التي دائما العدو السعودي يعلن عنها باستمرار. وكذلك قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه اعتداءات مرتزقة العدو. عندنا قبل أمس مسن وابنته تم ضربهم في أحد جبهات الساحل، وكذلك في منطقة خدير تم اعتداء على مواطنين من قبل المرتزقة. فكذلك قامت قواتنا قبل أمس باستهداف تحشيدات عسكرية في جبهات الساحل بصواريخ باليستية، ولعل أحدها هو المشهد الذي تم بثه قبل دقائق للإعلام الحربي في ضرب قيادات يعني تحشيدات السعودية. تحشيدات سعودية ولكن قد يكون قادتها يمنيين، ولكن التحشيد سعودي والفكرة سعودية.
7: إذن هنا عقيد فواز نستطيع القول هنا نستطيع القول بأن قواتنا المسلحة تواجه وتضرب هذه التحشيدات التابعة لكيان العدو السعودي، وهي أهداف محددة، وقد خرج أبناء الشعب اليمني مطالبا أن يكون الحصار بالحصار في جمعة التحذير وأيضا النفير. في هذا التوقيت ينتظر أبناء الشعب اليمني إعلان أنه تم إزاحة العدو السعودي إخراجه. لذلك تعمل قواتنا المسلحة في إفشال كل التحضيرات لهذه الحرب البرية التي دائما ما يعلن عنها وعنها كيان العدو السعودي.
10: نعم، ناتي على ذكر ما ينتظره الشعب اليمني. الشعب اليمني أولا نحن كإعلام عسكري قيادي وإعلام حربي ميداني، وأنتم هنا تمثلوا الإعلام العسكري القيادي، والإعلام الحربي الميداني هو ما يأتي من الميدان يعني كثنائي قوي في الإعلام الوطني القومي السيادي. نريد أن نوصل رسالة إلى جمهورنا من خلالكم هنا في إذاعة صنعاء، هذه الإذاعة المجاهدة العظيمة. نوصل الرسالة بأن نقول لهم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم، تذكروا قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هنا لا بد أن نقول لهم هنا أمر من الأمن، قواتنا تقوم بعملية أمنية قومية سيادية استباقية هجومية دفاعية استباقية، وفيها شيء من الخوف الذي يتربص بالبعض من الداخل أو الخارج من أبناء اليمن. نقول لهم لا تضيعوا بذلك الأمر، الأمن الذي نطمح إليه ونطمع فيه أو الخوف الذي نحن نهرب منه ونريد أن نطمع عليه، لا تتوجسوا منه ولا تضيعوا بأمره، وانتظروا وردوه. هناك معنا قيادة محمدية سماوية يمانية إيمانية حكيمة، ومعنا أولي الأمر في قيادات الجيش وقيادات السياسة، ومعانا من يستنبط الأمر ومن يأتي بالتقييم من الواقع العسكري والتقييم ما يسمى بتقدير الموقف العسكري وفق العمليات وفق البلاغات الحربية. فإذا لم ننتبه لهذه الأمور، وهذا هو فضل الله علينا، إذا لم ننتبه لهذه الأمور سيسلبنا الله هذا الفضل وسيسلبنا هذه الرحمة، ويجعلنا نتبع الشيطان في التأويل والزيغ والزلل في القول، ونأتي بأخبار وإشاعات مغربة فيها كيد وفيها مكر وفيها تضبيط وفيها إرجاف. ونحن لا يجب أن نقع في هذا الأمر كوننا نسير في هذه المسيرة القرآنية التي نخطو خطواتنا فيها. إلى أننا عندما ندرك قول الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، هنا لا يعني أننا بنترك القوات المسلحة تقاتل لنفسها أو نترك القيادة الرئيسية في القوات المسلحة تقاتل لنفسها.
7: الشعب كامل اليوم يريد
10: هنا نحن
7: رفع الحصار وأيضا إخراج هذا العدو. نعم. إذن السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي دائما ما يوجه لهذا الكيان كيان العدو السعودي العديد من النصائح من باب إقامة الحجة، ولكن العدو لم يرعوي ولم يدرك الحقيقة. اليوم نجد قواتنا المسلحة تؤكد أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة هذا الشعب المطالب، تخيل، بالحد الأدنى فقط من حقوقه المشروعة في رفع الحصار، فتح المطارات والموانئ، تسهيل حركة التجارة، دفع المرتبات، الإفراج عن الأسرى، رفع كل أنواع الظلم عن الشعب اليمني، وخروج هذا الاحتلال من الوطن اليمني وتحرير كل الأراضي اليمنية. يعني هي مطالب ليست بتلك المعقدة أو الصعبة، خاصة على كيان بني سعود الذي يوزع الأموال شمالا ويمينا على الراقصات، على ترامب وعلى غيره.
10: كلام سليم وتقييم حقيقي، وهذا هو دائما ما نطالب به في الجمهورية اليمنية، رئاسة وقوات مسلحة وتصريحات مسؤولة من وزارة الخارجية، إضافة إلى قبل هذا وذاك خطابات السيد القائد في المناسبات الإسلامية والدينية والوطنية المهمة. نطالب العدو السعودي دائما بأن يوفي بالتزاماته. كنا قد وصلنا إلى تفاهمات وخارطة الطريق كانت ممكن أن تصبح خارطة الطريق رئيسة لإنهاء هذا المشهد
7: وإنهاء خاصة الملف الإنساني،
10: ولكنهم أبوا أن يوفوا هذه الالتزامات. ما الالتزامات أو نقاط أو محاور المرتبات وفك الحصار وإنهاء العدوان، هذه هي مقدمات رئيسية، وإلا هناك العديد من الجرائم وهناك العديد من الضرر والأضرار التي قد ألحقها العدو بنا. ولكننا لا نأسف إذا كنا قد ضحينا بذلك ودفعنا ثمنا في سبيل إعلاء كلمة الله وفي سبيل نصرة المستضعفين وفي سبيل الدفع والدفاع عن أنفسنا بوجه حق، بينما العدو كان في يعني صف المعتدي ولم يكن حتى قد شن الحرب علينا بقرار من نفسه. نحن ندرك ذلك، ولكن لا يمكن أن نبرره من أجل أن لا يتحمل تبعات ما أقدم عليه، وندرك بأنه كان مقدمة لعدو وكان مقدمة لعدو. العدو هذا هو العدو الصهيوني الأمريكي، أشرف على هذا العدوان وأشرف على هذه الحرب الشيطانية بهدف تدمير اليمن. لم يكن نحن الآن قريبين من إعلان يعني أو إقامة أو ربما حتى التذكير بالجريمة الأولى أو الذكرى الأولى للعدوان على صحيفتي 26 سبتمبر واليمن، ويعني وهذه تعتبر جريمة مست الإعلام اليمني الوطني. وقبلها فقط بأيام قليلة، إن لم تكن 10 أيام، كان العدو قد أقدم الصهيوني الأمريكي على إعدام الحكومة اليمنية بشكل كامل. ماذا يعني أن يقدم العدو الصهيوني على إعلان وإنهاء والقضاء على حكومة يمنية ثم يقضي وينهي مقدرات إعلام وطني يمني؟ يعني ماذا بعد رئاسة الحكومة والإعلام؟
7: نعم بكل تأكيد عقد فواز
10: أن تكون، ونحن الآن على مقربة من الذكرى، لكننا عندما نقول بأننا على مقربة من التذكير بالذكرى الأولى لجريمة استهداف صحيفة 26 سبتمبر واليمن وجريمة استهداف الحكومة، كذلك نقول نحن على بعد أيام قليلة جدا من الذكرى 12 21 من سبتمبر، هذا اليوم الأغر الجهادي في تاريخ اليمن الذي يرمز إليه بكلمتين هي كلمتي الحق، حرية واستقلال. وذلك هو ما نسعى إليه في الجمهورية اليمنية
7: فعلا، ونحن في هذا الشهر شهر سبتمبر ثورة 21 من سبتمبر
10: للقرار العربي اليمني العربي الإسلامي السيادي.
7: عقيد فواز، طبعا بالنسبة للمغرر بهم القوات المسلحة دعتهم منذ البداية أن يبتعدوا، يجعلوا القتال ما بيننا وبين هذا العدو السعودي المتغطرس الذي يتوطف بهؤلاء للأسف المغرر بهم. ندرك بأن هناك حدث اجتماع العلماء، الاجتماع وعلماء النفس كيف يفوتون في عضد أبناء الشعب اليمني، فكانت الوسيلة أن يتم حرمانهم من الرواتب من الأموال، التضييق عليهم اقتصاديا حتى يعملوا على شرائهم بالأموال ويقاتلوا عوضا عن بني سعود وغيرهم أيضا من الجنسيات الأخرى التي تقاتل أو التي تعتدي على وطننا اليمني من الأمريكيين وغيرهم. أيضا نقطة أخرى، أين هم مسمى حكومة الشرعية؟ أين هم؟ هناك في الفنادق يتمتعون بالأموال التي تجلب من المناطق المحتلة وغيرها من المناطق، يعتاشوا بها، يلعبون بهذه الأموال بملايين الدولارات، بينما الشعب هناك في المحافظات المحتلة يعاني كثيرا، لا يحصل على أقل الخدمات. هنا ما الذي يتوجب على هؤلاء المغرر بهم؟ ونقول التحية للبعض الذين أدركوا هذه الحقيقة وغادروا معسكرات الارتزاق، غادروا معسكرات بني سعود، هذا العدو السعودي الذي يسعى للنيل من الوطن اليمني ومن أبناء الشعب اليمني قاطبة من مختلف التوجهات.
10: أحسنتي أختي العزيزة في شرح هذه الأمور المهمة، من حيث موقف العلماء، موقف ما يسمى بحكومة الشرعية، موقف ما يسمى بال يعني حتى المغرر بهم، أتيتي بنقاط مهمة، ولكن أقول الحمد لله بأن مواجهتنا اليوم في الساحل ليست كما هي قبل 10 سنوات. قبل 10 سنوات ربما نظر لها البعض بأننا في صدد كراهية تجاه أبناء تعز مثلا أو من هذا الكلام. اليوم أبناء تعز أنفسهم هم من يقودون المعركة مع القوات المسلحة في هذا الأمر، وهم من يتصدرون مع القوات المسلحة والمنطقة العسكرية المكلفة بالقتال في هذا المحور، من يقومون بتسطير أو بإنجاز بطولات وتنفيذ أوامر القيادة العليا للقوات المسلحة في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بالقضاء على التحشيدات السعودية، وهذا الكلام واليوم لم يعد كما كان قبل 10 سنوات. لم تعد المواجهة كما يصورها البعض بأنها هجوم على مقبنة والكدحة وجبل حبشي والوازعية وهذه المناطق، هذه هي مناطق مرور لقواتنا، وهي صلب قرانا، هي القرى اليمنية الرئيسية، هي القرى اليمنية العزيزة، هي القرى اليمنية، هي القرى والمناطق والعزل والمديريات اليمنية الأبية الحصينة التي كانت دوما في وجه العدوان، في وجه القزاة القادمون من البحار، ولكنها في لحظة من التاريخ تم إغفال أبنائها عن دورها الرئيسي، وتم تحريم أبنائها على القيام، بعض أبنائها وبعض من أقد لهم الشيطان الزلل على الالتحاق بمعسكرات صف العدوان، وإلا كانت هذه القرى كامل في مناطق تعز والمناطق هذه المطلة على باب المندب وعلى البحر الأحمر وعلى جنوب البحر الأحمر كانت وستبقى مناطق أبية، مناطق معافر وحميرية وسبائية، وهي اليوم قرآنية أصيلة تقاتل في صف الحق، ومهمتنا الرئيسية هي القضاء على التحشيدات وتأمين جبهة المخا، ونقول للجميع ونطمئن ونبشر أبناء الشعب اليمني بأن عليهم الانتظار، ما تأخر فيه الخير وكل تأخير فيها حكمة، وتأخير البيان العسكري سيأتي لإعلان شيء قد يكون فعلا مبشرا بالخير، قد ربما يأتي
7: بإذن الله هي انتصارات وفتوحات عظيمة عقيدة فواز،
10: أننا في المخا كمدينة وساحل.
7: نعم، التحية والتقدير لكم العقيد فواز السلمي الخبير العسكري مشاركتنا هذه الدقائق، يعطيكم العافية.
10: يسعدنا ذلك، بارك الله فيكم، شكرا لك،
7: حياكم، مع السلامة. سامعين، ونواصل معكم ما تبقى من محاور برنامج 60 دقيقة.
11: بالنسبة بالنسبة لنا تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم من شداذ الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.
12: الحوثي مجوسي والحوثي رافضي تابع لإيران، والحوثي يسب الصحابة. هكذا يتم تحريض الجندي التابع للشرعية بشعارات دينية ووطنية. لكن لحظة عزيزي المشاهد، هل تعلم أن الشرعية وقيادتها لهم ما يقارب 12 عاما وهم يرددون شعار قادمون يا صنعاء، ويقومون بزج جنودهم في معارك عبثية يروح ضحيتها الكثير من الجنود ويجرح الكثير ويؤسر البعض دون تحقيق أي انتصار؟ ألم تسأل نفسك يوما لماذا لم يحققوا أي انتصارات؟ لأن قيادة الشرعية يا عزيزي لا تريد دخول صنعاء من الأساس، فقط معارك وهمية لكي يوهموا السعودي أنهم يقاتلون ويقدمون التضحيات لكي يحلبوا النظام السعودي. وبينما قيادة الشرعية تعيش في الخارج في مختلف الدول متنعمين برغد العيش، يدفع الجندي البسيط حياته. فهل يعقل أن تترك قيادة الشرعية العيش في الخارج وهذا الأموال ويدخلوا صنعاء من أجل أن يستلموا راتب موظف حكومي بالعملة اليمنية، وسيضطرون بعد دخولهم صنعاء والسيطرة على الحكومة إلى دفع مبالغ للسعودية مقابل ما أنفقته السعودية عليهم لاسترداد ما دفعته؟ لذلك حكومة الشرعية لن تحقق أي انتصار. ولكن يبقى السؤال هنا للجنود المغرر بهم في صفوف الشرعية، إلى متى ستظل تقاتل من أجل قادة يعيشون في الخارج؟
13: حرب عبثية، والله إنها عبثية، حرب لا تعنينا ولا مصلحة لنا فيها، حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. تروحون ليش؟ لا العقل ولا المنطق يقول لك أنك تذهب إلى الشمال. عندهم 400,000 جندي على ما سماهم فتحي بالأزرق جيش الدقاق في مارب، عندهم 100,000 جندي في محور تعز، عندهم في الساحل الغربي قوة، عندهم عداد عسكري أكثر مما عندك. تذهب الشمال ليش؟ حربهم وهم أدرى بها، يحررون ولا عنهم لا تحرروا. تذهب بقواتنا الجنوبية ليش؟ ما كفاكم الدروس اللي أخذناها من الساحل الغربي؟ احنا بالأمس يسمونا القوات الصهاينة، تذهب ليش يا بالحلال؟ تبى تدمر قوتنا ليش؟ والله والله إنهم ناويين على تدمير قواتنا الجنوبية المسلحة.
14: هذا الشعب مصور
15: يا أهل الوفاء، يا شعب الإيمان والحكمة.

0: وفي موضوع الساعة معادلة الردع الصريحة، ضرب التحضيرات البرية لتحالف العدو السعودي وتوسيع نطاق الاشتباك إلى ما بعد خطوط التماس. يحمل صدور التحذير الأخير يوم الجمعة عبر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا دلالة عملياتية استخباراتية تفوق ما تحمله البيانات السياسية المعتادة، فالصيغة لا تمثل تنديدا دبلوماسيا بل تضع خطا أحمر فاصل ينهي فعليا قواعد الاشتباك التي سادت مرحلة خفض التصعيد الهشة. هذا التوقيت يعكس انتقال القيادة العسكرية في صنعاء من موقع الرصد الدفاعي السلبي إلى تثبيت معادلة الإنذار المسبق وتوجيه رسالة استراتيجية لكيان العدو السعودي أن المماطلة في تنفيذ استحقاقات السلام والرهان على عامل الوقت لاستنزاف صنعاء لم يعود بخيارين آمنين، وأن كلفة إدارة الصراع بالوكالة ستتحملها الرياض بصورة مباشرة وشاملة.
1: أنصار الله أقوى مما كانوا عليه قبل حرب 2015.
2: أنصار الله قوة، يعني شهر الطفرة هاي اللي في كل تجربة في هاي المرحلة، يعني واجهت الأمريكيين، واجهت الإسرائيليين، والآن لديها يعني قدرة على مستوى البحري وعلى مستوى التكنولوجي وعلى مستوى العديد وعلى مستوى أيضا الإيمان والإرادة.
0: يكشف هذا الموقف الميداني الحاسم إدراك صنعاء للمخطط التكتيكي الجاري هندسته في الغرف المغلقة، حيث تسعى قوى التحالف بقيادة العدو السعودية وبدفع أمريكي مباشر إلى إعادة تسخين خطوط التماس في الساحل الغربي لتخفيف الخناق البحري المفروض على الكيان الصهيوني والأساطيل الغربية في البحرين الأحمر والعربي وفي مضيق باب المندب. التحذير يقطع الطريق على أي محاولة لتقسيم ساحات المواجهة، يضع القوات المشتركة فصائل الساحل الغربي المشغلين الإقليميين أمام حقيقة أن أي مغامرة ميدانية لتفجير معركة برية ستعامل كإعلان صريح بإنهاء التهدئة، وأيضا سيتم إطلاق يد القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير لضرب مراكز القرار وغرف الإمداد الحيوية.
3: بعد سنوات من الارتهان والعمالة لأبو ظبي والرياض وتمكينهما من التغلغل في واحد من أهم المواقع الاستراتيجية في اليمن، وكامتداد لسلوك عفاشي المنشأ والجذور لا ينظر إلى اليمن باعتباره وطنا حرا ذا سيادة بل سلعة يمكن تسويقها وموقعا جغرافيا يطرح لخدمة المصالح الأمريكية والصهيونية. تكشف وثيقة منشورة على مواقع وزارة العدل الأمريكية قدمها المدعو بشار الزمزمي المسجل ضمن الوكلاء الأجانب عرضا مكتوبا ومفصلا عن تحركات تسعى من خلالها ميليشيا طارق عفاش إلى تقديم نفسها لواشنطن بوصفها قوة محلية جاهزة لتنفيذ أجندتها العسكرية والأمنية في اليمن والبحر الأحمر. الوثيقة التي نشرت تحت مسمى الملف الاستراتيجي لقوات المقاومة الوطنية تتضمن عرضا للخيانة الصريحة لليمن وصيغت لإقناع الأمريكيين بأن طارق عفاش يملك ما تحتاج إليه واشنطن مع استعداده لتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية والعمل تحت إمرتها. تبدأ الوثيقة بتسويقها الجغرافية اليمنية كما لو كانت ملكية خاصة يمكن لطارق عفاش أن يضعها على طاولة المساومة، ثم تشرح للأمريكيين أهمية هذا الموقع، فالسؤال وفقا للوثيقة لم يعد ماذا تعني هذه الأرض لليمنيين، وإنما جاء بكل وقاحة ليقول كيف يمكن استثمارها لخدمة مصالح واشنطن.
0: وعلى هذا الخط يؤكد الخبير العسكري والباحث المختص بالشؤون الاستراتيجية أن صنعاء فرضت مسارين، الأول معادلة الحصار بالحصار، المسار الآخر مسار تحرير الأرض، وأعدت العدة لذلك، رسمت الخطوات التصعيدية والذهاب إلى أبعد الخيارات في ظل حالة التعنت السعودي.
4: طبعا كل ما يتم الحديث عنه لا توجد معلومات تفصيلية دقيقة، لكن المعركة الأساسية هي معركة مع النظام السعودي، وبالتالي صنعاء إلى الآن لم تتحرك بريا رغم كل ما يتم الحديث عنه. نحن نتحدث عن معركة أساسية ومعادلة فرضت هي معادلة الحصار بالحصار، والمسار الآخر هو مسار تحرير الأرض. وصنعاء أعدت العدة لذلك ورسمت الخطوات التصعيدية على اعتبار أنها منذ 4 سنوات وهي تقدم كل ما يمكن أن يحقق السلام والاستقرار للمنطقة بشكل عام. لكن النظام السعودي حاول أن يقفز فوق كل المعطيات وأن يتعامل مع اتفاق الهدنة أو مرحلة خوض التصعيد كخطوة تكتيكية مرتبطة بالحرب أكثر من ارتباطها بالسلام. وبالتالي توجه إلى عمليات التحشيد، توجه إلى عمليات إضعاف الداخل سواء من خلال الجبهة الإعلامية أو من خلال الاستقطاب، وحتى في المحافظات المحتلة ذاتها عامد إلى تدمير ممنهج للمقدرات وللأوضاع حتى تكون بيئة مهيئة لعملية الاستقطاب والتحشيد. وعلى مستوى الموانئ والمطارات ضعف الحصار ووصلت المرحلة إلى حالة مأساوية ليس لها مثيل أو سابقة سوى ما يحصل في قطاع غزة. وبالتالي الممارسات التي يتشابه فيها النظام السعودي تجعل النظام السعودي تماما لا فرق بينه وبين الكيان الصهيوني، على اعتبار أن منع الغذاء والدواء يعتبر انتهاكا وجرائم ضد الإنسانية. الحصار بحد ذاته هو جريمة ضد الإنسانية لأنك تعاقب شعب بأكمله. وبالتالي حالة التشابه بين الكيان الصهيوني وبين ممارسة النظام السعودي قائمة بشكل كبير جدا، وتضاعفت ممارسة النظام السعودي خلال الأعوام منذ تم اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كبير، على اعتبار أنه كان يقرأ من خلالهم أن الحصار يمكن أن يؤدي إلى ضعف قدرات صنعاء بشكل أكبر، وجاء ذلك على لسان أكثر من مسؤول سعودي عبروا بوضوح عن ذلك. هنا صنعاء وصلت إلى نقطة أنه لا يمكن الاستمرار في وضعية لا حرب ولا سلم، وقررت أن تخوض معركة التحرر وأن تكمل مسار المواجهة. لكن جاء طوفان الأقصى وكانت الأولوية في مسألة الإسناد. العدو السعودي أراد أن يقدم نوع من المقايضة أثناء طوفان الأقصى، نوع من المقايضة هي مقايضة صهيونية أكثر منها مقايضة سعودية، لأنه أراد أن يدخل ملف اليمن وتحالف العدوان بمسألة وقف العمليات الإسنادية لغزة وعملية الحصار المفروضة في البحر الأحمر، بينما كان يرفض عرض صنعاء بأن يطلق الأسرى من حماس مقابل إفراج صنعاء عن الطيارين السعوديين. إلى أين وصلت معنا المقايضة؟ بمعنى أن الصهاينة ومصالحهم مقدمة على مصالح الطيارين السعوديين وعلى مصالح المواطن السعودي. هنا تظهر حقيقة هذا النظام السعودي بأنه متصهين أكثر من الصهيونية نفسها، وكان واضحا حجم التضحية بتلك المقدرات لصالح هذا النظام السعودي، لاعتبار أنه لم يكن هناك أي مبرر للعدوان السعودي على اليمن. لكن محمد بن سلمان قدم وصفا دقيقا عندما قال بأنه لن يسمح بتشكل حزب الله آخر في جنوب المملكة، وهي إشارة ضمنية بأنه يتحدث عن نفسه وكأنه الكيان الصهيوني. بالتالي عندما يتحدث بأنه لن يسمح بتشكل حزب الله آخر في اليمن، هو يعرف نفسه بطريقة غير مباشرة بأنه كيان صهيوني. لذلك هذا التحرك السعودي عندما يمعن في العدوان وفي الحصار على الشعب اليمني، اليمن أخذت الأمور بأعلى مستويات المسؤولية وقدمت الكثير من التنازلات، لكن دون جدوى. لم يكن أمامنا طريق سوى أن نكسر الحصار بالقوة، لذلك تحركت هنا صنعاء لفرض هذه المعادلة. النظام السعودي حاول أن يضخ إلى الأخبار وإلى كل المواقع أن هناك مواجهات برية وأن صنعاء تخوض معركة ضد من تسميهم الشرعية، لكن صنعاء بقدراتها وبإمكاناتها لا تلتفت إلى تلك الأبواب وتقول بأن معركتها الأساسية هي مع النظام السعودي. إذا أرادت صنعاء أن تتقدم وأن تحرر بقية المناطق المحتلة فهي قد أعدت لذلك العدة وبمستويات غير مسبوقة، لكن هي تنظر بأن المعركة الأساسية هي معركتنا مع النظام السعودي. لا توجد خلافات بيننا وبين إخوتنا اليمنيين، هذه الخلافات هي نتيجة التدخلات الخارجية التي تحاول أن تملي أجندة سواء من خلال شراء الولاءات أو خلق الأوضاع المهيئة بأن تخلق حالة من الارتزاق وحالة تهيئ لهم قدرة على التحشيد. لذلك اليمنيون على امتداد التاريخ، وإن فرقتهم السياسة أو فرقتهم بعض الاختلافات، هناك حالة شعورية وجودية تاريخية بأننا جميعا ننتمي إلى أرض واحدة وإلى تربة واحدة لا تفرقنا أي مذاهب، وبمجرد أن يذهب المستعمر أو يذهب المحتل أو تذهب القوى المتدخلة في الشأن اليمني وتتوحد قلوب اليمنيين، ومهما كانت الخلافات بينهم فنحن إخوة. لذلك معركتنا الأساسية هي مع النظام السعودي، وعلى النظام السعودي أن يدرك جيدا أن ما بعد المولد النبوي ليس كما قبله، وتكرر معه ذلك كثيرا خلال الأعوام السابقة منذ 2015 حتى اليوم. ما الذي كان يحصل بعد الاحتفاء بفعالية ذكرى المولد النبوي من إنجازات على مستوى تحرير محافظات بأكملها؟ نتحدث عن عملية نصر من الله التي كانت بمثابة ضربة مخزية للنظام السعودي وتحالف 17 دولة. عدد الأسرى تجاوز 2500 أسير في عملية واحدة. نتحدث عن عملية البنيان المرصوص التي استطاعت اليمن خلالها أيضا من أن تحقق الكثير من الإنجازات التي أخذت وجه النظام السعودي الذي كان يقدم نفسه كقوة عظمى، لأن صنعاء استطاعت أن تنجز تلك المعركة خلال 5 أيام وتواجه 22 لواء و20 كتيبة تدخل سريع، ومع ذلك استطاعت أن تحرر أهم المناطق التي كانت تشكل تهديدا استراتيجيا لصنعاء، ومثلها البيضاء ومثلها الجوف وغيرها.
0: ستون دقيقة ووراء الأحداث. أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد لكيان العدو السعودي. الردع اليمني يفاقم مأزق المملكة.
5: أمريكا انتهت، أمريكا مش قادرة تدافع عن نفسها، تراجع عن يا سمو ولي العهد، تراجع عن مهاجمة اليمن، تراجع عن مهاجمة اليمن، وانسى نصيحة جدك الملك عبد العزيز لما قال عزكم في ذل اليمن وذلكم في عز اليمن، فلكل زمان دولة ورجال.
0: في هذا السياق يقول الباحث والخبير في الشؤون الاقتصادية دكتور عماد عكوش، السعودية تخفي أرقام تصدير النفط وعجز الموازنة قد يتضاعف مع استمرار إغلاق المضايق.
6: يعني واضح هم لا يريدون أن يؤثروا في الأسواق وفي في الأسواق العالمية، لكن إن كان لناحية السعر أو حتى لناحية الكميات التي يعني التي هي من حصة المملكة العربية السعودية. أضف إلى ذلك طبعا يعني كان من المتوقع وبحسب تصريحات أخيرة بأن تقوم المملكة العربية السعودية بإعادة تشغيل مصفاة جيزان خلال نهاية آب. لغاية اليوم أيضا المعلومات غير واضحة لناحية إعادة تشغيل هذه المصفاة. يعني المملكة العربية السعودية تحاول أن تخفي الكثير من المعلومات وهي ليست شفافة لهذه الناحية. هذا واقع يعني بالنسبة للمملكة أصبح مأساويا من الناحية الاقتصادية. يعني العجز في موازنة المملكة العربية السعودية كان من المتوقع أن يكون خلال عام 2026 بحدود 44 مليار دولار، بينما لغاية النصف الأول فقط، النصف الأول مع الأخذ بعين الاعتبار أن النصف الأول لم تكن أوضاعه يعني كحال الشهرين الماضيين أو 3 أشهر الماضية، يعني وصل إلى حدود 44 مليار دولار، وبالتالي هذا العجز ممكن أن يتضاعف خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا ما استمرت الأزمة في الخليج وإغلاق المضائق وإغلاق مضيق هرمز وباب المندب أمام صادرات المملكة العربية السعودية. يعني كان من المتوقع أن يكون نمو الناتج الخليجي بالعموم بحدود 3.6% خلال 2026، بينما اليوم يتم الحديث عن انكماش كبير في الاقتصاد السعودي والاقتصاد الخليجي بالعموم. اليوم تتحدث معظم الأسواق المالية عن تراجع في أداء المؤشر السعودي، تراجع خلال الأسبوع الماضي وخلال الأسابيع الماضية بشكل كبير. هناك مخاطر كبيرة تحدق واقعا يعني بالاقتصاد السعودي، وإذا لم يتم حل هذه الأمور باعتقادي يعني في الأشهر القادمة هناك مشكلة كبيرة لديها. طبعا اليوم هناك إعادة تشكيل يعني إعادة هيكلة لكل سلاسل التوريد في المنطقة. اليوم حتى أن معظم الشركات اللي هي تعتبر شركات عالمية يعني مالتي ناشونال كومباني، هذه الشركات اليوم تعيد تشكيل سلاسل توريدها الخاصة، بحيث يعني لم تقتصر الأمور على الدول، يعني ليس فقط الدول هي من تقوم بتوطين صادراتها وبتوطين عملية اقتناء وسائل وأدوات الصادرات أو الاستيراد، بل حتى الشركات العالمية اليوم تقوم بإعادة هذه الهيكلة لتحافظ على سلاسل التوريد بالطريقة التي تحافظ على هذه الشركة وعلى أرباح هذه الشركة وعلى استمرارية هذه الشركة. اليوم الدول تسعى لتعمل لنفس الأمر، يعني بعض الدول خاصة دول الخليج يعني اليوم تسعى إلى توطين هذه الوسائل، وخاصة وسائل نقل النفط، من خلال توطين هذه العملية والحصول على وسائل نقل خاصة. لكن هذه بطبيعة الحال يعني بدأنا نشهد نزعة عكسية لنزعة التخصيص، وهذا الأمر بصراحة خطير على الشركات وعلى الدول. يعني اليوم الذهاب نحو القطاع العام مجددا، هذا الأمر سينعكس سلبا بطبيعة الحال على معدلات النمو.

0: مستدام. تعتقدي يعني هذا الأمر وإن كان يمكن أن يحل بعض الشيء، يعني بعض الأزمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، لكن لن يحلها بالكامل. ويعني أعتقد يعني حتى على المدى الطويل هذا الأمر سينعكس سلبا على اقتصاد المملكة وعلى عملية الحفاظ على سلاسل التوريد بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
1: السعودية لا تواجه ضربة على منشآتها النفطية فقط، بل ضغوطا تتسلل إلى خزائنها. بلومبرغ تكشف أن الرياض تجري محادثات لجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار كقرض جديد.
2: السعودية تسعى لاقتراض 8 مليارات دولار لتخفيف ضغوط الحرب،
1: خطوة تكشف اتساع الحاجة إلى التمويل في وقت تتصاعد فيه تداعيات العمليات العسكرية اليمنية.
3: نستمر وإياكم في 60 دقيقة وإلى المحور. تلال علي الطاهر في جنوب لبنان بين قدسية المقام ومسالة المقاومة. فمعركة تلال علي الطاهر لم تنتهي ولم يستسلم أهلها حتى تحرير آخر شبر من الأرض. هذا المشهد بتفاصيله في فقرة تحليلية يقدمها لنا المختص في الشؤون الإقليمية خليل نصر الله.
4: من الواضح أنه بالأمس قدمت إسرائيل سردية لمجريات الأحداث في منطقة علي الطاهر. أولاً هذه العملية، موضوع علي الطاهر، لم تبدأ بالأمس ولم تبدأ قبل أسبوع. هذه منذ الوصول إلى مرتفعات شقيف واحتلالها بدأ الحديث أو بدأت عملية علي الطاهر. حصل أكثر من هجوم، وفي إحدى الهجمات يقول نتنياهو أنه الحزب ألحق جريمة بجنودنا، وكان هناك رد فعل إسرائيلي وتوقفت العمليات العسكرية الكبرى في تلك المنطقة. وطوال الفترة الماضية، وهذه نقطة مهمة جدا، كان يدور الحديث عن عمل عسكري واسع، لكن إسرائيلي، وهذا أصبح في ضوابط إقليمية سأتحدث عنه، لكن إسرائيلي كان يعمل ببطء وبشكل دقيق للوصول إلى مفاصل مهمة فيما يتعلق بمنشآت داخل علي الطاهر. أنا أذكركم بأكثر من مرة أنا كنت أحلل وكنت أقدم الصورة، كنت أقول ليس المهم عندما كان يتم الحديث أنه يريد أن يسيطر على المرتفع لإشرافه الناري، كنت دائما أشدد على أنه إسرائيل تريد ما هو تحت التلة وليس ما هو فوق التلة. يعني هي ليست مسعاها أنه هي تريد أن تسيطر على تلة لتضع فيها كما يقال أنظمة رقابة أو ما شابه.
3: وصلنا وإياكم سامعين الأفاضل إلى ختام هذه الدقائق. أجمل التحية منا في الإعداد سميح عز الدين تقي، ومن الإخراج جميل الورافي.
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
5: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
5: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
5: والقصة،
2: نقرأها
5: ونحللها
2: في
5: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الحادية عشر مساء، الساعة هي الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وهذه نشرة الأخبار.

نرحب بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة، يقرأها مطيع حسين الفقيه، وأستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في مقبنة بتعز. وزارة الخارجية تؤكد مشروعية استهداف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي. اللجنة الأمنية في الحديدة تشيد باستجابة المغرر بهم لمغادرة صفوف تحشيدات العدو السعودي. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الصهيوني من اعتداءاته على المدنيين في المنطقة. بعد تحذير بحرية الثوري الإيراني، ثلاث ناقلات نفط تتراجع عن عبور مضيق هرمز. وزير الخارجية الروسي يحذر من إجراءات ألمانيا المعادية ويعدها بداية حرب حقيقية. من العناوين إلى التفاصيل من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي برقية عزاء ومواساة في وفاة مدير عام محطة البحوث الزراعية بتهامة المهندس جمال مهفل بعد حياة حافلة بالعطاء. وأشاد عضو السياسي الأعلى في برقية العزاء التي بعثها إلى أبناء الفقيد عاصم وأحمد وإخوانه والشيخ حمدان بن زيد مهفل، أشاد بإسهامات الفقيد ودوره في تطوير العمل البحثي والزراعي، وعبر عن خالص العزاء وصادق المواساة في إلى أبناء الفقيد وأفراد الأسرة كافة بهذا المصاب، سائلا للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسقطت القوات المسلحة طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في أجواء محافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أنه تم إسقاط طائرة الاستطلاع المسلحة نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمالي غرب مقبنة بمحافظة تعز. وأكد أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب. بث الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف القوات المسلحة لاجتماع عدد من قيادات التحشيدات السعودية في الساحل الغربي بصاروخ باليستي محلي الصنع. وأظهرت المشاهد الرصد الدقيق لقيادات التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وهم يتواجدون على متن ثلاث مدرعات عسكرية، إضافة إلى وصول قيادي آخر إلى المكان. ووثقت لحظة إطلاق الصاروخ وإصابته الدقيقة للمدرعات وتحويلها إلى قطع متناثرة مع تصاعد الدخان الكثيف في المنطقة. ووفقا للمشاهد التي بثها الإعلام الحربي، فإن القادة المجتمعين من الخونة والتحشيدات التابعة للعدو السعودي قد لقوا حتفهم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن استهداف التحشيدات العسكرية السعودية حق مشروع كفلته المواثيق والقوانين كافة. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها أن استمرار التحشيدات المعادية يكشف حقيقة وحجم المؤامرة التي تعمل على دفع البلد نحو الفوضى. وأشارت إلى أن الشعب اليمني يعي أكثر من أي وقت مضى ضرورة الحفاظ على سيادة البلد وأمنه واستقراره. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن الوعي العالي للشعب اليمني يسهم بشكل كبير في إفشال المشاريع التدميرية التي تستهدف البلد. أشادت اللجنة الأمنية في محافظة الحديدة بتعاون أبناء المحافظة مع القوات المسلحة ومشاركتهم في مواجهة تحركات العدو السعودي، وما أبدوه من وعي ويقظة وتماسك في مواجهة مخططاته. ونوهت في اجتماع برئاسة المحافظ عبد الله عطيفي باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرة التحشيدات.
وثمنت اللجنة تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو بالتزامن مع التحشيدات التي شهدتها جبهتا حيس والخوخة وما رافقها من محاولات لاستغلال أبناء تهامة والزج بهم في مواجهة أبناء مناطقهم. وحيت استجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة الملتحقين بصفوف تحشيدات العدو السعودي في حيس والخوخة لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك الصفوف ورفض مواجهة أبناء جلدتهم، معتبرة ذلك موقفا مسؤولا يقطع الطريق أمام محاولات استغلالهم في تنفيذ مخططات العدو. كما شهدت اللجنة بمواقف أبناء حيس والخوخة الرافضة للتحشيدات التابعة للعدو السعودي واستقدام عناصر تكفيرية ومرتزقة من المحافظات الجنوبية وما يرتبط بذلك من مخططات لنهب وتدمير منازل المواطنين وممتلكاتهم في المديريتين، ودعت بقية المغرر بهم من أبناء المحافظة وخارجها ممن لا يزالون في صفوف التحشيدات، دعتهم إلى تحييد أنفسهم ومغادرتها وفق الآلية المحددة وعدم الاستمرار في صفوف من يدفع بهم إلى مواجهة أبناء مناطقهم. وصل العدو السعودي قصفه المدفعي على عدد من المناطق في محافظة صعدة، وأوضح مصدر أمني في المحافظة أن مدفعية العدو استهدفت مديرية شدة، وكانت عدة مناطق في مديرية الظاهر وقرى سكنية في مديرية شدة تعرضت لقصف مدفعي من قبل عدو السعودي مخلفا أضرارا في ممتلكات المواطنين، فيما اعتبرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي بحق أبناء المناطق اليمنية الحدودية خرقا سافرا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. وحملت في بيان صادر عنها العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وطالبت المنظمات الحقوقية بفضح هذه الجرائم مؤكدة على حق الشعب اليمني المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته وردع المعتدي بكل الوسائل المشروعة. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون مساء اليوم جراء قصف طائرات العدو الصهيوني مركبة مدنية قرب مفترق حميد بحي النصر غرب مدينة غزة. كما أصيب 7 مواطنين مساء اليوم بقصف طائرات العدو مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. وفي السياق، قصفت مدفعية العدو شرق حي التفاح شرق غزة وشمال شرق مخيم البريج وسط القطاع. وشيعت صباح اليوم جثامين 100 شهيد بينهم 70 طفلا في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد أن ظلت محتجزة تحت أنقاض منازلهم المدمرة لنحو 3 أعوام. وقال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سليمة إن مدينة غزة لا تتوقف عن تشييع جنائز الشهداء واصفا إياها بمدينة الموت. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات العدو اليوم مدينة قلقيلية وبلدة عتيل شمال طول كرم، كما اعتقلت مواطنين من بلدة الزبابدة ومخيم جنين، وأصيب آخر بالرصاص الحي في مدينة جنين. كما واصلت قوات العدو تجريف أراض واقتلاع أشجار زيتون على جانبي شارع جنين نابلس قرب قرية واد دعوق جنوب جنين. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء اليوم عن استشهاد 3 أشخاص إثر غارة لطيران العدو الصهيوني في بلدة النبطية التحيتة جنوب البلاد، وذلك في استمرار للخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار. كما شن طيران العدو سلسلة غارات على بلدة النبطية الفوقة وغارتين على بلدة المنصوري وغارة على وادي الزبقين لجهة بلدة شيحين. وقصفت مدفعية العدو بلدة المنصوري ومحيط النبطية الفوقة والمنطقة الواقعة بين بلدتي برعشيت وبيت حانون، فيما نفذت قوات العدو
سلسلة تفجيرات في بلدات عيترون وكفر تبنيت والمنصوري وفي وادي السلوقي، كما نفذت تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من بلدة بيت حانون باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل. وفي سوريا توغلت دورية عسكرية تابعة لقوات العدو الصهيوني مؤلفة من 3 آليات عسكرية في منطقة وادي الرقاد، وتمركزت على تل الحديب الواقع مقابل قرية جملة في ريف درعا الغربي، كما قصفت مدفعية العدو محيط قرية الصمدانية الشرقية في ريف القنيطرة الأوسط جنوبي البلاد. وتأتي هذه الانتهاكات والتحركات العسكرية الصهيونية وسط صمت السلطات السورية. كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم عن أن 3 ناقلات نفط كانت قد سلكت مسارا محذورا في مضيق هرمز، عادت أدراجها بعد تحذير القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني. وقالت الوكالة إنه بعد تحذير القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق الممر الجنوبي لمضيق هرمز، غيرت 3 ناقلات نفط من بينها سفينة غاز طبيعي مسال قطري، غيرت مسارها وعادت أدراجها. إلى ذلك قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسن قشقائي إن الدول التي تفرض عقوبات على إيران لن يسمح لها بعبور مضيق هرمز بموجب قرار اللجنة. سياسيا أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن مرحلة ما وصفها بالردود المتناسبة انتهت، مشددا على أن أي مساس بالمصالح والأمن القومي الإيراني سيواجه من الآن فصاعدا بردود أسرع وأشد وأقسى. بدوره فند أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي المزاعم الأمريكية بشأن هرمز، مؤكدا أن المضيق مغلق بالكامل وأن طهران تحكم قبضتها أمام كل السفن المخالفة وأمام ملاحة العدو. وفي تصريحات له مساء اليوم نوه اللواء رضائي إلى أنه قبل 48 ساعة اختبرنا للمرة الأولى صاروخا مضادا للمدمرات فوق سفينة حربية أمريكية، مؤكدا أن الوضع كان جحيما بالنسبة للأمريكيين ففروا. فيما قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني علي مدني زادة إن الاقتصاد بإمكانية تغيير قرارات الشعب من خلال الضغط على الاقتصاد الإيراني هو اعتقاد خاطئ، مؤكدا أن الشعب الإيراني هو من يصنع اقتصاده وليس وزارة الخزانة الأمريكية. الخبر الأخير، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن الإجراءات التي اتخذتها ألمانيا على خلفية حادثة الطائرة المسيرة في مطار لايبزينغ وقرارات برلين المتعلقة بالبعثات والمؤسسات الدبلوماسية الروسية تشير إلى بداية حرب حقيقية، محذرا من أن تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس بشأن عسكرة ألمانيا بدأت تتحول إلى واقع. وقال في مطار لايبزيغ عثروا على طائرة مسيرة وقالوا إنها روسية ولم يكلف أحد نفسه عناء التحقيق، هذه في مجملها بداية حرب حقيقية. واعتبر الوزير الروسي أن استدعاء سفراء روس إلى وزارات الداخلية في الدول الغربية يعود إلى رغبة الأوروبيين في خلق انطباع ظاهري، وقال إنهم يهتمون بالتأثير الظاهري لخطواتهم، لقد قرروا أنه بإمكانهم تحميلنا مسؤولية حادث آخر. إلى ذلك أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن ضعف التأييد الشعبي في الغرب للرواية القائلة إن روسيا تعتزم مهاجمة أوروبا ليس مفاجئا. في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بأبرز ما ورد فيها.
القوات المسلحة تسقط طائرة استطلاع تابعة للعدو السعودي في مقبنة بتعز. وزارة الخارجية تؤكد مشروعية استهداف التحشيدات العسكرية للعدو السعودي. اللجنة الأمنية في الحديدة تشيد باستجابة المغرر بهم لمغادرة صفوف تحشيدات العدو السعودي. شهداء وجرحى جراء تصعيد العدو الصهيوني من اعتداءاته على المدنيين في المنطقة. بعد تحذير بحرية الثوري الإيراني، ثلاث ناقلات نفط تتراجع عن عبور مضيق هرمز. وزير الخارجية الروسي يحذر من إجراءات ألمانيا المعادية ويعدها بداية حرب حقيقية. مستمعينا الأعزاء، من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قرأنا على حضراتكم نشرة الأخبار الرئيسة الخامسة والأخيرة. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة.

حياكم الله مستمعينا الاعزاء. عدنا بنسمع الزامل ما معه غير الهزيمه هو ايش ضواه. اكيد انه ما عاد بايضوي الذي سيواجه الشعب اليمني المظلوم القوي مستعينا بالله سبحانه وتعالى. فبالتاكيد ان من يواجه هذا الشعب وهذه القوه بالتاكيد انه لن يضوي. وطبعا نرحب بكم مستمعينا بدايه طاقم هذه الليله من الاعداد والتقديم مطيع حسين الفقيه. انا الصدق انا اشتي اكون يعني ادي لقطات الطائرات الدرون اللي هذا الفتره شغاله هذا الايام سوقها العسكري. طبعا سنتحدث عنها كثيرا, طائرات الرصد, طائرات معد برامج, الطائره هذه معد برامج عسكريه طبعا, وحنتكلم عنها ان شاء الله خلال هذه الليله. معكم من الإدارة العامة للأخبار أحمد هائل, ومن الإعلام الحربي هدهد الصمود. وطبعا الطائرات حق هذا الأيام مشي انتحارية, طائرة استعراضية, طائرة مكيفة رجوم, هذا طائرة مكيفة للأمانة يكيف الواحد معها. من إدارة نظم المعلومات التحية للزميل والأخ العزيز محمد عبد الكريم الوشلي.

0: ومن إدارة التجهيزات والصيانة أحمد عامر. والهندسة الإذاعية أيمن محمد الشرفي. ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. وانداري لا شك تقطع الزامل، لأن احنا نشتي نقول ومراقب الدوام، اتضح انه مراقب الدوام مش مداوم.
1: عاش من منا وقف يوم العاش، أمه على الناموس والعزة انشاء بين الثيابة والنمارة ولوحاش.
0: وهذه التحية من الإخراج الزميل المخرج حفظ الله علي الحرازي. أهلا ومرحبا.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وبداية أرحب بكم. وطبعا هذه الليلة سأتشرف بتقديم الحلقة نيابة عن الأخ العزيز سند الكميم الذي يعاني من وعكة صحية. الأخ سند مريض، ربنا يمن عليه بالشفاء والعافية. طبعا يعني اتصل بي وكان من أمس الليل، يعني من مساء السبت كان مريض جدا، نسأل الله له وما زال طبعا مريض، نسأل الله له الشفاء والعافية. ودعواتكم للأخ سند بالشفاء والعافية إن شاء الله، ولكل مريض من المؤمنين المجاهدين في سبيل الله ودفاعا عن هذا الوطن ودفاعا عن السيادة والكرامة. مستمعينا الأعزاء، الليلة يعني ما نقول حتى تسينموا عبر الإذاعة أو نشتي نسينم كلنا عبر الإذاعة من خلال مشاهد العملية البالستية للقيادات التابعة للتحشيدات السعودية، اللي طبعا يعلم الله متى كان الاستهداف، كان أمس، كان قبل أسبوع، كان قبل 10 أيام، كان بعد ما أعلننا الحظر، ما حنش دارين. لكن عملية دقيقة، من هم القيادات؟ هنا هذا السؤال المهم اللي طبعا القيادة العسكرية لدينا بالتأكيد أنهم يعرفون، وحنجيب بالتفاصيل كلها. وأين المكان؟ ما أعلنش عنه، بالرغم أن الإعلام الحربي يعلم أين المكان، يعني أن ساق الطائرة، ما ساق الطائرة إلا إلى مكان هو يعرف أينه بالضبط، تمام. فعملية مذهلة مرعبة، وفي نفس الوقت بنتفرج وإحنا بنضحك على غباء أولئك، مش بس غباءهم وإنما تأييد الله لنا، الله سبحانه وتعالى. نشتي نتكلم عن هذه العملية لأنها مهمة جدا جدا جدا جدا، ومهمة أيضا في الوعي. مدري ما لحفظ الله بيقاطعني، ما معك حفظ الله.

يعني أين العملية ومن هم القيادة التي استهدفت ومتى؟ زي ما قال يعني الله يعرف، هو يعرف أنا يعرف، تمام. هذا طبعا الله سبحانه وتعالى يعلم وقيادتنا يعلمون وقيادات المرتزقة يعلمون، عارفين من هم هؤلاء الذين استهدفناهم. طيب العملية، عندما تجي تشوف العملية ولا ما قد أطلع بحاجة قبل ما نتحكى؟ طيب تفضل وبعدين علشان نتكلم براحتنا عن حول العملية.

0: ما سمع خطر ومن شاف خطر هذا ما تقدر عليها أمخانك.
1: من سمع خبر ومن قال خبر عاد بتمطر عليهم خناجر. يعني شوفوا الزامل هذا متى كان علم الله متى كان، وفعلا يعني بتمطر عليهم خناجر، وبالفعل بتمطر خناجر هذه الأيام بالذات، هذا في هذه الأيام بالذات تمطر خناجر. طيب العملية، عملية استهداف قيادات المرتزقة، أولا بصاروخ بالستي. يعني واحد يسأل يعني ليش صاروخ بالستي؟ أو قبل ما نسأل على الصاروخ البالستي خلونا نبدأ بالرصد. الطائرة اللي بترصد أكيد طائرة رجوم، لأنه التموضع، تموضعها مش إعادة تموضع، لأنه إعادة التموضع غير إعادة التموضع. إعادة التموضع هذا حق المرتزقة وحق السعودي وحق الأمريكي، يعيدوا تموضعهم. طبعا حنتكلم عن هذه الجزئية، إعادة التموضع يستطيعوا يلعبوا بالألفاظ والمصطلحات، تمام. فإعادة التموضع هنرجع إن شاء الله أننا أذكر وأتكلم عنها. فمن خلال تموضع الطائرة اللي بتصور الفيلم السينمائي، هي طائرة رجوم، الطائرة المسيرة رجوم، اللي هي طائرة استطلاع وأيضا ومقاتلة، مش انتحارية، مش من الطائرة الانتحارية اللي توصل تضرب الهدف وتتفجر هي بنفسها في الهدف. لا، بترصد وبعدين تطلع توصل لا فوق الهدف وتسقط ذخيرتها، تسقط العبوات القذائف اللي بنشوفها. طبعا لاحظتوا الدقة، يوم الخميس الماضي كانت هناك مشاهد لعمليات استهداف التحشيدات، ما قلناش انهم قيادة، طبعا استهداف تحشيدات. فكانت الطائرة تجي تصور وتصور العربة المتحركة، شوفوا الطائرة رجوم تستهدف أهداف متحركة، وهذه يعني أمر رائع جدا. فكانت يحسب السواق رعاه الله من ما هو وأين ما هو، يحسب سرعة العربة والمسافة من مكانها إلى تحت الطائرة بالضبط، ويعرف مسافة الطائرة الدرون كم هي المسافة إلى الأرض، وسرعة القذيفة، وهو سرعة رمي، مش هو إطلاق، هي رمي إسقاط، ما بش ضرب دفع، إسقاط ينكعها حسب سرعة الإسقاط. شوفوا حسب سرعة السيارة الماشية، تمام، وبعدين حسب المسافة، من المسافة المناسبة من مكان مرورها إلى أن تكون تحت الطائرة بالضبط، وحسب معها سرعة القذيفة المسقطة إسقاط من أولا المسافة، مسافة الطائرة التي بين الطائرة والأرض، وبعدين سرعة القذيفة اللي أسقطها على الهدف ويسقطها على الأهداف. تصوروا وتكون النتيجة 100%، صفر خطأ. ولاحظتوا يوم الجمعة اللقطات الرهيبة والمرعبة للعدو. هذه الأشياء هي تفاصيل بسيطة، يعتقد البعض أنها بسيطة، لكنها يعني جهد عظيم وجهد أيضا مخيف للعدو. تصوروا طائرة تحمل قذائف تجي وترصد بدون ما ترصد، وعارفة فين التجمعات وفين التحشيدات، تروح لا فوق التجمع وتسقط قذائفها على أهدافها، هدف أفراد ولا هدف عربات ولا هدف، يعني مرعبة جدا. وأيضا الهدف كما قلنا متحرك، هذا عاد احنا بنتكلم يا حفظ الله والأخوة المستمعين، عاد احنا بنتكلم عن طائرة رجوم اللي بتضرب أهداف، اللي بتستهدف التجمعات والتحشيدات، عاد احنا ما بنتكلمش عن المشاهد اللي عرضها اليوم الإعلام الحربي، اللي رصدت قيادات ورصدت أيضا استهدافهم بسلاح آخر. قبل ما نتكلم عن هذه، وهذا عاد تفصيل لحاله، لكن هذه التفصيلة الأولى يجب أن تخلق فينا يعني أولا بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى حمد وشكر وسجدة شكر أيضا لله سبحانه وتعالى أن أوصلنا وأوصل المجاهدين حقنا في الطيران المسير المهندسين والضباط والمصنعين وكلهم واللي بيسوقوا أوصلهم إلى هذا المستوى من العلم من العلم. البعض يظن أنه مسيرة قرآنية تجلسوا تحفظوا لكم قرآن وخلاص وأنتوا حافظين القرآن عندما تحفظ القرآن تحفظ يسخر لك الله أيضا علومه علوم الله سبحانه وتعالى وعلوم يعني اللي هي العلوم الكونية في الأرض وفي الكون كله. فالمسيرة القرآنية والإيمان بالله والاعتماد على الله وعلى منهجية القرآن سخر لنا العلوم والعلوم في القرآن كثيرة. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم كيف الآية ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. علوم علوم علوم أحياء شكلها وعلوم أيضا في آيات أخرى في علوم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. كيف المياه المالحة والمياه الحالية بيلتقين وما يجيش المالح صلى الحالي والحالي صلى المالح. علوم علوم بحار وأيضا علوم كثيرة. فالارتباط بالله مش مسألة ارتباط أنه أنا أحفظ القرآن وأصلي الصلوات وعلاقة عبادية فقط. أيضا علاقة لأنك تعبد نفسك لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يبسط لك علومه وعلوم الأرض. يعني هذه التقنيات وهذه الدقة في أولا في الرصد ثانيا في كيف لو ما صنعوا هذه الطائرة الرجومة اللي بتدخل لا فوق راس المرتزق وهم مش يعني ما قدروش يلتقطوها. لا والكارثة أيضا أنه أكثر من عملية وإحنا نصورها عمليات وما زلنا نصور وحنواصل نصور ولا قدروا يلتقطوهن ولا بيقدروا يلتقطوهن لما يفكروا به. الأخ محمد عزيز مراقب الدوام أهلا وسهلا أخي محمد حياكم الله. قد كنت قلت أنك لكن شرفتنا وأهلا وسهلا أخي محمد. فيعني المسألة ليست بهذه السهولة أنك تشوف مشهد أنه تقول الله الله الله يا سلام ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله على المجاهدين حقنا وعلى. يجب أن تعلم العلوم اللي درسوها هؤلاء المجاهدين العباقرة. لا درسوا في جامعات ولا درسوا في معاهد مش عارف ما اسمها الأمريكية ولا البريطانية ولا أرسار ولا درسوا في مدرسة الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى سخر لهم هيئ لهم. هل تعلموا أنه في الحروب الست كانوا يعني كلمونا أنه بعض الناس محمد الحماس محمد الحماس كان مجبر الشهيد محمد الحماس كان مجبر كسور مجبر كسور كسور عادية. تصوروا أنه في الحروب الست حتى استشهد كان يجري عمليات لمجاهدين عمليات يعني انتزاع شظايا إخراج رصاص خياط وتجبير يعني أحيانا تنفجر قذيفة في جسم قدو يكون

الجريح عاش فترة طويلة إلى أن مات بعدين موت عادي. هذه علوم من أين تعلمها ومن أين أخذها من ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المجاهدين اللي أنتم بتشاهدوا المشاهد هذه لازم تعرفوا كيف وصل هذا المجاهد إلى أن جاب لك هذا المشهد. أولا تصنيع طائرة رجوم، أن تكون طائرة تصوير بكاميرا. أولا كيف تطير مسافة لا ندري كم المسافة، 10 كيلومتر 20 كيلومتر، يعني بعيدا عن مركز التحكم لا ما احناش دارين. أيضا الوقود، هل معها وقود ما معهاش وقود، ما هو الوقود اللي بيشغلها ويخليها. أيضا عدم إمكانية رصدها. أيضا كيف المراوح، عدد المراوح حقها وقدرة المراوح وقوة المراوح علشان تحمل 3 قذائف حجم القذيفة تقريبا 10 كيلو أو أقل أو أكثر ربما، أنا ما عنديش معلومات كافية هذه. وأيضا بعدين الرصد الدقيق للاستخباراتي، العمليات الاستخباراتية والمعلوماتية. كيف درينا دريون المجاهدين أنه في هذا المكان به ثكنة عسكرية لمرتزقة، في هذا المكان به عربة ماشية، في هذا المكان مش معقول أن احنا معنا 1000 طائرة درون مثلا محلقات في الجو وإن ما لقينا هدف نصوره. هذا يعني حيكون مبالغ فيه، وأتمنى أن يكون هكذا بس حيكون مبالغ فيه. لكن بتطلع طائرات محدودة بمهمات معينة داري أن تروح. طيب هذا اللي بتحكم فيها على مدى، ما هي الآلية، آلية التحكم إلى أن وصل إلى هذاك الحد. وبعدين القياسات، وهو على بعد كيلومترات بعيد بيشاهد شاشة ربما، تمام زي ما قلنا، والحسب سرعة العربة وحسب المسافة بينها وبين نقطة وصول القذيفة وحسب المسافة بين الطائرة والأرض وحسب سرعة القذيفة عندما تسقط، وجاءت النتيجة 100% وخطأ 0. هذا يا جماعة الخير، هذه ما هيش مسائل سهلة وما تمرش علينا مرور عادي. هذه علوم وفق الله بها المجاهدين، هذه نحمد الله ونسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى أن من الله على المجاهدين حقنا بهذه القدرة. بعدين شوف، أنا برجع أسمعكم واحد مواطن عادي، مواطن بسيط في جولة ما أدري كيف، حتى بيتكلم حتى على مستوى، وإحنا هذه ما بننتبه لهاش، على مستوى الحظر البحري، السفن العابرة، سفن صهيونية مرتبطة بالكيان الصهيوني عندما كانت طبعا، وهذا الأمر برضو مع الكيان السعودي، السفن الصهيونية أو السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني أو السفن التجارية التي معها صفقات مع الكيان الصهيوني، ولو الرحلة هذه مش رايحة للكيان الصهيوني أو قادمة منه. وخلال 2 سنين من الإسناد لطوفان الأقصى ما بش ولا سفينة ولا به دولة ولا شركات من شركات البحار والسفن مش عارف ايش قالت اليمنيين اخطأوا واستهدفوا سفينة مظلومة، رغم ان السفن بتغلق مش مع ندري ما نسميها آليات التعارف، بتغير علمها، بتغير مواعيد مرورها، بترفع. حاولوا ولا استطاعوا، ما نرمي الا القلب ولا الجمجمة، ما فيش واحد خرج يقول أنه اليمنيين أخطأوا وضربوا سفينة مظلومة. هذا أيضا عظمة. اليوم هذه التحشيدات، ما لكم المرتزقة، حنتكلم طبعا بعدين، خلاص بفضل الله عرفوا أنه بعضهم ربما سلم لأنه داري أنه ما عبش فائدة، يقول لك الحوثي داري حتى إن بنرقد. فاليوم سلموا يعني البعض في اسمه في محافظة الحديدة. فهذه الأشياء يجب أن نعرف حجمها علشان نسبح الله ونحمده على هذا الإنجاز وعلى هذه

القدرة وعلى هذه العلوم التي أكسبها الله سبحانه وتعالى المجاهدين في الجيش اليمني.

0: إذن ولتأكيد المعلومات، لأنه أنا أتكلم قال يعني الأخ حفظ الله عنده فيديوهات داعمة لهذا الأمر، نبدأ مع الفيديو للخبير العميد علي أبي رعد، العميد علي أبي رعد وهو خبير عسكري يتحدث عن الاستهدافات أنها تدل على إطباق استخباري كامل يبدأ من دخول التحشيدات. طبعا حيتكلم علي العميد علي أبي رعد، واللي يشتي أخبار ويشتي مننا نقول له بالأخبار، إذا جاءت أخبار بنقول لك، لكن هذه الأشياء أيضا مهمة، الذي يبحث عن أخبار كل ما جاءنا خبر بان نوافيكم بالأخبار إن شاء الله إذا كانت الأخبار مهمة. خلونا نسمع الآن العميد علي أبي نادر.
1: حقيقة هذه المشاهد يعني تعطي شعور بالعزة والكرامة لما يمكن حتى بأقل الإمكانيات المتوفرة لمن يريد الدفاع عن كرامته وعزته وأن يكسر الحصار المذل الذي استمر ويستمر منذ 12 عاما. هذه المشاهد هي تعبير يعني عن صميم إرادة قوية تمكنت من إصابة، الآن نرى مشاهد دبابة الإبرامز التي يتفاخر بها السعودي والأمريكي، كيف أن قذيفة من عيار 82 مليمات يمكن أن تدمرها بكل بساطة وبكل أريحية، بل بدقة في التسديد عبارة عن آليات يعني مسيرة لا يتجاوز ثمنها آلاف الدولارات بأقل ما يمكن، لكن بتقنية بارعة وتقنية محلية. وأنا أجزم بهذا الموضوع لأن عام 2021 أعلنت حكومة صنعاء امتلاكها هذه المسيرة التي البعض يدعوها، وهذا خطأ تماما، يعني يدعوها بأنها مثل الكواد كابتر. عندما نقول الكواد يعني أربع مراوح أو أربعة أذرع، لكن هذه ليس، هي هكزا كابتر، يعني لها ست أذرع، وبذلك يمكن إسقاط منها قنابل، خمس قنابل أو ست قنابل حسب الحمولة المرادة. ثانيا إن دل على شيء هذه يعني الاستهدافات تدل على إطباق استخباري كامل منذ بدء دخول قوات العدو للسعودي أو القوات المدعومة من قبل السعودي والتي مغرر بها للأسف الشديد، والتي تستعمل لأتون حرب أهلية تريد السعودية إسكاؤها، بغية وضع الأمر أمام الرأي العام العالمي بأن هذه حرب أهلية وليست حرب ضد السعودية التي لا يراد منها إلا فك الحصار الظالم الذي تطبقه على الشعب اليمني. ثانيا هذه يعني المسيرات وصلت إلى أماكن تجمعات كبيرة بدأت تحشدها القوات السعودية أو القوات الموالية للسعودية، بغية صرف انتباه القوات اليمنية عن الهدف الأساسي المتمثل بفك الحصار، يعني الحصار مقابل الحصار الذي أعلنت عنه القوات اليمنية وهي محقة بهذا الطلب، بصرف النظر وإدخال القوات في صنعاء في حرب جانبية أو حرب برية يجري الأعداد لها من قبل السعوديين عبر إدخال تعزيزات وحشد وتحشيدات كبيرة رأينا عدد منها، وهذه التحشيدات هي على خط التماس قريبا، لأنه نعلم أن مسيرات رجوم مداها الأقصى تقريبا بعد التعديل، لأنه عندما أعلن عنها عام 2021 كان المدى الخاص بها لا يتجاوز 10 كيلومتر، لكن النسخة المحدثة وبحسب معلوماتي والقراءات والدراسات حول هذه، لأن حتى المراكز دراسات الأجنبية والغربية بدأت الاهتمام بهذا الموضوع وأجرت العديد من التحريات والاستقصاءات، لأن هذه المحلقة الجديدة بدأت تصل إلى مسافات أكثر، يعني تجاوزت 15 كيلومتر سواء بتوجيه ذاتي أو بتوجيه بواسطة اللاسلكي، وهذان الأمرين يختلفان سيدي الكريم. لكن الملاحظة الأهم إذا أردنا أن ندقق في المشاهد، هذا المشهد الآن هناك تجمع بشري وعسكري داخل يعني مخفي أو مموه داخل يعني أشجار أو غابة صغيرة، معنى أن يعني يقوم المسير اليمني بإصابة هذا أو باستهداف هذا التجمع يدل على استخبار سابق، على استطلاع سابق ورصد سابق، يمكن أن لا يتجاوز الساعات بل يمكن أن يكون حتى فوري، يعني هذه المسيرة هي أساساً تعمل لموضوع الرصد والاستطلاع ونقل بيانات فورية حتى إلى غرف العمليات. كنت أستمع إلى مجيب عندما قال أن هناك رد فعل سريع، صحيح يمكن أن يكون، وأنا أؤكد على ما قاله، يمكن أن يكون الاستهداف فوري بعد رصد هذه التجمعات، أو أن يكون تجميع استخباري بحسب الأولويات، يعني بحسب قرب العدو من أماكن تمركز قوات صنعاء، أو بحسب أهمية الهدف. يعني عندما يكون هناك هدف عبارة عن تجمع دبابات، الأولوية هو لضرب استهداف الدبابات قبل استهداف القوة البشرية لما تشكل من قوة نارية يمكن أن تكون ضد قوات صنعاء. الأمر الآخر، هذا التطابق الاستخباري والعمل الميداني ترافق بشكل لا يعني لا لبس فيه مع عمل ميداني آخر بواسطة مسيرات كبيرة استهدفت بها السفن السعودية، وبواسطة صواريخ باليستية وصلت إلى ما يقارب يعني تفوق 1200 كيلومتر. وأمر مهم جدا التنويه به هي الدقة في الإصابة، وهذا يعني أن الصواريخ الباليستية تم تطويرها وتحسينها بحيث أصبحت صواريخ دقيقة تستعمل لأهداف نقاطية.
0: طبعا مستمعينا الأعزاء، وكي نذكر الفضل لأهل الفضل، الطيران المسير في الجمهورية اليمنية ما اشتريناش طائرات مسيرة، ولا على قولتهم بتدخل الأسلحة الإيرانية بالتهريب عبر البحر وتأتي إلينا، ولا الخزعبلات هذه. الطيران المسير كان وما زال وسيظل قدرة يمنية بامتياز، محلية بامتياز. والفضل في هذا بعد الله سبحانه وتعالى هو للمجاهد الشهيد اللواء زكريا عبد الله يحيى حجر. تذكروا اللواء زكريا حجر؟ طبعا استهدفه العدو الصهيوني مع مجموعة من زملائه، في مهندسين بالتأكيد في التصنيع، تصنيع الطيران المسير. من بدأ في هذه المسألة الطيران المسير هو الشهيد اللواء زكريا حجر. طبعا زكريا حجر يعني في عندما كان عمره 16 سنة التحق بمدرسة البدر وحضر محاضرات الشهيد القائد ليخط أول خطواته نحو التميز العلمي والجهادي. حصل الشهيد على معدل مرتفع في الثانوية العامة، فالتحق بكلية الهندسة وعلوم الحاسوب في جامعة الأحقاف في المكلا، حيث أتم تعليمه الجامعي بعزم وإتقان متميزا في العلوم الهندسية والبرمجية، ومقدما نموذجا يحتذى به لأقرانه. مع بداية العدوان على اليمن عام 2015، انطلق الشهيد اللواء زكريا إلى الجبهات الأمامية مسخرا علمه وطاقاته لخدمة القضية الوطنية. كان من مؤسسي مركز الدراسات والبحوث والتطوير في التصنيع العسكري، حيث تولى تحليل تقنيات الأسلحة الحديثة، ونجح في إجراء هندسة عكسية للعديد من الأسلحة وصنعها محليا مع تحسينها. قاد الشهيد وزملاؤه مشروع صناعة أول طائرة مسيرة محلية الصنع باستخدام تقنيات وبرمجيات وطنية خالصة، ما أدى إلى إنشاء قسم سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية. أثمرت جهوده في بناء أسطول متنوع من الطائرات المسيرة محلية الصنع متعددة المهام، تنافس بها نظيراتها في الدول المتقدمة، لتصبح اليمن رائدة في هذا المجال على المستوى مش الإقليمي، قد نحن على المستوى العالمي. طبعا هذا المقال عندما استشهد اللواء زكريا. في لقاءاته مع زملائه كان الشهيد يحثهم على الثبات والإيمان المطلق، قائلا: الله ما يمكن أن يقف ضد المؤمنين أو أن يسلط علينا شيء يوقفنا عن العمل إطلاقا، تأكدوا 100%. شوف الثقة المطلقة بالله، ولا يخالطنا الشك حتى بنسبة 1% أنه ممكن أن الله يعيقنا أو يقف عائق أمام المؤمنين، وإنما كل تدابير الله تأتي إما بتقصير من عندنا أو لحكمة لا يعلمها إلا الله، ويدركها المؤمنون إذا استشعروا هذا الموقف وفيه حكمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا من أقواله رضوان الله عليه الشهيد اللواء زكريا حجر، من أقواله: ما مع الإنسان مخرج في هذا الحياة إلا أنه يجاهد في سبيل الله ويؤدي واجبه، وكل إنسان عليه واجب أن يقاتل في سبيل الله بكل ما أوتي من قوة، إلى حد أن يضحي بنفسه وماله ويقدم رأسه. تمام، هذا من أقوال الشهيد اللواء زكريا حجر. لاحظوا الإيمان المطلق والثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى، ولاحظوا أيضا العلم الذي كان عنده، واللي طبعا استهدفوه هو زملائه، لأنهم شعروا بخطورة الطيران المسير اليمني. فقصتهم أنهم عندما قتلوا اللواء زكريا أن احنا ما عد بنصنع، مش دارين أن الرجوم يعني من بعد استشهاد اللواء زكريا، يعني هناك زكريا حجر آخرين، اللواء زكريا وزملائه الذين استشهدوا نقلوا خبراتهم إلى آخرين، والمسيرة مستمرة، والعطاء مستمر، والإيمان بالله سبحانه وتعالى مستمر. يعني المسألة مش مسألة فقط إيمان وعبادة فقط، ولا هي أيضا علوم بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، وإنما اجتمع هاتين الصفتان، إذا اجتمعتا في الشخص مثل زكريا حجر يتحقق أن يكون رمزا للعلم والإيمان والعمل الجهادي، كما كان اللواء زكريا، وكما صنع لمجد اليمن في ميادين التصنيع العسكري، ومثله الأعلى للأجيال القادمة من المجاهدين على دروب القدس ومعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. هذا طبعا تذكير بالمؤسس الأول للطيران المسير الشهيد اللواء زكريا عبد الله يحيى حجر.
2: الله الذي من علينا وجعلنا مقاتلين ومجاهدين في سبيله، لا أحد مننا يتصور في وقت من الأوقات ولا حتى يطرأ في باله أنه متيمل أنه جاهد في سبيله ولا أنه مسبر شيء. إحنا الآن في عمل عظيم، بنشتغل عمل عظيم يتمنوها أكثر حرارة العالم، المواقف التي تصدرها أنت يا شباب أو أي مجاهد في سبيل الله، ما استطاع أن يسبرها ولا وفق الله أكبر وأعظم وأكبر الرؤساء والقادة والجيوش الذي بيتمنوا أنهم يقدموا موقف مثل الذي بيقدموها مجاهد. شوفوا باكروا رؤساء مع جيش مع قوات جوية مع قوات بحرية ومع آلاف الجنود المدربين، ما استطاعوا يقولوا الموت الأمريكا كلمة بس.

صنع في يمن الإيمان. نعم صنع في يمن الإيمان. طبعا سنواصل الحديث عن الطائرة رجوم والعملية اللي ما قد وصلنا لها, عملية استهداف القادة, قادة المرتزقة, قادة التحشيدات. فقط يعني هنا شوف, عندما اختار الله سبحانه وتعالى الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه, اختاره شهيدا بعد أن أسس المشروع القرآني والمسيرة القرآنية, واليوم احنا بفضل الله ثم بفضل هذا المشروع العظيم. عندما اختار مثلا الرئيس الشهيد صالح الصماد وقد أسس لإدارة دولة في مواجهة العدوان, يد تحمي ويد تبني. شوف يد تحمي, ما قالش أولا يد تبني, قال يد تحمي ويد تبني, وأسس لمشروع عظيم. الشهيد اللواء محمد عبد الكريم الغماري أيضا أسس للعمليات الميدانية المباغتة للأعداء والعمليات, ويعني أسس تأسيس ضخم. أيضا اللواء زكريا حجر اختاره الله بعد أن أسس للتصنيع الحربي تصنيع الطائرات المسيرة. وهكذا عظماء كثر خلال هذه المسيرة اختارهم الله شهداء بعد أن أسسوا لأشياء ومشاريع علمية علمية, تمام, تخدم الأمة وتخدم المجتمع وتخدمنا في مرحلة مواجهة العدوان. يعني أسسوا الأشياء مهمة ثم اختارهم الله شهداء عظماء, فما بالك عندما يعني ربما في بين عشية وضحاها, ما بين غمضة عين وانتباهتها تطفح وأنت جالس في مكانك دون أن تقدم شيئا لنفسك أو لأسرتك أو فما بالك ولم تقدم شيء لأمتك, تمام. فعلينا جميعا أن ندرك هذا الموضوع, أن لا يعني تزهق روحي وعادنا ما قد أسست, ما قد بذلت شيء في سبيل الله ودفاعا عن الحق. احنا بعد هذا الفترة من العدوان العالم كله يعترف بمظلوميتنا, والبعض عادوا من داخل من عندنا عادوا ما هو معترف, فكيف يعني أن يختار الله هؤلاء العظماء بعد أن أسسوا مشاريع عظيمة. جعل نفسك في مكان ربما تموت, يعني مشان داري متى تأتي الساعة, ما الذي قدمت؟ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا, واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا, كأنك ممكن تموت الآن مش إلا غدا. فما الذي عملناه لأنفسنا لنلاقي الله به, نفتخر به أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هذه أيضا جزئية مهمة.

طيب نوصل إلى العملية اللي عرضوها اليوم أو يوم أمس الأحد، عملية رصد واستهداف قيادات، اجتماع قيادات. هذه العملية اللي رصدتها طائرة مسيرة، أنا أعتقد أنها رجوم، تمام، رصدت اجتماع. طيب هذا الاجتماع ما درانا أولا أنهم جايين يجتمعوا في هذا المكان. طبعا لو تلاحظوا ثلاث سيارات مدرعة، عربات مدرعة، اجتمعت في مكان واحد. السيارة الرابعة اللي جت، والرابع هذا اللي جاء كان طقم شاص تقريبا، أو مش مدرعة زي المدرعات الأربع، تمام. طيب هذا أولا، كيف عرفنا أن هؤلاء قيادات، وكيف عرفنا أنهم سيجتمعون في هذه الساعة، وكيف عرفنا أنهم سيجتمعون في هذا المكان؟ شوفوا كم هي العملية. طيب اللي يقول ما همش قيادات، مثلا الذي قد يقول ما همش قيادات، للعلم أن احنا تتذكروا أنه يعني السيد القائد سلام الله عليه منع أثناء الأعراس الإطلاق بالأعيرة النارية طبعا، وأصبح هذا ممنوع في كل الأعراس. ليش؟ لأن احنا بحاجة الرصاصة، بحاجة الطلقة، احنا في مواجهة عدوان وعلينا حصار، فاحنا بحاجة الطلقة، تمام. إذن أنا إيش أشتي أوصل في هذه؟ إذن عندما نقول أن نضرب بصاروخ باليستي، إذا كانوا مرتزقة من التحشيدات العادية أفراد أو ضباط من الصف الثالث مثلا، أو إذا كان رجوم بتسنب فوقهم وترجم لهم، إذا هم مجموعة بترجم ثلاث أربع قذائف وتفجر بهم، وأيضا ربما أنه بعضهم يقتل وبعضهم يجرح، لكن بالقذائف هذيك. بس هذولا ليش بصاروخ باليستي؟ ليش بصاروخ باليستي؟ لأنهم قيادات. احنا ما نفرطش بصاروخ باليستي علشان مرتزق بكم، بخمسمائة سعودي ولا بألف سعودي، تمام. اللي بألف سعودي حده ننذق له قذيفتين من القذائف هذه، وممكن يجرح علشان يروح البيت حتى ما نشيش نقتله، يفهم على نفسه ويروح. لكن أن نستهدف ببالستي معناه أنهم قيادات، وأيضا أن نستهدف ببالستي معناه ولا نشتي يخطأ منهم خاطئ. هذه الجزئية أيضا مهمة جدا، ويجب أن ندركها وندرك أهمية العملية، تمام. فخلينا نجابر يا حفظ الله شوية، ورجع الدين اللي عيتحاكوا حفظ الله، يشتينا بنتحاك أنا أحسن من الضيوف حقك، ناهيلك، تمام. وهولا الضيوف اللي حيتكلموا من جانب عسكري ويعني معلومات عسكرية، احنا بنتكلم من ناحية الوعي المهم جدا. فكما قلنا، كيف عرفنا أنهم قيادات؟ كيف عرفنا أنهم حيجتمعوا في هذا الوقت وفي هذا المكان؟ وأيضا ما يخارجهمش قذائف من الطائرة الدرون، ما يشتوا إلا باليستي. طبعا عندما تحسب الصاروخ البالستي، عندما كان يغادر من هنا من اليمن إلى الأراضي المحتلة، إلى يافا وإلى النقب، كان يحتاج 11 دقيقة، صح ولا لا؟ كان يحتاج 11 دقيقة لو ما يصل هناك، والفرط صوتي يمكن 7 دقائق. الفرط صوتي هذا مش شو فرط صوتي، هذا قالوا الإعلام الحربي قالوا بالستي. البالستي 11 دقيقة على مسافة كم؟ 2000 كيلومتر. طيب إذا افترضنا أن البالستي هذا أطلق من هنا، من أكيد طبعا هو من هنا، بس إذا قلنا أنه 200 كيلومتر وهي بعيدة جدا، كم يحتاج؟ هذاك 11 دقيقة، يعني هذا دقيقة وست ثواني،
يعني دقيقة وعشرة من مئة يعني دقيقة وست ثواني، علشان يوصل من على مسافة 200 كيلومتر، وهي طبعا مستحيل أنه يكون 200، ربما يكون 100 كيلومتر، ربما أقل، بس إذا قلنا 100 كيلومتر يعني نص دقيقة. يعني تصور أن العملية والرصد ما مش معاهم وقت أن يهربوا، ولا دريوا عد يعني في بعض اللقطات كان يشوف المقذوف من بعيد، يشوفه وينزل، يجي ينزل من فوق الطقم، كان بهاللقطة واحد سعودي عاد يشتي ينزل من فوق الطقم، فتح الباب وهذاك سلم عليه المقذوف. هذا ما بش معاهم وقت، هذا إذا قلنا إنه 100 كيلومتر يعني يشتي نص دقيقة، وربما إن المسافة أقل، يعني أقل من نص دقيقة، أقل من 30 ثانية، ما بش معاهم وقت أن يهربوا. وشفتوا اللقطات بعد أن وصل البالستي، بعد أن كان يوصلين القذائف على التحشيدات على الأفراد، شفتوا كان بها أفراد بيخرجوا ويحبوا، كانوا جرحى مدري حيموتوا ما يم... بس عاد كانوا جرحى، عاد كان بيحبوا ولاحظتوا. لكن بعد الصاروخ البالستي تقول إن حد تحرك كل شيء هامد، يعني تأكيد وفاتهم، مقتلهم. إذن فهم قيادات وكل شيء حيجي، كل شيء حيجي. طبعا على الذكر، البعض بيدور مننا أخبار جبهة تعز، أشبع منه المجاهدين في جبهة تعز، نشتي أخبار جبهة تعز. يا أخي اصبر اصبر، لا تكونوا لا نكون أسرع من سريع. معانا متحدث رسمي، معانا ناطقين عسكريين أيضا لهم مساحة معينة من الأخبار إلى أي حد ممكن أنهم يتكلموا. نشتي نعرف ما أوقع في تعز، ما أوقع في مقبنة، ما أوقع حنعرف. لكن انتظروا انتظروا، العملية تطبخ على نار هادية. ولو سمعتوا الحلقة اللي قبل نشرة الأخبار، أنه ربما ستأتي الأخبار على نار هادية، لا نكون مش مستعجلين، ما أوقع في الجبهة، ما أوقع، ما ينفعش أن احنا ندي أخبار، احنا نقوم نرتجل ولا نأخذ أخبار من مواقع يعني غير رسمية ونندق على الهواء ولو كنا متأكدين، غير صحيح، لا يجوز. الأخبار من جبهة تعز ومن جبهة الساحل الغربي أخبار مبشرة. طبعا الجزيرة قالت أن قد قواتهم المرتزقة قد احتلوا حيس، طلع علي النسي قال لهم من أي حين دخلوا الحوثاء حيس؟ حيس معاكم من زمان ولا ما كنبش فيها؟ ولا علي النسي اللي هو مرتزق معاهم، ما رديناش احنا. فهكذا الجزيرة شغالة، لأنه هناك انتصارات عظيمة للمجاهدين في هذه الجبهات، جبهة تعز وجبهة الساحل الغربي. لكن عندنا، لدينا استراتيجية، المفروض أن نسلم للقيادة بعد هذا، هذه النجاحات العظيمة، نسلم للقيادة. انتظروا انتظروا، لا تسمعوش، لا تستعجلوناش على، قولوا لنا ما هي الأخبار، ما هي أخبار تعز، ما هي أخبار الساحل، ما هي أخبار، ولا بخبر على أخبار الجزيرة، احنا مهزومين. ها ايوه، يمكن يقولون اننا محبوس مثلا، فلا نكون نستعجل الاخبار. المهم انه ان شاء الله اخبار طيبه. ليش؟ علشان لما يطلع الخبر يطلع بيان عسكري، بيان عسكري، وقد يعني ثبتنا كل شيء على الارض. والمفروض ان الكل يفهم. المهم نعود الى العمليه. فهذه العمليه عمليه رصد القيادات ورصد مكان تجمعهم، ولأنه ما كانش في جنبهم ثكنات، يعني أفراد مثلا في الثكنة هذه، ولا 3 عربات مصفحة دخلوا داخل واحدة منهن يجتمعوا. وجاعد قيادي جديد قال بهم، طبعا الطائرة رصدت والطائرة تأكدت، اللي بيشغل الطائرة اللي بيلعب ببجي في الطائرة، تمام، تأكد من الاجتماع و
أعطى الإشارة للقيادة المركزية طبعا، والإشارة جاءت إلى القوة الصاروخية، وجاء الصاروخ البالستي قال بهم امحط. ولاحظتوا رجوم بترصد من قبل ما يوصل هذاك الطقم الأخير، إلى بعد ما وصل الصاروخ البالستي، بعد ثواني يعني تقريبا 10 أو 20 ثانية أو 30 ثانية للتأكيد على أن هل باقي خاطي ولا ما باقي. هذا اللي عرضوا لنا. يعلم الله أن الطائرة عادي جالسة تشتغل، هذا حين بتصور الله أعلم، بس هذا ما عرض لنا 20 أو 30 ثانية تأكيد على أنه لم ينجو منهم أحد. إذن كيف تعرف أنهم قيادات؟ لأننا احتجنا إلى صاروخ بالستي كرها صنعناه، ولكن ما نقذفه إلا لهدف يستحق. أصحاب الألف السعودي هؤلاء ما همش حق بالستي، إحنا نديلهم من هؤلاء. فهذه عملية يعني محكمة بدقة عالية. العملية الآن أمامي، شوفوا هذا وصل الآن الطقم الجديد، نزل واحد من فوق الطقم ورايح سواء إلى جوار العربة، شوف مجتمعين جنب العربة المصفحة، العربة الكبيرة كأنها مر، والثنتين العربات الأخرى طبعا كلهن لون واحد، لكن هناك مجتمعين في الظل طبعا، واحد راح مش عارف إيش، والصاروخ البالستي انطلق. ربما الثواني هذه اللي بين انطلاقه وبين وصوله هي نفس الثواني اللي يعني دبم قرح البالستي في التجمع. هل عاد به خاطي ولا بخاطي؟ طبعا لو كان به جنبهم ثكنات عسكرية كان عن القاع عسكري هانا هاربي ولا عسكري هانا، لأنه يعني إذا كان به جنبهم أشياء، لكن ولا حاجة. اجتماع في مكان منطقة بعيدة عن التجمعات العسكرية، كان اجتماع سري، والثنتين عربات قالت بهن محط، والعربة الثالثة يعني مدمرة إلى حد ما، لكن ولا حركة تأكيد على أنه قتلوا جميعا. فهذه العملية أيضا يجب أن تفهم أنه المسألة ما هيش مسألة بسيطة، أنه رصدنا وجاء صاروخ بالستي، ومسألة دقيقة جدا. ونحمد الله، المفروض أن نسجد سجدة شكر لله سبحانه وتعالى على هذا التمكين الذي مكننا إياه.

0: طيب نستمع إلى الأخ زكريا الشرعبي مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي بيتكلم عن هذا الصاروخ البالستي اللي هو محلي الصنع، صاروخ بالستي محلي الصنع بهامش خطأ صفر. شوف أيضا الجزئية هذه مهمة، يعني سبحان الله الناس اختيار المفردات أيضا مهم. بهامش خطأ صفر والكاميرا بتصور، وصل الصاروخ البالستي بدقة، يعني اللي رصد عبر الطائرة رجوم أدى الإحداثيات دقيقة، اللي برمج الصاروخ البالستي أدى الإحداثيات دقيقة، والقائد الجديد هذا اللي جاء لو كان جلس له فوق الطقم حقه إنه أحسن له. عموما خلونا نستمع إلى زكريا الشرعبي مدير مركز المعلومات في دائرة التوجيه المعنوي.
1: أننا اليوم أمام مشهد يظهر لنا الحجم الذي وصل إليه التطور في قدرات وعمليات القوات المسلحة اليمنية بجوانبها المتعددة، سواء من حيث الرصد الاستخباراتي أو دورة اتخاذ القرار وصولا إلى التنفيذ العملياتي في الميدان وتصوير هذا التنفيذ أو مخرجات هذا التنفيذ ونتائجه، وذلك في إطار يعني أن نحصل على الصورة الكاملة. هذا جانب. جانب آخر ننظر إلى في مجال القدرات. أنت إذا ما نظرت إلى هذا الصاروخ الذي استخدم في العملية وهو صاروخ من إنتاج محلي، ستجد أنه هناك صفر هامش خطأ، يعني استهداف على نقطة معينة وضربها بدقة. هذا شيء لم يكن في علم الصواريخ البالستية سابقا. كان هناك دائما عندما تقرأ عن صواريخ بالستية ستقرأ أن هناك هامش خطأ. اليوم عندما يتم هذا التوجيه الدقيق وأنت بلد محاصر، أنت بلد عادة ما يتم توجيه الصواريخ عن طريق الأقمار الصناعية عن طريق، ولكن أن يتم هذا التوجيه بهذه الدقة فلا شك أن هذا يدل على مدى التطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية في تطوير الصواريخ والقدرات في تطوير صواريخها البالستية وتوجيهها سواء التوجيه الكهروضوئي أو مختلف أنواع التوجيه التي توضع في الصواريخ. إلى جانب ذلك كما تحدثت وتفضلت في مجال المعلومة الاستخباراتية، نحن أمام هدف من ليس منشأة ثابتة يمكن أن يتم استهدافها في أي لحظة. نحن أمام هدف يمكن أن نقول أنه متحرك إلى حد ما. هذا الاجتماع القيادي كان في وقت طارئ، كيف تم الوصول إلى معلومة مكان هذا الاجتماع، كيف أيضا تم استهداف هذا الاجتماع قبل مغادرة القيادات،
2: انتظار يعني تابعنا المشاهد أنه انتظروا وصول كامل على القيادات
1: أيضا انتظار، بل انتظارهم لوصول
2: المعلومات. المعلومات
1: لا شك أن هناك أيضا
2: نعم القوات المسلحة اليمنية هي لا تنحصر فقط نعم على أنه هناك اجتماع،
1: هناك تحديث يعني المكان وأيضا التوقيت المناسب بحيث يكتمل الهدف، ومن ثم اتخاذ القرار باستخدام الوسائط الهجومية المناسبة، وهذا ما حدث في هذه العملية. أيضا من الملاحظ خلال هذا الفيديو أن هذه العربات التي كانت متواجدة في الميدان هي عربات قيادة وسيطرة، فهذا الاجتماع يدل على أن القوات المسلحة اليمنية باستهدافها لهذا الاجتماع هي أحبطت أيضا تحركا ميدانيا، كان قد انتقلت الاجتماعات من الغرف المغلقة إلى الميدان في إطار التصعيد ضد الشعب اليمني.
3: نعم. إذن نلاحظ فعلا أنه سرعة الاستجابة هي تأتي وفق يعني مسبقات، يعني منها أنه كما ذكرت أنه سابقا أنه أولا الخبرات والحرفية المتراكمة هذا جانب، لكن طبيعة الأسلحة الآن
0: طبعا هذا ما عدش زكريا الشرعبي، هذا قدوه خالد غراب، وحنقول لكم طبعا اللواء خالد غراب وهو خبير عسكري أيضا يتحدث عن سرعة الاستجابة أنه لم تأتي من فراغ بل نتيجة تراكم الخبرات واختبارات ميدانية طويلة طبعا وعمليات الإطلاق، يعني بيقول من دقيقتين إلى ثلاث، ما أعتقدش أنها دقيقة إلى ثلاث. ليش؟ لأنه بعد نزول القيادي الأخير احسبوا الثواني اللي يعني من لما وصل نزل القيادي الأخير إلى وصول الصاروخ. عندما وصل القيادي الأخير جاءت الإشارة أنه اطلقوا، لأنه لو كان أطلقوا في دقيقة أو ثلاث معناه أنه أطلقوا قبل وصول القيادي الأخير، وهو بنفسه والمذيع أيضا بيقول له انتظروا وصول القيادات كاملة. فلما تحسب من وصول القيادي الأخير مع وصول الصاروخ معناه ما هيش حتى دقيقة. نسمع الخبير خالد غراب.
3: نلاحظ فعلا أنه سرعة الاستجابة هي تأتي وفق يعني مسبقات، يعني منها أنه كما ذكرت أنه سابقا أنه أولا الخبرات والحرفية المتراكمة هذا جانب، لكن طبيعة الأسلحة الآن، طبيعة الأسلحة أنه أثناء التصنيع، أثناء تصنيع منصات الإطلاق لم تعد بذلك الشكل المعقد، يعني أصبحت منصات إطلاق طبعا نظرا لطبيعة العدو المفترض والأكيد لشعبنا اليمني، وهو أنه الأمريكي الإسرائيلي ومن معهم الآن السعودي ومن ما يعني أنه نحن يعني وضعت تلك الأسلحة. نتكلم عن القوى الصاروخية جميعها بكل منصاتها المختلفة وفق هذه النظرية التي أنه قد تتعرض يعني لضربات أو لقصف ما بعد الضربة أو ما قبلها أو أثناء الانتشار، لذا أنه وضعت بشكل يعني سهل تمكن الصاروخ أن المجموعة الإطلاق أن تطلقه يعني بطريقة سهلة و يعني بسلاسة، بحيث أنه يتم التوجيه وفق تلك المعلومات أو الأحداثيات التي قد أتت. وطبعا المعلومات هي لا يعني لا تأتي إلى القيادة إلا إذا اكتمل تقاطعها، ما يعني أن هناك مصادر مختلفة للمخابرات أو الاستطلاع العسكري والمخابرات الأخرى تأتي، وثم أنه من عدة مصادر يتم تجميعها، فعندما يتم التطابق يعني يكون هناك تأكيد الهدف أو تأكيد المعلومة 100% تعطى للقوى النارية. لكن أيضا كان هناك حرص، نلاحظ أنه حرص بنظرا لتلك القوة المعلومة وتأكيدها بإرسال التوثيق الطائرات، الطائرة المسيرة التي وثقت العملية، كأنما هناك يعني تأكيد أو كأنما هناك قناعة مسبقة من أنه فعلا هذا الهدف يعتبر دسم ومهم جدا ويجب ألا يفوت وأن يتم توثيقه. فلذا أنه كان هناك من جانب إرسال تلك الطائرة للتوثيق، ولكن في الجانب الآخر كما جاء في سؤالك هو الحرفية لدى القوى الصاروخية وطبيعة الآن العمل الذي تقوم به، هي تقوم بالأعمال المفردة يعني، وحتى المنصة منصة الإطلاق صحيح الآن لا يوجد طيران معادي كثيف أنه يجعل نقطة الإطلاق مهددة، ولكن بنيت هكذا، بنيت القوى الصاروخية الآن وفق هذا الأساس أنه عملية الإطلاق تكون وفق مجموعة مسقرة ذات حرفية عالية تقوم بتوجيه الصاروخ وفق تلك الإحداثيات بزمن. نلاحظ أنه من خلال هذه العملية قد لا يتعدى الدقائق، دقيقتين إلى ثلاثة دقائق ثم يتم الإطلاق، وهذا عملية تعتبر قياسية في أي جيش من جيوش العالم. وأيضا الاختيار سيد الكريم، اختيار نوعية الصاروخ، نلاحظ أنه كان اختيار نوعية الصاروخ قد دمر الهدف بشكل كامل، يعني لم يتم اختيار الصاروخ بذلك الكبرى الذي أنه سيكون تدمير ما حوله، يعني ما حوله نلاحظ أنه شجيراتهم يعني ليست تلك المهمة، وإنما كما تكلمت قبل قليل أنها منطقة نائية أنت ذكرت، وأنه لا أحد يعني تكون في صحراء أو في أي نقطة، يعني أما أرادوا أن تكون بعيدة عن أعين المخابرات أو عن أعين من يشكون أنهم قد ينقلون المعلومات. لذا أنهم يعني اختاروا تلك النقطة التي تعتبر بعيدة عن الأعين، بعيدة عن الاستطلاع، بعيدة عن أي تسريب للمعلومات، ورغم ذلك أنه تم رصدها بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما يعني أن العدو فعلا مخترق، وما يعني أن هناك عدة مصادر استخباراتية واستطلاعية لدى قواتنا، منها الرقمية ومنها البشرية ومنها الكثير من المصادر التي تعلم تعلمها طبعا المخابرات سواء العسكرية أو الأمنية، لكن نحن نعتبر أنها ناجحة ومئة بالمئة تستطيع أن تحصل على تلك المعلومات. طبعا هذا هو يعتبر جزء الآن أو نموذج، وهو يؤكد أن هناك المعلومات طالما أنه وصلت المعلومة لهذه المجموعة القيادية في منطقة نائية، فكيف بالمعلومات الأخرى التي تكون سهل الحصول عليها أو سهل قراءتها وإرسالها؟ فما يعني أن طبيعة المعارك نحن لا نعلمها، نحن ننتظر ما سيأتي لاحقا من إما من توثيقات أو من بيانات عسكرية ستؤكد يعني ما نتكلم عنه حاليا.

طبعا مستمعينا الاعزاء, هذه العمليات عمليات استهداف تحشيدات العدو السعودي. طبعا رصدنا او رجوم رصدت عمليات استهداف للتحشيدات الجنود او الافراد المرتزقه, ورصدت هذه العمليه لاستهداف القيادات. طيب هذا الرصد وايضا في هذه المرحله وايضا البث عندما ننشر, طبعا هي على اساس انه عمليات عسكريه, ربما البعض يقول انه نتباهى بها, طبعا بفضل الله احنا نتباهى بها بالتاكيد, لكن الرساله الضمنيه اللي فيها انه يا مرتزق رحلك وخر من اتجاهي, ابعد من طريقنا, المعركة مش معركتك, المعركة بيننا وبين الأمريكي. شوفوا أيضا التعامل بإيمان والتزام بأوامر الله وبالمنهجية, معركتنا مع الصهيوني, تمام؟ الصهيوني طبعا عندما نقول صهيوني معناه أنه الأمريكي الإسرائيلي بين قوسين. هؤلاء هم أعداء الأمة اليهود, معركتنا مع الصهيوني. السعودي والإماراتي أرادوا أن يقفوا ويكونوا أحذية للأمريكي والصهيوني, لا بأس أن حاربهم, بس طبعا وهم خايفين ما يواجهونا. الأمريكي طبعا ما قدرش يواجهنا ووقع معانا اتفاق وهرب, قال للسعودي تحرك, والسعودي قال أنا ماشي, أنا حير اليمنيين. وأنا تكلمت يوم الجمعة أنه إحنا أعلننا وضربنا مواقع سعودية وضربنا نفط سعودي وضربنا, السعودي مش قادر يرد علينا, رجع قال هؤلاء اليمنيين دافعوا عني عن السعودية. فإحنا بنقول لهؤلاء هذه الرسالة, الفيديوهات هذه استهداف القيادات واستهداف التجمعات والتحشيدات وأيضا الصواريخ البالستية من بداية عمليات التحشيد, كلهم في كل إعلامهم, كل المرتزقة على الاختلاف الكبير اللي بينهم, لكن كلهم يؤكدوا أنه صنعاء استهدفت تحشيدات عادهم في بداية التحشيد لخوض معركة صنعاء. وسمعناكم الفيديوهات, قيادات من المرتزقة يقولوا خلال هذا الأسبوع, أسبوع فقط, ستسمعوا أخبار طيبة عن تحرير صنعاء. بدأوا يحشدوا وعادوا بيحشدوا استهدفناهم. إذن هذه العمليات احنا بنقول لكم, ما بنقولش ان احنا عنزيد نقتل, بنقول ابتعدوا, المعركة أكبر منكم, معركتنا أكبر منكم, أنتم مجرد أدوات, ما بش عندكم أي تقنية, ما بش عندكم مال, ما بش لكم هدف في مواجهتنا. إذا كان هدفكم على ما بتقولوا تحرير اليمن من الاحتلال الحوثي, حرروا الأماكن اللي أنتم فيها اللي بتقولوا إن أنتم أنها محررة من الحوثي وهي محتلة من السعودي والإماراتي والأمريكي, اتحرروا أنتم بقراركم عشان تتكلم عن تحرير وما تحرير. فالمعركة نحن نخوض معركة تحرير اليمن من العدو السعودي الأمريكي الصهيوني اللي أدواته السعوديين. فالرسالة لهؤلاء للتحشيدات اليمنيين نقول لهم وخروا شوية, المعركة أكبر منكم, خلوني أتواجه أنا والسعودي, وعندما نتواجه إحنا والسعودي بان نكل فيه وبان نذوق هالأمرين وبان نديه نفس الرسالة, وخر يا سعودي المعركة أكبر منك, خلينا نتحارب إحنا واليهود. هكذا هي منهجية, ما دمت أنت تقاتل في صف الأمريكي في صف السعودية فأنت تقاتل في صف الأمريكي, فإحنا بنقول لكم وخروا مننا مش أنتوا خصمنا, إلا إذا جعلت نفسك أنت خصم لنا هذا يداك أو كتا وفوك نفخ. فالرسالة أنه ابتعدوا, باعدوا من طريقنا مثل ما بيقول أيوب, المعركة أكبر منكم,
والله معركتنا أكبر منكم، ما انتش حيرنا، ولا الأمريكي ولا اليهودي حيرنا، فما بالك أنت إذا قد معك 2000 دولار ولا 5000 ولا حتى 10000 دولار وأنت قيادي كبير، مش أنت حيرنا، ولا المعركة معركتك. وأنت تعرف يا قيادي أن السعودية عدوة اليمن، وأن السعودية أداة صهيونية، وأنك تقاتل باسمها، وأنت مش أنت مقتنع، لكن عاجبك الزلط، ما نفعتكش الزلط، يوم القيامة حتعرض بين يدي الله. وبعدين ما بين غمض يعني كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني هؤلاء اللي استهدفناهم إذا كان الاستهداف أمس مثلا بين عشية وضحاها، كأنهم بين يعني حيكونوا بين يدي الله خلاص يوم القيامة، هكذا كأنهم لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يعني كأنه أنا يعني أقرأها هكذا فيزيائيا أو مدري كيف يسموها، أنه الزمن يتوقف عند الميت أو المقتول أو ما عدا الشهيد، الشهيد حي. قالوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب بالنسبة للأموات أو القتلى أو يتوقف الزمن عنده، بيكون الزمن صفر، وتمر عشرات ومئات السنين، وتمر حتى اللي قبل ملايين السنين، الزمن عنده متوقف صفر. اللي مات قبل مليون سنة إذا افترضنا، أو قبل أول الخلق، عندما يموت يأتي يوم القيامة كأنه عشية أو ضحاها، يعني يتوقف الزمن، بيكون الزمن صفر. فانتوا الآن حتى يعني ما بين غمضة عين وانتباهتها بدون ما تشعر حتقابل الله سبحانه وتعالى في معركة ما هيش معركتك ولا لك دخل فيها. فرسالتنا ابتعدوا من طريقنا، المعركة أكبر منكم هؤلاء المرتزقة، وشوفوا كيف بيضحوا بكم، كيف بيضحوا بكم وأنتوا. احنا أصبحنا راصدين كل شبر في الجمهورية اليمنية وأيضا داخل الأراضي السعودية، وشفتوا كيف استهدفنا خط إمداد شرق غرب، استهدفنا ناقلات نفط من خط على خط الإمداد شرق غرب. أتحداهم يقولون نحن استهدفنا ديانة مدنية ولا استهدفنا هدف مدني، أتحداهم. كم عمليات من بعد إعلان فك الحصار، كم أطلقنا عمليات على العدو السعودي؟ هل طلعوا يوم يقولون نحن ضربنا على مدنيين؟ لا يمكن. فنقول لهؤلاء المرتزقة المعركة أكبر منكم. طبعا نشكر كثيرا ونحيي الإخوة الذين كانوا في صفوف العدوان وانضموا إلى أو تركوا الجبهات، حتى ما انضموش إلينا. طبعا هنا أين الخبر؟ أنا قرأت الخبر في نشرات 11 أن هناك أن اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة تشيد باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف التحشيدات التابعة للعدو السعودي، استجابتهم لتحييد

0: الذين تركوا التحشيدات السعودية وعادوا إما إلى بيوتهم أو عادوا إلى حكومة صنعاء أو يعني إلى مركز مدينة محافظة الحديدة. المهم أنه لهم كل الشكر أنهم تركوا الجبهات لأن هذا يخدمهم هم أولا. أما إحنا بفضل الله إحنا منتصرين على الأمريكي والإسرائيلي الصهيوني، كل ما هو في طريقهم إحنا عند عسهم رحلنا. فأنت ابعد عن نفسك من تحت أقدام المجاهدين لأنهم سيعبرون إلى الهدف الرئيسي من خلال جمجمتك. فكل التحية للذين كانوا في صفوف التحشيدات السعودية المرتزقة وغادروا هذه الجبهات.
1: وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح، وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة. لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها. خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت التضحيات، لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج لا يتصور أن المسألة نزهة. المسألة مختلفة تماما، بإصراره على الحصار واتجاهه للعدوان الشامل لن نألو جهدا في التصدي له بكل ما نملك وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله وهو خير الناصرين. نعم المولى ونعم النصير.

0: طبعا هذه الأبيات التي استمعنا إليها مساعي الغرب، كلمات أمين العملسي وماجد رشدان وزيد الخراشي وأداء عيسى الليث. إسري البركان جب للحلف راعش وانتزع من صدر بن سلمان لحشة، زامل جديد طبعا، قديم لكن كأن عدو اليوم. هي شوف، هي معركة واحدة ومعركة مصيرية وعدو واحد وأهداف واضحة. اللهم أنه يعرفون ويدركون. شوف، أنا تكلمت لا أدري الجمعة الماضية أو اللي سبقتها أنه اليهود كانوا يعرفون بولادة النبي الخاتم، وكانوا ينتظروا أنه يكون من بني إسرائيل. فعندما علموا بالولادة، علموا أنه في هذا الفترة ولد، بحثوا في نساء اليهود ولا امرأة يهودية ولدت، بحثوا حتى عرفوا أنه ليس من بني إسرائيل وإنما من العرب. فجلسوا يلاحقوا بعده يشتوا يقتلوه وعادوه جنين. وقبل هذا كانوا يريدون أن، طيب هذه الجزئية هم يعرفون. طبعا خلال 1400 سنة غيبت الأمة العربية والإسلامية عن دينها الحقيقي، عن الدين المحمدي، عن كتاب الله وسنة محمد الحقيقية. غيبت الأمة تماما، وكان كلما يأتي يعني أحد أعلام الهدى كان يتم قتله ويستمر التغييب، ويأتي علم من الأعلام ويتم قتله ويستمر التغييب، إلى أن وصلنا إحنا في الأجيال بعد أجيال وصل إلينا الدين ما عاد هوش دين محمد من قبل 1400 سنة، إلى أن جاء المشروع القرآني، جاء الشهيد القائد السيد حسين رضوان الله عليه. عرفوا أن ولادة هذا المشروع القرآني في هذا العصر كأنها ولادة جديدة للدين الإسلامي، لأنه الدين الإسلامي فعلا الأمة يعني غربت عن دينها وما عاد هوش دين محمد، غاب دين محمد تماما. فعرفوا بالمشروع القرآني أنه إحياء الدين المحمدي الصحيح. فيهود الأمس اللي حاربوا محمد وعادوا مولود، هم نفسهم يهود اليوم وكفار قريش اللي بيحاربوا المشروع القرآني اليوم، لأنه وكأنه إحياء للبعثة المحمدية من جديد. عندما يعيدنا إلى الدين المحمدي هو يحيي البعثة المحمدية من جديد. ولذلك الحرب واضحة بين مؤمن ويهودي من ولادة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. فالعدو واحد والهدف واحد ومنهجية الأعداء أيضا واحدة. نحن نريد أن تكون منهجيتنا هي القرآن الكريم، لأنه أحيانا حتى يتأخر النصر، طبعا ما عاد بيديش الله سبحانه وتعالى انتصارات للأعداء بالذات في هذه المرحلة، لأنه ربما ونحن في أقصى مرحلة الانتصار العظيم، لكن يتأخر النصر الحاسم، ربما لأنه معظمنا أو بعضنا عادوا ما قدش واثق بالله أنه قادر أنه ينصرنا، فبيتأخر الحسم بس، ولا من نصر إحنا منتصرين. الله أنه المسألة وقت، نحن منتصرون لا محالة. الإيمان منتصر، الإيمان منتصر، بنى ولا مش بنى لكن سينتصر. فكيف تكون أنت أحد من ينتصر بهم الدين؟ نسأل الله أن نكون ممن ينتصر بهم الدين والإسلام. فكما قلنا العدو واحد والمعركة واحدة، معركة حق وباطل. فبعض الزوامل اللي أنتجت في بداية العدوان حتسمعها اليوم وكأنها أنتجت اليوم بالفعل إذا لم تذكر أحداث بعينها. وكما قلنا المعركة واحدة، معركة مع اليهودي، فاللي بيحط نفسه في الطريق بيننا وبين اليهودي لا يلومن إلا نفسه.
1: صدق الله يا عرب.

هات عن تحاكى. احنا على الهواء وانا بنقول لك هات عن تحاكى ونعم والله. اشتي اتحاكى عن الطائرة المسيرة وينغ لونغ اللي اسقطناها, وينغ لونغ اثنين. طبعا مثل ما بنقول المرتزقة او اللي كانوا مرتزقة اللي قد ابتعد خلاص, لكن مثل ما بنقول لهم ابتعدوا ليست معركتكم, ايضا بنقول لأصحاب الطائرات المسيرة زي MQ-9 أمريكية الصنع, وزي الصينية ما نداري ما هي الصينية, وزي التركية بيرقدار, ما كانت تركيا باسمها بيرقدار. مجرد ما نعلن باسم الطائرة المسيرة أن احنا أسقطناها معناه أسقطنا قيمتها التجارية. يجب أن تفهموا, وهذا جزئية مهمة, احنا ليش بنطلع اسم الطائرة المسيرة؟ ليش؟ لأنه بنفقدها. ما بتقول بورت عتبور, ايوه بتسبقني يا حفظ الله. عندما نقول وينغ لونغ بيرقدار MQ-9 معناه انه ايوه, مجرد ما نقول طائرة مسيرة ان احنا اسقطناها, فهذا يعني انها بورت. فمثل ما بنقول للمرتزقة يغادروا الجبهات, بنقول لأصحاب الطائرات المسيرة انه لا تحاولوا يعني لا يحاولوا يشتروا أي طيران مسير. طبعا هذه إيش اسمها الوينغ لونغ 2, ما أنا داري ما هي جنسيتها طبعا, لكن طولها 11 متر, مداها 1500 كيلو متر. المدى 1500 كيلو ولا والله مدى طويل 1500 كيلو متر. ارتفاعها 4 أمتار, سرعتها 370 كيلومتر في الساعة, تتحمل 32 ساعة وهي تحلق, وحمولتها 4200 كيلو جرام يعني, أو 4 كيلو جرام والله ما أدري. عموما التسليح تحمل صواريخ جو أرض, وتحمل ذخائر دقيقة التوجيه, وتحمل قنابل موجهة. قنابل موجهة يعني قنابل تنزل وبعدين تنطلق بتوجيه معين, مش قنابل ساقطة. قنابل موجهة يعني بتنزل بعدين في خلفية خلف القنبلة مروحة تنطلق توجه إلى مكان معين. ومع ذلك أيش يا عبد يا حفظ الله, ومع ذلك حتبور, ومع ذلك أسقطناها. رغم هذه الإمكانيات أسقطناها اليوم في أو يوم أمس الأحد, فين؟ في أجواء محافظة تعز, وتحديدا في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز. طيب مثلا زي هذه الأخبار, عندما نقول أسقطنا طائرة مسيرة, طائرة استطلاع حربية مقاتلة شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز, معناه أنه جبهة تعز أن احنا تقدمنا فيها وعملنا فيها عمائل لما يدوا طائرة مسيرة من هذا النوع. تمام, كويس, عرفت خبر بطريقة غير مباشرة, مش ضروري تعرف بالتفاصيل, لأنه ما نعلن بالشيء إلا وقد تأكدنا منه. أسقطنا هذه الطائرة فأكدنا تأكد سقوطها فأعلننا. المهم أنه عندما نعلن باسم أي طائرة مسيرة في إعلامنا, طبعا حنعلن في مواقع التواصل الاجتماعي, وحنعلن في وكالات الأنباء, وحنعلن وحيوصل صداها إلى العالم كله, وبالتالي الشركة حتبور. فننصحكم زي ما نصحنا المرتزقة يغادروا الجبهات, فننصح أصحاب الطائرات المسيرة ممكن يصيروا يبيعوا في روسيا ولا في أوكرانيا ولا إن ما يشتوا, لا عاد يبيعوا للمرتزقة ولا للسعودي ولا, لأنهم لن يستطيعوا. يجب أن تفهموا وتدركوا تماما,
ما همش قادرين لنا لو جاءوا بكل سلاح الأرض وبكل شذاذ الأرض، ما معهم إلا أن يذعنوا للسلم ويتركونا في حالنا. بنقول اتركونا في حالنا، ما بنقولش خلونا نجي نحاربكم ونجي اتركونا في حالنا. احنا اليمنيين حنتفق فيما بيننا، اليمني إذا ترك السلاح سنتحاور ونزيد نذكرهم بحاجة. أقول لك كيف أترك السلاح وارجع الحوثي يحكمني؟ الحوثي كان قادر يحكمك في 21 سبتمبر لأن الثورة نجحت، كان ممكن يعلن يعني يسيطر على كل مرافق الدولة، لكن راح إلى اتفاق سلم المشاركة لأننا نريد أن لا نريد سلطة، وإنما يتشارك الجميع في إدارة السلطة. في حكاية أنه اقبل أنه تتشارك مع أنصار الله في إدارة البلد أحسن مما يهزموك أنصار الله ويحكموا البلد وأنت يعني كنت واقف مع العدو، أي أحسن لك؟ لأنه أولا وأخيرا ومشتش أحلف يمين قاطعة، لكن إن شاء الله إننا منتصرون. لا تصدقوا قادمون يا صنع.

0: مهما حشدوا ومهما اشتروا من سلاح الجواب يساوي إنا منتصرون. جابوا أسلحة جديدة، إنا منتصرون. أقصى ما لديهم ما هي؟ قنبلة نووية، يضربوا بقنبلة نووية، إنا منتصرون. هذا وعد الله لنا، وإحنا لا يمكن نصدقكم ونكذب الله. هذه هي المعادلة الإيمانية المطلقة، أن إحنا منتصرين. فاللي بيبيعوا لهم طائرات ننصحهم ما يبيعوش، والمرتزق اللي يقول كيف فلت وأخلي الحوثي يحكمني، سنحكم بكتاب الله بالقرآن الكريم. إما أن تركت السلاح وجئت لتشارك الحكم، لنتشارك في الحكم معا، وإحنا بنعلن دائما شراكة. إما أن تترك السلاح ونتشارك معا في الحكم وإحنا المنتصرين، ومع ذلك حنتشارك في الحكم رغم أن إحنا المنتصرين، أو أن إحنا سنحكم وسيشاركنا الحكم من وقفوا ضد العدوان السعودي، أو من تركوا الوقوف مع العدو السعودي بيشاركنا الحكم، وأنت الذي قتلت لن تشارك، والإخوان اللي تورطوا في دماء الشعب اليمني لأنهم لا يمكن لإخواني أنه يعود. قال عبد الله سعتر، قال هذا التحالف بأمر الله. ها أيوة بأمر الله، تحالف عاصفة الحزم. قال سعتر بأمر الله، والزنداني قال واجب ديني. شوف شوف شوف إلى أي مدى هذولا أدوا فتاوى دينية أحلت قتل اليمنيين، وأحلت تدمير البنية التحتية اليمنية، وأحلت للسعودي أن يدخل أرضنا. هؤلاء ما بش لهم رجعة. فالذي عادوا في صفوف العدوان وما يحملش هذا الفكر هو سيعرف أنه في المكان الخطأ. فإحنا نقول لهم تعالوا اتركوا اتركوا، وستكونون شركاء في إدارة البلد، لأننا لا نريد أن نستفرد بإدارة البلد.
1: أربع طائرات أمريكية.

إذن هذه الطائرة المسيرة وينغ لونغ، طبعا ربما يقول للبعض إن عاد إحنا أول مرة نسقطها. أسقطنا طائرة سابقة نفس الماركة وينغ لونغ في 19 أبريل 2019 في منطقة بني معاذ في صعدة. وطب شوف قديمة جديدة، حتى إذا جت طائرة جديدة، هذا أحدث طائرة سمعناها بيرقدار التركية أسقطت. لو يصير يدو أوكرانية، من أوكرانيا، قد أوكرانيا المتميزة بصناعة المسيرات، حنسقطها. ليش؟ احنا بتمكين الله سبحانه وتعالى، تمكين من الله سبحانه وتعالى بنلتقطهن. فالمسألة ليس انه معانا تقنيات ولا معانا، عندما نقول ان لدينا تقنيات هنا تباهينا بقدراتنا. هنا ممكن يأتوا بتقنيات احدث وافضل وربما ما نلتقطش، لكن عندما نقول أن هذا بفضل الله الذي مكننا من التقنيات وتقنيات الرصد وتقنيات الاستهداف واستهدافها بسلاح مناسب، عندما نقول أن هذا كله من الله يكون التأييد أيضا مستمرا. لكن إذا أيدك الله في البداية وقلت إنما أوتيته على علم عندي، يخسف الله بك وبكل تقنيتك. لكن يأتي تأييد من الله تقول هذا بفضل من الله سبحانه وتعالى، جاءتنا هذه التقنيات، يزيدك الله دعما وإسنادا. تأتي العملية الثانية، هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وتمكننا بفضل الله أن ندخل تقنيات جديدة، أن ندخل سلاح جديد. الله سبحانه وتعالى يضاعف التأييد. وهكذا كلما ربطت نفسك بالله وتقدمت في ارتباطك بالله وثقتك به، على طول يأتي الدعم متلاحق من الله سبحانه وتعالى. وعلاقتك بالله ليس فقط علاقة دينية، علاقة عاطفية، أصبحت علاقة تربطك بالله دينيا، عاطفيا، ثقافيا، علميا، عسكريا، في كل المجالات. إذا ربطت نفسك بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يهيئ لك كل علومه، كل العلوم اللي أنت بحاجتها في معركتك يهيئها ويسهلها لك. فهذا يعني الحمد لله، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، أننا نستطيع أن نسقط أي طائرة مسيرة، ليس بقدراتنا وإنما بفضل الله الذي مكننا من هذه القدرات.

0: طبعا هناك جزئية مهمة ذكرني بها الأخ حفظ الله، إنه مش مسألة الإسقاط، إن إحنا أسقطنا الطائرة المسيرة والسلام. لا، لاحظوا عملية، أيوة، معادلة التصعيد بالتصعيد. لو شفتوا عمليات قمنا بالضرب في الداخل السعودي، وإيش كنا نقول؟ إيش كان يطلع العميد يحيى سريع رعاه الله فدية طلته، ردا على اختراق العدو السعودي الأجواء اليمنية في منطقة كيت، ردا على اختراق الأجواء اليمنية، لأنه اخترقوا الأجواء بطائرة مسيرة ضربنا داخل الأراضي السعودية، والآن هذه الونغلونغ اخترقت الأجواء اليمنية وصلت إلى مقبنة، إلى يعني تعز، معناه اختراق للأجواء اليمنية. لا يعني ان احنا اسقطناها انه انتهى امرها، لا، هناك معادلة مترجمة بتسمعوا بكرة، بتسمعوا بعد، يعني اليوم مثلا الاثنين او الثلاثاء، او انه ردا على اختراق الأجواء اليمنية في منطقة مقبنة محافظة تعز، قمنا بعملية كيت داخل الأراضي السعودية. هذه معادلة ما بش فيها، معادلة محسومة، الأمر محسوم. أصبروا بس، أصبروا حتسمعوا العميد سريع. مثل ما قلنا لكم لما كنا في إحدى الليالي مستلمين وكان هناك اختراق لطيران سعودي، قلنا لكم انتظروا الساعة 9 ولا 10 بيان العميد سريع، والله طلع العميد سريع يمكن الساعة 10 الصباح، والآن انتظروا. هذا الاختراق مش مسألة ان احنا اسقطناها انه انتهى، التصعيد بالتصعيد، بقى تخترق بقى نضرب داخل السعودية. هذا بيان ردا على، بيدور حفظ الله، بيدور يشتي ردا على، موجود الناس حافظين والناس دارين. فهذه الجزئية أيضا مهمة جدا، أنه سيأتي الرد على هذه الطائرة البنج جونغ الونغ لونغ، سيأتي الرد داخل الأراضي السعودية.
1: فان حاصر جواه

قال شوف كيف ربي سدد هذه الضربات، من شافها ينذهل من دقة التسديد. شوف كيف ربي سدد هذه الضربات، من شافها ينذهل من دقة التسديد. من لي رماها وما الصاروخ والقدرات، لا ذا ولا ذاك ربي لي رمى التحشيد. من لي رماها وما الصاروخ والقدرات، لا ذا ولا ذاك ربي لي رمى التحشيد. وخلاص صانع ورامي هذه الآلات، له دور أساسي وربي يسنده ويزيد. وخلاص صانع ورامي هذه الآلات، له دور أساسي وربي يسنده ويزيد. للشاعر هادي حسين الرزامي. طبعا الشاعر هادي يواكب دائما، يواكب العمليات، يواكب يعني كل أخبار الجبهة، يواكبها أولا بأول يعني بهاجس سريع ما شاء الله ورائع. هذه كتب هذا الحين يعني بعد الفيديو اللي شفناه مساء أمس على عمليات الاستهداف قادة التحشيدات السعودية. سلام الله على الشاعر هادي حسين الرزامي.

0: طبعا المرتزقة قالوا انهم معاهم طيران مسير وبيتبنوا دحين انه هذه الطائرة المسيرة اني حقهم انهم ودوها. ماشتش اقول لك على الهواتيت، احنا دارين والعالم داري انه السعودي لا يمكن منكم حتى على هذه الاشياء. فهي سعودية اشتروها السعوديين وبيطلقوها السعوديين، وما انتوا الا يعني كذب، بيخلوكم تكذبوا، انتوا زي الاراجوزات ياخذوكم من مكان الى مكان ويخلوكم تكذبوا ايضا وتتبنوا مواقف علشان تدافعوا. الان هذا التحشيد اللي بيحشدوا في تعز وفي الحديدة وفي الساحل الغربي وحتى في مارب، عندما شوفوا ضربنا التحشيدات في مارب فهم العرادة وسكت ولا عد قال ما ناش حيرهم. طارق عفاش جالس يتنبع، مدري عادوا عايش طارق عفاش ولا عد، ما علينا. المهم بيتنبعوا ليش؟ الجريمة الكبرى أنهم يشتونا نلغي معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، يشتونا نوقف ضرباتنا ضد السعودي. تصوروا من سعدهم أن السعودي يجلس يضرب علينا وإحنا ما نقدرش نضرب عليه، نجلس نلاحق بعدهم هؤلاء الفيران. فيران أمانة، فيران ظنهم أن إحنا حننشغل بهم، مش دارين أن الله سبحانه وتعالى قد مكن عباده وأنتم ما عاد عن نحرك لكم جبهات ولا عاد عن نحرك لكم، معاكم طائرات مسيرة هي اللي بتحاربكم، شخص ولا اثنين في غرف التحكم يلقطوكم مثل الجراد. ومعركتنا مع السعودي، والسعودي طبعا عندما نصل إليه أنا أقول له معركتنا مع الأمريكي والصهيوني، هذه منهجية ربانية احنا بنمشي عليها. نحن ذاهبون إلى القدس، وجهتنا القدس، احنا والمجاهدين في حزب الله والمجاهدين في إيران وأي مجاهد في والمجاهدين في العراق وأي مجاهد على وجه الأرض، الصراع الحقيقي بين الإسلام والكفر ساحته فلسطين. كل المشاكل اللي موجودة، أنت داري أنه كل المشاكل الموجودة في المنطقة العربية اللي بيخلقها ويمولها السعودية، اللي بيخلقها الأمريكي طبعا وتمول بالمال السعودي والمال الإماراتي، من عندنا لا داخل السودان إلى داخل ليبيا إلى سوريا حتى في مصر وفي أفغانستان. ما فيش حرب داخل، خذوها معادلة حقيقية وأبصم بالعشر أنها حقيقية، أي حرب في أي دولة عربية أو إسلامية ليست ضد اليهود فمن صنعها هي السعودية. وابحثوا وحتلقوا هذا الكلام صحيح، أي حرب داخل أي دولة عربية أو إسلامية ليست ضد اليهود فمن يغذي هذه الحرب ويشعلها هم السعوديون، طبعا بأوامر أمريكية يهودية. ثقوا تماما وابحثوا والله ستجدون إن هذا الكلام صحيح. يشغلونا في حروب فيما بيننا علشان ما نلتفت لليهودي الحقيقي. هؤلاء يهود يعني أخذوا الجرين كارد اليهودي، سعلي أخذوا الجنسية الأمريكية. إحنا عدونا اليهودي، تشغلنا في حروب ثانية ما عن نتحاربش بيننا البين. عدونا اليهودي، من وقف أمامنا فهو يقف مع اليهودي. شعارنا واضح، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أنت موجود في الإسلام، المفروض أنك تقول النصر للإسلام، هؤلاء شعارهم يحميني ويدافع عني، لكن وقفت ضدنا، يعني وقفت وإحنا يعني وقفت تريد الموت في طريقنا، معنى أنك وقفت في صف اليهودي وفي صف أمريكا والكيان الصهيوني. فإذا بحثتم في الحروب التي تنشب في الدول العربية والإسلامية وليست ضد اليهود، حتكتشفوا أنها بتمويل المال السعودي والإماراتي. هذه حقيقة لا جدال فيها.
1: في كل المراحل الماضية والمواجهة المباشرة مع العدو الإسرائيلي، كان السعودي يتعاون مع الإسرائيلي ضد شعبنا وضد بلدنا بأشكال كثيرة من التعاون. كل الخلايا الاستخباراتية التي تشتغل لخدمة العدو السعودي قدم العدو السعودي معلوماتها للإسرائيلي في إحداثيات للاستهداف والقصف، وللأمريكي أيضا بما في ذلك الجريمة الأمريكية في استهداف مركز إيواء الأفارقة في صعدة، وهي من أبشع الجرائم. خلية سعودية تقدم المعلومات للسعودي والإحداثيات، وهو يزود بها الأمريكي، يزود الإسرائيلي، يزود البريطاني، بل هناك خلايا مشتركة تعمل بشكل مباشر بين السعودي والبريطاني وبين السعودي والأمريكي ولربما الإسرائيلي. أكثر من ذلك، السعودي فتح بعضا من مطاراته للطائرات التجسسية الإسرائيلية، ومن النوع الذي لا يمكنه أن يأتي من فلسطين بشكل مباشر ليحلق في أجواء اليمن. أتى إلى مطارات سعودية وكان ينطلق منها للاستطلاع والتجسس فوق أجوائنا اليمنية. خيانة للجوار، عدوان بغير حق، إساءة خدمة للعدو الإسرائيلي على مستوى الموقف من الحصار البحري ضد العدو الإسرائيلي. كان السعودي يستقبل بضائع إليه إلى موانئه ثم يقوم لاحقا بنقلها للعدو الإسرائيلي ليخفف وطأة الحصار البحري اليمني ضد العدو الإسرائيلي. وهكذا يقدم كل أشكال التعاون مع الإسرائيلي مع الأمريكي. وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي، وأما الأمريكي فالحال معروف والبريطاني فالحال واضح. من المؤلم طبيعة الدور السعودي الذي يلعب دورا جذرا لخدمة العدو الإسرائيلي في لبنان. السفير السعودي في لبنان يقوم بدور نشط جدا على مستوى المسؤولين من جهة، وعلى مستوى بعض القوى والمكونات والشخصيات اللبنانية من جهة أخرى، لتبني المسار المنحرف للسلطة اللبنانية الذي يتجه نحو تلبية الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية بما ليس في أي مصلحة للبنان إطلاقا، ولا يحقق لا أمنا ولا استقرارا في المستقبل للشعب اللبناني، ولا حماية من الخطر الإسرائيلي ومن الظلم والاضطهاد والأطماع الإسرائيلية، إلى درجة أن يوزع السفير السعودي في لبنان الشنيط المحملة بالأموال المغرية لبعض المسؤولين وبعض الشخصيات لشراء مواقفهم، لشراء مواقفهم بالخيانة لشعبهم، بالخيانة لبلدهم، بالتوجه السلبي المعادي لحزب الله بما هو عداء لحرية لبنان واستقلال لبنان ومصلحة لبنان. هذا الدور مؤسف، دور عدواني، دور سلبي، دور يخدم الصهيونية وليس له أي مبرر. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه. لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف. هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه. يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم مساندة كل هذه الأمة. تحرك الآلاف من أبناء هذا الشعب حتى وهم حفاة للمواجهة في كل الجبهات، لأنه من المستحيل أن نقبل بالخنوع والخضوع والاستسلام ومصادرة الحرية والكرامة. لم نقبل بذلك للأمريكي، واجهناه بكل قوته وجبروته، واجهنا حاملات الطائرات في البحر، واجهنا الطغيان الأمريكي بشكل مباشر، واجهنا الإسرائيلي بشكل مباشر، واجهنا البريطاني بشكل مباشر. فهل سنخنع ونخضع ونستسلم لعبد لهم؟ عبد لهم يمجدهم، يخضع لهم، يعبدهم من دون الله، يطيع أوامرهم في معصية الله. هل سنخنع ونخضع؟ إن هذا من المستحيل. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى، هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم.

طبعا مستمعينا الأعزاء، نحن معكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود. نحن سنواصل الحديث عن التأييد الإلهي للمجاهدين سلام الله عليهم، وسنواصل الحديث عن هؤلاء المجاهدين وعن الانتصارات وعن كيف يقوم كل بواجبه في مكان جبهته. هذا المجاهد جبهته اللي هم قاتل بالبندقية وبالبازوكا، جبهته الصفوف المتقدمة في المواجهة، الذي على الصاروخ البالستي جبهته الجبهة بعيدة المدى، اللي على الطائران المسير أيضا جبهته ربما متوسطة قريبة أو كذا، أيضا من هم في الجبهات الأخرى، الجبهة الإعلامية، الجبهة التعليمية، الجبهة الزراعية، كل طبعا بحسب نيته. إذا كان نيتك إرضاء الله سبحانه وتعالى والصمود في وجه العدوان، حتى ولو أنت بتبتاع وتشتري في الجولة تقسط الله على جهالك لأنه انقطع مرتبك بسبب قطع المرتبات بسبب العدوان، أنت ربما أنك مجاهد إن شاء الله، ونسأل الله ذلك. المهم أيش يا جماعة؟ أن كل واحد في مكان يظن أنه مجاهد يعمل بما قال الله. يعني مثلا احنا هنقولها بكل صراحة، القائمين على مؤسسات الدولة، على ابتداء من الحكومة، من يعني القائم بأعمال رئيس الوزراء والوزراء الذي ما زالوا عايشين، والقائمين بأعمال الوزراء ونواب الوزراء، هذه مناصب إدارية سياسية يعتقدون ونعتقد أنهم في مواقع جهادية. إذن قم بواجبك كما أمرك الله وفيما يرضي الله، لأنه إذا خالفت أو حتى هكذا أو قصرت ما عادكش مجاهد. القائمين على المؤسسات أيضا الأدنى والأدنى، حتى الموظف على المستوى الإداري وأنت بتمشي معاملات الناس الصامدين والثابتين، إذا أنت بتشتغل علشان حق ابن هادي وبتشتغل علشان وعدوا بعضهم يقول لك خلينا نقسط الله، يذكر الله وهو بيرتشي مثلا، بعضهم يقول لك يا رجل خلينا نقسط الله، هذه الثقافة المغلوطة، يذكر الله في أشياء حرمها الله، كارثة. الشاهد في الموضوع أنه كل واحد، الإعلاميين أيضا، الإعلاميين سواء في مؤسسات الإعلامية أو في مواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي تقوم به؟ هل هو فعلا جهاد في سبيل الله؟ ولا سع بعض الناس الشاعر الفلاني ما نشيش نذكر اسمه، أنا التقيت بالسيد، السيد الدالي سيارة، السيد عمل لي، أنا صنعت، أنا تركت، أنا هذا ما عادش ولا عادك في الجبهة ومحسوب علينا للأسف. كثير من الناس من عينة هذا الذي يجي يتفضل على المجاهدين ويتفضل على الصامدين ويتفضل على الصابرين وهو مقصر في واجبه مع نفسه أمام الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. بعد محاضرات السيد الأخيرة ذي الحجة هذه تجابر فيها في الوضع الاقتصادي وتجابر فيها في الوضع الأمني وبناء الدولة وعلى الوضع المعيشي لشعبنا العزيز، ما هو ننسى يعني محاضرات السيد قد مشيت وننسى، لا ذا الحين أنا بوجه كلامي ذا الفيديو خاص للمسؤولين في الدولة، لكل المسؤولين في قرار في القرارات والمعنيين، نتقي الله نتقي الله. فالبداية استفيد مثل ما استفاد نبي الله سليمان من الهدهد، لا تكبر ولا تروي منت انك فاهم، ولا تقول لنا ان معك خطط وانت ماشي، ولا تخبر لنا احنا دارين بعراقيل بالشغلة بمشاكل بكذا بالتحديات به وانتوا فاهمين ودارين وباعمال جبارة، لكن استفيد من هدهد كما استفاد نبي الله سليمان وادخل امه من عن طريق هدهد. حين قال لها الهدهد واحط بما لم تحط به، ما أحمس ولا غثاه ولا هو أنه داري أن حدا داري يشكل مني ولا هو عايدي، يعني في إطارك وفي مسؤوليتك. استفاد من نملة، وفي القرآن الكريم قال رجلان وجاء من أقصى المدينة رجل، ما هو ضروري نجوه بالدعوة، أحد جوه مسؤول كبير اللي لك تتفاعل معه واللي لك تستفيد منه. اتقوا الله في هذا الشعب، نقول لكم كذا من البداية، أنتوا في مقر وفي مسؤولية، هي فضل من الله عليكم انك كنت في مسؤولية، ما هي اللي قلن باسمك فلان ولا لأنك، فضل من الله انك تمسك مسؤولية ليلك تعين هذا الشعب، ليلك تصلح هذه الأمة، ليلك تبني لهذه الأمة مقومات وأشياء يشتغلوا على أساسها. في اتقي الله مثل ما قال نبي الله سليمان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. الموضوع ما أنك تشكر الله أنه وفقك لهذه المسؤوليات ولا قال أشكر أم أكفر، يعني الموضوع هناك بديل. لا تكنت مشغول تكيف ترتاح فاهنة، يعني شغلك قد ربما بعضهم بيشتغل شغل لكن فاهنه وسابر وريع وما وسابر نصنع اصنع المستحيل، اشتغل. اتقي الله في هذا الشعب، اتقي الله في المظلومين، اتقي الله في هذه الأمة، الناس منتظرين. انت في جبهة، في جبهة اقتصادية، في جبهة أمنية، في جبهة زراعية، في كل الجبهات الميادين، اتقي الله واشتغل شغل شغل. وكنت ذكر انك في جبهة معك معوقات معك عملاء، اشتغل سابر وتذكر ان الأمة منتظرين لك في فلسطين وفي غيرها، وعندنا الشعب اليمني معاني ومنتظرين لنحنا للعاملين للمسؤولين للحكومة حقنا. وش بنسبر؟ قال السيد احنا مريعين المعجزة، يلا اشتغلوا. اذا جاءوا الموضوع من عند التجار بينوا للناس ووضحوا لهم ووضحوا للتجار، المواطنين هبوا لهم فرص عمل ويشتغلوا واشتغلوا وارصدوا وابصروا وين مكان الخلل وين الداء، اذا به عراقيل من هذي بيعرقل من هذي بيأخر، قد يكون هناك عملاء ارصدوا وابصروا وقعدوا تابعوا الامن والمخابرات والخبرة الرقابة، هو يدوروا وين هم العملاء ذي داخل بيعرقلوا الاعمال والراقبه ودور له، بدل ما تقعد بعثسه على بعض اشياء دور للعميل الذي بيعرقل ويأخر امه، لان العدو بعض المرات ما هو مبلغ انه شيء مثلا انه يفشل الموضوع، لو مبلغ تأخير هم بيستفيدوا حتى من التأخير في بعض مشاريع بها مشاريع ضخمة بها خطط ضخمة، لكن التأخير حقها قد تكون عرقلة من عند المسؤول الفلاني ما زبرها، قد تكون عرقلة من عند دوره من هذه بعرقل يا خبير في الخارج في أوروبا في أي مكان، الساعة عندهم كارثة، يتأخروا ساعة كارثة، احنا بيتأخروا شهور على توقيع مذكرة، ابصروا وين الخلل واشتغلوا ودوسوا ووضحوا للشعب. احنا في مواجهة، انتوا الآن في بناء الدولة والمؤسسات الاقتصادية وغيرها، انتوا في مواجهة ومعكم عملاء ومعكم عدو بيتربص ويشتي أخر، اشتغل واتقي الله واشتغل بقوة وضاعف جهودك، وتذكر أسر الشهداء وتذكر الشهداء وتذكر الأسر المعانية والظروف، وتذكر أنهم في أمانتك في رقبتك في مسؤوليتك. يعني المسؤولية هذا الحين ما هي مقام ولا سلطة أنك تشتغل وتريع، مسؤولية بيحاسبك الله على كل وقت ضيعه. لذلك بيقول لنا في القرآن الكريم إنهم برجع لولا أخرتنا إلى أجل قريب، بيدوروا لهم الوقت على يعني رب يرجعون، قيش وقت ردنا يشتغل، اشتغل ده الحين ده الحين، واتقي الله. يتعاون الناس ويتآخر، لا هو وقت نفسياتنا ولا هو وقت كل واحد شي يسبر موضوعه، ولا هو وقت نستغل ونشتغل من أجل ده الشعب من أجل بناء أمة للإسلام. فلا يبحث واحد حتى لقيه يرتفع، هو احنا نفسياتنا نخلصها هناك وندفنها ندفنها، نشتغل من أجل ذا الأمة من أجل ذا الدين من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى في الأول والأساس، ونفسياتنا ندفنها هناك، نشير ارتفع الدين والإسلام، ما هو ترتفع نفسياتنا ولا احنا دين ارتفع، احنا ما احنا شيء، احنا عبيد لله وخدام لهذا الشعب بذا النظرة، خدام لهذا الشعب نخدمه ونتقبل منهم كل ما

0: ونشتغل في خدمتهم، وأي واحد ما قاعد يبعد يلا باقي غيره بيسهل الله بغيره. فنوجه هنا كل واحد يتقله، تأخيرك فاهنتك ما تشتغل والناس منتظرين لك في ذمتك بتحاسب عليها أمام الله، إن يقول كان معك مسؤولية، جاء ظلم وأنت المسؤول على ذاك الموضوع، جاء تأخير ناس جاعوا وأنت دي أخرها أنت الموضوع، جاء هناك مظلوميات تأخرت أمور، الظلم زاد، الباطل انتشر بسبب تأخيرك وفاهنتك وإنك إنسان فاهم وداري ولا تشي تستفيدنا حد، استفيدوا واشتغلوا واتقوا الله. السيد قد وضح كل شيء، بعضنا بيقول ما هو وقت المقابر، البعض لو بيصبر يقول السيد ما هو وقت كان تقول ثرثره ولا هو وقت كان تقابر فوق الصاد في بداية ذي الحجة المحاضرات، ما هو وقت. احنا كذا مسيرتنا القرآنية واضحة حق، بنشتغل وكل شيء واضح، ده من باب النصح ومن باب التذكير، ويدرى الناس جمعا ان احنا به معنا شغل، احنا دارين عند احنا مطلعين به مشاريع ضخمة وامور، لكن من ذي بيعرقلها، من ذي بيعرقلها، تابعوا ورصدوا وخبروا للشعب ذا ذي بيعرقل وسجنوه وربطوه ومرتبط بالموساد مرتبط بالعدو مرتبط بمن إذا هي منه خضعة، قولوا له بطل لك يا أخي، ما هو وقت، ما هو وقت نفسياتنا نهم، ما جاء نهم نفسياتنا ندفنها هناك ونخدم هذا الشعب ونتقي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. وكلام بسيط، وقال في البداية قال نبي الله سليمان استمع لهدهد واستمع لنملة، يعني شوف كيف يعني يقلل من قدر نفسه بالرغم أنه يملك من الوعي، أنه عظيم بالوعي الذي يملكه الأخ مقداد شايم. فبدأ يمهد يقول النبي سليمان سمع من هدهد وأنت اسمعوا مني، شو يقلل من نفسه بالرغم أنه أكثر وعيا وأكثر إيمانا وأكثر أخلاقا حتى من كثير من المسؤولين اللي مشوا مبالي يموتوا الموظفين حقي جوع لكن لا بقي موظف، ولا هم سائلين بعض مسؤول ولا هو سائل بالموظفين، استلموا مستحقات ما استلموش يعني، وعد بعض مسؤول عادوا ينخط إذا جاء واحد من الموظفين يقول أين المستحقات حقنا، ليش تأخرت مستحقاتنا، عايقوا يصيح فوقه وممكن يوقفه. فاتقوا الله في هذا الشعب مثل ما يقول الأخ مقداد شايم سلام الله عليه.
2: الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه كان ينطلق وهو يستشعر أنه في موقع مسؤولية عملية يخدم فيها شعبه وليس في مقام معنوي يستغله للمكاسب الشخصية أو الأهداف الشخصية أو التوجهات الشخصية، ولذلك كانت وتيرته في العمل لخدمة شعبه وقضايا أمته، وكان أسلوبه في أداء مسؤوليته أسلوبا مميزا وراقيا يتميز بالإخلاص بالتثاني بالثبات بالصبر بالعمل الدؤوب بالاستعداد العالي والجهوزية الدائمة للتضحية.
1: الكارثة في بعض الناس أنه يستمع لهذا الكلام ويقول هذا الكلام مش موجه لي، هذا موجه لغيري، يعني يبعد نفسه عن أي خطأ بالرغم أنه منغمس في الخطأ. ليش؟ لأنه انغمس في الأنا، وانغمس أيضا في حبه للكرسي، فيسمع محاضرات السيد والسيد بيتكلم عنه مباشرة يقول ما يتكلمش عني السيد، يتكلم عن مسؤولين آخرين. يجب أن نعلم أي نصح أو أي مادة نستمع إليها في وسائل الإعلام سواء من محاضرات السيد أو من مثلا الأخ مقداد شايم ولا أحيانا عندنا، وأنت مسؤول ولا غير مسؤول اعتبر أنه هذا الكلام موجه لك، واعرض نفسك على الكلام هذا، هل فعلا ربما أنه يقصدني، وتبدأ تراجع. ربما الإحساس بالمسؤولية الشعور بالمسؤولية تخليك تنتبه شوية، تحاول تجتهد شوية، مش زي ما قال مقداد فاهنة، يعني عادي براحتنا براحتنا عجي المستحقات معنا. اصبروا شوية اصبروا. أنت صابر معانا. طيب هل أنت صابر ولا اصبروا وأنا بدبر نفسي؟ لأنه ربما مثلا إذا ما جاءت مستحقات جهة معينة أنا قد يكون معي عمل آخر، قد يكون معي أخي مثلا ولا معي حد بيشتغل قائم ممكن يدي لي، ربما معي أصدقاء مرتاحين كذا ممكن يدينوني. طبعا أنا أو سين أو صاد أو عين أو أنا ديت 3-4 نماذج تمام، ممكن هذا معه عمل آخر غير العمل هذا بيستلم مستحقاته، مستحقات منتظمة ممكن يغطي. واحد ثاني أخوه قائم على البيت ولا على الإيجارات ولا كذا، واحد ثالث بيته ملك مثلا ما بش عليه إيجارات، واحد رابع. لكن في ناس أنا ما معي إلا دخل هذا المؤسسة اللي أنا يعني صامد وبين أشتغل فيها، وما معي دخل إلا هذا الدخل اللي بيجي من هنا، بين أدي منه إيجار وبين أصرف على أطفالي أكل وشرب، أكل وشرب يا جماعة، أكل وشرب أطفاله، ما بش معه مصدر غير المؤسسة اللي بيشتغل فيها، الجهة اللي بيشتغل فيها. تجي أن تقول له اصبر شهر ولا شهرين. أصلا المستحقات في ظل العدوان وظل انعدام الرواتب يلا بتجي بنتخارج احنا وهن سوا بنستلم في تاريخ واحد مثلا، ما يجي 29 ولا 28 أحيانا 25 وقد كملت المستحقات وبعضهم ربما 20. المهم يلا منتظر لتاريخ واحد من الشهر القادم، ينتظر نهاية 30 يوم علشان يستلم المستحق الجديد علشان يأكل أطفاله، مش علشان يكنز ولا علشان يصلح سيارته ولا علشان يأكل أطفاله. معناه أنه ما يقدرش يصبر 31 يوم، مش إلا يصبر شهرين. انتهت 30 اليوم يلا بالكاد يصبر يوم يومين ثلاثة، ما أقدرش يصبر بعدها. الآن بعض مؤسسات شهرين ما استلموش مستحق، آخر مستحق استلموه قبل 45 يوم مثلا. طيب 15 يوم هذه اللي بعد الشهر أنت ملزم تدي له كل شهر، وهو ملزم يغطي نفسه خلال الشهر، ما بنقول لكش ما بالله لو ما تكمل زلطه تدي له، أنت ملزم تدي له مصرف منتظم كل شهر وهو يدبر نفسه خلال الشهر. الآن 15 يوم زيادة، اليوم الواحد تصوروا أنه كل يوم يلاحق بعد أنه يأكل أطفاله. هل تعلموا يا مسؤولين أنه بعض الأسر اللي ولي أمرها موظف عندك أنه أسر ابنه بيقول له يا أبا أنا جاوع، يقول له ابني ارقد ما بش عشاء، ولا يقول لها يمه أنا جاوع ولا نشتي، تقول يا ابني ارقد ما بش معانا. هذا ذنبه في رقبة من؟ في رقبتك. لا تقول لي تدي أعذار، أنت المسؤول، اتخذ موقف. إذا في جهة أخرى يعني هي سبب العرقلة، اتخذ موقف بالذات إذا المشكلة قد لها سنة أو أشهر وانت ما حليتهاش، جالس يعني تاخذ وتعطي. فتصور عندما يكون موظف انت مسؤول عنه، اخرت عليه مستحقاته، حتى لو مش انت، لو بتدعي انك مش انت السبب، انت السبب، انت المسؤول الاول في هذه الجهه. اتسلف، لان مستحقات الناس حتجي. اتخذ إجراءات، اتخذ يا أخي دعي الموظفين حقك وقول لهم تعالوا نتخذ موقف، والموظفين عيقفوا معك إذا فعلا أنت صاحب حق وصاحب مظلومية. لكن تقول اصبروا معمل لكم، كيف اصبروا معمل لكم؟ ما تعمل لأطفاله بالله عليك، ولا المؤجر لما يجي يشغل وعادي هذا المستأجرين، المؤجر يقول لك حقي كل يوم يشغله، ثاني يوم ثالث يوم. نماذج لو نتكلم عن النماذج خلاص يعني أنت تستطيع أن تدبر نفسك، تستطيع تدين 100,000 200,000 300,000 مثلا وتمشي لو ما يجي المصرف، غيرك مش قادر يتسلف 10,000 ولا 20,000، وإذا هو حيتسلف حيذل نفسه مسكين، حيتراشى هذا ويتراشى هذا ويطلب من الناس ما قد طلبش منهم ربما، بس لأننا مضطر. هل تعلموا أقسم بالله يا جماعة، أقسم بالله إننا شفت رسالة كأنه عملها يعني عمل رسالة جماعية وصلت لي منهم، والله العظيم أنني تألمت. إعلامي بيقول ساعدوني، ابنه أو بنته مريض ويشتي يعالج ابنه. تصور عندما زميلك إعلامي تعرفه إعلامي في المجال الإعلامي وشغال، إذا المستحق منتظم ما به من هذا كله أي شيء، تصور أنه يعمل رسالة جماعية لأني وصلتني أنا هو ما بنتواصلش أنا هو، أنه ابنه مريض وأطلب المساعدة هكذا وأطلب المساعدة. تصوروا إلى هذا الحد تضطروا الناس أنه يعني ينقص من كرامة نفسه علشان أولاده، هذا أنت متحمل مسؤوليته أمام الله يوم القيامة، أنت متحمل مسؤوليته أمام الله. لا تقول دبر نفسك ما فعل لك، غير صحيح هذا الكلام. المسؤول الذي بيشوف أنه قام بكل ما باستطاعته وما قدرش يدعي الموظفين حقه ويعملوا موقف. لا تظن أن لا تقول أن العدوان حيستفيد، شوفوا هذه العدوان حيستفيد هذه كذبة. ليش أقول لكم ليش العدوان حيستفيد أنها كذبة؟ العدوان يستفيد لما تجي حاجة من يعني من واحد ما هوش مناضل، ما هوش مجاهد، ما قدمش 12 سنة، أثبت خلال 12 سنة أنه واقف في وجه العدوان، كل الميدان خلال 12 سنة يؤكد أنني ضد العدوان، وإذا طالبت بحقي أنا بين طالب بحقي وأنا واقف ضد العدوان. هنا ما يستطيع العدوان يستفيد. العدوان يستفيد من اللي بيطالب مثلا بالمرتب وهو ما بيداومش، ولا بيطالب بأشياء وهو ما قدمش أي موقف ضد العدوان. لكن عندما يكون مجاهد صامد وثابت وكل المعطيات تؤكد أنه ثابت، ويقول تقول له لا طالبش بحقك أنت تخدم العدوان، هذه كذبة. هذا بندافع عن المسؤول الفاشل، ندافع عن المسؤول الفاشل. عندما يطالب واحد معروف ثباته ضد العدوان ويقول احنا نطالب بحقوق الموظفين، نطالب بحقوقنا، وينزل في مواقع التواصل الاجتماعي ويطلع فيديو، ليش حيستفيد العدوان؟ العدوان لا يمكن انه حيوقف مع هذا الذي طالب، لان العدوان عارفين انه هذا الذي طالب انه يكرههم، انه اول من يشتي ينكل بهم، فهل حيوقفوا مع واحد قد نكل بهم خلال 12 سنة؟ بالعكس حيفرحوا، حيقولوا تستاهل، من قال لك توقف معاهم؟ وذاهم بيموتوك جوع. ما يستفيدش العدوان من واحد يطالب بحقه وهو ثابت وصامد. فلا تجلسوا تكذبوا علينا، اسكت لا تتكلم علشان لا نخدم العدوان، لا نخدم العدوان، لا نخدم العدوان. طيب سكتنا وصبرنا، الذي بيخدم العدوان أنت يا مسؤول، يلي تشتي الموظف يصبر مع عليك، يصبر عليك، يصبر عليك، وأنت ولا قمت بأي خطوة، ولا قمت بأي خطوة تقول علشان يقول الموظف والله القذاف المدير قام بجهده الصدق، يعني بارك الله فيه قد قام بحي. لكن لو ما أبصرك ولا عملت شيء، ولا عملت حاجة، كل واحد من الموظفين حقك يا مسؤول في أي جهة، كل واحد من الموظفين حقك مرتبط بالبقالة، مرتبط برسوم مدرسة، مرتبط بمقوت، مرتبط بصاحب الدجاج ولا صاحب اللحمة ما عاد بيشتروهنش، مرتبط بصاحب الخضرة، المجتمع من حوله مع أكل جهاله هواء. ها؟ سمعته قدي عند الناس كلهم، يعني ما عاد نقولش من اللي بيتحكى، لكن فعلا فعلا البعض قد تدين من اللي ما قد تدين منهم. بنقول هكذا، لا تعكس نفسك ووضعك وعلاقاتك انه البقية كلهم زيك. انت ربما قادر، غيرك ما هوش قادر. فعلا كل واحد حوله مجتمع. تصوروا اقول لكم بس يعني واحد من الامثلة، اه بس وليت والله هو بيسمعني، لكن اعتقد واحد كبير علم من اعلام الاعلام، تصوروا انه يقول لي يا مطيع تعال، ايش يا الله لا عاد اغلط ودي اسمه، قال لي اشتيك تقرا هذا المادة، وقبل ما اقراها قال لي شوف انا قد قريتها وما عجبتنيش، شوفوا اسمعونا رجاء، اسمعونا وفهموا على انفسكم. قال لي شوف يا مطيع انا قد قريتها والمادة ما عجبتنيش، لكن في نفس الوقت انا بحاجة صلاة. شوف وهو كبير يعني كأنه بيقول يا مطيع راجع المادة وسبرها مدري وتسبر علشان اشتي اشتغلها علشان يقع لنا زلط نص طرف، وهو هامة كبيرة والله العظيم يا جماعة. يقول لي انا ما عجبتنيش المادة بس انا محتاج زلط. ليش انا محتاج زلط؟ لانه مصرفي ما جاش نهاية الشهر، احنا نشتي مصرفنا نهاية الشهر فقط، ما نشتيش حاجة زايدة. فتصور وصل الحد، يعني المستوى إلى هذا الحد، إنه هامة إعلامية كبيرة جدا يقول يا مطيع بسر لو أنت عتعدل لذا هي عتسبر المادة أنا بحاجة صلط، بينما لو استلم مصرفه ممكن إنه يدي، وهو معروف عنه بالإحسان والعطاء، ممكن إنه يدي ولا هو بحاجة أحد. الزميل الإعلامي اللي نزل رسالة جماعية أنه ابنه مريض ساعدوني، لو مستحقه بيجي آخر الشهر، ما هو بحاجة أحد. لكن إذا تأخر المستحق يوم واحد سبب مشكلة. أنا قد بنقول يا مسؤول أنت عليك مصرف كل شهر منتظم، خذ لك 3-4 أيام أسبوع تأخير عادي، الموظف حيتحملها، لكن الموظف مرتب نفسه على هذا الشهر، هذا مستحقي حتى 20,000 30,000 40 أو 200,000 أو 500,000 حتى مثلا، أنا مرتب نفسي. وإحنا طبعا في الإذاعة ولا في الإعلام مستحقاتنا ما توصلش إلى هذا، بس بنقول بشكل عام مرتب حياتي على في المبلغ هذا أننا أصرفه خلال هذه 30 اليوم، أعمل لي احتياط أسبوع، بعدها أنا أحنب وأنا ملتزم بعملي وبواجبي. مثل ما عندما يقصر الموظف تتصل به تقول له يا فلان ليش قصرت أنت موقف، يا فلان ليش قصرت حققوا معه، يا فلان ليش عملت، وتطلب من الموظف أن يوفي بواجبه على أكمل وجه، أنت يجب أن تقوم بواجبك على أكمل وجه، أن توفر مستحقات الموظفين اللي يتبعوك في وقت محدد شهرياً. طبعا ما بيسمعونا ولا يسمعونا، بس عندما الأخ مقداد شايم سمعنا الأخ مقداد شايم، وإحنا لا نحمل إلا المقصر اللي يعني فترة طويلة خيرة الله. ما زلنا وإياكم مستمعين الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. طبعا القصص كثيرة وكثيرة وكثيرة عن زملاء، والكل شوف والكل وهذا من الأشياء العظيمة، أنه لا يمكن واحد يفلت يقول ما بش معي مصرف أنا عاد أخذ إجازة. شوف عياخذ إجازة حتى مش عيفلت ويحنق، ما واحد مننا من يقول أنه عياخذ إجازة. واجبي ولازم أديه، واجبي ولازم أديه. يا أخي عرف واجبك أنت، وأنت يا حفظ الله عرف واجبك وقطع عليها واطلع. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية للبرنامج العام، وبين أيدينا مادة للأخ الإعلامي في قناة المسيرة الزميل علي الدرواني تحت عنوان من الرصد إلى التدمير، رسائل الردع في مشاهد الإعلام الحربي. ضمن عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد التحشيدات السعودية، نشر الإعلام الحربي مشهدا نوعيا جديدا لاستهداف القوة الصاروخية اجتماعا لعدد من قيادات التحشيدات السعودية أثناء تجمعها لإدارة العدوان على اليمن في إطار تصعيد يحاول إفشال معادلة الحصار بالحصار التي فرضتها القوات المسلحة على العدو السعودي وملاحته البحرية. المشهد يوثق عملية الرصد الدقيقة لتحركات قيادات المرتزقة بطائرة استطلاعية، والتي وثقت عملية الاستهداف بدقة عالية بصاروخ مناسب أصاب هدفه بدقة. وأظهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي تدميرا كليا لعربات مدرعة لقيادات المرتزقة ومصرع كل من كان على متنها أو بجوارها في مكان الاجتماع، دون أن تذكر بدقة مكان ذلك التجمع أو تاريخه، والذي يبدو أنه من خلال عنوانه لا يخرج عن الإطار الزمني للعمليات النوعية المعلنة في هذا الإطار. تشكل هذه الضربة، يقول الأخ علي الدرواني، تشكل هذه الضربة الصاروخية الدقيقة نقطة ذروة تتكثف فيها الدورة الاستطلاعية والاستخباراتية والمعلوماتية والعملياتية التنفيذية في أسرع دورات حسمها، إذ تبدأ من التتبع والاستطلاع الجوي والبشري المستمر لتحركات وتحشيدات العدو السعودي بغرض ردع تحركات العدو، مرورا بتحليل البيانات والمعلومات وتحديثها اللحظي وتحديد نقطة التمركز القيادية للعدو، وصولا إلى اتخاذ القرار في أسرع زمن استجابة ممكن. إن القدرة على اختصار الفجوة الزمنية بين رصد الهدف القيادي المعادي القاطن في بيئة متغيرة وبين صدور أمر الإطلاق وتطبيق ضربة خاطفة وسريعة وحاسمة تعد مؤشرا مهما على التنسيق العالي والربط اللحظي بين العقل الاستخباراتي والذراع العسكري العملياتي، ما يحرم العدو من فرصة المناورة أو الإفلات. وعلى الصعيد التقني والتكتيكي، فإن هذه المشاهد تعكس الدقة النقطوية للصواريخ اليمنية محلية الصنع، وتظهر تطورا نوعيا في منظومات التوجيه والتحكم بالصاروخ، حيث يتحول من مجرد قوة تدميرية عشوائية إلى قناصة باليستية أو إبرة جراحية تسدد الإصابة المباشرة نحو النقطة الأشد حساسية. هذا النجاح والدقة الصاروخية حسب خبراء عسكريين تعتمد على استيفاء نظم ملاحة متقدمة قادرة على التغلب على التشويش الإلكتروني والتعامل مع الظروف الجوية والميدانية المتقلبة من أجل تحقيق إصابة دقيقة للهدف بأقل هامش خطأ ممكن، وهو ما يحول التحشيدات والمراكز القيادية والتعزيزات العسكرية والمدرعات المعادية للعدو إلى هشيم متناثر، ويمحو كتلتها العسكرية المسلحة في لحظة إصابة واحدة لا تترك للطرف المعادي مجالا للمناورة أو قدرة على الهروب والاختباء ولا حتى رد الفعل. إن استهداف التحشيدات القيادية، يقول الأخ علي الدرواني، إن استهداف التحشيدات القيادية عبر تكتيكات قطع رأس التنفيذ الميداني من شأنه أن يحدث إرباكا في غرف القيادة والسيطرة لدى العدو، إذ يتعدى أثره التدمير المادي للآليات والمعدات ليصل إلى شلل هيكلي في سلسلة الأوامر الميدانية. هذا النوع من الضربات يقطع حلقة التواصل بين القيادة الميدانية والقواعد التنفيذية والتكتيكية، ما يولد حالة من الفوضى والذعر بين الأفراد والجنود، ويفقد المجموعات المحشدة أي قدرة على التنظيم واستكمال المهام الموكلة إليها، فضلا عن الآثار النفسية العميقة التي تزرع الشك في أمان خطوط الخلفية
ومناطق التجمع المشددة. يأتي هذا يأتي توثيق هذه الضربات ونشرها إعلاميا كجزء لا يتجزأ من إدارة المعركة النفسية والاستراتيجية، حيث تقوم العدسة الإعلامية بتحويل المعلومة العسكرية السرية إلى رسالة ردع علنية ومؤثرة للرأي العام وللعدو على حد سواء. تشير هذه المشاهد إلى تسديد القوى إلى تسيد القوات المسلحة اليمنية على المسرح الميداني وفرض السيطرة الميدانية بالقوة، متجاوزة الروايات المضللة أو محاولات التكتم على الخسائر، لتؤكد للمشاهد والمتلقي لا سيما في صفوف العدو أن نطاق التغطية والاستهداف يتجاوز الحسابات التكتيكية التقليدية، وأن كل تحرك سيكون موعودا بالسحق طالما وقع تحت أعين الرصد والاستطلاع اليقظ للاستخبارات والاستطلاع العسكري النشط. في المحصلة، يقول علي الدرواني، في المحصلة تؤدي هذه الضربات الجراحية إلى إعادة رسم قواعد الاشتباك وتعديل موازين القوى الميدانية، إذ تجبر العدو على مراجعة تموضعاته وتقييد حركته وإعادة حساباته في حشد قواته أو تحريك قياداته بحرية، وتحول الميدان إلى مساحة مكشوفة تحكمها دقة الصواريخ وسرعة القرار، ويعني انتقال المبادرة وإدارة الميدان إلى يد الطرف القادر على تحويل البيانات الاستخباراتية إلى ضربات حاسمة، ما يضيق الخناق والخيارات أمام تحشيدات العدو السعودي، ويجعل من استمرار أي تحشيد سواء كان قياديا أو غيره مخاطرة غير محسوبة العواقب. من موقع أنصار الله، علي الدرواني.

0: نواصل وإياكم مستمعينا الأعزاء من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام وبرنامج يمن الصمود، ونعود للتذكير بالخبر، خبر اللجنة الأمنية بمحافظة الحديدة اللي الإشادة بمن استجابوا وانسحبوا من ساحات تحشيدات العدو السعودي. طبعا اللجنة الأمنية في الحديدة تقول: نشيد باستجابة عدد من المغرر بهم من أبناء المحافظة في صفوف تحشيدات العدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرة التحشيدات. نثمن تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي بالتزامن مع التحشيدات التي شهدتها جبهتا حيس والخوخة. أيضا اللجنة الأمنية في الحديدة تقول: ندعو بقية المغرر بهم ممن لا يزالون في صفوف التحشيدات السعودية إلى تحييد أنفسهم ومغادرتها وفق الآلية المحددة. إذن تذكير فقط بهذه الجزئية لأنها أيضا جزئية مهمة، ومن المهم تذكير الذين ما زالوا متورطين مع تحشيدات العدو السعودي: أنتم مرصودين. لا تقول أن الصاروخ وصل اليوم على قيادات والمسيرة رجوم جت على زملاء في دشمة ونحن ما بانوصل لك، بانوصل لكم كلكم، كل من هو واقف مع العدو السعودي بانوصله. فالأفضل وأنت داري أنك واقف في المكان الخطأ، الله الغني يا أخي عن الألف السعودي ولا عن ما كانت، أنت داري أنك واقف في المكان الخطأ، فالأفضل لك والله، والله سبحانه وتعالى سيغنيك من فضله، يسهل لك السبل، بيطرقك إذا قررت أن تمشي في طريق الحق، الله سبحانه وتعالى بيطرقك. يعني نبي الله موسى عندما كان خرج وهو قومه قال ها قال وقدم مؤمنين قالوا إنا لمدركون، خلاص البحر أمامنا وفرعون وجيش قومنا خلاص خلفنا، خلاص عاد كانوا بادئين إيمان، فما بالك أنت اللي بتقول أنك قدك مؤمن. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. شوف الثقة والإيمان والثقة المطلقة بالله. قال كلا قطعية، ما قالش ما أظن ولا قال على ما أعتقد، كلا إن معي ربي سيهدين. فأنت إذا توجهت وامتثلت لله وسلمت نفسك لله وعرفت أنك في المكان الخطأ وخرجت، الله سبحانه وتعالى حيطرقك إلى طريق الحق ولن يخزيك. فقط عليك أن تتخذ القرار، لا تقولش يا رب عينني ويا رب ساعدني ويا رب ما أعمل وأنت جالس مفتجع وخايف، القايد حقي لا يبصرني لا يمسكوني لا يقطعوا علي المعاش، لا حول ما ينفع، إن شعادك ما وثقت بالله حق الثقة. فمهم جدا أن ننتبه لهذه الجزئية، ونذكر الإخوة الذين ما زالوا في صفوف التحشيدات السعودية، لأنه ما عاد بنقولش رجعوا لا عندنا ولا عاد، لأنه خلاص بعد 12 سنة ما اقتنعتش أنك ترجع لا عندنا، على الأقل غادر الجبهة علشان لا تطفح وتكون حطب جهنم، لا تظن أنك شهيد، لا تكون حطب جهنم، لأن إحنا بانوصلك. أما رجع صلينا يعني أحببت ما أحببتش، ما إحناش منتظر إنك. الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين، ينصر دينه بثلة قليلة. تمام، فبننصحك إحنا علشانك، علشان نفسك مش علشان إحنا بحاجتك. كل التحية للصامدين والثابتين والمواطنين في محافظة الحديدة وفي الجبهات وأيضا في المخاء اللي هم يعني مجبرين على طارق عفاش، لكن نقول أيضا لابد من تحرك. ما تدعوش يا الله انصرني، يا الله وفق الحوثي يوصل لها، أنا ما توصلش المجاهدين لا عندكم إذا لم تتحركوا أنتم من البداية. كل التحية لأبناء محافظة الحديدة الشرفاء وأبناء منطقة المخا الشرفاء وكل شريف على هذه الأرض الطيبة الطاهرة. أهلنا في المحافظات الجنوبية أيضا كثير كثير، يمكن كلهم قدم فعلا باغرين زي ما يقولوا بالعدني. أنتم ما زلتم بحاجة إلى تحرك، لا بد من تحرك، انصر نفسك وقول يا رب. تمام، كانوا الأولين سلام الله عليهم كان يخرج يذري الأرض، والدنيا لا به مطر ولا به شيء، بس يذري الأرض، يطرح الذري ويقول يا رب اسقينا المطر. ما يقول ما يجي الصراع إلى المطر لو ما ينزل ويرجع يخرج يذري، لا، يخرج يذري ويقول يا رب اسقينا المطر الغيث، يا رب اسقينا الغيث. فأنتوا لازم ما تذروا، والغيث سيأتي بإذن الله تعالى.
1: بالرغم من التحشيد للمقاتلين والمرتزقة والخونة على نحو غير مسبوق، لكن أثبت أهل تهام اليوم وفاءهم، وأنهم في أغلبيتهم الساحقة أوفياء مع بلدهم، أوفياء مع شعبهم، ويدركون أن هذه المعركة معركة حساسة ومن قوى معتدية غازية محتلة كاذبة طامعة انتهازية ظالمة مجرمة، تريد أن تحتل هذا الجزء المهم من اليمن، وتريد أن تلحق بذلك الضرر بسكانه أولا وبسكان بقية اليمن ثانيا، وتسعى إلى امتهان هؤلاء السكان. وأدركوا وعرفوا ما فعلته قوى الغزو في حيس وفي الخوخة وفي غيرهما من اغتصاب للنساء والأطفال، من جرائم القتل والامتهان، من الاستغلال والإذلال والظلم والاضطهاد والتهجير والإهانة والامتهان والإجبار للناس على أن يقاتلوا في صفهم. هم يعون جيدا من هي قوى الغزو وماذا تريد وماذا تسعى له، ولا تنطلع عليهم كل تلك العناوين الزائفة والتبريرات الباطلة والذرائع الواهية التي ترفع لتبرير هذا الغزو. إلى جانب ذلك، أبناء شعبنا العزيز في بقية المحافظات الحرة من صنعاء في الأمانة والمحيط إلى عمران إلى المحويت إلى ذمار إلى إب إلى صعدة إلى الجوف إلى ريمة إلى تعز، أبناء هذه المحافظات في حجة في كل هذه المحافظات الحرة، هم يعون جيدا أن هذه المعركة وأن هذا الغزو للساحل ولمحافظة الحديدة وللساحل الغربي في كل مناطقه وأجزائه هو بهدف إلحاق الضرر الكبير والبالغ بهذا الشعب في سائر المحافظات،

0: إذن نصل وإياكم مستمعينا إلى نهاية الحلقة من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام وحلقة برنامج يمن الصمود. ووصلتنا رسالة صوتية من الشاعر أبو العز الصيفاني، وهي عبارة عن قصيدة بعنوان بلغوا حلف سلمان، وارسلها لنا رسالة صوتية بصوته. حنستمع إلى القصيدة بصوت الشاعر نفسه، الشاعر أبو العز الصيفاني. كل التحية لك يا أبو العز الصيفاني، وحنسمعها إن شاء الله القصيدة بصوتك أيضا. فقط سريعا، رسالة من علي سرحان الأشول. علي سرحان الأشول إيش يقول يا علي سرحان؟ أصبر، لقيت. يقول علي سرحان الأشول: مساء الصمود والتحدي والثبات، العزة والكرامة، مساء العزة والكرامة والإباء، مساء الشهامة والأنفة والنخوة والشموخ، مساء النصر والانتصارات، يا ربي لك الحمد، انتصارات كبيرة وعظيمة، والدسع الدسع لكل العملاء والخونة، وكموم الكموم، وتمريغ أنوف المرتزقة في التراب، بيتم تأديبهم بصمت وتلقينهم دروس لن ينسوها، فقط سنسمع صراخهم وعويلهم وشكاهم وتضرعهم لمجلس الأمن والأمم المتحدة، وفوقهم يا مؤمنين فوقهم، ولا منافق يرفع رأسه. من علي سرحان الأشول، شكرا جزيلا يا علي سرحان الأشول. طيب، وأيضا رسالة من الأخ عبد اللطيف الغرسي، سلام الله عليكم أنتم وجميع الطاقم والمستمعين، سلام الله على من رصد، سلام الله على من أمن إطلاق ووجه وسدد بدقة، سلام الله على قواتنا الصاروخية، سلام الله على طيراننا المسير، سلام الله على رجوم الشياطين، والحمد لله على تسديده ونصره وتثبيته للمؤمنين، ولعنة الله على كل خائن ومرتزق. شكرا جزيلا للعميد عبد اللطيف الغرسي. الأخ عبد الرحمن نجاد، نرجو دعوة المؤمنين لسجدة شكر لله على كل نعمة وتوفيقه، وكذا الدعاء للمجاهدين، والسلام عليكم. شكرا يا أخي عبد الرحمن، عفوا، نعم الأخ عبد الرحمن نجاد، شكرا جزيلا. وأبو عبد السلام الأسدي يقول: من فدى غزة بدمه وكل ما يملك خالص لوجه الله الكريم وقيادة ربانية، من المستحيل أن تهزم أمام عبيد العبيد. بالفعل يا أبو عبد السلام الأسدي صدقت. نستمع الآن إلى الشاعر أبو العز الصيفاني.
1: بلغوا حلف سلمان يا رجالي سلامي، بلغوا حلف سلمان يا رجالي سلامي، عبر سلف الكتايب والثقال العتية، قد قسمنا يمين الله على المقام، ما ركعنا لغيره مرحبا بالمنية، من دخل حد أرضي بات حزم حزامي، رحلي جيوش الذلة أرضي عصية، قد قبرنا غزاة الأمس تاريخ دامي، وعاد حلف العبيد أقبل بحجها قبية، قد سحقنا الطواقيت، بلغوا ذي صهيون، بلغوا عبد واشنطن حفيد الدعية، قد فتحنا الممالك في جروب انتقامي، قد فتحنا الممالك في جروب انتقامي، وضع سلمان وحلفه كبش وسط الحوية، بعد ما الساحل وقلبي الحيدارة مسلم من ذبر الحديدة والمخافر الحية، دام رب السماوات العلاه وسلاحي قوتي ابن سلمان والملوك الغبية، لو حشت العوالم جنها والأوادم حول عرشك عتهزم والمشاهد جلية، ولو حشدت العوالم منها والأوادم حول عرشك عتهزم والمشاهد جلية، ارحلوا من بلادي شعب العزة حامي والردى حد من خان حكم ماله بقية، ما جنيتم سوى الذلة وزاد احترامي، قصمتنا هزمنا حلف سبعين هوية، وما جنيتم سوى الذلة وزاد احترامي، قصمتنا هزمنا حلف سبعين هوية، في المتارس وميدان البطولة دوامي رايتي في المعارك عالية معتلية، جيشكم من ورقة فرار وقته تحامي، من سمع صرختي ساب المدرع لقية، وفي المدارس ميدان البطولة دوامي رايدي في المعارك عاليه معدل يهجيشكم من ورق فرار وقت التحامي من سمع من سمع صرخة إيجاب المدرعة لقيه لا تكابر يا محمد بن سلمان لا تكابر عن وصل عقر دارك برامي لا تكابر عن وصل عقر دارك برامي والخليج نصره والجيش 20 سرية وانتهى يا بن سلمان فصل أول درامي شذ الهزيمة في شذ المسرحية وضع تلك الجيوش كالجيل شكله هلامي ذاب من حرباسي واسترم لها حمية شبلنا في المعارك انزالها هجومي بندبه خلت الغازي يتمم تحية وشبلنا في المعارك انزالها هجومي بندبه خلت الغازي يتمم تحية للشهادة وكل الشعب عاطش ضامين فديها بالأرواع الزهاء أولوية لا غزينا في خصمي ما تقبل اقتحامي من تمسك بحبل الله رايه قوية قد كسرنا أساطير الجيوش العظامي قد صنعنا المسير والثقال الفتية ولا غزينا في خصمي ما تقبل اقتحامي من تمسك بحبل الله رايه قوية قد كسرنا أساطير الجيوش العظامي قد صنعنا المسير والثقال الفتية كبر يا صقور الجو كمل صيامي نفطهم دكدكي وأحلافها وحلافها السامرية حان وقت اقتصاصي من منافق حرامي يشربوا من كؤوس الويلة شر البلية بان صل الهدف ذي شل كل اهتمامي نفتح أرض الخليج والقدس ترجع فتية قلنا وبان صل الهدف ذي شل كل اهتمامي نفتح أرض الخليج والقدس ترجع فتية وعاد سلمان وحلفه ما وصلهم نظامي في حروب الحمية درس يصبر شوي شويه اعتصمتم بأمريكا وبالاعتصامي ما قبلنا عبودية قوى آدمية كل أذيال أمريكا عتوصل كلامي بانطهر بقاع العرب بالأغلبية كل أذيال أمريكا عتوصل كلامي بانطهر بقاع العرب بالأغلبية قد شربتوا كؤوس الذل قبل الفطامي باسم الإسلام خطم حربكم ما بالوصية دامكم في جواري في العنف في خزامي قد حفرتم مقابركم مشاهدة جلية أيها المرتزق سلم وعد لا بلادك قبل ما تغلق الأبواب هي لك هدية أيها المرتزق سلم وعد لا بلادك قبل ما تغلق الأبواب هي لك هدية سلموا للقيادة وبشروا بالعوافي لا تودف عتهلك دون حتى رهزية أيها المرتزق ابشر بطعنة حسامي بعد جرم الخيانة موت بالأبجدية كشف يا مرتزق مذكور فيها الأسامي انتحر قبل تعزيرك بموته بطية والخليج وسط

نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

إذن مستمعينا نصل وإياكم إلى الختام، وفي الختام نقول الفتى قيمته مقياسها في طباعه، الفتى قيمته مقياسها في طباعه والصفات التي في داخله تستحله. الزمن بايسقط للمنافق قناعه، بالبراهين تصدر حكمها والأدلة. آخرة من تكبر ينفجر كالفقاعه، فالتكبر يحط مقام ناسه وأهله. يا ذي تريد الغنى با تدركه فالقناعة، والطمع أنصحك با يفقرك لا تشله. من تلوى على الأطماع ماله شفاعة، ما ينال الهنى لو يملك الكون كله. كم من الناس داخل كوخ زاد اتساعه، وكم من الناس داخل قصر لم يتسع له. كم من الناس داخل كوخ زاد اتساعه، وكم من الناس داخل قصر لم يتسع له. لا يظن المخادع ينتصر في خداعه، والمخادع عليها الله لا لم شمله، والمخادع عليها الله لا لم شمله. للشاعر محمد الوظاف. شكرا جزيلا للشاعر محمد الوظاف، وشكرا جزيلا أيضا لكم مستمعينا الأعزاء. وفي الختام هذه تحيات طاقم البرنامج لهذه الليلة: حفظ الله الحرازي، عبد الرحمن الحمران، أيمن محمد الشرفي، محمد عبد الكريم الوشلي. تحياتي مطيع حسين الفقيه. دمتم في أمان الله.